ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرون تان. سهريتنا بدأت معاكم بنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرون تان. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

جوهرة FM. اهلا وسهلا بالجميع في موعدنا اليومي من ليبرونتين، سهرية كل يوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعين اللي اختاروا موجات الجوهرة FM وتفعلوا معنا بالسماس والى الواتساب، ومنهم محمود ورضوان اللي يسمعوا فينا في المكنين، ميسا تهدي غنيات تليل العمر، يوسف يسلم على الغالية، ايمان، ياسين يهدي غنيات تليل الاميرة ويقولها ربي خليك ليا، وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف ولا الاس ام اس على 85 990.

هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل إن شاء الله ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: لك الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق تقديم مطالب القروض على الشرف. في سابقة تاريخية، سوريا خارج قائمة حظر الأسلحة الأمريكية. وروسيا توجه تحذيرا نوويا لحلف شمال الأطلسي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تنطلق اليوم المنظومة المالية والبنكية في تونس في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد. وقد حددت التشريعات سقف المبالغ المتاحة بحسب كل فئة مستهدفة، إذ تمنح للأفراد قروض تمويلية تصل إلى 5000 دينار، أما بالنسبة للمشاريع الصغرى فتستفيد بخطوط تمويل تصل حتى 10000 دينار، في حين تتمتع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية بسقف تمويل يصل إلى 25000 دينار. وفي إطار تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، تقرر أن تودع جميع طلبات الانتفاع بهذه القروض حصريا عبر منصة إلكترونية رقمية مخصصة لكل بنك. ولضمان ديمومة هذا الخط التمويلي، يفرض القانون على البنوك تخصيص ما لا يقل عن 8% من أرباح السنة المالية السابقة لتغطية هذه القروض. وتتطلع شريحة واسعة من التونسيين والتونسيات إلى الشروع في إسناد هذا الصنف من القروض للنفاذ إلى التمويل البنكي بطرق ميسرة وبضمانات قليلة من أجل تحسين وضعها المادي، وخاصة للانخراط في الدورتين الاقتصادية والمالية. تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة اكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء الوطن وترسيخ قيم التضامن والتكافل ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال. وأكدت وزارة الأسرة في بيان أصدرته أمس أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030 باعتبارها إطارا مرجعيا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسة الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية. كما تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تطوير منظومة متكاملة لرعاية كبار السن تقوم على دعم الرعاية داخل الأسرة ومحيطها الطبيعي وتعزيز خدمات الرعاية والمرافقة بالمنزل وتطوير الرعاية المؤسساتية.

0: لفائدة الأشخاص فاقدي السند العائلي والمادي، إلى جانب دعم المشاركة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكبار السن والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس على الساعة 10 صباحا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة في جدول أعماله، وتعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم جلسة بداية من الساعة 9:30 صباحا لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. كما تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم أيضا على الساعة 10 صباحا لتحديد أولويات عملها خلال الدورة النيابية المقبلة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في بلاغ نشرته أمس على صفحتها الرسمية أن السفير الأمريكي لدى تونس بيل بازي سلم رسميا معدات أمنية إلى الإدارة العامة لوحدة التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية بقيمة تناهز مليون دولار، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. وأوضحت السفارة أن هذه المعدات التي مولتها الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها دعم قدرة تونس على تدريب أعوان إنفاذ القانون وتأهيلهم للحصول على شهادات في مجالات الاستجابة للأزمات والمهارات الأمنية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز مقومات الأمن في البلاد وفي المنطقة. دوليا الآن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، ويدخل القرار الأمريكي التاريخي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس. وأوضحت الوزارة أن الشروط القانونية اللازمة لهذه الخطوة قد استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب ورفع القيود المفروضة بموجب عدة قوانين أمريكية، منها قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها تها الحربية، وأيضا قانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة. قتل 5 أشخاص وأصيب عدد آخر يوم أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص بوسط سوريا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن الحافلة كانت تقل مهندسين وعمالا في شركة كهرباء خاصة. روسيا تحذر حلب شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. واتهمت روسيا الحلف في وثيقة أرسلتها له بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينطوي على مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر. أخبار العالم أيضا، قال المتحدث باسم فلاي دبي إن الناقلة ستعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية في الحادثة التي وقعت لرحلة اليوم، موضحا المتحدث أن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمالها والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادثة، مؤكدا أن سلامة المسافرين وأفراد الطواقم والعمليات تبقى على رأس أولويات الناقلة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

بإذن الله الخميس 20 ربيع الثاني 1448 للهجرة الموافق لغرة أكتوبر 2026. ما يلاحظه التونسي اليوم كون الحرارة درجات الحرارة في استقرار نسبي، وحتى بعد الظهر باش تبقى في نفس هذا الاستقرار. لكن الملاحظة الأولانية اللي نقدموها كما تعودنا باش نعطيه لكولور دي جور، أنه طقسنا باش يكون مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة سحب المناطق الشرقية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، بما في ذلك جهة قفصة مع تساقط محلي للبرد. ونرجع لهذا بالتفصيل، خاصة أن الرياح باش تتقوى مع وقت السحب الرعدية وتكون في شكل هبات وتفوق حتى 70 كيلومتر في الساعة. ذاك علاش نرجعوا بالتفصيل بعد قليل من خلال نشراتنا الجوية. نذكر بوان ميتيو الأولاني، بوان معناها موش نشرة، في حدود 7:15 متاع الصباح، ولكن نشرتنا راهي في حدود 8 صباحا. لكن هاتك العادة الآن نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين احنا منا متفقين اللي هي حسن حسين هكا ولا لا؟ وراهي زادة تحل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام شكون زعم؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود الساعة 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. واليوم نوصل مع بعضنا بإذن الله إلى سورتي لقمان والساجدة بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وبش يكونوا متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وان شاء الله طريق سلامه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاز الغالين اللي كيما العاده والعوايد ولا التقط عنا عاده، ان شاء الله يوصلوا سالمين غانمين وياخذوا بخاطر ينقصوا من السرعه. هذيك الحاجه الضروريه والاساسيه واللي عندها الاولويه نتاع الاولويات، تنقيص السرعه راهو باذن الله تعني تساوي السلامه. نقول على السلامه زاد السيدي خليفه. صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم، مروه، الشباب في سوسه، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصه الناس كما قلت حاتم اللي شادين الطريق، ان شاء الله يوصلوا سالمين. سيسروا احنا نوصلوا الناس كل لاباس
0: ان شاء الله. لاباس يا ربي. فما زوز ايام عالميه، ويوم عالمي والاخر عربي، اليوم العالمي للمسنين.
1: باهي هذا باهي، ان شاء الله ديما المسنين في البال والخاطر،
0: ان شاء الله المسنين يلقاو حظهم في يومهم العالمي
1: هذا،
0: وفي 365 يوم تاع العام. يوم الطفل العربي اليوم زاد مزوز مع بعضهم،
1: الطفل العربي مع ربي،
0: مع ربي
1: في الاراضي المحتله،
0: ان شاء الله
1: في
0: ربي
1: اليمن، في دول النزاع
0: يفتح
1: يعني مآسي حقيقيه نشوف فيها
0: حاجه. باهي خلينا احنا نمشيو للفلوس توا، اهم حاجه اليوم 1 اكتوبر، غره اكتوبر، خلينا نشوفوا
1: فلوس بيت الناس كلها من الليل هي تتمركي في الواحد مطالب القرض.
0: اليوم زاد انطلاق اكتوبر الوردي، ذولي تو نحاولوا نرجعوا له، فما عندنا متابعه نشوفوها وما ونعنوا عليها، تو نشوفوها بعد قليل. قلت لي
1: قلت لك البارح من نصف الليل والمنصه والناس
0: خدمه البارح من
1: يبدو حسب ما قالوا لي
0: الاولاد. لا معناها الاولاد قالوا لك في القاعه، وانت نعرف اللي
1: هذاك نصف الليل. حق لا والله لا،
0: على شو ما عندكش حق؟
1: لظرف خاص تو نحكي.
0: لظرف خاص به نسكت. نصف الليل قال لك بدي ما دخلتش؟
1: ما دخلتش لا ولا ما دخلت.
0: الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 29 سبتمبر سيدي خليفة عندنا 1612 مليون دينار.
1: باي.
0: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 30 سبتمبر تاريخ البارحة عندنا 23843 مليون دينار بأيام التوريد ضربة.
1: رجعنا.
0: ثلاثة أيام فرد ضربة معناها. ثلاثة أيام طحنا 93 يوم لهنا فوفير اتونسون، هاي شوية خدمة شوية تصدير شوية إنتاج،
1: إن شاء الله
0: هات نحركوا كالدقلة نبداو نصدروا فيها ونخدموا على صابة الزيتون القديمة اللي مازال فيها زادة.
1: أي.
0: شوية تصدير يلزمنا وشوية سياحة وأيضا شوية أبناء تونس بالخارج. وين؟
1: إن شاء الله هاو جاي معناها تحريك الدولاب في السياحة نتاع الصحراوية ويجيو ويعملوا طلة.
0: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق، هذيك حكايتك السبيس اللي حاوس في السوق باش نسهل عليكم. بتاريخ 29 سبتمبر عندنا 29719 مليون، نقصد شوية. الدولار توا معناها فهمت اللي طرح كبر علينا، من هنا نقصنا في الريزيرف اون دوفيز ومغادي الدولار في 2972 مليم فاصل 5 بالاروديسمون 2973 مليم. قرب لثلاثة.
1: قرب ولا قرب.
0: اليورو تقريبا في نفس المكان اللي خليناه فيها 3372 مليم فاصل 4، معناها 3000 بالاروديسمون 3372 مليم. هذه امورنا الماليه، نمشيو لامورنا الاخباريه من خلال اون بريف، نشوفوا لي كولور دو جور، اهم العناوين والاخبار والفقرات اللي عندنا في المدينه لكم. اون بريف اون بريف.
1: طبعا اليوم في الاستوديو عندنا استضافة من نوع خاص عن وزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات، الأستاذة شيماء السوداني، بشوفوا ليفينمون خاصة بوزارة المالية وفي عالم الرقمنة والتحديث أنا نسميه بين الظفرين يعني.
0: والمساعدة لجو الستارتابور هذوما، فما أكومبانيومون، فما ليني دو كريدي،
1: السوق الجديد هذا
0: ليني دو كريدي محلول عليه محلولة جو بونس تو نشوفوها الحكاية بالضبط مع معناها بايور دو فون من الخارج. مهمة جدا أنه باش يشوفوا ويشاركوا ولادنا وبناتنا الشباب في المنستير وفي الولايات الأخرى، هذول اللي عاملين تورنيه هما بدات المرة هذه، باش يكون في المسير نحكيوا على هالعمليه
1: هذه. وك علاش دعوه للشباب للناس اللي يطلعوا كما قلنا احنا عندنا مده نحكيوا عن سوق المهن الجديد هذا الكل فيه تطلعات جديدة. طبعا مش نرجع لقرار مجلس الوزراء وأهم الإجراءات اللي اتخذت، من ضمنها تقريب من أكثر الأشياء اللي خذت حيز كبير من الجدل منذ صدور المرسوم 54، وقرار بإلغاء الفصل 24، ما أدرك من الفصل 24 حاتم، وتغييره بفصل جديد. اشتغير شنو جديد في الفصل الجديد؟
0: ويزمنا نقرأه بتروي عايشكم. أنا مش راو تنحى ما عاد فما شيء. لا القانون وقع تعديله نحينا ال 24 لكن وقع تعديله. لازمنا نفهموا العملية هذه،
1: وإحنا في بلاد فيها ياسر فيسبوك، فيها ياسر الكتيبة، فيها ياسر الراديو، وبالتالي علاش باش ناخذوه مع الأستاذ أحمد الغربي كل هالتفصيليات اللي كنت تحكي عليها في المتابعات. عندنا متابعة خاصة لما حدث في المونستير بمعتمدية صيادة روضة، وتم غلقها وتخذ في شأنها القرار بتاع الغلق. مش تحكوا حكاية هالروضات من الجوانب هذه القانونية والتجاوزات الحقيقة في حق الطفولة.
0: بارح أنا كنت في اجتماع مطول ما ركزتش مع الفيديو اللي بعثته لي مروة. بعثت لي فيديو أم يظهر لي الولد تقول لا ولدي أجيتي ومريض وتتعامل معه في درشو. ما فهمتش الحكاية، معناها قد قدامها علامة استفهام.
1: احنا مش نمشيو للزاوية كالعادة كما تعاملنا مع مشكلة البنية اللي في الملاسية، مش نمشيو للجوانب هذه التشريعات في علاقة بالموضوع هذا، أي لمتى التجاوزات، إلى متى المشكلات هذه اللي مطروحة في الروضات، خاصة تأخذ قرار.
0: خاصة كيف تبدأ؟ تبدأ عشوائي. عندها رخصة وتخدم مع روحها ومنظمة وبيطارات تربوية يعرفوا يخدموا مع صغيرات هذوما، معناها ما عندناش
1: مشكل. وعلاش يضطروا الناس يمشيوا للروضات العشوائية؟ طبعا متابعات أخرى كالعادة تبقى مروة متكتمة لي.
0: اش تكتب من قبل كجريدة أنت ولا جرايد؟ يقول لي على الجرايد هذا كل.
1: هذا كله على الجرايد.
0: والجرايد كل باش نقولوهم بعد باين. متفقين؟ حاضر. نعطيك ثلاثة دقائق من الوقت خلنا نخسرها شوية يلا نمشيو مع بعضنا الآن للموسيقى قبل ما نرجع بعد قليل مع البوان ميتيو الأولاني. الموسيقى نبدأوها بصوتها وأترككم مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي. طريق السلامة للجميع وابقوا معنا، رجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل المستمعين ومشاهدين العزيز الغالين، وإن شاء الله يا ربي صباح هلا مروة يكون فيه هكا شوية ابتسامات. وانت لفت نقاها تعارك، هاي في التليفون تعارك، هاي مع خليفة تتعارك، هاي الواحد داخل من الباب تعارك. يا بنتي وسع بالك، ميسالش ميسالش، مفهمك يا الخير بإذن الله. هاي هاي تخلنا نمشيو مع بعضنا احنا للبوان ميتيو لولاني ونشوفوا تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. مش عندنا وما عندناش، هل فما أمطار؟ يدول لي موجود، فما رياح قوية خاصة وقت تصب الأمطار زعما. هات نشوفوا هذا في نشرتنا الأولى.
4: ميتيو على جوهرة أفم.
3: هو صراحة البوان ميتيو لولاني هكا هذي أمبوان باش يكون طقسنا اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 مغيم جزئيا فأحيانا كثيفة سحب بالمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر، وين بالجهات الغربية للشمال والوسط بما في ذلك جهة قفصة مع تساقط محلي للبرد. الريح باش تهب من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كما راهي حطوا في بالكم راهي تتقوى لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات هذيك أثناء ظهور السحب الرعدية. وبالتالي بحرنا اليوم شديد الاضطراب، أي نعم بحرنا اليوم شديد الاضطراب بالشمال ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. هات نعملوا طلة على درجة الحرارة اللي نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، وننطلق كالعادة كما تعرفوا من ضفاف البحيرة واحد اللاكآن وين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في. نشوفوا في 6:49 دقيقة متاع الصباح ايش نسجلوا درجات حرارة باش نعرفوا شنو لي كولور دو جور متاعنا، وباش نعرفوا شنو اللي نلبسوا وقت اللي نخرجوا، ويندرى اليوم لو روسونتي باش يكون حار والا لا. لا سيدي هو بيدو في اغلب المناطق 22 درجه نسجلها توا في تونس الكبرى وتحديدا في ضفاف البحيره واحد اللاكاوين موجود سيدي جوهرة اف ام تي في في العاصمه. ثم في سوسه قداش نسجل زعما 21 درجه توا في سوسه في 6 متاع الصباح و50 دقيقة، واليوم القصوى في سوسة 28 درجة في حين 22 في المهدية توا، والقصوى في المهدية زاد كيما سوسة 28 درجة. نمشيو للمنستير نسجلوا فيها 22 توا والقصوى 27 درجة بانخفاض على البارحة بدرجة واحدة. في صفاقس في هذا التوقيت بالذات 22 درجة والقصوى باش تكون 28 درجة بعد ظهر هذا اليوم وتنقص على البارح بدرجة واحدة. جندوبة 18 درجة توا في هذا التوقيت بالذات، ولكن جندوبة بعد الظهر باش تعرف درجات حرارة كما البارحة توصل ل 33 درجة، في حين زغوان 19 درجة في هذا التوقيت وبعد ظهر هذا اليوم توصل إلى حدود 29 درجة بانخفاض بدرجة واحدة على البارحة. 21 درجة توا في القيروان وتوصل كما البارحة ل 32 درجة القصوى في القيروان، 22 في نابل والقصوى 28 كما البارح بالضبط. ثم منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها توا 21 درجة والقصوى باش تكون 29 كيما البارحة زادة. مجاز الباب وباجة 19 درجة توا، ولكن بعد الظهر توصل إلى حدود 32 درجة بانخفاض بدرجة واحدة على البارحة. هكا كنا أعطيناكم درجة الحرارة اللي نسجلوها الآن في هذا التوقيت بالذات، وأيضا القصوى اللي باش نوصلوا لها، مع التذكير كونه في حدود 8 متاع الصباح باش تكون النشرة محينة بالاجستمون اللي موجود في الخريطة تحيين هذا الخريطة متاعنا. الأمطار وين مش تكون بالتفاصيل، الرياح القوية وين مش تكون، هذا الكل بعد قليل في حدود 8 صباحا. فاصل ورجعين مع الجرايد، وظل حاضرين. هاي

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية, وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن, مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم كالعادة بجاه ربي الصحة ودار أرواحكم ونقصوا من السرعة. يلا نمشي مباشرة لقراءة الخلفون في جرائد اليوم.
4: ريفيو دو بريس.
5: نبدأ بالبنك المركزي. حاتم, البنك المركزي يؤكد استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7% خلال شهر سبتمبر 2026 تمام, يعني المتعارف عليه, وتقريبا هذا تلت أكثر من شهر هذا الاستقرار. ومحافظ البنك المركزي في نفس الوقت السيد فتحي زهير النوري يدعو إلى تطوير التعاون المالي والنقدي العربي نحو إرساء آليات مشتركة لحماية اقتصاديات المنطقة من الصدمات. كان ذلك خلال كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية. إلغاء الفصل 24 من المرسوم عدد 54 تغييره بفصل جديد, تفاصيل باش نروها في الريال برون مع الأستاذ أحمد الغربي وزير التجهيز. يشدد على تسريع إنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات بريانا, وإن شاء الله يقع التسريع في كل هذه المشاريع في كل الولايات التونسية. ووزير خارجية استقبل سفيرة غينيا الاستوائية بمناسبة انتهاء مهامها, وهي على معناها عميدة مجموعة سفراء الأفارقة المعتمدين بتونس. وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تطلق مع وسائل الإعلام حملة لمناصرة النساء في الوسط الريفي. وتونس تتسلم معدات أمنية من الولايات المتحدة بقيمة تنازع مليون دولار. وغرفة رياض الأطفال بالمونستير تقول غلق الروضة بالقوة العامة بعد تداول فيديو يظهر تعرض طفل لمعاملة سيئة. سنعود إلى ذلك كذلك في المتابعات. والمديرة العامة للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بالمجلس الدولي للتمور, كنت تحكي قبيلة على التمور وحركوا الدولاب في التصدير, تقول من أن التجربة التونسية في إنتاج وتصدير التمور رائدة ونسعى إلى نقلها إلى أسواق ودول أخرى. البارح كذلك تاكسي تصطدم بالمترو على مستوى المركز العمراني الشمالي وريان. الحوادث إن شاء الله تقف هذه الحوادث, ولكل صباح نتحدث عليها ونقولوا سيسر واحنا الحوادث راهي كارثة في بلادنا. تواصل الأبحاث كذلك والتحقيقات وإيقاف مشتبه جديد في قضية فتاة الملسين, والتصنيف تايمز للتعليم العالي جامعة تونس المنار في المرتبة الثالثة. هذا أهم جاء
3: ثالثة على شمال إفريقيا.
5: شمال إفريقيا طبعا حاتم,
3: ما يظهر الأولانية في تونس.
5: في تونس هي الأولى.
3: شكون حاطين؟ هل شمال إفريقيا وصل فما تقسيم يحطوا فيه مصر, وفما تقسيم يقول لك من حطوشي مصر ما هي شمال افريقيا, يعتبروها كأن الضفة الاخرى.
5: يعني
3: فهل فما معنا مصر ولا لا؟ نحلوه بربي البابي.
5: المؤكد المغرب, الجزائر, تونس,
3: موريتانيا موجودين
5: ومصر المفروض
3: هي مصر
5: افريقيا
3: نجم تكون شمال القارة بطبيعة الحال, لكن امتدادها فما جزء يقول لك
5: آسيا.
3: ما هوش امتداد القارة.
5: هنا تو نشوفوا هذا
3: امتداد لشمال افريقيا. على كل نثبتوا تو نشوفوا بالضبط ونعرفوا كيفاش اخذوا هذا التصنيف هذا. لكن باقي باهي لولا الجامعة على المستوى الوطني, في حين اللي نذكر به زادة انه ثالثة في افريقيا. شفت كان زادة تحكي على استقبالات, وكانوا قبليك نسمع فيك فما باش تكون تستقبل حد ولا حاجة, هكا عندك استقبالات اليوم ولا باش يستقبلوك يا خليفة؟
5: أيوة.
3: السؤال تطرح فيه اللي نطرح فيه عليك.
5: العشرة يا
3: قصر العشرة يعني يلا ما هو عنده استقبال. خلينا نمشي
5: أخو قرب
3: بسرعة الآن لفاصل قصير قبل ما نستقبله. هاي الخميس اليوم يظل لي بسمة سعيدة, يبدو سعيدة. وما حبش تقول لي مروح حتى شيء, يبدو أنها بسمة سعيدة باش تكون معنا في الأخبار. على كل نكتشف شكون باش يقدم لنا أخبار السابعة صباحا من أولادنا وبناتنا الرائعين والممتازين في قسم الأخبار لإذاعة وتلفزيون جوهرة FM TV.

0: في تفاصيل أخبارنا، صدر بالعدد 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المنشور يوم أمس الأربعاء المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. يتضمن المرسوم الجديد فصلين اثنين، ينص الفصل الأول على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وتعويضه بأحكام الفصل 24 الجديد التي أقرت العقاب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. كما أقر الفصل العقاب بنفس الخطية لكل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة في حالة العود لارتكاب إحدى هذه الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 50,000 دينار، وتضاعف هذه العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. أيضا صدر أمس بالرائد الرسمي العدد 96 المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يتضمن المرسوم 5 فصول تخص تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومدة ولاية كل عضو وتحديد القرعة فيما بينهم، وينص الفصل الأول على إلغاء الفصول 5 و6 و9 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 لتعوض بأحكام جديدة. أيضا ألغى المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 المتعلق بالمجالس البلدية الصادر يوم أمس أحكام القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والمتضمن ل400 فصل وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. وجاء في المرسوم عدد 4 أن أحكامه تدخل حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية والتي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم. وأضاف المرسوم أنه إلى حين تنظيم تلك الانتخابات تبقى أحكام المرسوم عدد 9 المؤرخ في 8 مارس 23 المتعلق بحل المجالس البلدية سارية المفعول. أيضا صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 2 المؤرخ في 30 سبتمبر 26 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 22 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. كما تضمن نفس العدد من الرائد الرسمي الصادر يوم أمس 3 أوامر هي الأمر عدد 222 والأمر عدد 224 والأمر عدد 225 المؤرخة في 25 سبتمبر 26 والمتعلقة بحركة في القضاء الإداري. شأننا آخر، تنطلق بداية من هذا اليوم غرة أكتوبر المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بآلية القروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد. وكان البنك المركزي التونسي قد حدد هذا التاريخ غرة أكتوبر كأجل أقصى أمام البنوك المعنية لاعتماد منصات رقمية مخصصة لتلقي مطالب القروض على الشرف. مزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع في الورقة الإخبارية التالية من أعداد الزميلة لبنى حميدة.
1: تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس فعليا بداية من اليوم غرة أكتوبر 26 و2000 في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض دون فوائد. وتتضمن هذه الآلية جملة من الحوافز غير المسبوقة، حيث تم إعفاء المقترضين بالكامل من نسبة الفائدة ومن تقديم أي ضمانات شخصية أو عينية، بالإضافة إلى إلغاء العمولة ومصاريف دراسة الملفات البنكية. كما توفر خيارات سداد مرنة تمتد حتى سنتين كحد أقصى، مع إمكانية التمتع بفترة إمهال تصل إلى 6 أشهر قبل البدء في استرجاع الأقساط. وللانتفاع بهذه الآلية يشترط أن يمتلك المستفيد حسابا بنكيا ساري المفعول به تحركات مالية، أن يثبت قدرة السداد دون مطالبة بضمانات عينية أو عمولات، مع احترام أسبقية إيداع المطالب عبر المنصات الرقمية الرسمية للبنوك المعنية.

0: حددت التشريعات سقف المبالغ المتاحة حسب كل فئة مستهدفة، إذ تمنح للأفراد قروض تمويلية تصل إلى 5000 دينار. أما بالنسبة للمشاريع الصغرى فتستفيد بخطوط تمويل تصل حتى 10000 دينار، في حين تتمتع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية بسقف تمويل يصل إلى 25000 دينار. وفي إطار تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، تقرر أن تدعى جميع طلبات الانتفاع بهذه القروض حصريا عبر منصة إلكترونية رقمية مخصصة لكل بنك. ولضمان ديمومة هذا الخط التمويلي، يفرض القانون على البنوك تخصيص ما لا يقل عن 8% من أرباح السنة المالية السابقة لتغطية هذه القروض.
1: في شأن آخر، دعا مجلس الصحافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين إلى الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية عند تناول جرائم الاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال، استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات لانزاروت وكراسات الشروط المتعلقة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية وملاحقها والمرسومين عدد 115 و116 لسنة 2011 ومبادئ أخلاقيات المهنة الصحفية. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب هذا اليوم الخميس غرة أكتوبر على الساعة 10 صباحا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة على جدول أعماله، وتعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة بداية من 9:30 لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمسنين الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة، أصدرت وزارة الأسرة بيانا بالمناسبة أكدت فيه أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030 باعتبارها إطارا مرجعيا للعمل الوطني في هذا المجال، إلى جانب مواصلة الإسهام في تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن والالتزامات الدولية ذات الصلة بما يعكس أولوية قضايا كبار السن ضمن السياسات الاجتماعية والتنموية للدولة التونسية. دوليا، أعلنت الحكومة الباكستانية مقتل 22 شخصا وصفتهم بالإرهابيين في غارات جوية استهدفت مناطق في أفغانستان، إضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. في اليمن، يتواصل التصعيد العسكري والذي دخل شهره الرابع بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية من السعودية من جهة وجماعة أنصار الله الحوثيين من جهة ثانية، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وغارات وقصفا متبادلا على أكثر من محور وجبهة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله طريق سلامه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين، واللي نستسمحهم وندلل عليهم ونطلب منهم من افضلهم يعيشكم ربي يحفظكم وربي يخليكم لعائلاتكم، وان شاء الله ما تراو كلا فرح. هذا اللي نتمناه لكم، نقصوا لي من السرعه، استحضوا لارواحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه، احسن هديه واحسن ثروه هداها لنا ربي سبحانه وتعالى واعطاها لنا هي المواطن التونسي والمواطنه التونسيه. واحده واحده توصلوا سالمين غانمين باذن الله، وطريق سلامه للجميع. نرحب بالخليفه من جديد، نقول لك صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزه، اللي في كرهبه ان شاء الله يوصلوا سالمين، سيسر رواحهم كما قلنا في التاريخ، اللي حضروا في رواحهم ان شاء الله موفقين، الله ورضايه الوالدين.
0: نعم،
1: مشيوا الافراح
0: قبل ما نمشي، هما أفراح معناها. هذا التصنيف اللي تحصلت فيه جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا، حبيت نشوف تفاصيله معناها شنو اللي يعطينا وش حطوا في شمال إفريقيا. نقى حاجة أخرى زاد أخبار آخر مهم جدا في هذا التصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 2027، المرتبة الأولى إفريقيا في مؤشر جودة التدريس لجامعة المنار.
1: هو
0: في تفاصيل الخبر،
1: نتيجة رائعة هذه الحقيقة،
0: كما حافظت على مكانتها في التصنيف متاع الترتيب العالمي بين 801 إلى 1000 عالميا. الموقع هو معناه في صدارة الجامعات التونسية المصنفة ضمن هذا التصنيف. باهي والله، باهي هذا يسعدنا ويشرفنا بطبيعة الحال. لكن في الخبر ما لقيتش اش حسبوا، هل مصر موجودة
1: افريقيا ام لا في التصنيف
0: في هذا التصنيف؟ عادة هو كيف نحبه ندخله مصر تدخل، وعلى ولا الحق لانه موجود جزء
1: حتى قربناها المغرب العربي فترة معينة
0: كنا نخمم انها تدخل المغرب
1: عضو ملاحظ في المغرب العربي.
0: فبه المؤشر هذا يفرحنا، أخبار كما هكاية تساعدنا، لأنه مؤشر صعيب هذا جودة التدريس.
1: باش نتعرف تحية للأساتذة
0: والمشرفين والمشرفين والإداريين وكل اللي يعطيهم الصحة، فما جودة، ووزارة التعليم العالي اللي حريصة على هذه الجودة لشبابنا ولأولادنا ولرجال المستقبل. خلينا نمشي للأفراح كما قلت أنت، ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم نهار 1 أكتوبر غرة أكتوبر، ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزاز عليهم، هم اللي راوا بعثوا لنا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وقالوا لنا افرحوا به وقوموا بالواجب معاه، اهديوا له كل كادو زاد اللي هو من اهداء جوهرة اف ام تي في يوميا لمستمعيها ومشاهديها، اهديوا الكادو المونجالا الرائعه متاع سيتي واتش. هكا ولا لا يا مروه؟ شبيك من نرفز؟ هات نمشي واي.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقه مع لا نسرين واجه، نقولك صباح الورده لا نسرين.
3: صباح الخيرات،
1: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعيشك ربي يخليك سخيفه، شكرا جزيلا.
1: على نسرين منين تكلم فينا؟
3: من سوسه.
1: مرحبا بكل مستمعينا في سوسه. نسرين قداش عملت اليوم؟
3: 48 سنه.
0: مازلت كيف دخلت للنضج معناها ان شاء الله في المية يا نسرين، والصحة هي هي وقوية، يعطيك طول العمر وصحة البدن لله العزيزة.
1: آه نسرين
3: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله، شكرا جزيلا.
1: فاجئك التليفون ولا
3: ربما؟ الحقيقة فاجئني.
1: شكون تتوقع؟
0: علاش ربما؟ كاينك كيف تقولي ربما، كاينك في مخك فما حاجة معناها، كاين المفاجئ مش كاملة.
3: لا ما نعرفش هكا الحقيقه، ما انتظرتوش، عاد نغزر ونقول لهم شكون. ما نعرفش، ربما واحد من ابنائي، عندي ابن مشبح ذايا لنا، يعيشك ربي يخليك يخليك يبارك لك، ان شاء الله يا ربي يحفظهم ويوفقهم
0: ان شاء الله. امين يا رب العالمين.
1: يلا اللي بعث هو سي الحبيب زوجك.
3: زوجي
1: اي سي الحبيب، معاه الاولاد طبعا عزيز ومحمد وفاطمه، ولكن الاسماس الاولى باسم سي الحبيب.
0: تعجبك المراه
3: على خاطر بحذية ويقول لي علاش يكلموا فيك ما نعرفش الحقيقة هي مفاجأة
4: قد السوربريز يعطيه الصحة سي الحبيب قد السوربريز هكا عمال يروح وما في بالوش بالموضوع
1: خالص اليوم وعيد ميلاد
4: اتقنها برافو عليه ربي يفضلكم
3: يعني ويبارككم ربي يفضل وربي يحفظه يا ربي وربي يمتعكم بالصحة والعافية شكرا جزيلا وربي يخليه لي
4: وزيد قولي له في الاخر اي انت قلت ربي خليه وراني
3: نحبه برشا
4: ربي داوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم منوراتكم منورات نوراتكم
3: امين يا ربي امين يعيشك يعيشك سي حفيظ
4: عزيز ربي يخليك
1: نمشيو لسي حفيظ البدوي صباح الورد سيد حفيظ
5: صباح الخير سي خليفه صباح الخير اخي حاتم شكرا على هذه التحيه الصباحيه
4: حفيظ هكا يعيطولك ولا انا غلط
5: لا حفيظ فعلا هو
4: تربيجة هذيك
5: تربيجة تربيجة تونسية باسم حفيظ
4: أحليها حفيظ. يا حفيظ يا باهي تولي في عمرك وإن شاء الله كل عام ودي حي بخير
1: إن شاء الله
5: يعيشك
1: منين تكلم فينا سي حفيظ
5: نكلم فيك من سوسة الآن والحقيقة شو يعني من بالضبط تو موجود في سوسة
4: هي سوسة. أنت سوسي
5: يعني سوسي. أنا أصيل شربان ولاية المهدية ولكن شرف. مقيم وأعمل بجهة
1: تتكلم بالعربية الفصحى بإتقان أخي مدرس سي حفيظ
5: أنا متفقد عام للتربية وخريف أنه تزامن هذا اليوم مع تقاعدي أنا في اليوم الأول من التقاعد
4: يا أخويا يعني. مبروك يا سيدي مبروك ما هوش تقاعد هذا شرف ينالك انت وينال نحن باش نهنيوك في اول يوم من التقاعد على الواجب اللي قمت به نحو الاسره التربويه ونحو اسي صغيرات
1: الناشئه
4: الناشئه لانه راهو دور المتفقدين دور عظيم مراوش احنا معناها مراوش هذا الدور ولكن هم المؤطرين والمساهرين
1: قبل التفقد وين كنت قبل
4: والساهرين على انه البرنامج الدراسي يكون في جوده عاليه تفضل سيدي
1: قبل التفقد
5: فعلا علاش سعدنا بمعناها خبر الجوده في التعليم العالي ان شاء الله نبدا ونأسوا الى جوده ارقى في المرحله الابتدائيه
4: ان شاء الله يا رب
5: 40 سنه ما يزيد عن 40 سنه قضيت نصفها مدرسا بالمرحله الابتدائيه بقفصة بالمهدية بتونس والنصف الثاني كان تفقد أساسا بمنطقة الساحل
1: هاي الشيخ فايز اليوم قداش عملت بالضبط
5: 62 سنة
1: 62 سنة
4: ربي تولي في عمرك يعني ان شاء الله يمتعك يعني بصحة البدن هذا ما نقول لك عليه وان شاء الله في المية والصحة أقوية
1: شكون صاحب يعني المفاجأة وصاحبت المفاجأة
5: والله الحقيقة أنا الأقرب أنه من عالم المهنة لأنه من البارح لليوم الحديث عن التقاعدي والناس متأثرة
4: شكون مثلا تمشي له من عالم المهنة شكون اللي تقول
5: محمد الزيراوي أسماء سمير شاوش يعني كثير من الأسماء
4: مش حد فيهم فما
1: سي سمير الشاوش زميلك وكافة الإطار التربوي والإداري بالمدرسة الابتدائية طريق الشاطئ حمام سوسة
4: شكرا اليوم اللي يكرموا أستاذنا بمناسبة الإحالة على شرف المهنة إن شاء الله موافق وربي طولي في عمرك يلا نختموا
1: شو المنقالة حتى
4: هاي الأمر مش حابة تصوت كينها منرفزة اليوم شبيك واسع بالك
1: هو صراع كبير ياسر في التصويت والأرقام بين الواحد واثنين
4: ها.
1: وين وصلنا توا مروة
4: عطينا رقم واحد سمعتها
1: نسلين واجه هي اللي تحصلت على المونغال
4: ان شاء الله مبروك ليها هي انتم ما كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده وتكتبونا كل عادة سمس على 85-990 الاسم واللقب متاع العزيز عليكم اللي احتفل بعيد ميلاده ورقم التليفون ونحمل نعمل السوربريز ونهديو الكادو يلا فاصل قصير وماشيين موضوع الساعة المرسوم 54 اللي تحذف منه كل فصل 24 شنية الإضافة بعد الحذف لأنه فما إضافة جديدة فما حاجة أخرى لازمكم تعرفوا عليها نشوفوها مع رجل القانون ويفسر لنا الأستاذ أحمد الغربي
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
7: عسلامة Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكار. And guess what?
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكار على أبل ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
10: جوهرة
11: Publicité.
12: صباح الورد.
13: صباح الورد.
12: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
13: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
14: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
0: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه باش نمشي مباشره لرير بلون. موضوع مهم جدا هذاك علاش نحبوا ناخذوا التفاصيل. شنو هو المرسوم هذايا اللي يقع تنحيط من ناحيه؟ والبارحه هذا القرار صدر في الرائد الرسمي بتاريخ البارحه وعوض راهو الفصل 24 بحاجه اخرى.
1: حاجه اخرى
0: خلينا نشوفوها مع خليفه بسالم في الرير بلون وضيفه الاستاذ احمد الغربي.
15: Arrière-plan.
1: هو باختزال شديد حاتم فصل 24 كان يدخل الحبس. هذا اللي يعرفوه الناس كل شقاع جديد بعد معناها التخلي عن هذا الفصل وتعويضه بفصل جديد. باش يكون معنا الأستاذ أحمد الغربي اللي يعطينا أهم التوضيحات فيما يتعلق بالتنقيحات أو التغييرات المحدثة في علاقة بالفصل 24 من مرسوم.
0: مع بارونتيز ظريفة ويصلح لي الأستاذ أحمد الغربي، راهو حتى في التغييرات فما الحبس يبقى الحبس موجود ردوبين. تشوفوا كيفاش العمل هي تو ناخذوا التفاصيل من عند الاستاذ احمد الغربي. استاذ صباح الورد.
5: صباح النور سي حاتم وسي خليفه ويسمعوا فيكم الكل ومروه وجماعه الكل.
0: مرحبا بك. اذا كان نقدم هذا التغيير بعد ما تنحى الفصل 24 من المرسوم 54 وفما حاجه اضافيه جديده هكا ولا لا؟
5: والله كذلك سي حاتم. احنا مرسوم عدد واحد لسنة 2026 مؤرخ 30 سبتمبر 2026 نقح أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. الجديد في حاتم كونه تم إلغاء الفصل 24 من مرسوم 54 وتعويضه ب 24 جديد. هذا الفصل 24 اللي القاسي والدهني يسمع به وتحكي عليه وكل الناس وأسال كثير من الحبر، والجميع يريد تغيير هذا الفصل والجميع يتحدث في هذا الفصل ويبكي في هذا الفصل.
0: على كل حال قبل ما تواصل أستاذ أحمد الغربي سؤال نطرحوه احنا وحتى برشا ناس، اللي تحكموا به وتوا في السجن كيف تنحى يخرجوا؟ معناها
5: بطبيعة الحال في حال مباشرة أي شخص لم يصدر في حقه حكم بيت ونهائي.
0: بيت ونهاية. إذا كان هو في الاستئناف ولا في التعقيب؟
5: هو مازال في التعقيب، معناها مازال ما تحكمش، لم معناتها مازال ما صدرش في حكم تعقيب، مازال ينتفع الحكم البيت مازال ما تسلطش عليه.
0: ذي الحمد لله.
5: يعني حتى اللي عنده حكم غيابي وكان خارج أرض الوطن أقول لهم عودوا فإنكم ستنتفعون بهذا التنقيح.
0: معناها ما عادش عنده مشكل كيف يدخل للبلاد اذا كان هو محال على الفصل 54 الفصل 24 هكا ولا لا؟
5: عنده مشكل يمشي يعمل اعتراض، والاعتراض بطبيعه الحال سينتهي مفعول الحكم وتنتفع بالنص الارفق وستصبح العقوبه غير العقوبه التي قضي بها اول مره.
0: يعني النص الارفق اللي جانا توا خلينا نمشيو للنص الارفق اللي جانا.
5: نص الأرفق تسامب لمونسي حاتم، احنا كنا العقوبة كانت 5 سنوات و50,000 دينار. بحنا اليوم نحكي على 10 و20,000 دينار خطية فقط. التجريم مازال، لكن انتقلنا من عقوبة سجنية من 5 سنوات إلى 50,000 دينار، ولينا من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار. ديما نحطه في وضعية
0: ولا تخطية،
5: لأنه موظف عمومي ديما دوب
0: اختية فقط.
5: اختية فقط 10,000 دينار إلى 20,000 دينار وفي صورة العود. يعني
0: العود
5: قلبه فرغه مرة واحدة.
0: اه؟
5: في صورة العود راو عقوبة سجنية 6 أشهر سجن
11: العود شو معناه؟ معناه يصير مرة أخرى يعود نفس الأفعال بعد أن صدر حكم في الفعل الأولى. عقوبة في حالة العود 6 أشهر سجن، وبطبيعة الحال تضاعف العقوبات كذلك في صورة إذا كان عندنا موظف عمومي. هو الإشكال في حد
0: طول هنا بربي بارونتيز صغيرة وبعد نمشي للإشكال. بارونتيز صغيرة يا سيدي، أنا تعديت على المرسوم 54 في الفصل 24 قبل، وعودت المرة هذية، هل تسمى عودة هذية ولا تسمى نتعاقب بالخطية المالية من 10,000 إلى 20,000 دينار إذا كان فما موظف عمومي؟
11: هو احنا توا في حاكم شنو هو العود؟ انك ترتكب نفس الجريمة، الجريمة هي بيدها. إذا أنت قمت قبل وتحكمت بطبيعة الحال العود في جديد تسمى عود، لأنه
0: عود. تحكم واضح. عليك بحكم بيت واضح بيت. تفضل تفضل.
11: هو الإشكال في حاتم هذا النص راهو أسيء تطبيقه. خاطر احنا ديما كثيرا ما نربط هالفصل 24 هذا بحرية التعبير. وقت اللي أنا أقول لك يا سي حاتم، هل أنه التشهير بالناس وبث الإشاعة يعتبر حرية تعبير؟ يعني اليوم ينجل في حاتم بن عمارة ولا في خليفة بن سالم، وأنا نعرفهم صحفيين محترفين ومحترمين، يجي يخرج الصباح يقول خبر اللي هو ما فماش منه. ما أعطيك مثال بسيط ومتواتر، يقول لك فلان الفلاني موجود في القضية الأخلاقية اللي يتم يثبت بها تونس وهو خطيئة. هذه اسمها إشاعة وخبر زائف. كيفاش نخلطوه بما يعرفوا بحرية التعبير؟ رايح حرية التعبير تنقد ما تريد، تنقد الصحة، تنقد التعليم، تنقد شحبين، لكن تنطلق من معطيات صحيحة.
0: نعم.
11: الإشكال اللي هنا هل أن هذا التنقيح مش يعاود يرجعنا، لأنه في وقت ما قبل المرسوم 2054 لسنة 2022 راهو وقت يتحل الفيسبوك ولا حتى اللي بعض حتى الإذاعات وبعض المنابر الإعلامية راهو الناس تخرج لك تبث إشاعات مغرضة وتمس حتى من الأشخاص. هنا هذه هي المفارقة، راهو حرية التعبير في واد والإشاعة والخبر الزائف في
1: وثائق. هي ما تقول يرجعنا وفي النهاية 20,000 دينار ما هيش في متناول أي واحد، ري مش معناها عقوبة هكاك هينة. هل كان يكتب استاتيو يا أخو 20,000 دينار؟
11: هو
0: خير مستشن بربي يا خير
1: مستشن
11: مستشن ولا خبر زائف حضر فلوس وقبل، لأنه
0: خلص يا أخويا خلص خلص غلط خلص هذي خلص 10,000 20,000
11: في حاسة مدابينا نحن توشف هالعقوبات هذه المادية المالية احنا نجيو بها في مختلف القضايا.
0: هل فما حاجة جديدة في خصوص الصلح الجزائي؟ فما حاجة جديدة زادة
11: الصلح الجزائي في كلمتين؟ فما حاجة جديدة تنقيح في ما يتعلق بالتسبقة الوقتية.
0: كيفاش
11: التسبقة الوقتية؟ اش معناها؟ معناها كنا قبل نجم نعمل صلح، هو تنقح كذا مرة الصلح الجزائي. اخر تنقيح عملنا باش ما نطولش عليكم، عندنا ملول كان يجب على الشخص الذي اللي يقوم بصلح وقتي انه يسبق مبلغ 50% من المبلغ الذي سيتفق عليه مع اللجنه.
0: ده
11: تو ولا فما امكانيه استنادا الى جمله من المعطيات والادله انه يتيح تحت ال 50؟ معناها كان مطالب باش يعطي مثلا، هو مطالب 5 مليارات يعطي 2 مليارات ونص، تو النجم يتيح تحت 2 مليارات ونص، وكان عنده أجال بتاع 3 أشهر ما يفوتهمش باش يكمل بعدك التسوية الوقتية التسوية النهائية. طوى ولا عنده إمكانية أنه يزيد يتمطط ويتمدد الأجل إلى عامين. يعني بلغة أخرى فيما يتعلق بالصلح الجزائي، سهلنا على الشخص الذي يريد أن يعمل صلح جزائي، وهذا الأمر يخلينا يكون أكثر إفكاس الصلح الجزائي ونسهله على العباد. ما نربطوش أنا نقول له توا مد 50% وفي ديك 3 أشهر تمد 50% أو عندك إمكانية حتى على عميل باش تلم روحك تلم فلوسك ومنا ومنا باش النجم ونلقاو حل باش إنك أنت تنتفع بالصلح الجزائي ويسهل الأمر والناس كل تمشي معها راضية.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات أستاذ، الاختصار والمفيد مفيد. وترجع للفيديو تلقاه ماذا تغير في المرسوم 54 على مستوى الفصل 24 الذي حذف، بماذا عوض، سهلت العملية اما اللي يغلط يخلص راه مش ولات على بورتي دو مسيو طول موند الخطيه ولات
1: واللي صادره في شان واحكام غير نهائيه عنده فرصه
0: واللي صادره في احكام غير نهائيه معناها في التعقيب
1: اي ما وصلتش تعقيب
0: مازالت فيتمتع بالعفو ويمشي للعقوبه ان شئنا الاخف اللي هي بولات ماليه وحتى ينجم يتمتع بالوقوف امام المحكمه من جديد هذا حسب ما فهمته. شكرا لك خليفه. شكرا للاستاذ احمد الغربي.
15: في الشبكه جديده 2026 على جوهره اف ام تي في الرياضه عندها طعم اخر اخبار اكثر تحليل اكثر ونقاشات اقوى. جوهره سبورت كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة اف ام تي في دنيا اخرى دنيا اخرى.
16: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM
17: برعاية مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقة 190 مليم.
18: اوريدو طور عالمك.
16: جوهرة سبورت
19: صباح النور صباح الورد. تطورات وحديث برشا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. البداية بدأت منذ مراسلة الاتحاد الافريقي للاتحاد الافريقي لكرة القدم للجامعة في خصوص احتساب مباراة تونس وأوغندا باعتبار أن المنتخب اعتبر المباراة نقاطها لا تحتسب وهي عبارة على مباراة ودية. لكن مراسلة الكاف أكد على احتساب النقاط معني المنتخب نقطة وباش تحتسب في الترتيب. بعدها جاء تعادل بوتسوانا وانتقادات بعد غياب الانتصار للمباراة الثامنة على التوالي. الياس العاشوري البارح يغادر مقر إقامة المنتخب بعد تشنج حصول مع المدرب معين الشعباني ثم يجي بلاغ الجامعة بإلغاء المباراة الودية ضد منتخب مالي اللي كانت مقرة بعد غدوة السبت على أرضية ملعب حمد العقربي برادس. مباشرة بعد إلغاء مباراة مالي يتم إلغاء بقية تربص المنتخب. نبقى مع المنتخبات الوطنية ودورة اتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات أقل من 20 سنة والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية غانا 2027. البارح المنتخب التونسي أقل من 20 سنة يخسر ضد المنتخب المصري 2-2 والمغرب تربح الجزائر 3-1. تقريبا التأهل اللي كان غانا أصبح صعب وصعب جدا بما أنه المنتخب إلى حد الآن دون انتصار. تعادلنا مع الجزائر تعادلنا مع المغرب وانهزمنا ضد مصر المرتبة الرابعة حاليا بزوز نقاط فقط ومازال في البرنامج مباراة وحيدة ضد المنتخب الليبي السبت القادم. خمس منتخبات الأول والثاني اللي هما توا مصر بستة نقاط والمغرب بأربع نقاط. خمس منتخبات الأول والثاني الأول خمس منتخبات قلت الأول والثاني فقط يتأهلوا لنهائيات غانا 2027. البطولة تتواصل للراحة الأسبوع هذا والعودة تكون يومي 10 و11 أكتوبر بإجراء الجولة الخامسة ذهاب 4 مقابلات السبت 10 أكتوبر في توقيت جديد مضي 2:30 في الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي. المباراة هذه باش تدور دون حضور جمهور بسبب عقوبة الرابطة. بقيت مقابلات ديما نهار السبت 10 أكتوبر مضي 2:30 في النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري تقدم سقيت الدائر النادي الصفاقسي اتحاد بن قردان النادي الإفريقي لحد 11 أكتوبر. بقيت المقابلات ديما مضي 2:30 المقابلات النجم الساحلي نادي حمام الأنف شبيبة العمران مستقبل المرسى نجم المتلوي الملعب التونسي ترجي جرجيس أمل حمام سوسة. النجم الرياضي الساحلي واصل تربص سوسة المغلق يتواصل لنهاية الأسبوع هذا تمارين يوم أمس دارت في ملعب النتية. كما كان متوقع المدرب الإسباني بابلو فرانكو أمضى عقده إلكترونيا لتدريب الترجي الرياضي التونسي بعد توصله لاتفاق نهائي مع إدارة الترجي من المنتظر أنه يوصل في الساعات القادمة لتونس. النادي الإفريقي سافر اليوم لمدينة بنغازي الليبية يلعب مباراة ودية احتفالية بعد غدوة السبت ضد الأهلي الليبي في ملعب بنغازي الدولي. كرة السلة الجولة الثانية إياب للبطولة، النادي الإفريقي يربح النجم الساحلي 72-62، الاتحاد الرياضي المونستيري يربح النادي الرياضي الصفاقسي 66-53، شبيبة المنازه تفوز على نادي كرة السلة بحمام سوسة 67-58، النجم الراتسي يخسر ضد شبيبة القيروان 68-82، ديليتي جرومباليا تفوز على اتحاد الأنصار 79-52، الملعب النابلي يربح نجم حلق قلواد 81-77. البارح آخر مقابلة الجولة الثانية لتصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية 2027، إريتريا تخسر ضد جنوب أفريقيا 5-0. كل المنتخبات لعب زوج مقابلات، 8 منتخبات فقط حققت 6 نقاط، هي العلامة الكاملة، انتصار في الجولة الأولى وانتصار في الجولة الثانية، وهي منتخبات كي نشوفوها ماهيش منتخبات الصف الأول، هي غينيا بيساو، رواندا، مالي، الكونغو الديمقراطية، الكوت ديفوار، غامبيا والمغرب. الدوري الأمم الأوروبية الجولة الثالثة اليوم 8 غير بعد، دنمارك تواجه البرتغال دون رونالدو اللي قرر مغادرة مقر طرابلس منتخب بلاده احتجاجا على عدم مشاركته في مباراة الأخيرة ضد النرويج كأساسي. ألمانيا اليوم زاد 8 غير بعد تواجه صربيا، اليونان، هولندا، ويلز يواجه منتخب النرويج. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
20: المشهد مع زهير الجيس.
21: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
20: المشهد مع زهير الجيس.
22: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية، 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
23: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
24: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
25: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا؟ في الليسكا بزنس سكول سوسة اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينج ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينج ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و الانتليجنس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70-130-190 ولا ادخل على السيت بتاعنا www.iska.tn. مع الليسكا تهنى على مستقبلك.
26: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي كافي سوليوب 200 غرام برافا ب 14 دينار و900، فيعود 21 دينار و600.
27: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
28: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
29: احكي لي بالديتاج صار
28: كي ما يبداش عندك احلى بونوس.
29: اسمع كلمني
28: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
29: سي با فري اي بي ودي شقتلك
28: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
30: مع لوفر احلى بونوس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. ما
2: متعب 300% بونوس سلحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سلحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
3: أريد طور عالمك.
4: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
6: Publicité.
7: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
8: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
9: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نسدعهم الآن. خلنا نمشيو ل 500 دينار في انتظارنا. هاي اللي حاب يربح 500 دينار معليه كان يركز معايا شوية. تو حبيت نذكركم بالنسبة لخيان اللي ما سجلوش، راهو اليوم آخر أجل في البرومو اللي هدتها لنا براء فواياج لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين، واللي قيمتها 500 دينار على جميع كل رحلات العمرة اللي موجودة في شهر رمضان. يعني تنجم تخلط اليوم وتتمتع بالتخفيض إلى حدود الخمسة متاع العشية. أي آخر أجل هي الخمسة متاع العشية من نهارة اليوم. اطلبوا براء فواياج وخلطوا على بلايسكم. المقاعد المخصصة للبرومو هدية مازالوا فيها بعض الأماكن فقط. برش عباد قيدوا وبرش عباد استغلوا الفرصة هدية. شكرا للناس اللي تفاعلت مع البرومو هدية، وشكرا براء فواياج على التخفيضات والبروموات وعلى الاستجابة لطلب الحرفاء والمستمعين، وهذا تعودنا به مع براء فواياج. ناس كما قلت لكم محلاهم، ناس منضبطين، ناس يخدموا في خدمة بقلب رب، سهرين على رضا المعتمرين اللي يمشي معاهم، معناها تقريبا بعطاء غزير، مش حتى واحد يخدم في خدمته ويتقنها فقط، لا بعطاء غزير يقوموا به جماعة براءة. فيعطيهم ألف صحة، ياخذوا بالخاطر كما قلت لكم ناس بروفيسيونيل يعملوا الكيف بروفيسيونيل على الاخر زادة. ربي يعينهم وربي يبارك لهم. ملالين ناوي يتمتع بعمرة في شهر سيدي رمضان وياخذ أجر حج، راهي مازالت الفرصة باش يتمتع بتخفيض بقيمة 500 دينار على جميع الرحلات من توا إلى حدود الخمسة متاع العشية. عنا الوقت وإن شاء الله ربي يكتبها لكم من الناس الكل وتتمتعوا زادة بهذا التخفيض. نذكر روسي ونذكر أنه مازال 3 أو 4 مقاعد زادة فقط لرحلة 21 أكتوبر على الخطوط السعودية، والإقامة كما العادة باش تكون أروع ما يكون في فندق نوفوتيل المدينة مع فطور الصباح، ومنارة غزة أو سويس هوتيل في مكة حسب اختياركم. بطبيعة الحال الكادوات والهدايا والسيرفيس واللهوة ما غير ما نحكي لكم. ادخلوا للباج وشوفوا بعينيكم واسمعوا بوذنيكم شنو قالوا الناس اللي مشاو وجربوا مع براء فواياج. يلا نخلطوا توا ونهزوا تليفون ونكلموا براء فواياج، سواء على المقاعد الأخيرة في رحلة 21 أكتوبر اللي مازالوا كما قلت لكم 3 أو 4 مقاعد، وبيان على 500 دينار اللي البرومو متاعها تخفيض على جميع العمرات اللي موجودين خلال شهر رمضان. البرنامج تاع العمرات الكل متاع شهر رمضان فيه تخفيض 500 دينار، أما تخلط إلى حدود الخمسة متاع العشية. هذا اللي مازال عملنا أسبوع كامل، واليوم يتاق في البرومو هذه في الخمسة متاع العشية. هذاك علاش نذكركم 70-550-020، نعود لكم 70-550-020. عندك 21-8-8-1-8-8-2 21-8-8-2، وعندك 21-8-8-2-8-8-1 يعني 21-8-8-2-8-8-1. إن شئتوا 21-881-882، والثاني سهل برشا زادة 21-882-881.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براء فواياج. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
5: حياتك سنة

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين. باش نشوف المتابعات، موضوع يوجع القلب. واحد وقت اللي يشوف في روضة مكان جعل باش يأطر ويحتضن صغيراتنا. صغيرات البعض منهم يتعرضوا لأشياء بين ضفرين غريبة شوية. البارحة الفيسبوك والعباد على المواقع التواصل الاجتماعي تكلمت برشا وطلبت برشا بحماية الصغيرات. خرجت تدلم، قالت لا ولدي أجيتي، ولدي مريض، وهذه طريقة باش تريضوا بها والدنيا الكل. هل الضرب طريقة تريض؟ ما نعرفش، عمرها ما صارت الحكاية هذه.
4: وعمرها ما كان كل حال كل المقاربات التربوية
3: يزيد عقد. قل لك أنا دورت الروضات كله لقيت أحسن روضة حسب ما شفت في الفيديو، لكن هدايا مقاربة من المقاربات الخاطئة. ردوا بالكم يا عايشكم يا بارو، ردوا بالكم. مش نفرض عليك نضرب على خاطر ولدك مريض شوية ولا جيتي ولا حاجة. على كل احنا مش شو لي الموضوع
4: هذا هو حاجة.
3: من تفاصيل أخرى ما هنيش نفركسوا في بوز، ولكن نحبوا نفيدوا العباد هكا ولا في هذه المتابعة.
4: هذا هو حاتم، نحبوا نفيدوا العباد، خاصة وأنه مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية قام باتصالات، وقام حتى باتصالات مع السيدة وزيرة المرأة للاستفسار عن وضعية هذه الروضة، ثم الاستفسار على الوضع اللي يخص روضاتنا وبعض الروضات العشوائية كما كنت تحكي اللي فيها تجاوزات نسبة الطفولة. الأطفال ما همش فقط ملك بين ظفرين، ملك والديها، راهو ملك المجتمع الكل. هذوما هما مستقبل المجتمع. مش معناها يعني أنا ولدي نعمل فيه نحب في النهاية ولا نضربه كما نحب ولا نعمل هذا الكل، لا، هذا راهو ملك المجموعة الوطنية. علاش مش نمشيو
3: مع الإشارة برونتي صغيرة رسميا وقع إغلاق الروضة نظرا لأنها روضة عشوائية ما عندهاش التراخيص الضرورية حسب ما قيل لنا،
4: أم في علاقة بما حدث. مش كل معنا سي رؤوف الفقيري كما قلنا مقرر اللجنة بمسن وبشعب.
3: متابعات
4: عبر الهاتف حاتم. معنا السيد رؤوف الفقيري عضو مسن وبشعب عن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة. يقولوا له صباح الورد سيد نايب.
5: صباح الخير
3: سخريفة،
5: صباح الخير
3: سيحات،
5: صباح الخير
3: جميع
5: مشاهدي
3: جاهرة. نورنا حضرتك سيراوف، منورنا سيراوف. أعطينا المتابعة متاعك، وين وصلتك في خصوص ما شاهدناه ووجع قلوب التوانسة الكل البارحة؟
5: هو للأسف معناها الظاهرة هذه قاعدة تتكرر من عام لعام ومن روضة لروضة. هو دوب ما وصلنا الأخبار ودجا تواصلنا مع سيادتكم، كنت تواصلت مع السيدة الوزيرة مشكورة اللي خذيت الموضوع دوب معناها كيف ما وصلها الموضوع تعادت بي وجاري التحري معناها، وهذا ما أعلمتني وجاري التحري في الموضوع، وإن شاء الله باش تاخذ الإجراءات اللازمة في الروضة هذه.
3: نعم،
4: الإجراءات اللازمة يعني الغلق المحاسبة.
5: أكيد أكيد أكيد، هو بطبيعته باش يكون ثم غلق في صورة معناها تأكد الموضوع، باش يكون إعلام مندوب الطفولة نفس الشيء معناتها، لأنه الاعتداء هو الحقيقة قاعد يتكرر في كل مرة. الغلق باش يكون باش تكون معناها بصفة حينية معناتها باعتبار أنه ثم رقابة وثم شروط في احداث الروضات هذه، لانه الروضات الهدف منها هو حماية الطفل والرعاية متاعه والتأثير مش تعنيفه، والا كما معناتها ذكرت الوالدة وان ثبت انه معناها
3: امه اللي قالت اللي هو مريض شوية وجيتي، وذيك طريقة باش يريضوه بها. ما نعرفش عمرها ما كانت طريقة شريدوا بها، ما نعرفش المختصين هما اللي جاوبونا، وحضرتك سيد العارفين زادة ماهوش هكا التربية للناس لا جيتي ولا مرضى شوي.
5: أكيد أكيد، هما ثم مختصين، ثم معناتها أطباء اللي نورمالمون يتعاقدوا معاهم الروضات هذوما بخصوص الصغيرات اللي عندها معناتها الأمراض هذه.
4: نعم. لكن تكررت الظاهرة هذه في أكثر من حالة، وتكررت حتى بعض الأولياء اللي ربما تحت ضغط عدم وجود روضات أو عدم وجود بدائل أو مشكل
3: ولا أرخص هذية ولا كذا
4: يتنازل
3: ويمشي. أما مع حوجة سيرة وفتوة متأكدنا منها معناها ورسميا، يعني معناها نقوله الإخبار الرسمي بطبيعة الحال، أنه إفادة من رئيس الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضر الأطفال بن منسير السيدة حبيبة جماعة لي جوهرة، أنه تم غلق روضة هذية بمعتمدية صيادة من ولاية المنسير بتدخل من القوة العامة مشكورة وبحضور معتمد الجهة زاد كيف كيف، بعد تداول المقطع متاع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي اللي يظهر تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل الروضة. هذا ما مؤكد الآن دونك الإجراءات القانونية سيقع استكمالها بطبيعة الحال، لكن وقع غلقها غلق معاش تستقبل صغيرات باش يضربوهم غاديكا.
4: ثم ناس تقول ثم جانب تشريعي ناقص في الباب هذا سيد النائب، وتقول تشريعات هي تقريبا سبب مشكل في علاقة بالروضة،
5: وهو هذا بالذات معناها العمل اللي قاعدة تقوم به اللجنة ديجا. وحكينا عمنا أول منذ الحادثة متاع الروضة متاع النصر كنا تقدمنا بمقترح قانون وقاعدين ندرسه فيه في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. اليوم ديجا تستأنف الجلسة باش نعملوا برنامج عمل، كنا تقدمنا معناتها في مناقشة المقترح هذا
3: روضة النصر. سامحني حتى باش نقاطعك سي روف السيد النائب، مسكرة مش كما خرجت إشاعات ربما باش ترجع تحل ولا حلت ولا كده، مسكرة؟
5: لا مسكرة،
3: مسكرة. تفضل سي روف. دونك اليوم ترجعوا للاجتماع
5: باش نعملوا برنامج عمل. كنا معناها اشتغلنا على مقترح القانون المتعلق بتنظيم احداث محاضن ورياض الاطفال، باعتبار انه النشاط هذا كان ينظموا مع كراسات شروط. ارتئينا مكونا يكون ثم قانون يضبط تنظيم احداث المؤسسات هذه. كي نجي باش نحوصل انا مختلف معناها الفصول ونحطها في اطار معناها محاور كبرى، نجم قسمون في خمسة محاور. المحور الأول تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، المحور الثاني ضبط شروط التسيير والإطار التربوي والبرامج، المحور الثالث تعزيز حماية الطفل والإدماج، وهوني نحكي ونقصد بالإدماج هو الصغيرات اللي عندها اضطرابات نفسية ولا أصحاب حاملي الإعاقات. المحور الرابع إقرار الرقابة والتفقد ومقاومة المؤسسات العشوائية، والمحور الأخير إقرار نظام للمخالفات والعقوبات أكثر وضوحا.
4: يعني إذا فهمت تحبوا تنحيوا كراس الشروط،
5: هو كراس الشروط باش يكون في إطار معناتها نص ترتيبي وياخذ معناها ترتكز على القانون اللي ينظم أحداث رياض الأطفال،
3: واللي نحميه فيه الصغيرات اللي داخل رياض الأطفال، ونحميه فيه زادة رياض الأطفال أنفسهم.

0: مفصلة فما أمطار وين وكيفاش وقتاش وعليش نشوفوا هذا كل بعد قليلة. بقاوا معنا راجعين.
1: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك، تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
6: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
7: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
8: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
9: مونوبري ديما معك.
10: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك.
11: By the way لازم تكون أريدو.
10: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what
11: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
1: جوهرة
3: بوبليسيتي.
6: صباح الورد.
1: صباح الورد.
6: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
12: على جوهرة FTV. شوف اسمع وتمتع.
3: ميتيو على جوهرة FM.
0: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية ولدين وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. نوصلوا مع بعضنا إلى النشرة المفصلة واللي كما عودناكم فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالأمطار بتطور الحالة الجوية كيف باش يكون اليوم وزاد غدوة في هذه الليلة. هات نمشي مع بعضنا ساعة للعناوين متاع نشرة طقس اليوم 1 أكتوبر 2026. طقس الخميس هو طقس مغيم جزئيا فمحليا كثيف السحب في الصباح بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة، ثم راهي تشمل بعد الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا زاد غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كما ننتبه شوية يعيشكم راهي تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بحرنا بالتالي اليوم مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بخليج سيرات، وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي حيث باش تتراوح القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. نمشيو للخريطة متاعنا اللي وقعت حينها منذ دقائق في حدود 8 صباحا.

ودقيقتين، واللي تعطينا في الفترة الصباحية اليوم الخميس عنا أمطار على نابل، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، و26 درجة نسجلها في نابل، 27 في سوسة لكن مغيم جزئيا، في حين 27 في المستير وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، و27 زادة في المهدية وسحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، نفس الشيء سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في صفاقس. درجة حرارة اليوم تتراوح بين 23 درجة، أقل الدرجات في القصرين 24 زادة بعد في الكيف، وأعلى الدرجات هي 27 درجة، تتعاود برشا مرات نقا حتى في الجنوب في توزر 27 وفي قبلي 27 وزادة 27 في جيبس، وأعلى الدرجات هي في برج الخضرة 29 درجة في الفترة الصباحية. بعد دور هذا اليوم معناها بعد دور الخميس الأمطار باش نقل، مش كانت على شريط الساحلي وضعيفة، كانت في نابل وفي المستير والمهدية وسفاق، تمشي إلى السليانة وتكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ونسجلوا في السليانة بعد ظهر هذا اليوم 31 درجة، 30 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا سيدي بوزيد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 30 درجة، 32 في توزر وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وننتبه إلى القصرين اللي بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. نعود القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا فيها 28 درجة، 30 في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. نحوصل لكم قفصة والقصرين أمطار قوية، في حين في الكيف وسليانة وأيضا سيدي بوزيد وتوزر بشكون أمطار متوسطة، بقيت ولايات الجمهورية ما فيهاش أمطار بل درجات حرارة ثلاثينية، أقل الدرجات نقوها على الشريط الساحلي معناها 27 في نابل، 29 في سوسة والمستير، 28 المهدية، 29 في كل من صفاقس وأيضا جيبس، نقاو 30 في منزرت، 31 في تونس الكبرى، ونمشيو إلى حدود 34 درجة في أقصى جنوب البلاد معناها، وأقصى الدرجات اللي نسجلها بعد دور هذا اليوم مرورا ب 30 درجة للتعاود زادها هي برشا ثلاثينية عشرينية، عاتي على عشرينية معناه. ليلا هات نشوفوا مع بعضنا في الليل إيش عندنا في الليل، الأمطار مش موجودة ودرجة حرارة تتراوح بين 20 درجة في القصرين أقل الدرجات، و 22 في الكيف وفي سليانة، نلقاو 25 في بنزرت وتونس الكبرى وسوسة، 25 26 مستير مهدية، 25 صفاقس، أعلى الدرجات هي 26 درجة اللي لقيناها في سوسة في مستير والمهدية، وأيضا نلقاوها في توزر وفي قبلي هذه الليلة وفي برج الخضرة. غدوة نهار الجمعة عندنا أمطار ولا لا؟ أي موجودة هذه الأمطار، لكن وقت زمان في الصباح ولا بعد الظهر؟ بعد الظهر بشكل أمطار على كل من باجة غدوة، جندوبة، ثم سليانة، وأيضا سيدي بوزيد وقفصة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الولايات هذوم اللي هما الخمسة ولايات هذوم، معهم زوز ولايات اللي هي الكيف معناها بعد الظهر فما خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية غدوة في الكيف، وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية غدوة نهارة الجمعة، هذايا بعد ظهر الجمعة وغدوة كيف نتقابلوا مع بعضنا ناخذوا أكثر تفاصيل ونمشيوا حتى الفترة الليلية ونمشيوا للويكاند إيش فيها وما فيهاش. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها كالعادة كما تعرفوا من المعهد الوطني للرصد الجوي، أعطيناكم النشرة بعناوينها وأيضا أعطيناكم الأمطار وين موجودة اليوم وغدوة.

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: وام جي مفرحه قلوب التوانسه كل يوم، وخاصه بالعيد ميلاد 143. هذايا هي كل عيد ميلاد تعمل لنا لي سوربريز اغريابل. عيد ميلاد السنه ما يتراتاش بالمجد، ما يتراتاش لي كادو كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه. وتابعوا معايا تو باش تشوفوا شنو هما لي كادو اللي عندنا. عندنا في لانيفرسير نتاع ام جي بدايه من اليوم كل يوم فما دي كادو دو فالور اوسي، يا مش كادو عاديين، معناها دي كادو دو فالور. كل جمعه فما كادو، كل جمعتين فما دي كادو، مش كادو دي كادو شاك سومان، اي دي كادو اوسي شاك دو سومان، معناها كل جمعتين عندنا دو كادو. لكن اللي يهمني باش نوصلو لكم الفالور، قيمه لي كادو هذوما قد ايه زعما؟ 10 50 100، زيد شوي 150 مليون، 150 ألف دينار ينتظروا فيكم كادوات على امتداد هذا الشهر. شنو هو الشرط باش نربح يوميا ولا الكادو متاع تو نشوفوهم الافيش الثانيه اللي فيها لي كادو تو نشوفوها مع بعضنا، نربح لي كادو متاع كل يوم، والا لي كادو اوسي اللي هما متاع شاك سومان، والا الكادو متاع شاك دو سومان. وتو كيما قلت لكم تشوفوهم مع بعضنا، سو سون دي كادو دو فالور يوصلوا قيمتهم ل 150 مليون، 150 ألف دينار، 150 ميل دينار في انتظارنا الناس الكل. شازمني نعمل انتلي شارجي، كان مانيش انتلي شارجيها لابليكاسيون نعاود انتلي شارجيها، نعديها في الكاسة فقط، نعديها في الكاسة فقط اكاو داكور تلي شارجي. واذا كانك انت بتلي شارجيها بعد هذا الكل نعديه في الكاسة باش تكونوا من الرابحين. اوسي هذا تو جانب حكينا عليه، واو تشوفوا في اللي كادو دو فالور كاريمون كاريمون، الشاريو هذاك بقيمه الملايين كلها باش تلقاو الشاريو المعبي اللي تربحوه انت، قضيه ذولي نتاع عام موجوده في الشاريو هذاك، فما قضيه نتاع شهر، فما حسين ولي سوربريز الكل باش تلقاوها في ام جي. مع اوسي الاهم انه شوفوا كل لي كادو نتاع كل اسبوع، روعة التلوسة هذيك يا ربي اكتبها للتوانسة الكل ان شاء الله. لا نعرف دولي تحوس في 5 ملايين هذيك فاسينمون، حصلوا دي كادو دو فالور مع لي كادو سوربريز، تهزك الناب اللي محطوط الاحمر ولا الاصفر هذاك يتهزك باش تكتشفوا دي كادو لي فالور نتاعهم الكل المجموعين هذوما نتاع كل يوم ونتاع لي شاك سومان ولي شاك دو سومان، راهو 150 ألف دينار في انتظاركم. حويجة أخرى اللي هي خاصة بنا احنا، احنا كل يوم باش نكونوا معاكم، باش نمشيو نسلموا عليكم ونكرم لي قال ناخذ لي فيديل نتاع ام جي، لي فيديل هذوما اللي قاعدين يجيو تقريبا يوميا ويقضيو من غاديكا ويلا يعملوا دوره، ولا حتى يقول لك يمشي وين مشي مشي لام جي باش نشوف، ويدخل لام جي كانها دخلت في التقاليد والعادات، وباش نمشيو لكل ولايات الجمهوريه دون استثناء، كل ولايات الجمهوريه. اليوم باش نكونوا رانا يحضروا رواحهم في سيدي بوزيد، بعد قليل في اخر الحصه ناخذوا المكالمه من ان دي فيديل اللي باش تختارهم القرعه بطبيعه الحال ونكرموهم في سيدي بوزيد. نعاود اليوم رانا في سيدي بوزيد وباش نكون معاهم ونختاروا حد بالقرعه بطبيعه الحال من اللي فيديل، فقط باش يتحصل يوصل ياخو 200 دينار كاريمون. حبر ما يقول له عنده 100 دينار وبعد اذا كان يطلع لي اليوم التخفيض دو جور هذاك اللي قلت لكم عليه راهو يزيد 100 دينار اخرى، واللي هو موجود على الباج فيسبوك من البارحه البرومو دو جور اللي تعرفوها جيدا. هذا يكون في اخر الحصه التليفون اللي راهو اليوم من ام جي بروكسي سيدي بوزيد. نعاود ام جي بروكسي سيدي بوزيد.
0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: احكي لي بالديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
3: اسمع كلمني
2: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: سي با فري اي بي ودي شقتلو
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
4: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
5: وريدو طور عالمك Vous rêvez d'une grande école de commerce Et si elle venait à vous Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
6: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك.
7: By the way, لازم تكون أوريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
4: أوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أوريدو.
5: أوريدو طور عالمك
8: عيد ميلاد MG ال 143 ما يدراتيش الجمعة هذي MG ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلان عدي الابليكاسيون ماي MG في الكيسة وكون واحد من الربحين
9: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
1: جوهرة
10: أفلام بوبليسيتي
11: صباح الورد
12: صباح الورد
11: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
13: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: هذا المشروع المهم راه انطلق منذ دور الفارت طبعا منذ سنة الفارت، لكن يرجع السنة مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة يعزز حضوره الجهوي من خلال النسخة الثانية كما قلت لكم اللي بتكون جولتها الجهوية خاصة ب 2026 في 4 ولايات. انطلقت بالكيف، يظهر لي ما عندهاش نهارين 3، الكيف نهار 28 سبتمبر أو تحديدا، وعندها مشية للمونستير هذا الأسبوع خليفة نهار 6 أكتوبر باش يكونوا في المستير، بعدها نهار 22 أكتوبر يكونوا في قفصة وجرجيس نهار 23 أكتوبر. شنية الحكاية وش فيها وما فيهاش وكيفاش هذه المؤسسات تنجم تاخذ ليني دو كريدي مهم جدا وشنو الشروط متاعها. هذاك علاش حبينا بالتعاون مع لوخيان في صندوق الودائع والأمانات نسلط الضوء على هذا المشروع، واستضفنا في الاستوديو مديرة الاستثمار في صندوق الودائع والأمانات السيدة شيماء السودانية.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: شكرا لحضرتك على تلبية الدعوة.
2: عايشك سي حازم،
0: مرحبا بك، منورتنا لله. سيدة شيماء السوداني، إذا كان نمشي معك إلى تقديم هذا المشروع ونوصلوه للي يسمعوا فينا وخاصة من أصحاب المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.
2: عايشك سي حاتم على الاستضافة. مشروع المؤسسات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة هو مشروع يندرج في إطار استراتيجية الدولة ستارت اب تونيزيا، وهو مشروع بدأ في 2020 بتمويل من البنك الدولي بقيمة 75 مليون دولار، ويهدف المشروع هذايا لتمكين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من تمويلات مش عن طريق كريدي مي بلوتو على طريقة أموال ذاتية، يعني فون بروبر. عن طريق صناديق الاستثمار اللي هما صندوق صناديق أنافا والصندوق الثاني اللي هو صندوق استثمار في المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو إينوفاتيك. أنافا هو أول صندوق صناديق في تونس، تبلغ التعب الجملية متاعه معناها تايد تاع الفون اليوم 60 مليون أورو، فيهم 40 مليون أورو تم سوسكريبسيون متاعهم عن صندوق الودائع والأمانات عن طريق القرض متاع البنك الدولي، و 20 مليون أورو تم رفعهم عن طريق الكيف دبليو. دوك اليوم اللي هي البنك الألماني للتنمية نجم نقوله. اليوم هو 60 مليون أورو هذوما تمكن بهم من خلق 10 صناديق استثمار اللي هما يتم التدخل متاعهم بطريقة مباشرة في الستارتاب في الشركة الناشئة. الصندوق الثاني هو إينوفاتيك اللي هو توا الحجم الحالي متاعه هو 50 مليون دينار، ممول ب 100% من صندوق الودائع والأمانات عن طريق القرض هذاك متاع برنامج شركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة الانوفانت. وهو الصندوق الثاني هذا يهدف لتمويل الشركات صغرى المتوسطة مش الناشئة مش ستارت اب، دونك لي بي ام او، عن طريق كيف أموال ذاتية.
0: والبرنامج أموال ذاتية منش فاهم
2: معناها ندخلوا في الكابيتال متاع الشركة، مانيش مؤسسة بنكية يعني.
0: معناها أنا باش ناخو هل دعم من شانك بي ام او ولا نحط مساهمة ندخل اكسيونير؟
2: اكزاكتومون، هو الفون يدخل كاكسيونير في الشركة الناشئة بالنسبة لي فون دو فون تاع انافا.
0: هو الفون يدخل،
2: هو يدعم الاموال الذاتية متاع الشركة اللي باش ندخلوا فيها.
0: معناها هو ديزاين ينجم يساهم ب 30% من
2: بالضبط
0: من البودجي مش اسمه
2: من الكابيتال متاع الشركة،
0: 40%
2: من راس المال الشركة.
0: واضح، ويكون شريك وقت،
2: ويكون شريك في رأس المال بتاع الشركة.
0: والشركة دي قديش أقل حاجة 35% بش يكون عندك ال...
2: لا ما مش بشرطه، معناها فما تفاهم يصير مع بعث المشروع على
0: مش يولي ماجوريتاري واللي هو يحكم.
2: ما نجموش يكونوا في أي حال ماجوريتاري،
0: ما نجموش به دونك باهي برشا. بتبقى أنت باقي قايد السفينة قال لآخر كصاحب المشروع اللي نك تعرفه أكثر من الناس الكل.
2: هو الفكرة بتاع صناديق الاستثمار بصفة عامة اللي هو الفون يدخل يعني لمدة معينة ويعود ويخرج. معناها في حتى حال من الأحوال الفكرة متاع تدخل صندوق الاستثمار باش تكون اللي هو باش يكون معناها ماجوريتير. بون فما دي فون اللي فيهم أنت تنجم تكون ماجوريتير، أما الفكرة اللي هو بعد وقت معين 5-6 سنين سافا ديبوندغ كيفاش تفهمنا تفهم الصندوق هذاك مع الشركة، لكن هو الفكرة اللي هو باش يخرج في الأخر.
0: أنا توا في المسير قلنا نهار 6 أكتوبر 2026، شكون السيبل، شكون اللي من الشباب اللي نقولوا له استغل الفرصة هذية، وين باش تكونوا موجودين، وكيفاش النجم من توا نحضر روحي بدوسية باش نكون نستفاد من البروجي هذا، لأنه مشروع عليكم انتوما، مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في دورته الثانية.
2: هو جست فما حاجة أخرى سيحات ما زلت ما قدمتهاش سامحني، بالنسبة للمشروع شركات ناشئة وصغرى المتوسطة المبتكرة اللي هو الأبار البارتي متاع التمويل اللي هي كنت نحكي عليها أنا فاو إنوفاتيك، فما زادة كومبوزنت أخرى اللي هي دعم اللي هما يعرفوهم الستارتاب اليوم.
0: دعم
2: معناها تمويل على طريقة
0: متاع سبونسيون. دعم مباشر عن طريق
2: عن طريق صندوق الوداع والأمانات بشراكة مع سمارت كابيتال اللي هو يعطي دعم لشركات الناشئة هذه. البروغرام هذا في الإيكو سيستيم اليوم اسمه فلاي ويل، ويمكن الشركات الناشئة من زوز إليات، واحدة اسمها إير، واحدة اسمها إير 2 ولا إير 2. إير هو يساهم يعطي الشركة سبونسيون دعم يوصل حتى 30,000 دينار. وهو الفكرة متاعه باش يدعم الشركة هذه باش تخرق المنتوج الأولي متاعها اللي نعرفوه احنا في الإيكوسيستيم بالبوك. الانسترومو الثاني اللي هو اسمه إير 2 هذا دعم زيدا يخلط 200,000 دينار يتعطى للشركة الناشئة اللي هي عاملة ديجا.
0: تعود لي 200,000 دينار دعم
2: دعمي.
0: ما يرجحهمش، ما همش كريدي، دعم
2: سوبونسيون.
0: الأولانية 30,000 والثانية 200,000 دينار.
2: سي بيان 200 ألف دينار هذا للشركات اللي هي تقدمت أكثر في الـ في السيكل دو في متاعها اللي هي عندها ديجا برودوي وبدت الا في او موان اون لوفي دو فون، معناها عملت رفع أموال ذاتية قبل اوبخي دان فون.
3: يعني الناشئة مش معناها تو تشكلت،
2: لا لازمها تكون عملت اون بروميير لوفي دو فون وقاعدة تلوج تو على اون دوزيام لوفي دو فون. دونك احنا نجيو بإير 2 على خاطر ساعات لي ترانزاكسيون يبطاو. دونك هي فما احنا حاجة نسميوها لا فالي دو لا مور، معناها هو وصل للمرحلة لكن ما عادش عنده أموال باش يواصل يعمل اللوفي دو فون تاعو هذيك. دونك يجي إير 2 يعاونو باش ينجم يواجه البيريود هذيك نتاع الفالي دو لا مور وما تموتش الشركه، باش ينجم يبو نيغوسي او ميو لي كونديسيون تاع الفينانسمون تاع الفوند انفستيسمون. دونك بالنسبه للتورني ريجيونال والروتشو باش نرجع لك توا اللي هما كيما كنت تقول مشينا للكيف وان شاء الله باش نمشيو للمستير وجرجيس وقفصة. دونك الفكره في وسط التورني ريجيونال
0: لسيس
2: نهار 3 ان شاء الله. بالنسبه للمستير لو 6 لو 22 في قفصه و لو 23 في جرجيس. دونك الفكره نتاع التورني ريجيونال اللي هما باش نقدموا اليات التمويل هذوما وباش نقدموا اليات الدعم وزيدا باش نحاولوا نقدموا كيفاش مؤسسه نجم تتحصل على علامه ستارت اب اكت، معناها لابيل ستارت اب، على خاطر شفنا لي انتربرونور معناها بايث المشاريع ساعات ما يعرفوش شنو ينجموا يتحصلوا،
0: ما يعرفوش لي زافونتاج اللي عندهم، ما يعرفوش اللي من حقهم باش يتحصلوا كيما هالدعم هذا 30,000 و200,000 دعم راه مش حتى لوفي دو فون ولا كريدي. فما البعض ما يعرفش، فبرافو لي تمشيوا لهم.
2: اكزاكتومون، هو ابار حتى دعم التمويلات فما دعم اخر اللي تقدمه الدوله الحقيقه بالنسبه للشركات الناشئه اللي تحصل على علامه شركه ناشئه في تونس لابيل ستارت اب اكت. هو تعطيها جمله من الامتيازات كما تنجم تعطي اون بورس للانتربرونور، فما جمله من الامتيازات الجبائيه بالنسبه للشركه زاده، وذوما الكل
0: يتم عفاءات ولا تخفيضات جبائيه يا اخو.
2: بالضبط اكزاكتومون، بالنسبه للشركات اللي تحصل على علامه
0: ستارت، وحتى هذول اللي قالوا لي فيها حاجه سوسيال اوسي معناها سي ان اس اس وغيرها، فما دي زافونتاج اخرين.
2: هذا الكل يتم تقديمه في الـ في الـ في الروتشو هذه اللي باش نعملوها، على خاطر روتشو
0: ابار يكون في المسير عندك المكان
2: يظهر لي موجودين لي ديتاي في الـ في الـ في الـ في لي ريزو سوسيو نتاع سي دي سي ونتاع سمارت كابيتال. سامحني نسيت اسم الاوتيل. أما أنتوكا الفكرة هي اللي بش يكونوا موجودين
0: في المناسير. نذكر واكي هو نهار 6 أكتوبر تقاو التفاصيل كل عندنا وتونا نشلوها به.
2: بالنسبة لل سامحني بالنسبة للروتشو دونك في المستير وزيدا في الجهات الأخرين باش تلقاو ممثلين عن صندوق العدوى والأمانات، باش تلقاو زيدا ممثلين عن شركة سمارت كابيتال اللي هي شركة اللي تتصرف في صندوق صناديق أنافا وفي صندوق الاستثمار إنوفاتيك مع واللي تشارك معنا في في إدارة مشروع فلايويل، وزيدا واللي زيدا هما مسؤولين شوية على البارتي أدمينستراتيف متاع ستارت أب أكت، وباش تلقاو زيدا لي فوند انفستيسمون صناديق الاستثمار اللي هي تم تمويلها عن طريق أنافا واللي هما اليوم يخلطوا 10 صناديق استثمار.
3: الشروط اللي لازم توفرها في المؤسسات الشركات الناشئة خاطر ممكن يجونا عدد أكثر من اللي احنا حاطين في الاحتمالات
2: بالنسبة للمشاركة في الروتشو. هو open door معناها أي إنسان يحس روحه مهتم حتى كان اليوم ما عنده شركة ناشئة واللي هو عنده جست فكرة متاع مشروع ينجم يتفاضل بحذينا بلكشي كيف معناها يشوفنا ويشوف البرزنتاسيون اللي باش نعملوهم تجيه الفكرة كيفاش هو يبو ستركتوري البروجي متاعو شنو هو اللي زافونتاج ينجم ياخذهم اترافيغ الاستراتيجي ناسيونال ستارت اب اكت.
3: تقييم للدورة الماضية
2: بالنسبة للدورة الماضية الحقيقة احنا فرحانين برشا
3: يعني
2: فما اقبال على خاطر احنا يظهر لي وصلنا ل 250 معني عبد حضر في الدورات اللي تعديت مش في الكيفرة هو نحكي على الدورة الماضية بتاع 2025 في الجهات الكل في الكيف الحقيقة سامحني ما عنديش تاول
0: فما حضور
2: اما بالنسبة للدورة متاع عمنيول قلت لك 250 الاغلبية متاحهم هما دي زنتربرنور معني كسسوا خلقوا ديجا شركة متاحهم وإلا عندهم فكرة متاع مشروع ويحبوا يخلقوا شركة متاحهم وزيد راهو في الـ في الـ في الجهات اللي لازم نعرفه فما أسرمة واحد آخر اسمه ديل اللي هو يتوجه للشركات اللي تعاون les entrepreneurs باش يخلقوا شركات متاحهم معناها اللي هما نعرفوهم incubateur accélérateur ولا احنا في جارغون تاعنا نسميوهم startup support organizations. دونك ديل اليوم راهو مول 19 مؤسسة 19 حاضنة ولا accélérateur وديل ان فيت مشي لبرشا للجهات معناها فما جهات كيما مثلا جندوبة اللي نجم نذكروها لأول مشروع ولا أول مشروع متاع دعم مؤسسات تم تمويله عن طريق ديل اللي هو تحت المشروع الكبير مؤسسة ناشئة وصغيرة والمتوسطة.
3: وديما تستمر المرافقة متاع المشروع ولا يقع التمويل
0: هذه لفيشة وتشوفوا فيها
3: توفى العلاقة
2: لا هما في لي زوبجيكتيف نتاعهم لازمهم يعاونوا الشركات باش يعرفوا اموال ذاتيه معناها احنا شنو نحبوا نعرفوا لي زونتربرونور اللي اليوم راهو كيف تبدا عندك فكره نتاع مشروع خاصه بالنسبه للشركات المبتكره خاطر احنا بيان سور في اطار الشركات المبتكره راهو لازم تعرف اللي من الاول لازمك تمشي اكثر للي فون بروبر معناها مش للبنوك خاطر كي تمشي البنك وانت عندك فكره مبتكره ما همش الاليات لي بلوز ادابتي للعباد اللي عندهم دي ستارت اب. دونك الفكره اللي هو اليوم نقدموا اليات اللي هما يستجيبوا للحاجيات نتاع اليوم ان انتربرونور كي فو لانسي اون ستارت اب انوفانت.
0: واضح بربي كيفاش تمشي ورا النهار 6 اكتوبر في المناسير راهو باش تلقاو جميع المؤسسات المتدخله معناها باش تلقاو على ذمتكم الأقطاب التكنولوجية جامعات والمؤسسات التعليم العالي هيكل المرافقة التمثيلية الجهوية للبنوك وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية سيكار هذيك تقاول المنظمات المهنية منظمات الأعراف والهيكل العمومية والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص هكا ولا لا
2: بالضبط
0: يكونوا على ذمتهم هذيك
2: فما برشا معناها نحاولوا نستدعوا الناس الكل وفي الكيف باغ اكزومبل عنا جاونا ممثلين على بي على بيا دونك هما بيدهم كانوا يجاوبوا على سؤالات اللي احنا ماهمش تحت مشروع المؤسسات الناشئة وصغيرة المتوسطة المبتكرة كانوا يجيبوا على ليز انتربرونور على بزوان متاعهم بصفة عامة في الجهة
0: نعم دونك لو رونديفو الاولاني نتاع الاسبوع القادم بالضبط نهار الثلاثاء اللي هو 6 اكتوبر باش يكون المنستير
2: منستير في اوتيل سقان السراي
0: باه ومن بعد باش نمشيو ميسيل شنو نقولوه لانه مهم جدا
3: خليهم يحضروا
0: اللي يحضروا ليه ويمشيو الغادي ويتمتعوا بامتيازات تضحى الدوله راهو في آليات باش هو يكبر وقال لكم ربي الريش نحبوها ويطير ويربي الريش ويجنح ويعمل كل شيء. بعدها باش نمشيو لقفصة لو 22 اكتوبر نهار 22 اكتوبر
2: ان شاء الله.
0: والشهر هذا زاد معناه مو غدوه تقريبا 22 نعملوا قفصة 23 نعملوا جرجيس استاف الكل. وهذا اللي باش نقاو في المسير زاد باش يكون زاد غادي
2: ان شاء الله. هاي ان شاء الله هاي
0: اللي مازال ما بعثش المشروع وطمنتني الحمد لله قالت عليها نسطر عليها انه ينجم يجي يستفيد ولعله يلقى ثنيه نتاع باش يبعث المؤسسه الناشئه نتاعو ولا يبعث اي مشروع نتاعو.
2: بالضبط هو هاني قلت لك معناها محلول للناس الكل كسوا عبد عنده شركه وقاعد يلوج على تمويلات على خاطر وقتها باش تكون فرصه باش يقابل صناديق الاستثمار والا عبد زاد هو يحب يفهم كيفاش شنو الاليات اللي حطتهم الدوله باش تدعم بعث المشروع في المؤسسه الناشئه المبتكره والا عبد عنده انستركتور داكومبانيمون معناها عنده انكوباتور ولا اكسيليراتور نعم. ويحب يشوف كيفاش ياخذ التمويلات.
0: حاب نشكرك شيماء السوداني مديرة الاستثمار في صندوق الودائع والامانات على هذا الحضور وايضا الملخص اللي تلقوه الفيديو على ذمتكم على الباج فيسبوك نتاع جوهرة اف ام تي في حتى تستفيدوا من كل هذه المعلومات. لو 6 اكتوبر نتلقاو في المنسينا تو نجيو ونغطيو ونتلقاو معاكم انتوما لي جون الكل واللي ستارت اب الكل والمؤسسات الناشئه الكل مرحبا بهم في المنسير لو 6 اكتوبر. ميرسي بوكو لله.
2: ميرسي عايشك.
1: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram.
4: Instagram.
1: Hashtag JoRFM.
4: Publicité.
5: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي كافي سوليوب 200 غرام برافا ب 14 دينار و 900 فيعود 21 دينار و 600.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهره اف ام بوبليسيتي.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد.
7: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
9: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: تخيلت سيفك وفاء مع المرادي سيفك ما وفاش تحب تجمع عيلتك وتعيش جو الصيف من جديد ولا تفضل هدوء الطبيعة والكسر والاسترخاء في كل جبال الرائعة وكل هواء النقي مع فنادق المرادي؟ الخيار ليك بين سحر الشواطئ في الحمامات وسوسة والقنطاوي والمهدية وجربة وبين الراحة التامة وهواء الغابات النقي كما قلت لكم في المرادي حمام بورقيبة. عائلتك تستنى في أروع اللحظات. دلل صغارك واصنع ذكريات ما تنساش وسط بحر صافي وأجواء عائلية دافئة. استمتع بتخفيضات توصل إلى 25% مع إقامة مجانية للصغار حسب الفنادق وباش تكون عطلتكم هكاكا أحلى وأفضل وتوفر زادة في المرادي منزه والمرادي كلوب القنطاوي والمرادي كلوب سليمة gratuité le premier et le deuxième enfant de 6 ans. في المرادي حمامات gratuité تمشي لي le premier enfant 6 ans وفي المرادي بور القنطاوي والمرادي سقانس والمرادي جربة لغراتويتي متاع البرومي انفون اللي هو أقل من 12 سنة. فترة الإقامة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر والحجز إلى حدود 6 أكتوبر. دونك ما تفلتش الفرصة. يلا فيسع على المرادي.com بتنجم w3mrad.المرادي.com ولا تكلم المرادي على 70-105-720 وتتمتع بهذه التخفيضات. ونذكرك سيفك موفيش وما تخليش الفرصة توفى مع هكا بردت شويه لا والله سخونه وتعاون مريت عباد مازالوا يعوموا ومازالوا يحبوا على الخرجات العائليه والاجواء في وسط النزول الرائعه. وتعرفوا انتم باقي السيرفيس الرائع اللي تقاوه في المرادي على مستوى حسن الاستقبال، وايضا الاهم لهنا اللي تلقاو الماكله البنينه والسهرات العائليه الممتازه والاجواء كلها كما عودتكم لشان المرادي. مرسي المرادي.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FMTV شوف اسمع وتمتع.
3: أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورد يتولدين. أكتوبر الوردي ينطلق اليوم وغرة أكتوبر وش يتواصل على امتداد شهر أكتوبر. الانطلاقة مش كون على المستوى الوطني من شارع حبيب بورقيبة في العاصمة وتحت إشراف وزارة الصحة، ثم في كل جهاتنا فما أكتوبر الوردي للمحافظة على سلامة نسانا الكلهم، وفما مبادرات من أروع ما يكون. من بين هذه المبادرات في المتابعة خليفة بن سالم باش يهزنا لمساكن إذا كان ما خلنيش الذاكرة. متابعات
4: متابعات متابعات
5: باش نمشيو فعلا حاتم للمستشفى الجهوي بمساكن اللي ينظم ايام مفتوحه للتقصي حول سرطان الثدي، عفا الله الجميع، يوم 1 و2 أكتوبر. ومش تكون معنا اليوم وغدوه، وباش تكون معنا الدكتوره عفاف الشتيوي رئيس قسم النساء والتوليد، واللي نقولوا لها صباح الورد دكتوره.
6: صباح النور سي حاتم سي خليفه، وصباح النور مستمعي جوهره اف ام، مرحبا بكم نسكت.
3: منورتنا دكتورة، مرحبا بك.
5: التقصي حول سرطان الثدي، واللي تقول معطيات انه التشخيص بالموموغرافي باش يكون مجانا للنساء
6: ان شاء الله. في العادة الحقيقة هو اكتوبر الوردي للنساء الكل، كل عام عادة ابنى عليها الناس الكل، كل عام نمشي ونمشي حتى في الجهات ونمشي للمستوصفات الكل. إثناء الحقيقة الجديدة عنا هو التركيز متاع الكوموموغرافي في القسم متاع الأشعة متاعنا. دونك هي مبادرة الحقيقة قامت بها سيد رئيس السيدة مدام سهير سمدي رئيس قسم التصوير بالأشعة، على خاطر وجود الماموغرافي إثناء. دونك مع بالتعاون والاشتراك مع الناس كل تعاون بيصير بالقسم نتاعنا قسم النساء والتوليد وقسم مراقبة الجودة مدام كوثر. دونك الكل الحقيقة الجهد هو مجهود
3: جماعي
6: مشترك بالنسبة للناس الكل، مجهود مشترك.
3: وقتاش ينطلق اليوم هذا وغدوة في مستشفى الجهوي بمساكن؟ نذكر في مستشفى بمساكن
6: الكل مرحبا بيهم اليوم اليوم وغدوة. تقصي باش يكون أهم شيء باش يكون من الأول فحص بالقابلات، وفحص أني باش نكون موجودة كطبيبة نساء اللي باش نكونوا معناتها اللي باش نقدروا إنها باش تكون الأغلب لا يقدر مرض خفيف وقتها باش نمشيو للماموغرافي. دونك باش يكون في نفس الوقت تشخيص والتثبيت نتاع الدياغنوستيك، معناتها الكونفيرماسيون نتاع الدياغنوستيك نتاع المرض.
3: الوقت من وقتاش لوقتاش اليوم وغدوة؟ وشكون من النساء العمار متاع نسانا معناها من إلى
6: شو؟ بالنسبة لنا هو بصفة عامة المرض هذا يراه ينص النساء من تقريبا من 50 إلى 70 سنة في الأغلب، 70% من نساء من 50 سنة إلى 70 سنة، هذه هي تقليل 75 سنة. لكن للأسف ثم عائلات اللي فيهم درجة وراثة، اللي فما أمراض وراثية تمس الأم وتمس الخالة وتمس العمة. دوك هذوكم المرض دي يجب يكون فيهم في عمر أقل معناها. دوك عنا نساء نجم نشوفوا المرض وشوفناه في مرض في عمر صغير أقل من 50 سنة. دوك أي مرأة نقول لها إذا كان عندك أمك خالتك عمتك مرت بالمرض ما تخبيش راسك، راهو برشا نساء اللي يشوف فيه خاطر بالممارسه اليوميه يشوف فيه كل يوم. تقول لك راني خفت ما حبيتش نعدي.
3: لا ما تخافش امشي عدي وعلى بكري راك تنجم تقاوموا وتعالجوا باذن الله. تطور الطب
6: قد ما نقوموا بالحق، قد ما نقوموا بالتشخيص المبكر قد ما تكون رحله العلاج اخف حده واخف وطأة على العائله وعلى كامل المجموعه الوطنيه الكل. لكن نقول لهم بربي نساء الكل، مساج لنساء الكل اللي تلاحظ وجود كتله، اللي تلاحظ افرازات غير عاديه، اللي تلاحظ اي تغير بالنسبه للحجم الثدي ولا المنظر الثدي. دونك تمشي مبدئيا بالنسبه لينا اليوم وغدوه في المستشفى الجهوي بنسيك قسم الاشعه. لكن في الايامات العاديه الكل لازم المتوسط وتهيئ بدورها تبعثهم لنا في المستشفى الجهوي قسم امراض النساء والتوليد. وما احنا في الجميع وربي يشفي الجميع.
3: ربي يشفي الجميع وانتم
5: اكدونا من الكل راهو مجانا.
3: مجانا.
6: اليوم وغدوه كل شيء باش يكون مجانا. واهم شيء ما تخافوش، راهو المساج بالحق يلزم يوصل للناس الكل انه لا للخوف، راهو يلزمنا كي نقول لهم كي تخاف انت اش مش تعمل. بالعكس.
3: نعم. نعم شكرا لحضرتك نورتنا للا العزيزة. نذكركم يعيشكم امشيوا المستشفى الجهوي بمساكن قسم التصوير الطبي، يشاركوا قسم أمراض النساء والتوليد، مصلحة الجودة وتصرف المخاطر والدوائر الصحية بمساكن. وسيدي هاني أيام مفتوحة للتقصي حول سرطان الثدي اليوم وغدوة مجانا كما قال لكم خليفة. يلا نمشي مباشرة الفاصل القصير ونرجع مع دي بون بلون. ابقوا معنا ورانا عنا الكادو في انتظاركم. وسيليا اليوم قلنا رانا باش نكونوا في ام جي سيدي بوزيده.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما قلنا في عيد ميلاد ام جي اللي ما يتفلتش بخلف ال 150 مليون اللي قلت لكم عليهم اللي هم دي كادو موجودين كل يوم كل جمعة. دي كادو دو فالور قيمتهم 150 مليون وكل جمعتين. احنا باش نكونوا بحذاكم ونكرموا زادة هذوما الناس اللي هم دي فيدال، معناها عشرة ولات بيناتهم وبينات ام جي. اليوم وين باش نمشيو؟ باش نمشيو الام جي ماكسي سيدي بوزيد، هو اول محطة متاعنا في العيد ميلاد. ومعنا حنان الصالحي اللي اخترتها القرعة. حنان صباح الورد وصباح الربح وصباح عيد الميلاد اللي ما تتفلتش.
4: صحك فل ورد وياسمين، مرحبا،
3: منورتنا لله،
4: يعيشك بوجودك
3: حنان على خلوتك. نعم. معناها على خلوتك عندك توا باش تاخو 100 دينار، 100 دينار الأولانية هذي تتسلمها توا، 100 دينار 100 دينار بون داشا تشري بيه اللي تحب انت من عند ام جي. وتعرف علاش؟ على خاطر انت فيدال لام جي بروكسي سيدي بوزيد، معناها شافوا الاستوريك يلقوك تبارك الله واللهم صلي على النبي عليك في علاقتك بام جي ولات عشرة مطولة. فسر لي عليه شنو اللي لقيت اللي خليك تكون عشرة مع ام جي بروكسي سيدي بوزيد.
4: انا ديما فيها بطبيعة، انا راني في ديل فيها خاطرني بطبيعتي انا بيرسونيل من مجازان جنرال سيدي بوزيد.
3: بيرسونيل
4: معناها طحت انت طحت في بيرسونيل في مجازان جنرال سيدي بوزيد.
3: معناها القرعة اختارتك وما عندي ما اقولك اختارتك القرعة كانوا نقول لك برافو لله العزيزة. اختارتك القرعة باش تكون انت من لي فيديل المكرمين، لكن اكيد راهو علاقتك مش تخدم فقط.
4: لا علاقتي مش كبيرسونيل، علاقتي مش كبيرسونيل، علاقتي بالرسمي فيديل المجازة على خاطر او حاجة اللي كان ناكل منها في خبزتي، ثاني حاجة فيديل على الخلاهي.
3: دونك ام جي بروكسي سيدي بوزيد تسعدنا بانه نكرم اليوم اون دي فيديل اللي هما من ولاد ام جي. قداش عندك تخدم في ام جي؟
4: عندي 11 سنه.
3: اللهم صلي على النبي. وعلاقتك بالحرفاء كيفاش؟ شنو اللي يميزها؟
4: علاقتي ديما الضحكة، ديما الضحكة موجودة، نعامل كيما الصغير كيما الكبير، جميع الفئات كي نعامل فيها بنفس الطريقة، ديما نضحك في وجه الكليون.
3: باهي يعطيك الف صحة، ريتك العشرة اللي ولات ما بيناتكم كاينكم عائلة واحدة. باهي أيا حنان الصالحي باش نعطيك لافيش. عندكم بروموش؟ عندكم أنا سألت سؤال علاقتك بالكليون.
4: عندنا بروموات، من عندنا بروموات الكل في الكوسميتيك،
3: في القهوة. القهوة أنا نحب على قهوة هكا، قلت في القهوة عندك برومو؟
4: عندنا برومو ديجا، وصلت للخدمتين على البرومو، عندنا الشيكوري براف، عندنا ريكوري.
3: لا لا لا لا في القهوة لحظة برومو دي جور هذه اللي البارح حبتت على الفيسبوك، اعطيني التصويرة متاحة خن برافا برومو عرفتها متاع القهوة. عندكم برومو؟
4: اي عندنا البرومو برافا دو 100 غرام
3: اي الكافي سوليبل هذيك
4: فما الكافي سوليبل 190 غرام وال 200 غرام.
3: باهي بقداش البرومو كانت بقداش وقداش ولات؟ هاي
4: هاي لحظه نشوفها ديجا انا في
3: لا ما شفتهاش هكا باش تهرب عليك.
4: لا خلينا نقول لك 24 دينار و900 خلينا نقول لك لا 24 دينار و990 هي هذا الثوم.
3: هاي بقداش ولات؟ في صح في صح في
4: هي ب 24.990
3: حنان ولات ب 14 دينار و900 وكانت وكانت 21 دينار و900 ولات ب 14 و900
4: 990
3: 900 بالضبط و90 900 حاسيلو ما فاتتش ال 15 دينار 990 مروه تشوف فيها من نشوف فيها من البعيد انا. دونك هذه هي البرومو دي جور اللي يوميا راكم تلقاوها في الباج فيسبوك قبل بليلة، لأنه احنا غدوة فيليسيتاسيون حنان عندك 100 دينار بون داشام تاعك. غدوة رانا باش نكونوا في ام جي سيتي متلوي، ام جي سيتي متلوي، بنقول لكم ثبتوا في الباج فيسبوك لي فيدال، الناس اللي تمشي لام جي ثبتوا، راهو غدوة القرعة تنجم تختار واحد منكم وتكونوا معنا وتربطوا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: الخطوط التونسية تعلم حرفائها الكرام أنه بداية من بعد غدو نهار 3 أكتوبر 2026 رابش يتم نقل رحلاتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة من المحطة الشمالية إلى المحطة رقم أربعة نعاود المعروفة سابقا بالمحطة الجنوبية. واعتبارا من هذا التاريخ يرجى من جميع المسافرين على متن رحلات الناقلة الوطنية من وإلى جدة مراعاة هذا التغيير والتوجه إلى المحطة رقم أربعة لإتمام إجراءات السفر الخاصة برحلاتهم كما توصي الخطوط التونسية مسافريها بالتثبت من جميع المعطيات المتعلقة برحلاتهم قبل التوجه إلى

0: في المستير والمهدي على 89.4. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: احكي لي بالديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: سي با فري. اي بي ودي ايش قلت له؟
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متى 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
4: اوريدو طور عالمك.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
0: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يعقد مكتب مجلس نواب الشعب هذا اليوم الخميس 3 أكتوبر على الساعة 10 صباحا اجتماعا للنظر في النقاط المدرجة على جدول أعماله، فيما تعقد في الإطار ذاته لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة بداية من 9:30 صباحا لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة من خلال التداول حول مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها. كما تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة هذا اليوم الخميس أيضا على الساعة 10 صباحا لتحديد أولويات عملها خلال الدورة النيابية الجديدة. في إطار الحرص على تنفيذ المشاريع العمومية بالجهة والحرص على دفع نسق الأشغال واحترام الأجال التعاقدية للإنجاز وحل الإشكاليات التي تعترضها، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري أمس بمقر الولاية على جلسة عمل حول متابعة مشروع أكاديمية العلوم الأمنية بنفيذة. واستعرضت الجلسة مختلف أقساط هذا المشروع الذي هو بصدد الإنجاز وأجال استلامها، وتمت دعوة المقاولة المكلفة بالمشروع إلى ضرورة الرفع من نسق الإنجاز والتقيد بالأجال التعاقدية للأشغال والمواصفات الفنية طبقا لكراس الشروط. نظم المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسلم بالتنسيق مع خلية الإرشاد الفلاحي بالفحص بتنظيم يوم إعلامي حول أهمية التداول الزراعي في الزراعات الكبرى بمنطقة العمايم من معتمدية الفحص من ولاية زغوان بحضور رؤساء خلايا الإرشاد الفلاحي وممثلين على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وعدد من فلاحي الجهة. دوليا علقت البعثة الإيرانية على التقارير الصحفية التي زعمت أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني مساء الاثنين الماضي بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن 8 بحارة مصريين كانوا مختطفين على متن سفينة أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ 2 مايو الماضي، وذلك بعد اتصالات مستمرة رفيعة المستوى مع مسؤولين صوماليين ويمنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت الليلة الماضية بطائرات مركزا لوجستيا في كييف ومركز بيانات في مدينة أوديسا وكذلك سفينة محملة بشحنات عسكرية في أحد موانئ أوديسا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: فخر جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: فخر جوهرة اسام، عندي تليفون نسيتو في تاكسي في مسير يسمع في جوهرة اسام. التليفون فيه خدمة راجلي الكل، فيه كل شيء، خدمته كل حياة او موت. بالله يرحم والديك يا سي التاكسيس اللي وصلتنا للمدرسة اللي وراء الفيزيتا متاع الكراهب في مسير، يرحم والديك، وصلوا حتى للمدرسة هذيك، أعطيه للمدرسة تو ناخذوه. يرحم والديك وبركة فيك، وإن شاء الله ربي يجازيك كل

0: خير بربي بربي بربي يرحم والديك ويعطيكم صحة جوهرة أفان.
1: شو قرار وزارة التربية من عدم إخراج طلبة من المدارس وقت الإقراض به ومتأثيف الساعات هذوما بنشاطات توعوية وثقافية يأملوها الناس من الشباب والرياضة يحذروهم من المخدرات والعنف. مش عارف شو ما برك أوف مع وزارة الصحة يجيهم حد منها وحيد يأخذ من وزارة العدل فهمهم أنه راهو العنف والمخدرات يزو ديركت للسجون. معناها مسؤول من وزارة الشؤون الدينية يقول لهم راهو هذا محب ربي ما يحبوش وحرام. ثم وحيد وزارة الثقافة والكونسرفاتوار لعل ثم في تلامزة وحيدات يحبوا الفن ومغرومين الفن ويحبوا غني ويدربكو وكل ساعة لقوزة كي أعلس لك يجي ولا ما يجيش ولا باش تقولوا لي خلوص.
2: ربي ما بتين السكة توم تاع جوهرة الزحمة مش نرمال وما بتين السكة وما غير مثل ما ترى تمشي عليه سكة توم عاملين فينا الدنيا كلها مسكرة خطر السكة ما
3: كنا ونعود نقولوا التلوث الموجود في الجبولات في الشطوط نتاعنا الأكثرية الأكثرية الأكثرية هشاكم من المشروبات الكحولية البلة الاخرين مش مسخين. ثم ناس ما تخليهمش يعني حتى يعدموا ثم ناس تمشي منه غدوة تلمهم وتبيعهم. اليوم الدولة انه الشركات هذوما اجانب معنا من السوق نذوق وناخذ في بورسنتاج صغير على الخدمة الشقف في كوسيرمون اجباري اجباري مش تخدم بشقاع شوكر كي تحط في جاك كوسيرمون بشوية.

0: ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تطرق وزارة التربية هذا اليوم الخميس غرة أكتوبر في تطبيق القرار الذي كان أعلن عنه السبت الماضي وزير التربية نور الدين النوري، والمتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند تغيب الأساتذة. وكانت وزارة التربية وجهت مذكرات للمؤسسات التربوية لتنفيذ هذا القرار مع تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي تتهددهم، من بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها، وذلك في إطار العمل من أجل التوقي من المخاطر التي قد تمس التلاميذ والأسرة التربوية. في إطار التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، احتضن مقر ولاية نابل يوما توعويا خصصا للتعريف بأهمية التبرع بالأعضاء والإجراءات القانونية والصحية المتعلقة به بالنسبة لمنتسبي سلك الأمن الوطني، وفق ما أوضحت بثينة زناد المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء لمراسلتنا روضة العلكي.
2: من مهام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء حث المواطنين على التبرع بالأعضاء ونشر الثقافة في كامل الجمهورية. كما تعرفوا راهو فما نص قانوني، القانون 99-18، يعطي فرصة للمواطن التونسي باش يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعو، باش هو يكون صاحب القرار بعد الوفاة نتاعو. دونك يقول أنا نحب نتبرع بأعضائي بعد وفاتي، أوك علاش احنا نعملوا لهم التحسيس للبوليسية باش يسهلوا للمواطنين. فما برشا مواطنين يقولنا نمشيو للمركز نلقاو الأعوان ما يعرفوش، هو راهو عملنا لهم تحسيس لكن سدنا قدمنا أكثر، ولينا في كل ولاية نمشي ولهم. مرة هذه جاءت طريق ولاية نابل، عملنا يمكن 12 ولاية، هذه الولاية نمرو 13، اللي نعملوا تحسيس لأعوان الشرطة الفنية والعلمية باش نفسروا لهم شنية أهمية التبرع بالأعضاء، واللي هما كي يدخلوا للمواطن هما يقولوا له كان تحب عندك الإمكانية تكتب متبرع على بطاقتك، هي سهلة ياسر، راهي بلاش فلوس، مطلوب منك البطاقة القديمة وزوز صور شمسية، تعريف بالأمضاء تصير في مركز الشرطة، ما غير لا يجي مضمون ولادة، ما غير ما يجيب حتى ورقة، ما غير ما يجيب سيرتيفيكا ميديكال، بطاقة متاعي نكتب عليها متبرع. الحمد لله عندنا 17,000 مواطن كاتبين متبرع، لكن رقم الزلق ياسر شوية بغابوغ للمرضى اللي قاعدين تستناو وبغابوغ للتوانسة.

0: بالنسبة لولاية نابل هي دجاج من مراكز مستشفى المعموري للتبرع بالأعضاء، وعندنا فريق كامل لتحسيس العباد باش يتبرعوا بالأعضاء. تقع العديد من العمليات الجراحية في نابل لتبرع بالأعضاء، وحنطمح دجاج باش يكون زاد مستشفى المعموري هو مركز لزرع الأعضاء كذلك، خاطر عندنا الكفاءات الطبية والشبه الطبية متواجدة، وقاعدين توا نحضروا في كل الإمكانيات باش يكون مستشفى المعموري كذلك مركز لزرع الأعضاء من كل أنواعها، من القرنية للكبد للكلى. وهذا كما تعرفوا إنسان كيموت صعيب باش تقنع العائلة باش يتبرع بالأعضاء نتاعو، علاش كتابة صفة متبرع في البطاقة التعريف على الأقل يكون هو في حياته مع الدجاء موافق على التبرع بالأعضاء، ويكون سا معناتها أعضاء ويجمو يعطيو حياة للعباد أخرين. وإن شاء الله معناتها يكون يوم تحسيس هذا يوم معناتها الناس كل اللي كانت تنتفع، ونعديو المساج معناتها الباهي للناس الكل.
1: دوليا قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الحكومة ستباشر في تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت الليلة الماضية بطائرات مسيرة مركزا لوجستيا في كييف ومركز بيانات في أوديسا، وكذلك سفينة محملة بشحنات عسكرية في أحد موانئ أوديسا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار

0: و 17 دقيقة على جوهرة فيم. رجعنا لكم متابعتنا وأخبارنا كيف ما وعدناكم في ساعتنا الثانية، من خلالها باش نحطوا رحال في مدينة صيدا من ولاية المنستير ونفهموا الحكاية كاملة كيفاش صارت فعليش هكا. بيان سور علاش هكا نطرحوا فيها عديد التساؤلات، علاش وصلنا للوضع هذايا، علاش اليوم بالحق صبحنا نقولوا قديش من طفل مسكين في تونس يتعرض للعنف لعديد الاسباب، قديش من وضعيات اجتماعيه خليني نقول حرجه وحساسه، وديما الضحيه هما الاطفال. واكيد فهمتوني على شنو نحكي على الفيديو اللي من خلالها تم توثيق حادثه تعنيف لطفل صغير عمره تقريبا منبا 4 سنين في احدى رياض الأطفال اللي موجودة في مدينة صيدا. الرواية كاملة تسمعوها معنا توت سويت.
1: علاش هكا؟
2: علاش هكا؟
0: باش نسمعوا الشهادة كاملة وتسلسل الأحداث كيفاش صار، ولا نقعدوا لي من هنا ولي من الغادي ديما تلقاو عنا الصحيح، خصوصا أنه أصابع الاتهام اليوم وليت متجهة للأم، الأم اللي أقوالها كانت متضاربة، وكل من تبع الحكاية وتعاطف مع الولد قال علاش يصير هكا وعلاش الأم زادة أقوالها متضاربة. دونك يلزم حتى التحقيق زادة ياخو مجراه ونفهموا شنية حقيقة الوقائع اللي صارت بين البارح واليوم. هي راضية بيان سور أنه يتم مناداتها باسمها الحقيقي، مدام صابرة نقول لها صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك. أنت أم الوليد الصغير اللي تعرض للعنف في رابطة صيدة هكا ولي؟
3: أي أنا.
0: بي نجم تحكي لنا مدام صابرة يعني الوقائع كيفاش صارت والأحداث كيفاش صارت، وبكل أمانة خلينا نعطيه صورة حقيقية لمستمعينا.
3: هي روحت من الخدمة، حسيله من الخدمة ريق ده في النوم، كما قلت لي هاي في بالي ولدي معنا إنسان حديت حاجات معنا أكيك، قلت لي هاي معي للقارب هاي معي.
0: لا سمحني مدام صابرة، سمحني خلي نتبع معاك بشوية. شكون اللي جيتك للدار قيمتك من النوم؟
3: مدام هاجر.
0: لا من غير ما تسمينا الأسماء، من غير ما تسمينا الأسماء، دونك مولاية الروضة، مديرة الروضة.
3: هاي مديرة الروضة.
0: علي خاطر انت تسكن قريب من مقر الروضة؟
3: مش نبعد علينا بعرشة، فهمتي؟
0: وخليني نفهم عادة ونفسروا المستمعين اللي باش يقولوا كيفاش الأم راقدة. أنت تخدم في مصنع للنسيج، دونك البوست نتاعك الصباح بكري، تروح ماضي ساعة هكا؟
3: إيه.
0: قلت خلي نرتاح طريف قبل ما نمشي نجيب الأولاد من الجارد، أنت عندك زوز أولاد؟
3: إيه عندي زوز وليدات.
0: قديش أعمارهم؟
3: واحد داني قلت لك 3 سنين و7 شهور، والآخر 4 سنين.
0: اللي تعرض للعنف انا هو الكبير ولا الصغير؟
3: الكبير.
0: وسمحني حديثة العنف هذه كيف تعرض لها، كان بحضور خوه؟
3: نعم
0: كان خوه موجود، معناها شاف شنو اللي صار مع خوه؟
3: ما بعضهم حطتهم زوز ما بعضهم
0: الزوز ما بعض
3: اللي معناها كي ضربات واللي نطرت فردت صبات.
0: بيه انت اولادك الزوز مرسمين في الروضة هذه وانت تتعامل معها حسب الفيديو اللي قلتها اللي انت تتعامل معها من عمناوي؟
3: عملت لي الفيديو.
0: اي
3: راني مش لقش بي هنا كتصور فيا تحكي عادي، انسان فرز من اقصان بالنوم ويحكي كتي ريتيش مني حاجة، قلت لها ما ريت شيء.
0: أسر انت ما في بالك شنو انت قاعدة تتصور وقتها فيديو؟
3: اي وقتها ناوي ما في بالش ولدي تضرب.
0: لا اما في بالك بروحك قاعدة تتصور فيديو ولا
3: لا؟ لا
0: زيدا ما في بالكش بروحك؟
3: ما في باليش بي.
0: دونك كي قيمتك من النوم
3: وحدها. لحظة مدام
0: كي قيمتك من النوم وقالت لك ايجا معايا للجارد، شنو السبب قالت لك؟
3: قالت لي ريتيش مني حاجة، قلت لها ما ريت حتى شيء انا منك. قالت لي راهو وريتني فيديو معناه انسان حطت ولدي فوق الكرسي ما ضربتوش. قالت لي راهي زق حاشاك على المعلمة وجرى لها دم ومن عش حصيله أخر، قلت لها خلينا بخذها أزرق وهذا كل ما سمى منه شيء.
0: معناه ولد صغير عمره 4 سنين اعتدى، تهمة أنه اعتدى بالعنف على المعلمة متاعه.
3: المعلمة متاعه
0: وهي لها دم، معناه سيل لها دمها كما أقول.
3: أي وقوله نحن كلمها أن هي ما سمى منه حتى شيء 4 سنين شوش يعمل
0: به. أنت كي وراتك الفيديو الأولى هذية وقالت لك ريتش مني حاجه، انت وقتها ما في بالكش بروحك قاعده تتصور هكا ولي؟
3: ايه ما في بالي بحتى شيء.
0: وجاوبت اللي الكلام اللي تنشر على الفيسبوك اللي انت مريت حتى شيء من الروضه، اللي انت متهني على صغارك ولا على صغيرك عند
3: معناها انسان كيفاش واحد انسان غافل ما يدري على روحه كيفاش يصور فيه الواحد انسان هاك بعد انه الكومنتارات كيفاش هاك سبين والهم يكون برشا حاجات
0: لحظه مدام صابره خنتبع معاك عايشك دونك مشيت على روحك معناها هزيت ولدك وروحت هكا
3: هزيت طلبوني جماعه من مندوبيه في مسير مشيت غديك واحد روحتش روحت السبعه من غديك
0: لحظه شكون اللي هزك المندوبيه المسير هزتها
3: في بالي نوياها في بالنا مش نقول نصدوا مشكل معنا ريتيش مني حاجه ولا حاجه وهي تشكون جاها بالتليفون وقالها ما تمشيش راهم يوقفوا خلتني غادي كم طايشه في مسير ومشت طلعت نايم
0: لحظه سابره مديرة الروضة أبارامون جاو اتصالات ليك أنت والمديرة الروضة باش تلتحقوا بمندوبية الطفولة في المستير مشيتوا زوز مع بعضكم للمندوبية هبطتك غادي وهي ما دخلتش
3: ما دخلتش هي
0: بيه؟
3: هي ما دخلتش
0: سمعوا أقوالك
3: اي قالوا لي ما تخافيش نحن راهو حق ولدك ناخذوه لك قلت لهم كيف قالت لي كيف صاي قلت لهم يا مرسي ضربان قالت لي يا مدام ضربان شنو اجي شوفي انت مريتي شيء قلت لهم مريت حتى شيء من الوحده طال اللحظه ديك ما ريتش الفيديو كي وقتها كي ريت الفيديو تصدمت تصدمت هبطت من غير ولا لعبه ترش فيه بالماء معنا انسان هكا قلت لهم ما ريتوش الفيديو اذاني اذا ما ريتوشني كيفاش تضرب ولدي هكا كيفاش قلت لهم علاش عملت لي ولدي كي انا عاطي فيها ثقة واللي تطل بي وهم وقفي لي بي خلي تحسن شوي
0: معناه انت مطلبة منك حد في الروضة هذية
3: عطيت فيها ثقة اني انسان واحدة انسان ثلاثة شهور انت عصيت مريت منها شيء جيتي في شهر رضا عملت لي الفازة هذي كلقيت ماما قلت ماما شكون اللي خبشك قالي انيستي المديرة ما غير ما نسمونا وشبيك بيك يا ماما صوتتني يا ماما تضرفي يا ماما وحاسيله مش نمشي لها مش نجيب صغاري ومش نمشي ونبه عليها قلت لها ما عادش تضربي لي ودي كيك ولا خل حاولوا
0: انت سبق عليها وسبق وتعرض للعنف ولدك هكا
3: اي جي قالي ماما قالي يا ماما راي ضربتني يا ماما
0: هذي وقتيش قال لك البارحة
3: هذا هكا ايه نها كي روحت للدار قالي ماما راي ضربت
0: راهي ضربتني وخوه ما سالتوش انت ما قلتلوش شنو اللي صار
3: صاير هذاك ما يفهمش ثلاث سنين
0: لكن انت مدام المثير للاستغراب اللي انت كنت في الفيديو الاولى تاكد انه ولدك عنده فرط حركه ومركح كان غاديكا وترحم على والدين المروضه تقصد في الـ في الـ في
3: الـ كنت حطته في الروضه الاولانيه
0: اي
3: مسيبته على كيفها فهمت انا انسان هكا قلت لي هكا اخسر عليها بوزيته ولا عدي عليه ولا حاجه
0: اي
3: حزيتني عملت له شو تعديت له عندي موعد شهر نهار 20 في هذا
0: اي
3: مش نهاك عنده برشا سيح ودي عنده حركه برشا مش ولك الدرجه باش تضربيه بهذاك هكاك اما مش نعطيك باش تضربيه لي كيكا مسحي هي مشت لهم قلت لهم غادي راهي تضرب فيه فكيته من عند امه تضرب فيه بالعنف كيفاش ودي نضرب
0: هي بدلت الاتهام ليك انت وليت انت المتهم
3: اي حطيته الكل علي انا البرم الكل حطيته علي انا
0: به حسب شهود العيان اللي غادي وانت اكيد تواصلت معاهم بما فيهم المعلمه اللي وثقت الفيديو هذيا اللي هي معلمه يعني تم انتدابها حديثا في الروضه هذيا
3: والديني ضربات برشا
0: تضرب في الاولاد الاخرين زيدا
3: اي صدقيني كالفيديو كان فرجته عليهم وكل شيء صغير يبكي بحذاه
0: وكحكيت انت معها وانتم في الطريق ماشيين المندوبيه نتاع المستير ما فماش توصيات قالوها لك ما قالت لك حتى شيء
3: ما قالت لي حتى شيء كان التليفون ما باش يسقط عندها قالت كي وصلنا نحن غاديك هزت التليفون وقالت له ما نعرفش شنو قال لها شوفي الله اعلم انت ولا ما نعرفش عليها ولا راجل ولا الله اعلم به قالها من غير ما تمشي غاديك ارش خلتني نام طايشه فميك وهكا نقك العصيص نتاع العصا المندوبيه فميك قال لي اطلع فوق وريني خاطر ما نعرف شيء قال لي اطلع غادي تلقيه طلعت قلت له انتم اللي كلمتونا قال لي انت يا ام طفل قلت له اي طب يا مدام طب الوقت هذاك باش عرفت
0: والوقت هذاك وين تفرجت في الفيديو كامله معناها
3: تفرجت على الفيديو كامل وباش هكا باش انا كان عرفت فميك نعمل فيها خليت صغاري مطيشين في المهبول نمشي
0: لكن مدام صابره انت ما عندك المعلومه ان الروضه هذيا عشوائيه والا ليه؟ شنو اللي خليك اليوم تسجل أطفالك الزوز في الروضة هذية؟
3: كنت حطيته في الروضة الأولى كي صلعت طاك السليمة الصيف 3 شهور حطيتهم في الجارد معاها هي قالت لي مش نحل روضة كل شيء إيشي معايا ميسي قلت الصغار كل حاطة عندها معنا جيراني وكل حاطة
0: مشكلة
3: معنا نشو كان مشكلتين قلت هي هذي كان خليها هاي خليها مع عندها معنا تاني ناس قالت لي على الترسيم رسمتهم عندها قالت لي الترسيم انتحف 300 بيناتهم الزوج قلت لها اي بير وهما في لي بيه ما كانش حاطة مشكلة كي عرفت شهر جي قلت لها هذا ما الترسيم انتحف وهذا حق دخلين مديتهم لها 300
0: ومديت كلها كلها تفاصيل هذه واجراءات تبين اللي انتم تعاملتوا بحسن النيه ممكن مع المديره هذه لكن برشا زاده تساؤلات قاعده توصلنا من عند مستمعينا وساره خليني ننقلهم لك بكل امانه برشا يسالوا على وضع العائله معناها انت متزوجه وزوجك مقيم معاك وعندكم زوج وليدات هكا
3: عندي زوج وليدات
0: اي التحقيقات اليوم وبما انه الحكايه كما نقولوا كبرت وتم غلق الروضه العشوائيه هذيا والكل راهو سمعتوا برشا شهادات من عند اطفال اخرين حسب اللي يوصلكم فما عنف جسدي ولفظي قاعد يسلط على الاطفال هذوما في باقي الايام ولا معناها ضرب صغار في الروضه هذيا
3: الروضه هذيا ما انني قلت لك اول الروضه اللي حطيت فيها اللي ما ضربتش فيها ما جاش نهار وقال لي ماما راهي ضربتني انستي ولاك في الروضه هذه جا قال لي ماما كما قلت لك امس قال لي ماما راهي ضربت هذا كيفاش باش في بالي مش نمشي نبدها عليه ولا نحولها قلت هذا اش في بالي بي
0: يا اخي قبل انت ما تقوم بالقرار هذه هي جيتك ديجا بطبيعتها وقالت لك لازمنا نمشيو للمندوبيه هيا معايا
3: هاي هذاك اللي ما في باليش اللي هي وقت ضربت ولدي في باليش بحتى بشيء مريت حتى شيء
0: بي مدام سابرة إذا عندك مساج تحب توصلوا بلوتو على جوهرة فام في علاقة بوضعية ولدك من عرش ولدك اليوم شنية وضعيته تم عرضه على طبيب نفسي وإلا ليه خاطر كل الأطراف الرسمية اللي تعاملنا معها
3: بيتي ولدي يبكي بيتي يبكي يحملني مرقدش البارح بيت محملني يبكي يقول يا ماما حني
0: خاطر على خاطر الطفل يعني في الحالة هذه يلزمه تأطير نفسي ويلزمه إحاطة نفسية كبيرة برشا
3: وصدقيني ما عادش ناصر محملني وريتي الليل كامل هو محملني مرعوبي انسان صغيري مرعوب بيحمل يرغي فرد راغيه بيته قاعده بيه للصباحه وانا ماشي فايقه هكا ما رقدتش تو حاليا ما خذيتش حتى غمزه
0: والوالد شنو قال لك البوبو الصغير شنو قال لك
3: شنو كنت مهبول صاب الخلايا في المهبول قال لي بطل الخدمه وشديه
0: بطل الخدمه وشدهم بي شكرا لك يا سابرة يعطيك الصحة لله على كل التفاصيل هذية اللي قدمتها لنا في جوهرة فام هي تفاصيل حصرية أكيد التحقيق بشيخ ومجراه لكن فقط احنا حبينا نوضحوا النقطة هذية اللي الناس الكل تسألت عليها علاش تراجعت الوالدة على أقوالها علاش فما تضارب بين الفيديو الأولى والفيديو الثانية هل السيناريو يعني كما نقولوا راكب على بعضه هل الأحداث متسلسلة لكن بين في تصريحها اليوم في كابوتشينو إنه أصلا مديرة الروضة كي جاها الاتصال من مندوبية حماية الطفولة في المستير توجهت هي والدة الطفل زوز مع بعضهم على نفس وسيلة النقل للمندوبية لكن فيو انه فما برشا اتصالات صارت في الطريق كما نقولوا في المسافة اللي تبعد بين صيادة والمستير دونك فما شكون دبر عليها قالها ما تدخلش وذيك علاش من مصادر موثوقة أكدوا لكم انه حتى مديرة الروضة هذية اللي ظهرت في الفيديو هي تعنى في الصغير مازال ما تمش إلقاء القبض عليها ماهيش معروفة وين الوجهة متاحة لكن فما قرارات رسمية تم التداول فيها وحكينا فيها ديجا على جوهرة فام من غلق الروضة هذية في صيادة حسب ما أكدته رئيسة الغرفة النقابية الجهوية للرياض ومحاضن الأطفال بالمستير دونك البحث جاري والتحقيق جاري كيف زاد التحركات الأولى دوبة ما تم نشر الفيديو هذايا الفيديو اللي أثارت جدل كبير جدا يعني التحرك كان كبير برشا من عند أهلي صيادة وخصوصا من عند المعتمد اللي يعطيه الصحة بيان سور على المجهود اللي قام به محمد القرميسي هو اللي أعلم زاد السلطات المعنية وتحركوا في الوقت اللازم وإن شاء الله كل اللي نتمناه انه تكون اخر الاحزان واخر الاحداث اللي تكون من النوع هذاك ولكن تفكروا في المقدمه نتاع المداخله قلت يا ما اطفال مساكن في تونس قاعدين يتعرضوا للعنف انواع واشكال ويا ما حكايات مضرقه في الديار التونسية اي نعم وداخل الأسرة التونسية على خاطر فما صغيرات تربيوا على العنف وكبروا على العنف وحتى كيف حد يمارس عليهم العنف الجسدي او اللفظي البرا في الشارع ولاو يشوفوه عادي. دونك ياما صغار معنفين في وسط ديارهم عند بوهم وامهم، وياما صغار معنفين في رياض ومحاضن الاطفال، وياما صغار معنفين زاده في الشارع. والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، متفقين فيها النقطه هذيا. اما الى متى باش يتم الاستهتار بحقوق الطفل ونفسيه الطفل خصوصا، ونفسيه وتركيبه الاسره التونسيه؟ يظهر لي الهياكل اللي تحركت بين البارح واليوم في الموضوع هذيا يلزمها بالحق توقف لمثل هالممارسات هذية، وتوقف الممارسات هذية اللي هاكم تشوفوا مسلم حتى حد، لا الطفلة اللي عمرها 15 سنة، لا الطفل اللي عمره 4 سنين، لا المسنة العزوزة اللي عمرها 80 سنة، كله مسلط وكله عائد إلينا، بما معنى ما نستهلكه وما نعتاده ونحبه هكا تقوش علينا نوليو عادي، ما يصير ما وصارك العام ما وصار كله هذية بالحق. نشوفه هذيين، هذا بالرسمي، هذا كله هذيين، ويلزم الأحداث هذية الكل توقف. ما عادش نشوفوها في تونس، ما عادش نشوفوها في صغيراتنا. وإن شاء الله الموضوع هذية بشبقة للمتابعة بيان سور، والأخبار الرسمية ديما تلقاوها على www.jawharafm.net. تحية كبيرة برشا لكل الناس اللي كانت متعاونة في الموضوع هذية، بما فيهم منيار اللي هو وفي جدا لكابوتشينو على جوهر فام. شكرا لك منيار على التعاون الكبير، وأكيد الموضوع هذية باش نتبعوه في أدق التفاصيل.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم من جديد في كابوتشينو بالأخبار والخدمات اللي نود بها مستمعينا بيان سور، وهذه في إطار التحسين من السيرة المهنية من الكارير اللي كل واحد يطمح أنه يعملها في حياته. هذه رأي نقطة إيجابية جدا، هذيك علاش توتسويت التحق بنا المستشارة في الموارد البشرية يسرى بوميزة باش تجاوبنا على سؤال هام جدا نتوجه لك بيها يسرى. بعد ما نقول لك صباح الخير ومرحبا.
2: صباح الورد.
1: شنو أحوالك يسرى؟ سافا؟
2: يعيسك الحمد لله.
1: أي قدمنا والحمد لله يا ربي، قدمنا على منصب شغل على بوست فاكان بوستولينا كما نقولوا، لكن من بعديك يقعد المترشح
2: بعد ما ركحنا سيفي بيان سور.
1: اي بعد ما ركحنا سيفي صحيح دونك المترشح يقعد بينه وبيروح ويقول لك اي، ومن بعديك كيفاش باش يتم الاختيار على السيفي نتاعي ولا شنو اللي باش يصير من بعديك في المطبخ الداخلي للشركه اللي اني مهتم بها، مهتم اني نخدم فيها. ميسالش بما انه انت خبيره في الموارد البشريه، خلينا نستغلوا الخبره نتاعك ونفهموا شنو اللي يصير من بعد في الغسوخ يمان مع الفرز خليني نقول متاع السيارة الذاتية اللي وصلت الكل.
2: بيان دونك احنا باش نحكيو دو بوان دو فيو انتربريز اليوم. اني عطيت اون اوفر دومبلوا وحطيتها على ريزو الكل وعملت لها لي بوبليكاسيون نيسيسير، دونك باش يوصلني بسي في ولا اثنين اللي تقول انت ان شاء الله يا ربي باش نتقبل في البوست هذاك. إلي اوغا دي ديزين دي سنتين ميم نوصلوا حتى ل 850 900 سي في بار بوست يتحل بوست فاكون. بي شنو هي اول حاجه تتعمل؟ تقول انت لونتربريز هذيك كيسك اللي تيليز اسكو الباس بار لي ريسورس هيومن، تتعدى بالمسؤول عن الموارد البشريه باش يفرزهم بالحاجه بالحاجه، والا باش نتعداو بحاجه اخرى فيو توا الانتيليجنس ارتيفيسيال وفيو ديفلوبمون تكنولوجيك.
1: يقول الاكثر باش نتعداو الحاجه اخرى.
2: اي باش نتعداو اكثر حاجه توا اللي مستعمله كونش في الستارت اب اللي مازالوا النومبر ريدوي نتاعها نتاع البيرسونيل، اكثر حاجه هي الانتيليجنس ارتيفيسيال ولي زي اس.
1: معناها يتم استعمال الذكاء الاصطناعي زاده واللي سيستم اي تي اس هذوما اللي يفرز السياره الذاتيه اللي وصلت
2: من الستيب الاولى. علاش الستيب الاولى؟ على خاطر ما يستحقش بلوتو مش ما يستحقش ان ريسبونسابل ريسورس هيومن باش يتعدى في لي فاز فينال والا في لي فاز انترميتير. الفرز عندك اون ايتاب ولا عندك دي كريتير بيان ديفيني، حاجات ميزات باش تلوج عليهم انت في السي في باش تشوفوا كونفورم ولا مش كونفورم باش تتعدى بالليتاب هذيك. دونك باش احنا نسرعوا في المده الزمنيه باش نربحوا لي كو نتاع لونتربريز ونربحوا سورتو الوقت. دونك شنو نعملوا؟ ندخلوا الانتيليجنس ارتيفيسيال ونعطيوها دي كريتير بيان ديفيني ونقولوا لها اعملي لنا الفرز او العمليه الاولى لانتقاء السي في اللي احنا نلوجوا عليه.
1: معناها اللي ما يستجيبش للشروط هذيك اللي باش يتم تحديدها من اداره الموارد البشريه في عمليه الفرز الالكتروني والا عمليه الفرز باستعمال الذكاء الاصطناعي راه يلقى روحه برا اللعبه.
2: نقولوا اي
1: اي
2: دونك تقول انت هوني فما في تاع باش نقول لك فما مش ايتيديونت، هي جون ديبلومي كلمتني قالت لي مدام راني بعثت وما تقبلتش. قالت لي راني وصلت شكيت في روحي. قلت لها خلينا نشوفوا بعضنا وبدينا بروسيس وبدينا نشوفوا مع بعضنا ونعملوا ايفالواسيون في الكانديداتور نتاعها. قلت لها الكانديداتور تتحس يلزمها تتحسن، نبداو من السي في كيما حكينا في الفقرات الاخرين ومن بعد ثم انت سيليكسيون تاعك. يعني اذا كان انت ترفضت في البوست اللي انت قدمت فيه مره واثنين وثلاثه والف، راهو مش
1: المشكل فيك،
2: المشكل فيك انت، راهو المشكل بوتيتر ما فماش مشكل اصلا. معناها فما دي كريتير بيان ديفيني المؤسسات تلوج عليهم، دي حاجات طبيعه العمل نتاعها خاصه جدا اللي تلوج على دي بروفيل حاضرين، تلوج على دي نومبر دو كومبيتونس ولا نومبر ديكسبيريونس اللي ما يتمشاوش معاك انت. دونك ما فهمش علاش احنا نخسروا ثقتنا في رواحنا. دونك النجم
1: ساعات الكانديدا يسرى سامحني كان قطعتك، ساعات الكانديدا اللي يقول لك تينا بربي اش خاسر، هما طالبين مثال طالبين ثلاثه سنوات خبره على الاقل وين يجون ديبلومي، اي خلينا نجرب مثال هكا يقول لك انا ما نخسر شيء هاني بعثته بالحق، راه تلمون تبعث وما يجيكش رتور، تبعث وما يجيكش رتور، تولي تنسى انت التفاصيل هذيك وتولي تخسر ثقتك في روحك.
2: اي تخسر ما دي نجم يربح لي كومبيتونس. احنا كيما حكينا كيف لي زيبيزود اللي فاتوا الاكسبيريونس راهي اكسبيريونس سي لونك سي سيرتيفيكاسيون. حتى البروجي اللي خدمته انت في الفلاكوتي ولا عملت دي كومبيتونس كولتي ولا ما بين لي كومبيتونس اللي لانسيهم المؤسسات، اذا كان عملتهم وعرفت كيفاش تدخلهم في السي في نتاعك راهم سا un point plus, ça sera une expérience en plus. Donc ما نقولش اني ما عندي ما خدمتش في مؤسسه أي. دونك ما عنديش اكسبيريونس لا عندك برشا حاجات تنجم توظفهم
1: هذيا
2: في السي في
1: نتوسعوا فيها الخميس الجاي ان شاء الله في كارير باش طالبي الشغل يعرفوا انه اي تجربه مروا بها في حياتهم سواء ستاج رسمي يعني أي. موثق ولا مدعوم بالاتيستاسيون دو ستاج والا حتى تجربه مهنيه كما نقولوا احنا في الصيف
2: في الفريلانس
1: في الصيف ولا في الفريلانس كيفاش توظفها وتولي عندها قيمه في السي في نتاعك هذيا نحكيوا فيها ان شاء الله الأسبوع القادم مع يسرى بوميزة الخبيرة في الموارد البشرية شكرا لك يسرى يعطيك الصحة كانت هذه محطتنا اليوم في الكارير اللي هي محطة أسبوعية في كابوتشينو نخليكم توت سويت مع بسمة سعيدية في تحرير وتقديم النشرة الثانية للأخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة
0: المشهد مع زهير الجيس
3: الفلوس في العائلة شكون يصرف وشكون يتحكم كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة الفلوس المشتركة شكون عنده الحق يعرف وين تمشي وشكون يقرر في المصروف الكبير وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم هذا موضوعنا في المشهد رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
0: المشهد مع زهير الجيس
4: عسلامة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو
6: أريدو طور عالمك
7: لا لا لا لا لا لا تطور
8: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري
0: مونوبري ديما معك
9: جوهرة
10: أفلام بمليسيتي
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفلام بسمة سعيدية
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها مكتب مجلس نواب الشعب يعقد اجتماعه الأول بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية الخامسة والنائب العام الإماراتي يأمر بالتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي في تفاصيل أخبارنا يعقد مكتب مجلس نواب الشعب هذا اليوم الخميس اجتماعه للنظر في النقاط المدرجة على جدول أعماله وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس التي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر جويليا القادم وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس وينعقد الاجتماع اليوم في إطار استئناف هياكل مجلس نواب الشعب لنشاطها ضمن الدورة النيابية الجديدة تتزامن بداية الدورة العادية مع استئناف اللجان القارة أيضا لأعمالها حيث يعقد عدد منها جلسات لتحديد

0: في الانتفاع والحصول على قروض وتمويلات صغرى على الشرف دون فوائد. البنك المركزي التونسي كان قد حدد تاريخ غرة أكتوبر كأجل أقصى أمام هذه البنوك المعنية لاعتماد منصات رقمية مخصصة لتلقي مطالب القروض على الشرف والتي ستكون وجوبا عبر هذه المنصات دون سواها. مفدت الأخبار شيرازة تزركي أعدت الروبورتاج التالي بآراء وتساؤلات عدد من المواطنين التونسيين حول مدى استفادة من هذا النوع من القروض.
1: أنا سمعت به والحق عجبني على خاطر ما فيش فوائد، ما تراجع كما تاخذ كما ترجع، وسمعت اللي هو يبدا في اكتوبر هكا، وانا مش نمشي نسال بطبيعتي مش ناخذ كان لقيت هو ما في شيء و5 ملايين. يعني سمعت مش معناها حاجه كبيره، اما يحل شويه، فهمت؟ بما انك مش ترجع كما خذيته كما ترجع، معناها يعني يحل شويه مشاكل نتاع مصروف ولا حاجه، يبدا حد متداين ولا هكا، مش باش يحل لي جوانحي ولا باش نعمل به مشروع كبير.
2: هو الحق بيان سور يساعد، فهمت؟ سيرتو كي يبدا كيما هكا الظروف نتاع العباد، تبدا حاجه كيما هكا قرض اللي ما فيش انتيليز بون حاجه باهيه. مي احنا المشكله وين؟ انه وينه ما فماش، فهمت؟ كيما القرض اللي قالوه لنا قبل راس العام نتاع 15 مليون على سي ان اس اس وكل الناس، وينه؟ ما خذيها حتى ان شاء الله ما يطلعش كيف كيف.
3: ما عنديش فكرة عليها، جست ريتها بالصدفة في الفيسبوك، ديجا حتى الراجل قلت له عليها بحاجة باهية، معناتها قلت له جرب اسأل عليها في البنك متاعك، على خاطر ليش؟ على خاطر بليش انتيريز. أما ما زلت ما عنديش عليها حتى فكرة، جست قريت عليها وبر. بالنسبة لي أنا ممكن خاطرني بدي بروجي جديد، ما زلت كي بديتو يعاون، بدي واخدة قرض متاع البي تي اس تاع العشرة ملايين، أنا واخدة ماكينات وبدي نخدم، ماذا بي على مونطون آخر يزيد يعاوني شوية في البروجي متاعي.
4: سمعت بيه يعني عندي مديدة، والبارح سمعته في جوهرة فيلم عجبني الحق، بالقدية يساعد برشا عباد، مني واحد من أصحاب المشاريع الصغرى والمواطنين العاديين، وبالقدية حل برشا مشاكل، وانا واحد والناس مني الدنيا غالية برشا، وأصحاب العائلات وبرشا مني يحل برشا مشاكل برشا.
5: بالنسبة 5000 دينار للموظف العادي معناها ماهيش مش تعمل له حتى شيء، معناها ياخذها ساعات افونس سور سالير، معناها 5000 دينار مش تقعد تستنى معرفش قديه الساعة. اما احنا كيف تبدا فما هكا حاجة فيها بريفيليج، معناها فما سي موا دو غراس، وواحد الطلب مش يكون برشا برشا، الناس الكل باش تحب تاخذ، ولا طونت باش تكون برشا زاد، والسفور قديه باش تقعد تستنى معناها باش يجيك دورك على 5000 دينار.
6: برشا ناس قاعدين يمشيو تويكا ويحاولوا يصبوا لي دوموند نتاعهم، بيان سور الاقبال برشا، وبيان سور الكونيكسيون في تونس ماهيش ساهله، مش معناتها في لي بوبلينات وكل شيء، تخوف ان بو دو ديفيكولتي سكي سور اي سا، مي ابخي كي كلمونا معناتها قاعدين نوجهوا فيهم دو ابخي، وانا قاعدين نشوف فما الاقبال برشا، وبيان سور ان شاء الله الناس الكل يلقوا حظهم.
0: موضوع آخر، أكدت جامعة تونس المنار حضورها الأكاديمي على المستويين الإفريقي والدولي بحلولها في المرتبة الأولى وطنيا، الثالثة على مستوى شمال إفريقيا، ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 2027. كما تصدرت الجامعة قائمة الجامعات الإفريقية في المؤشر، في حين جاءت ضمن الفئة 801 إلى 1000 عالميا. أمر النائب العام في الإمارات المستشار حمد الشامسي اليوم بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرى تحويل مسارها وهبطت في تبوك في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن التحقيق سيتناول ملابسات هذه الواقعة ودوافعها، وما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. ختاما، أعلنت القوات الحكومية اليمنية هذا اليوم الخميس إحباط هجوم واسع لجماعة الحوثيين في جميع جبهات محور تور الباحة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، وقالت إنها قضت على جميع القوات المهاجمة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف.

راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.

0: Energy. Adam Malcolm, InfoSport. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إنفو سبور. البداية مع النجم الرياضي الساحلي واليوم مكتب الرابطة ينظر في الاعتراض المقدم من طرف ليتوال بعد قرار الرابطة على خلفية الاعتراض المقدم في مواجهة الجولة الرابعة كونتر مستقبل المرسى. من جهة أخرى الفريق برمج مواجهة ودية يوم السبت على استاد سوسة الأولمبي انطلاقا من الساعة 2:30 قدام التقدم الرياضي بسقية الدير، مباراة يزفرها الحكم سفيان الورتني. في النادي الافريقي، الفريق يسافر اليوم ماضي 3 الى ليبيا ويمشي يلعب مواجهه وديه اعداديه احتفاليه بذكرى عيد ميلاد السياق قدام فريق اهلي بنغازي يوم السبت انطلاقا من الساعه 3 مساء. رحله باش يغيب عليها المهاجم الصادق قديده بسبب اصابه باش تبقى للصادق قديده لمده اسبوعين. من جهه اخرى اسامه بوقره شرع في الاعداد البدني والتاهيل البدني والتدريبات على انفراد وباش يغيب ايضا على المواجهه هذه. والمنتظر حضور اسماء جديده شابه كما عزيز العرعوري، محمد علي شوشان، قصي الخميري وريان الجبالي. قلت مواجهة ودية قدام آلي بنغازي يوم السبت 3 أكتوبر باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية. في الترجي الرياضي التونسي، الفريق يواصل تربصه في عين دراهم. نهاية الأسبوع الحالي هو موعد قدوم المدرب بابلو فرانكو للإشراف على المقاليد الفنية لفريق باب السويق اللي برمج مواجهة ودية نهار الأحد في مركب حسين بالخوجة قدام أهلي أو الاتحاد العسكري الليبي اللي كان واجه ترجي 2025 في افتتاح ملعبه ماتش يزفره الحكم حسام بن ساسي. الفريق لعب مواجهة ودية قدام اتحاد بوسالم وانتصر 5-0. لعب مواجهة ودية قدام أولمبيك ستيدرا وانتصر 4-0. في السياسات، الفريق يواصل التدريبات استعدادا لعودة البطولة ومنافسات الجولة الخامسة اللي تتلعب يومي 11 و12 أكتوبر. الفريق برمج مواجهة ودية نهار السبت في استاد الطيب الأميري بصفاقس انطلاقا من الساعة 2 مساء قدام الواحة الرياضية بقبلي. الفريق الناشط في رابطة الهواة مستوى أول. نفتح صفحة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة اللي مع الأسف انهزم البارح قدام المنتخب المصري 2-2 رغم الأداء المميز لرجال المدرب نبيل الترابلسي. جدول ترتيب بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا غانا 2027، المنتخب المصري في المركز الأول 6 نقاط، المنتخب المغربي في المركز الثاني بالتساوي مع المنتخب الجزائري 4 نقاط، المنتخب التونسي في المركز الرابع ب2 نقاط، وبخفي حني المنتخب الليبي في المركز الأخير 0 نقاط. المنتخب التونسي يلعب آخر مواجهة نهار السبت قدام المنتخب الليبي. فرضية التأهل مطالب بالانتصار والانتظار مواجهة طبعا المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. المنتخب الأولمبي التونسي اللي باش يشد غدوة للرحال للعاصمة التوغولية لومي وباش يلعب ماتش الروتور قدام المنتخب البنيني. نذكر ماتش للي وفيه 2-0 ثنائية عمر بن علي لاعب نادي قاسم باشا التركي. أبرز المواعيد الليلة وأبرز المباريات في دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا صربيا، اليونان هولندا، الدنمارك البرتغال، منتخب الويلز المنتخب النرويجي، إيرلندا النمسا، منتخب مالطا يواجه منتخب جبل طارق. هذا كل ما عنا في إنفو سبور. ما تنساوش الموعد مساعتين في جوهر سبور والستة في بلانيت سبور مع جمال وبقية ليكيب. دمتم في رعاية الله.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم إنفو سبور.
2: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك.
4: وياج فواياج مع وليد بسباس
5: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
4: على جوهر FM.
5: على جوهر
6: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
7: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
8: مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
9: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير

0: قول لي جوهرة
1: بيبليسيتي. خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا في الليسكا بزنس سكول؟ تختار الليسانس نتاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و الانتيليجنس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190، ولا ادخل على السيت نتاعنا www.iska.tn. مع الليسكا تهنى على مستقبلك.
0: جوهرة
1: كابوتشينو
2: كابوتشينو.
1: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
3: رجعنا لكم في كابوتشينو، مرحبا بكم الناس الكل. نصف نهار و24 دقيقة على موجاتنا. المتابعات والأخبار ما زالت متواصلة، نهتم بمواضيع في علاقة مباشرة بالعمران، البيئة، نظافة المحيط، ونحكي تحديدا على النقل والتخلص من فواضل الكثير من أصحاب مالكي الشاحنات هدوم المخصصة لنقل فواضل البناء. ماهر الصغير ونزار سليمة. البداية مع ماهر سليمة. نقول ماهر الصغير اللي يقولوا له صباح النور ورافيم، ديما نتفاعلوا مع أصوات مواطنين، وانتم كنتوا في تواصل معنا في علاقة بالإشكاليات اللي ولات تعطى بما أنه والله حتى احنا يا سي ماهر كن حوسوا في البلاد ونبدأوا هكا نمشي وندور والكل نقعدوا به تفاضل البناء موجودة في البلايس الكل، وكن جيوا نسألوا يقولوا لنا اللي انتم عندكم جانب كبير من
4: لا يا أختي العزيزة، احنا الساعة كان جينا نحبوا نخدموا كما الخدمة هكي.

0: يا ما نكلمكمش وما نجيكمش ما تسمعش صوتي.
1: اعطينا يا سيدي الموضوع من اساسه.
0: من الاساس اختي العزيزه، احنا كنا نصبوا شويه في حمصوصه في البارك، حمصوصه كنا نتعاونوا معهم نصبوا بحدهم.
1: لحظه، كي نقولوا نصبوا فواضل البناء في نقطه معينه، يعني نقطه منظمه تم اقتراحها من البلديه.
0: من البلديه بالتواصل، نخلصوا في التواصل وبامور قانونيه.
1: انتوما كي تصبوا كي تمشوا للمصب هذايا وتصبوا فواضل البناء غادي نورمالمون مولا شانتي يخلصكم على الترونسبور اللي قمتوا به.
0: وانتوما
1: تخلصوا شكون؟
0: وانا نخلصوا البلديه.
1: تخلصوا البلديه على كل فواياج معناها؟
0: على كل فواياج نخلصوا البلديه تحمس وسع. ولكن كان ما يقصوناش فيها ديما، قال لك عندها مصب صغير ما في وسط الديار وين قلقها، قال لك احنا راهو سيدو المفروض الهدره مش هذايا اللي حسنا به احنا. اللي حسنا به اختي عندنا احنا بلاصه في القلعه الكبيره وراء بحث نعمل الديوان نتاع رضا شرف الدين. كاريره قديم، كاريره قديمه يهز ما شاء الله 50 سنه ردم، فهمتني؟ تصبوا غادي كاب امور قانونيه ما فيهاش خلق
1: معناها امور قانونيه. شكون اللي عطاكم الاذن باش تصبوا في المصب هذيك؟
0: مولاها بيدو.
1: صاحب الارض.
0: صاحب الارض يحب يردمها، قال خويا علاش قالت لي حفره؟ كنت يقول لي شر مثمر يقول لي كل شيء. اما خير احنا نعملوا حاجه مصلحه ولا نصبوا في الكياسات؟ اي نصبوا في الكياس مستحيل نصبوا في الكياس. فهمتني اختي؟ معناها السيد هذايا قال لك اخويا يعني عندي ارضي نحب نردمها. بدينا نصبوا غاديك يا مشينا ماشيه باهيه. نقول لك طريف مزيان يا ولاد. جانا الحرس منعنا.
1: اي
0: قال لك ما تصبش. قلنا له اخويا اكتشف فرس مليها معناها خشب مش على نصبوا من روسنا. قال لك اخويا ما تصبش. قلت سمع عنك لك قال شنو لك
1: سامحني بربي سي ماهر، سي ماهر كي تصبوا في الارض هذيا اللي هي على ملك خاص مولا الارض يخلص فيكم كيما تخلص فيكم البلديه ولا النقل من عند؟
0: كان النقل. شوف بالرغم بلاصه بعيده ونصبوا في منظور نعمل في كل شيء وراضيين باش ما نصبوش هنا الفواضل في كيس باش نبعدوا من المشاكل الكل.
1: باهي
0: يعني ما نساعدناش احنا باش كنشوفها انت ورا المول هذيا كتقولوا هذه اعز حاجه.
1: دونك تم منعكم الامن، منعكم انكم تصبوا الغادي.
0: تم منعنا بالامن، قال لك مع الصب وزاد نفكوا علينا في حمام سوسه.
1: علاش تم غلق النقطه نتاع حمام سوسه؟
0: حمام سوسه قال لك اخويا شعلت النار هنا والناس تتشكى وكل شيء. فكروا
1: قريبه برشا من المناطق السكنيه نقول.
0: فوت الديار حق، عندهم حق.
1: اكيد الشيء هذا يقلق.
0: معناها احنا اختي العزيزه صدقني يعني زوج شباب في جورجيا زوج ولادي زوج شباب. تو احنا معناها الدوله كي قال لك خدم الشباب يعني خدموا قاعدين الزوج. وين يبارك قدام الدار؟ وعندي ضد الحبس قدامي.
1: خليني سي ماهر الصغير ناخذ زاده الكلمه من عند نزار سليمه اللي هو زاده زميل ولا عندوش معطيات اخرى. نزار مرحبا بك يا نزار.
2: عسام اختي شنو عملت؟
1: عسام مرحبا بك.
2: الحمد لله عاش بارك الله فيك.
1: نزار
2: والله يعني ما نجمت اختي.
1: انت ترونسبورتور زاده كيف زميلك ماهر الصغير هكا ولا؟
2: كيف
1: شنو الاشكال اللي
2: والله نفس الاشكال، نصب معناش نصب ونصب مواد بناء. فواضل البناء هذه ما عندناش ونصبها.
1: يقول قيل قبل ما تلتجئوا لجوهره فين مش بكم ما التجئتوش للبلديه المعنيه بالامر وتواصلتوا مع بلديه سوسه؟
2: بلديه سوسه قالت معنا ما نعملوا لك. مشينا مره للولايه كيف كيف اعطينا الطلب نتاعنا ما ثم حتى شيء. فهمني نصبوا احنا كيف كيف ورا المول مولاها زاد كيف هكا يحب التراب واد منها كارير وقدير ومولاها ترخيص للسيد هذا مولاها عنده الشاحنه زميل في العمل عاد يقول لهم انا صب الدم هنا وبعد يجيب تراك تدز على روح. فهمني؟ قالوا لا جانا الامن منعنا قال لك صب لهنا. البلديه تاع حمام سوسه صب فيه مصب هذايا تو واحنا المواطنين عاديين ما نصبوش. والسيد هذا السيد هذا عاطي البلديه حمام سوسه تصب والسيد فما عاطي البلديه اكود البلديه تقرا لك بها صب.
1: الاشكال لهنا هو ملك حر في ملكه معناه. انتوما اشكالكم توا يكونوا مع البلديه مش مع صاحب الارض هذه الخاصه يقولوا له علاش تخلي حمام سوسه وتمنع منطقه اخرى مثال هكا ولا سي نزار؟
0: مش فهمت وانت ايش قال تو؟ مش مول الارض منعنا راهو.
1: مال شكون اللي منعكم؟
0: الحرس منعنا، مول الارض مثلا بلديه، مول الارض يجري معنا. قال لك ايجي قول تحب ويجي ما عندي حتى راهو.
1: ويحب وقابل انه تتصب الفضلات من جميع نقاط التجميع كما نقولوا من جميع دوائر البلديه.
0: وصل حتى المحكمة الحكاية راهو. معناها احنا تو ما عندناش اشكال مع مولانا، مولانا قال لك اخويا تفضل في كل وقت يصب وما عنديش حتى قلق ماذا بيا السباء ارضي. اما احنا اختي العزيزة اللي حسنا به احنا حسيت اني يعني عملت حتى مطلب للوالي وهو عندي ريسيرش مشيت للوالي صبيت كل شيء ما سمعناش باقي نتبع ونجري احنا شنو تو نحبوا اخويا يصبوا في المصب هذا الكارير هذايا. ماذا بينا الحرس
1: خلينا نخبروا احنا ماذا بينا احنا واحنا زيدا ماذا بينا ناخذوا اجابه صحيحه خاطر احنا في تواصل زيدا

0: مع المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة سي مراد بن سالم مشكور. وبعد شوية بش يكون معنا في المباشر ويوضحنا زاد النقطة هذية، علاش تم التخلي على التعامل مع الشخص هذية صاحب الأرض الخاصة، وإذا انتوما هذيك خدمتكم كما قلتوا هذيك رزقكم، كيفاش يلزمكم تتصرفوا وين يلزمكم تطيشوهم فواضل البناء هذوما، خاطر احنا زاد كمواطنين عندنا الحق باش نعلقوا ونقولوا مش معقول انه نلقاو كوامن يفرغوا في فواضل البناء في اماكن غير مخصصه لها.
1: مش معقول نترحم لوالدينا يا ماشي هذاك.
0: لطف لطف.
1: ما تكون احنا مسكونه.
0: لطف بي سيدي.
1: لا نترحم لوالدينا.
0: مشكور يا سيدي، احنا ما نقولوش هكا، ما نقولوا يلزم العباد تعرف القانون ويلزم العباد تعرف انه فما نقاط منظمه يتم تحديدها بالنسبه لفواضل البناء هذيا. بعد شويه يلتحق بنا سي مراد بن سالم في المباشر اكيد. شكرا لكم ماهر صغير ونزار سليمه على الشهاده هذيا، اكيد الموضوع باش نتبعوه. خليكم معنا، مازالت المتابعات متواصله في كابوتشينو. بعد شويه هيا نستدعاكم مستمعينا. المرضيه رحلتنا جغرافيه كانت بامتياز في تونس، من سوسه وحمام سوسه نرجعوا شويه لتالي هكا، نمشيوا القفصه مع اخبار جد ايجابيه.

0: صبر رباعي على جوهر فم. وصلنا لنصف النهار و 38 دقيقة. المتابعات والأخبار متواصلة ونحكي وتوتسويت على ترتيب عالمي فيه 2000 مؤسسة جامعية، والحمد لله تونس مؤسساتها الجامعية موجودة، والتفاصيل توتسويت. باش تكونوا مع ضيفنا بيان سور اللي باش يكون حاضر معنا بالتليفون، اللي هو سي عمار الحيدوري رئيس جامعة قفصة، اللي باش يحكي لنا كيفاش لأول مرة حضور جامعة قفصة بتصنيفات عالمية. وتفاصيل معاك سي عمار الحيدوري. صباح النور، مرحبا بيك.
1: صباح الخير، مرحبا بكم وشكرا جزيلا على هذه الدعوة وتحية صباحية عطرة للمستمعات والمستمعين لإذاعتكم الكريم.
0: يعيشك سيدي، شكرا ليك. وإحنا فرحانين برشا أنه جامعة قفصة تدخل الترتيب العالمي هذا. الحقيقة سبق في مناسبات تعديت أنه حكينا على جامعات أخرى من أقصى الشمال لأقصى الجنوب البلاد، وممكن جامعات محافظة على تصنيفاتها المتميزة في التصنيفات العالمية، لكن هذه لأول مرة بالنسبة لقفصة. شنو التفاصيل بالضبط سي عمار؟
1: شكرا جزيلا. طبعا هي الجديد هذه المرة بجامعة قفصة هي حضور الجامعة ولأول مرة في تاريخها منذ انبعاثها في التصنيف العالمي الجديد اللي عبره لي بالإنجليزية تايم هاير إديكيشن، معروف بتصنيف تي هاش او لسنة 2027، وهي محطة صراحة نعتبرها بالغة الأهمية في مسيرة الجامعة، حيث أن الحضور هذا طبعا هو اعتراف عالمي بما تقدمه الجامعة على مستوى التكوين وعلى مستوى البحث، واعتراف دولي بمسار من العمل والجهد والتطوير وبما ركمته الجامعة من رصيد في التعليم والتكوين والبحث العلمي والابتكار والانفتاح على المحيط الوطني والدولي.
0: وهذا جميل سي عمار الحيدوري، حتى من باب الغيرة على الانتماء بيان سور لجامعة قفصة، ومن باب حتى المنافسة الشريفة بين الجامعات التونسية، انه كيما تبدا عندنا المنار، كيما تبدا عندنا سوسة، كيما تبدا عندنا المستير القروين، وهذوما للذكر وليس للحصر بيان سور، قفصة تدخل السباق زاد هكا ولي.
1: الحمد لله، هي لأول مرة قفصة، هي جامعة قفصة وجامعة القروين السنة دخلوا تصنيف تي اتش او لأول مرة في تاريخهم. طبعا هو العمل هو عمل كان مضني صراحة، وبهذه المناسبة أنا نشكر اللجنة اللي تكفلت بالعمل، وهي سميناها لجنة مرئية الجامعة واللي ترأسها نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث وهو السيد نجح ناصري، بمساعدة عديد الأساتذة الجامعيين من مختلف المؤسسات الجامعية الرابعة للنظر بجامعة قفصة. كيف هو عمل ليس فقط اللجنة، ولكن طبعا هو ثمرة عمل كل أساتذتنا وباحثينا وطلبة وإطارات الإدارية والتقنية وكل فرد من أفراد الأسرة الجامعية اللي ساهم بإخلاص ومسؤولية في هذا العمل.
0: ممتاز جدا، وإن شاء الله كان عام سناقي نرويحنا معناها في الترتيب متاع 2000 مؤسسة ولا أكثر شوية، إن شاء الله عام جاي نقدمه في الترتيب ونبدأه هكا. تعرف كل واحد اللي بده يفك في بلاسته عام بعد عام
1: طبعاً.
0: إن شاء الله
1: الحمد لله.
0: نحب نسألك، جامعة قفصة انبعثت فين عام يعني تم تأسيسها؟
1: هو جامعة قفصة في 2004، معناها تقريبا 22-23 سنة.
0: قديش من مؤسسة جامعية؟
1: 11 مؤسسة جامعية.
0: جميل جدا الحقيقة، وهذا يفرح.
1: الإضافة كان سمحتي كيف والحمد لله، هي كما تفضلت وقلتي هي تشريف صحيح أن نكون في حاضرين في تي اتش او، لكن مسؤولية جسيمة باش نخدم على محافظة على حضورنا في التصنيف هذا ونعمل مستقبلا على تحسين ترتيب جديد. أيضا أنه جامعة قفصة كيف تم تصنيفها لسنة 26 في تصنيف عالمي ثان، وهو ما يعبر عنه بالإي جرين ميتريك، وهو إنجاز كيف نعتبره ثمرة لمجهود جماعي متواصل وانخراط جاد من مختلف مكونات الأسرة الجامعية في ترسيخ ثقافة الاستدامة وحماية البيئة، لأنه الجرين ميتريك هو كل ما له علاقة بالاستدامة وحماية المحيط والبيئة وإشعاع الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي وتطوير المساحات الخضراء ودعم النقل المستدام إلى والعديد من الأشياء الأخرى المتعلقة بالاستدامة.
0: سي عمار الحيدوري، ومن خلالك تحية للأساتذة الكل اللي أشرفوا على تحضير كما نقولوا الملف وعلى تنظيم العمل هذا اللي هو عمل دؤوب ومتواصل وينخرطوا فيه الأساتذة الجامعيين من مختلف المؤسسات الجامعية. تيكم الصحة، حنا نهنيكم بالمناسبة الأولى هذه، وإن شاء الله مزيد من النجاحات. الحقيقة الفترة هذه نسمع من هنا ومن غادي على تصنيف الجامعات التونسية مستمعينا. فقط للتوضيح راه فما عديد التصنيفات العالمية راهي موجودة، والسباق على أشد خليني نقول بين مختلف الجامعات في العالم الكل، فكل ما يتوجد اسم تونس ولا مؤسسة جامعية تونسية راهو هذا يلزم حاجة تفرحنا على الاخر وحاجة تزيد تحمسنا للعمل وللعطاء أكثر فأكثر في مجال ما يشبعش بالكل من المعرفة، ما يشبعش بالكل من البحث عن المعلومة، ما يشبعش بالكل من حب التعلم وحب البحث الميداني وغيره. دونك ألف مبروك لقفصة ومزيد من النجاحات إن شاء الله لبقية المؤسسات الجامعية. المشوار يتواصل توت سويت بالموسيقى وفقراتنا ومتابعتنا مازالت متواصلة في كابوتشينو.

0: مواصلين المشوار في كابوتشينو من جديد. مرحبا بكم الناس الكل. نرجعوا للموضوع اللي طرقني له قبيله شويه في علاقه بالنقل والتخلص من فواضل البناء اللي اثار العديد من التساؤلات من عند اصحاب الشاحنات هذوما المخصصه لنقل فضلات البناء. ويلتحق بنا في المباشر سي مراد بن سالم المكلف بتسيير شؤون بلديه سوسه. صباح النور سي مراد، اهلا وسهلا.
1: بخير وبخير استاذ المستمعين الجغرافيين.
0: يعيشك سيدي، شكرا لك على تفاعل معنا. نقلا عن المواطنين اللي كانوا في اتصال بنا وقدموا شهادتهم اليوم في كابوتشينو، قال لك فما اشكال في تعيين نقطه جغرافيه واضحه او مكان واضح للتخلص من فضلات البناء هذوما، واصحاب الشاحنات ياكدوا اللي هما ملتزمين بالقانون. ما نعرفش انت اكيد راه عندك كل التفاصيل.
1: فما شخص ما سمعتش، يعني ما كنت في جلسه ما نجمش نسمع.
0: اي فما شخص مكنهم من قطعة أرض خاصة وقال لهم أنا في حاجة لفضلات البناء هذية، وبالفعل قطعة الأرض هذية واللي يصبوا فيها فضلات البناء، لكن ما راحهم كان أنه تم منحهم يعني رسميا من نقل الفضلات متاع البناء للأرض الخاصة هذية. فهما سؤالهم سي مراد بن سالم، مش ننقلوا بكل أمانة، قال لك وين نحطوهم الفضلات هذوم؟
1: خلنا نجاوب على السؤال الأول. حكيت مكنهم الشخص هذية من قطعة أرض هي وف ثم في العادة جرات، ثم بعض القطاع الأراضي تقع من حجر ولا من خفض ولا إنسان تخرج منها الحجر ولا تخرج منها الرمل، يتم بعد معناها الحفرة هذيك ردمها. لكن قبل ما يتم عملية الردم نتاعها إذا فيها دراسة بيئية تتم وتم موافقة عليها من الدرجة الجهوية للـ في سوسة، طبعا يتم دراسة الملف وهي اللي تعطي تغيير. العملية هذه ما عملناها عديد المرات، تقع برشا مقاطع نتاع رمل ولا نتاع حجر ولا حاجة، نطلبوا ترخيص معناها يعطينا صاحب العقار ترخيص، والترخيص هذيك نعملوا عليه احنا دراسة ونقدموا على ناخذوا الترخيص ونصبوا ونورينا كيفية استصلاح الأرض هذه. لكن مش تقبل كل شيء الأرض هذه، تقبل هم نوعية معينة من الفواضل. عادة الفواضل هذوما أختي سناء راهم يمنع خارج مناطق العمران كما تعرف سوسة كلها مغطية مثل التيار دوالكم، فمعاش عنا لنا في سوسة في نصبوا فواضل البناء.
0: بربي سي مراد سمحني، لكن هم مصاب لو تسمح خليني نتفاعل معك. راهو نحكيه على الردم نتاع الشوانط، راهو نحكيه على فواضل البناء.
1: اي نحكيه على فواضل البناء. فواضل البناء لكن معنا معاش عندنا فين نصبوا للمنطقة كل بلدية المصبات هذوما نتاع الفواضل البناء راه تجي في خارج مناطق العمران. سوسة كل تو غطية بمثال تاية، معناها ما فيش في تجمع سكني مش تعمل لهم انت مصب نتاع فوض البناء وآلات نتاع رحي الفوض الهذية وإلى غير ذلك. دونك كلها باش تكون خارج مناطق العمران، خارج مناطق طبعاً عديد البلديات المجاورة عندها، سواء معناها بلديات مجاورة أو بلديات أخرى بعيدة عنها شوية، عندهم زاد كيف مصبات بخلف هذايا. والحاجة الواحد المعلومة ومعروفة اللي هو المصب نتاع واد لاعية يقبل هذا البناء تعهد، لكن كل مقابل زاد باش تلوح في هذا الواحد يلزمك تخلص مقابل.
0: هما ملتزمين، قال لك ندفعوا بيان سور يلزم
1: تدفع. يتوجهوا الواد لاعية، فما حتى اشكال يتوجهوا لبعض البلديات اللي عاملة مصبات ترفية معناها منها هي يتم النقل للواد لاعية كيما حمد سوسة كيما معنا عندهم مصبات ظرفية، ولا يتوزعوا مباشرة الواد لاعية المصب الجهوي. المصب الجهوي راه يقبل الفضلات هذه وما حتى مشكلة، ممكن تسعيرها تختلف على فواضل منزلية واغلى شوية، لكن يقبلوا. أنا هما فما رفض قول لي هذا لا يتيح باش العباد.
0: وعليش الرفض هذا يا سي مراد؟
1: لبعض المسافة لشنو
0: بالضبط
1: معناه؟ لبعض المسافة أولا، ثانيا ناني ما مثلا نقوم بحملة جهوية ولا تدخل جهوية، معناها ترسل أنا نمشيو تقريبا في حدود 14 كيلومتر باش نوصلوا لواحد هذا المصب جاي خارج مناطق العمران، ما يجيوش في وسط المدينة ونحطوا المصبات هذا مصب مراقب تشرف عليه
0: وزارة البيئة. بالقانون سي مراد؟
1: أي
0: بالقانون، يعني حتى ولو فما مواطن متبرع ولا إلا مبادر خليني نقول ويقول يجي وصبوا في أرضي راه هذه ممنوع بالقانون.
1: لا هو حتى يقول يلزم فما أول حاجة الترخيص نتاعه هذاك هو الأولاني، ثاني حاجة فما دراسة بيئية تعمل وتاخذ موافقة نتاع الأمبيور الحقيقة بالعربي ما نصحش، أما تاخذ موافقة نتاع الأمبيور باش يملوا صبوا فيه. فما خطوط معينة زادة مش كل شيء يتصب فيها، فما بعض الحاجات يلزمها توجه المراقبة. فما شركات خاصة، راه موضوع انه شوية موضوع كبير ياسر، راه
0: موضوع كبير كبير ياسر
1: ويقلق على كل شيء، مسرع عليه على كل شيء، ديما تبقى ديما كيفية الإنجاز وكل شيء وكيفية التصرف فيها هي الإشكال، أما المسرع راه نصوص كل واضحة.
0: أصحاب الشاحنات هذوما سي مراد، أصحاب الشاحنات هذوما اللي يتشكاو واللي قال لك احنا قينا بادرة كما نقولوا ولا مبادرة ماهيش باش تكلفنا برشا فلوس وما احناش باش نربحوا زادة فيها الفلوس وميم طون يعني.
1: سامحني أني في الطريق شوية أما مش تسمع فيك مليح كيف تعاود لي أختي.
0: قلت لك سي مراد أصحاب الشاحنات هذوما اللي قال لك احنا كي نصبوا في المصب هذايا ما احناش قاعدين نربحوا في الفلوس ولا ماهوش قاعدين يسترزقوا كما العادة معناها من المهنة هذايا، شنو تقول لهم أنت خصوصا إذا فما مصب يعني منظم؟
1: باش نجاوبك ما سمعتش مليح، باش نجاوبك ما سمعتش كامل أنا السؤال. أصحاب الشاحنات هذوما ليس من حقهم باش يهزوا فوائد البناء ويسدوها في المنطقه البلديه، لازم من بلاصه نوثق لبلاصه اخرى او في الاخر تجي للبلديه باش تصب. احنا عاملين الكاميرا باش نرصدوا العمليات هذوما، بخلاف طلبنا من الناس اللي معناها عندها حس بيئي واللي تحب معناها سوسه كل باش يبلغوا يبعثوا لنا يبلغوا احنا نصرفوا وسائلنا الخاصه ونطبقوا القانون ونصرفوا باش نحاولوا باش نحجوا منهم. لكن ليس متاح للعباد، ليس متاح للعباد هذوما باش يلوثوا المحيط على حساب مجموعات اخرين على حساب حاجه
0: ولا باش هذه الكل مرفوض. زاد
1: ما تكونش ما يمتهنش المهنه هذه باش معناها ما يخلصش هو الانجاد ولا ما يخلصش المصب المراقب باش اكثر حقيقه العمليه واضحه. لا فما مصب مراقب يقبل الفصالة هذه، لا يقبلها الفصالة، يرفضها يزرع حاجته بها الحصالة هذه يستغل فيها الحصالة. سامحني في اللفظ الحصالة ما عبر عليه في هذا البناء نتاع الواحد نتاع البنايات يردم به في الواحد في طريقة علمية يردم به ويستغل فيه في كل شيء. أنا فهمت فما نوع هما يجي كل شيء
0: آخر شيء احنا
1: اللي ريتو انتم معنا ما يبوش في هذا البناء، هو مش في هذا البناء، فهذا المعملية ممكن تقول ممكن كذا المعمل نتاعها عمرها ما كان في هذا البناء.
0: واضح جدا سي مراد بن سالم، شكرا لك المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة على كل النقاط اللي وضحتها في المداخلة هذه الحقيقة مع تطبيق القانون وحتى حد ما هو فوق القانون، وحتى ولو هذيك خدمتك وهذيك رزقك وهذيك راس مالك تعيش به أي ونشجعوك أنك تخدم أي، أما زادة في ظل احترام القانون. وكما أشار سي مراد الحقيقة نشاطروا الرأي في النطقة هذه أنه مش فواضل البناء كلها نجم تتحط في أي بلاصة وفي أي منطقة، خصوصا أنه الله أعلم كيفاش يصير إعادة تدويرها وتصرف فيها من بعد. يلا نكملوا تو سويت بفقراتنا اللي بشكون بعد لحظات مع الدكتور رياض مرابط.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: هذه نوصل مستمعينا لختام موعدنا من كابوتشينو على جوهرة فم بتاريخ اليوم غرة أكتوبر 2026. متابعتنا وأخبارنا كانت متنوعة، كل شيء موثق على موقعنا www.johrafm.net، وقالت نجموا تعملوا زادة زيارة لصفحتنا الرسمية جوهرة فم على الفيسبوك. تحية توصلكم من عندي كيب الكل، جميل بقديدة في التنسيق العام، ياسمين جديدي في الديجيتال، جهين الرحومة في الإخراج التقني، واستنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، والختام يكون مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقة في الوثيقة. واليوم باش يركز على فصل من فصول معاهدة تونسية فرنسية كانت وقتها محورها الأساسي هو التجارة الخارجية. كيفاش بدأت النقطة تنظيم الأمور هذية والفصول هذية وقتها دون لطن شنو كانت تقول؟ التفاصيل الكل مع الدكتور رياض مرابط توت سويت مع أجمل تحية من عند ليكيب الكل. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.
3: الثقة في الوثيقة. أو في جورة فان في كل مكان. مرحبا بكم، مرحبا سنة. اليوم وثيقتنا تتعلق بفصل من معاهدة ما بين تونس وفرنسا عام 1830 حتى قبيل ما تحتل فرنسا الجزائر. المعاهدة هذه مؤرخة بثلاثة أوت عام 1830، واللي أمضى عن فرنسا هو القنصل الفرنساوي مسيو دو ليسيبس. المادة السادسة من هالمعاهدة هذه اللي هي من بعد باش تبنى عليها خلاف ما بين فرنسا وتونس، إيش تقول؟ تقول يمكن للتجار الأجانب، وكما يحكيش على الفرنسيس، المتاجرة مع الرعاية التونسيين بكل حرية بعد دفع الرسوم المتوجبة، ويمكنهم شراء البضائع منهم والبيع إليهم دون أن تسيطر الحكومة، يقول لو غوفرنمون تونسيا، الحكومة التونسية على هذه البضائع، أو أن تنفرد بها لحسابها الخاص، ما تعملش المونوبول. تقول المادة هذه لا تطلب فرنسا أي امتيازات تجارية جديدة، خاطرية عندها قديمة لنفسها، ولكن الباي يلتزم عاجلا أو آجلا أن يشركها في كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة أو التي ستمنح تحت أي عنوان لأي أمة أجنبية، بحيث يجب أن تمنح هذه الامتيازات لفرنسا بمجرد طلب قنصلها. معناها أولا التجارة مع الأجانب تلح المادة هذه هي تعامل فيها مع أشخاص مش مع الدولة التونسية، وما ضبهم الدولة التونسية ما تتدخلش في هالبضائع هذه ولا تنفرد بها، ما تعملش فيها مونوبول في البيع وإلا في الشراء، وأيضا في الامتيازات الممنوحة لفرنسا.

هو أحمد باقي أو اللي يسبق أحمد باقي، لكن فما امتيازات اتمنحت منذ القرن 18 في نطاق تجارة الحبوب مع علي باي الأول، مش علي باش، علي باي الحسيني. فالامتيازات الفرنسوية موجودة هي من قبل، لكن يقول لك إذا كان باش تعطيه امتيازات لأجانب راهي ما تكون كان لفرنسا بمجرد أن يطلبها قنصل فرنسا. لاحظوا هنا زوز أشياء في التسرب الاستعماري الرأسمالي الفرنساوي في بلادنا. بدأ بتجارة الحبوب في القرن 18 وفرنسا تقريبا هي عند الأولوية في الاستثمار بمنتجات الحبوب التونسية، ووقتها الباي والدولة التونسية الباي وأعوان الباي منها بشكل عام كانوا هما المنظمين لهذه التجارة وهما المستأثرين بها. من بعد جاء قانون الزيت وحاجة فرنسا وأوروبا إلى الزيت، زاد نفس الشيء، الدولة التونسية ممثلة في شخص الباي بين فرين هتمرجعوا للموضوع هذا، حاولت إذن تدخل في هذه التجارة لصالحها، وذلك علاش البند هذا ينبه على الباي يقول لا راهو الحكومة التونسية، استعملوا عبارة غوفرنمون، الحكومة التونسية ميزمش تستأثر بها التجارة ولا تعمل فيها المونوبول. هل هذا باش يطبق فعلا؟ في الحقيقة هذا باش يكون موضوع الوثيقة الثانية اللي إن شاء الله غدو نحكي عليها، واللي بين أنه فما سوء فهم لمعنى الحكومة أو معنى الدولة كما ورد في هالمعاهدة هذه. إلى اللقاء، وغدوة مع سي الشباب نشوفوا هالمعاهدة هذه، هالبند السادس هذا بيدو إشنو اللي ترتب عنه. إلى اللقاء.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمع دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
1: برعاية نوفالير بي ذير.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. النائب بالمجلس المحلي بقصور السيف عن عمادة أولاد صالح ورئيس المجلس المحلي بقصور السيف للفترة النيابية الحالية بدر الدين بوبكر يعلن تقديم استقالته من المجلس، وذلك بسبب عدم ملائمة المناخ السياسي المحلي والجهوي لنشاطه كنائب شعب عن عمادته وفق بيان صادر عنها. تونس تحتضن يومي 5 و6 أكتوبر الحالي المنتدى المتوسط للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. وينظم المنتدى كل من اتحاد المصارف الليبية والاتحاد الليبي للتأمين بمشاركة بورصة تونس والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، ويتناول بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر والتحول الرقمية والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السبراني والتكنولوجيا المالية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتيسير المدفوعات العابرة للحدود. دولياً، نواب المجلس الشعبي الجزائري يصوتون اليوم على مشروع تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات. وجاء القرار بعدما واجهت الجزائر موجة حرائق مميتة اجتاحت شمال شرق البلاد وأودت بحياة العديد من الأشخاص. ختاماً، رويترز

0: www.jauhera.fm.net. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وباشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
2: جوهرة FM،
3: الدنيا
4: جوهرة FM،
5: جوهرة FM.

اسمعوا توا المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: تسعة دقائق بعد المدي ساعة، أهلا وسهلا مرحبا. حلقة جديدة ومشهد جديد من توا حتى الثلاثة متاع العشية في مواضيع مختلفة وفقراتنا لكل ساعتنا الثانية للنقاش، والتليفون على دمتكم. وهذا الموضوع
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا في ساعتنا الثانية. تنجموا تطلبوا من توا، تسجلوا باش ما تقعدوش من بعد تقولوا ما تحصلناش. راهو من توا تنجموا تطلبوا 73-275-800 والى 36-300-1000. الفلوس في العائلة، شكون اللي يصرف وشكون ايضا يتحكم في الفلوس وشكون يجيب الفلوس؟ وبرشا اسئلة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن احيانا المال قد يتحول الى مصدر لمشاكل وعرك ومعروك.

الفلوس في العائلة تنجم تكون سبب في الراحة والأمان، وتنجم زيادة في نفس الوقت تكون سبب في الخلاف والقطيعة. شكون اللي يصرف؟ وشكون اللي يتحكم؟ وشكون عنده الكلمة الأخيرة في فلوس الدار؟ المرأة ولا الراجل؟ وأحياناً الأطفال. هل اللي يربح أكثر واللي شهريته أكثر هو اللي عنده الحق يقرر أكثر؟ أم ثم منطق آخر موجود في بعض العائلات، الرجال قوامون على النساء حتى ولو كان جات المرأة تخدم؟ قولك هذيك شهريتي لي أنا، هو خذاني وجاب الصغار يتحمل مسؤوليته هو اللي يصرف. أكثر من هكا فما نساء تقول لك هو يجيب للشهرية وأنا اللي نصرف، وأنا اللي نعرف إيش نشري، وأنا اللي نعرف كيفاش نقيم مصروف الدار. برشا أسئلة، وشنو اللي يصير كي الفلوس تولي وسيلة للسيطرة أحيانا والتحكم أو سبب في الإهانة؟ أي فما شكون يعاير بالفلوس؟ الإهانة والخلاف بين الأزواج، عملت لك ودرت لك وقديت لك وجبت لك وعطيتك وإلى آخره، وحتى بين أفراد العائلة ساعات بين كيبداوا حتى صغار كبروا ولا يخدموا، تلقى كبر ولا يخدم ويصرف على والديه واللي يتصرف تقولش عليه عامل مزية. في كل الحالات اليوم في المشهد نحكيه بصراحة على حاجة موجودة في برشا ديار توانسة، والكلمة ديما عندكم الفلوس في العائلة، شكون اللي يصرف وشكون اللي يتحكم؟ هذا موضوع إن شاء الله جوست بعد أخبار الرياضة ساعتين، سينو في ساعتنا الأولى راجعين إلى عدد من المواضيع. وفي إطار المتابعات لكل اللي نعديه، لأنه إحنا كنعديه حاجة نبقاو في المتابعة ونشوفه تداعياتها والتفاعلات معها وربما التطورات في المشهد. في قلب الجهات بعد مناشدة أهالي حي الزيتين بسوسة ولت البارح لهنا في برنامج المشهد، السلطات الجهوية بفك عزلتهم وإحداث وتعبيد طريق في برنامج المشهد. هم على البارح عملوا وقفة احتجاجية ولكن لقوا استقبال غير متوقع من ولاية سوسة. التفاصيل إن شاء الله تكون بعد لحظات مع نفس الناشط بالمجتمع المدني اللي كان معنا في المشهد واللي حضر أيضا في لقاء الولاية، التفاصيل مع سمير القروي بعد لحظات. أيضا في المشهد اليوم نحكيه على أهالي منطقة هيشر، المنطقة هذه موجودة في معتمدية تنفيذة ولاية سوسة، يناشدون السلطات للاهتمام بالمنطقة اللي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة وكرامة الإنسان. التفاصيل مع فهمي بوزيان بعد لحظات في المشهد. اليوم في المشهد أيضا في حقك علينا نحكيه على موضوع مهم جدا. عادة فما بارش أولياء يقول لك الاستثمار كان في صغاري، ومن بين الأفكار المطروحة هو أنه بش يستثمر وبش يحط برشا فلوس في صغاره وبش يخرجهم قاريين. يقول لك البريفي، حطهم في البريفي وأنا مرتاح لا عمومي لكذا. ولكن ساعات الدنيا تمشي وتطيح والقدرة الشرائية تولي غير كافية، ويتلز البارون ولا العائلة باش تخرج صغيرها من البريفي وتحطه في الليتاتيك، وهنا يتخلق الإشكال. اليوم باش نحكيه على وضعية زوزة صغيرات توا ما يقراوش، الناس رجعت تقرأ من لوكان سبتمبر، احنا اليوم لبخمية أكتوبر ولليوم ما دخلوش يقراو لأنه والديهم عادش ينجموا يقرأهم في البريفي، يخرجوهم من البريفي وقاعدين يلوزوا كيفاش يدخلوهم في الليتاتيك في أقرب معهد أو مدرسة بحذاهم. التفاصيل مع زوز أولياء إن شاء الله في المشهد بعد لحظات. وهذا اللي عندنا في المشهد، ما تنسوش اللي أنتم أيضا مشهد وصوتكم موجود في هذا المشهد، كتسجلوا على 73-24-3000 وإلا على 29-100. حلقة اليوم من إخراج سمية صغير، الإخراج الرقمي أيضا معنا ياسمين، وفي غرفة العمليات واستقبال مكالماتكم الهاتفية والتنسيق العام جمال بوقديدة سعاد العدواني. المشهد من إعداد وتقديم زهير الجيس، من توا حتى الثلاثة متاع العشية. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: المشهد يهزنا في قلب الجهات. داير سؤال برشا مواطنين يقول لك كيفاش نجموا نوصلوا اصواتنا؟ الطرق سهله برشا واحنا عملنا لكم اكثر من طريقه. نجم تسجل على ريبوندور 73 24 3000 29 100 واحد منهم بيان سور 73 24 3000 والا 29 100. نجم تسجل ايضا على الواتساب فيديو والا اوديو والا كتيبه على 48 155 000. 48 155 300. هذا رقم الواتساب، راهو ما تطلبوش ما يهز عليكم حد، هذا فقط يا تخليه ميساج كتيبه يا فوكال يا معناتها فيديو. هذا اللي تنجموا تبعثوه على الواتساب 48 155 000. والواتساب هذا على ذمة ايضا مواطنينا بالخارج، كي تزيدوا 00216 نفس النومرو 48 155 000. والطريقة الثالثة واللي هي زادة أيضا موجودة على ذمتكم، تطلبوا المباشر 73 275 800 وإلا 36 300 ألف. 36 300 ألف. مرحبا بالجميع وفي قلب الجهات، راجعين في إطار متابعتنا للي يتعدى في البرنامج باش نفهموا تفاعل السلطة الجهوية والسلطة عموما مع متطلبات السكان والمواطنين والمشاهدين والمستمعين اللي تبعونا في برنامج المشهد. كان تعدى معنا سابقا توا نهارين التالي وأعلن مناشدة أهالي حي الزيتين سوسة السلطات الجهوية بفك عزلتهم وتعبيد الطريق، لأنه الوضعية متاع الطريق داير هاي عنا فيديو ياسمين نجم العديوة، طريق كارثية خاصة كسبة المطر. يبداو يديهم على قلوبهم كيفاش باش يوصلوا صغارهم، كيفاش باش يخرجوا، باش يلقاو تاكسي ما يلقاوش، بالموتور على الساقين تولي حاجه مستحيله، وضعيه كارثيه للطريق. ونفذوا البارح وقفه احتجاجيه امام ولايه سوسه، فكانت المفاجاه اللي باش نسمعوها من عند نفس الناشط السياسي اللي كان موجود معنا في البرنامج وايضا موجود امام الولايه البارح، ياسين سمير القروي معايا بالتليفون. سمير اهلا وسهلا، مرحبا
2: زهير، السلام عليكم، ونجدد لك الشكر وكل الشكر لجوهرة فام ولسيادتك اللي وصلتونا صوتنا وجوهرة صوت المواطن برسم برنامجك مسموع مع عند جميع المسؤولين.
1: لا شكرا،
2: واحنا البارح اللي تأكدنا اللي احنا عندنا شكون يقتلنا في الولاية بعون الله. والله عن يقين سي زوايا ما غير رمي ورود،
1: بمعنى البارح نفذت وقفة احتجاجية وهذه بعض الصور داير اللي خديتها من عندك. انتم واقفين شو اللي صار كي مشيتوا عملتوا؟ نعاود نذكر هاي وقفة احتجاجية ولكنها سلمية بامتياز.
2: يعطيك سلمية للفت نظر فقط. هي لا احتجاج، سلمية للفت نظر السيد الوالي والسلطة المعنية باش نجمعوا الإدارات على رأي واحد إن اللي مشي معنا يكتمون الطريق وفك العزلة للناس.
1: يسمعوا صوتكم ويعطيكم خويا إيه
2: يعطيك الصحة، ونقاو حلول للناس هذه، وفما حلول بإذن الله. تونس جايبة وعندنا الإدارات ما شاء الله بسم الله ما شاء الله.
1: شو اللي صار؟
2: به استقبلنا سيد الوالي والله يرحم والدين والديه بالرسمي معناها البارح، معناها في الدخلة، واستقبلنا في المكتب والخاص ومعنا
1: والي سوسة في بيروه.
2: يعطيك الصحة مع السيد الكاتب العام ومع السيدة رئيسة المجلس الجهوي مدام وفاء ربي يبارك لها في صحتها، والسيد الكاتب العام جدا نجدد له الشكر، وسيد الوالي بكل الحفاوة نتاعو خرج لنا وتدفينا بديجا كي خرج لنا يضحك سي زهير، دخلنا في المود، دخلنا اللي احنا في عائلة من غير مبالغة، أقسم بالله العظيم راهي كلمتي نقولها من غير شيء. يعني سامت وضع برشا صغار لينا، اسمع الموضوع بالضبط، حكينا له وريته لي فلان
1: واكيد وريته لي على علم مسبقا لانه تعدى الشيء.
2: اكيد هو على علم وزيد الدخل قبل، راهو لاني غير ما رفت ما نجمتش انا باش نكمل في شيء حسب الوقت يعني وكذا، لكن راهو السيد الوالي تدخل وعمل لجنه فنيه باش جات السلطه كل راهو كل تلمت في الحومه غادي كان، لكن ما اتفقوش كانوا مشد يعني كل مش مفهوم الموضوع بالكذا بكذا. لكن كي يتحدد الموضوع بين السوناد وبين التجهيز يجيو زوج مهندسين ونحدوا انبوب الماء ونحطوا انبوب الماء في تروتوار 500 تروتوار و500 كياس. تفضل نعيشوا هو الكياس، هو شوف الطريق موجود والمواطن موجود والانبوب موجود. يعني لابد مش نتعايش، احنا قاعدين راه ولدي مربيه 18 عام الحكومه ذاك راه في الزوايد، يعني عندي 24 سنه ساكن، هو عنده 18 عام الانبوب بحذاه. يعني سيد الوالي مشكور الله يرحم والديه باذن الله حاط يده في الموضوع وحاط يده من قبل راه سابقا،
1: يعني
2: مش جديد عليه.
1: جاتكم تطمينات ووعود بانه ان شاء الله
2: بيتم
1: تعبيد الطريق فقط،
2: مش الاجراءات القانونيه، مش تعبيد سامحني باش ما مش يتم تسريع في تشكيل لجنه فنيه لتحديد مسار الانبوب. كان الانبوب جاي على جنب، هما زوز باش يقعدوا في التروتوار، وفما تيليسيون باش يتعدى طريق بجنب 500.5 متر بطول 750 متر فقط، مش على انبوب يعني عندنا 2 كيلومتر ولا، اما 750 متر
1: طول الكياس اللي حاشكم
2: بيه، طول الطريق. وبعدين نخرجوا على القطب التكنولوجي على الواد تبع المشروع 350 متر، موجودين مرصوده فلوسه على سوسه الرياض تبع معتمديه سوسه الرياض، وموجوده وسي هذاك بريفي امريكي يعني بيعاون الله. وعدنا سيد الوالي وقال لنا بعون الله مش نسرعوا فيها هذه، وينفوها جات الموافقه معنا في اللجنه هذه اللي نعملوها، وفما معنا سيليسيون باش يتعدى طريق، نوعدكم اللي طريق باش يتنفذ بعون الله. وين يعني يقين؟ يعني عن يقين اللي هو مش يعاوننا ومش يقف معنا ومش يفرح الاهالي بعون الله. والله مطمئن سي زوير من غير مبالغه، والسيد الكاتب العام ما احلى ضحكته والله، والله ما احلى والله.
1: أول ما يكون فما جديد تعلمني به، لأنه الموضوع تحول إلى قضية رأي عام، وإحنا ماذا بينا ديما نفرحوا الناس ونخليه التعاون بين السلطة والمواطنين، لأن السلطة في خدمة المواطنين في نهاية الأمر. شكرا لك سيدي، بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات. أنتم أيضا إذا كان عندكم أي حكاية كسوا في فقرة في قلب الجهات وفي جهاتكم مستحقين لموضوع على النظافة على البيئة على أي شيء ما تحبوا تحكيوا فيه، مرحبا بكم، ترسلونا بعثونا على 29100 وإلى على 73 24 3000. ما تنسوش التفاعل والتعليق والنقد والملاحظات وكل اللي يخطر على بالكم تسجلوه، وهذه أصواتكم اللي سجلت بين البارح واليوم. راجعي
0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
3: السلام عليكم. عسلامة عسلامة عسلامة، قديش فرحانة فرحانة فرحانة بالحق فرحانة اللي سي زهير رجع الجوهرة. إنسان عنده صوت يطرب، عنده صوت يخلي يشد المستمع يسمع جوهرة، إنسان يوصل المعلومة بالباهي. ربي يخليك سي زهير وربي ينور طريقك، وكامل الشكر والاحترام والحب والتقدير ليك. المساج هذا من عائشة، شكرا جوهرة.
4: السلام عليكم. ربي توهو الضحية، ضحية ما يبرد شوية يبرد شوية، أنا ما يتعاقبوا لكم ياخذوا جزاهم بالإعدام طول طعام يمنش نور عقوبة مش. أما تقولي هاي نصلحوا مش نصلحوا، وكيف نصلح صاحبي؟ شو نصلح؟ يبدأ يتصلح هنشوفه سيدي ربما، أما الرضع لازم منه.
5: سيدنا المجتدى عصينا خيا صغير، أنا حبيت نحكي في موضوع المخدرات. طيب الدولة التونسية باش توفر مراكز في كامل تراب الجمهورية، مراكز إيواء للأشخاص اللي تعاتيوا المخدرات. رنصلنا بالحق ما عادش نجمو نخرجوا من ديارنا، وصلنا خايفين، وصلت العباد خايفة، خايفين على أولادنا اللي المروجين كثروا. السياحة الدولة التونسية قائمة بمجهودة.
6: بربي يا زهير تحب تحكي عن النقل، النقل بتاع الشراشير الكروسي هذا اللي هز لمسيك الرامي مانع وما يحبوش يهزونا، اللي يحبوا يهزونا اللي يحبوا. صدقني للإنسان من هني اللي يمشي لكروسيا 6 كيلومتر على ساقيه، وبعد تلك يجي من غادي صدقني يركبوا كان اللي ماشيين لكروسوسهم. صدقني وبربي بربي يا سي الوالي ماك جيت للشراشير معناتها ووصلتك المساج هذا، واحنا جماعة الشراشير الكل وصلناه لك وقلنا لك يا سيادة الوالي شوف لنا الحكاية في حكاية هالنقل هذا ما بين مساكن والشراشير. الشراشير هذه تبع كروسيا، كروسيا الغربية، يهزوا الكروسيا المركزية وكروسيا الغربية ويقول لك لا ما نهزوش. صدقني اللي يشوفونا يهربوا يهربوا بالنقل. بربي بربي بربي معانا شوي يا سي زهير، معمولكم ربي وشكرا.
7: السلام عليكم زهير. بالله يا زهير مشاكل اجتماعي عمرها ما تفهم بكل كه. بالله علاش المرأة اللي عندها صغيرات لعندها ولدات لعندها زوج لعندها حد شيء لعندها أو المطلقة أو الأرب علاش كتقدم إذا عندها مرض يزمن يرفضوا الديسان تحا وكل حدا تكمل الستين علاش هي مظلومة من كل النواحي وفوق ذاك الكل قال شنو قال الصالير متاعها تاخذ 100% وكل احنا قتل نموتوا حتى حد ما يورثنا منها شهريتنا ما تقعد حتى لحد علاش ما ناخذوش صالير باهي تنفقوا به احنا في وقتنا علاش والله يا زهير ظلم والله ظلم ياسر المراه مظلومه ياسر ومنسيه المراه وقت تقد وراق عندها منها عندها مرض المراه ما عادش تنجم تنتج
0: المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
1: انتم زادة تنجموا تخليوا أصواتكم تخلط وقت اللي تكونوا موجودين سجلوا على 73-24-3000 وإلا 29-100 سهلة لو تهز النمرو تطلب تستنى الإشارة وتك ديريكت تقول مساج للبرنامج المشهد ولا مساج لإذاعة جوهر FM وإحنا بإذن الله نعديو أصواتكم سواء كان مقترحات مواضيع سواء كان أيضا مشاكل ووضعيات تحبوا نتناقشوا فيها نتداولوا فيها وإلا عندكم وضعية معينة تحبوا تكون في فقرة من فقراتنا كسوا في قلب الجهات وإلا في حقك علينا مرحبا بالجميع وشكرا لكم أهلا وسهلا وما زلنا في قلب الجهات.
0: المشهد المشهد في قلب الجهات
1: والمشهد الآن يهزنا إلى قلب جهة أو منطقة اسمها منطقة هيشر. منطقة هذه موجودة تابعة معتمدية تنفيضة من ولاية سوسة. أهلها يناشدون السلطات الجهوية للاهتمام بالمنطقة. يقول لك رانا منطقة مهمشة، هي منطقة راهي مش بعيدة على الجبل، تقريبا مع الجبل، والمشكلة أنه فيها أيضا مسالك متاع ما هيش طرقاتي هاو تو كنت تتفرجوا ديجا عطيني الفيديو معناتها تو تشوفوا شوية مطر كيفاش تولي تصور أنت المطر مع الجبل الهابطة تشوفوا معناتها هذه فقط وقت اللي تصب المطر في الصيف تولي تربة ومشاكل أخرى وفي الشتاء هاكم تشوفوا هذوما الناس يسكنوا في هذه المنطقة اللي اسمها منطقة هيشة وكل مطلبهم هو أنه يوفروا لهم المرافق اللي تخلي الإنسان يعيش العيش الكريم. زوز من متساكني الجهة سي فهمي بوزيان وسي عبد الحميد بعد لحظات معانا باش ناخذوا من عندهم التفاصيل. خلينا نبدا مع فهمي ولد الجهة ونفهم المطالب نتاعهم. سي فهمي اهلا وسهلا مرحبا.
8: اهلا عتامه سمير مرحبا.
1: سمير شكون سمير؟ واه شكون سمير يا فهمي؟
8: سي زهير سامحني سامحني ربي يحفظك. كيف حالك سي زهير؟
1: الحمد لله
8: الحمد لله.
1: يا سي سمير
8: مرحبا بك انت وكل جوهر FM ومستمعي جوهر FM.
1: شكرا لك يا فهمي. خلنا نبداو الساعه نسلموا على منطقه هيشر وكل متساكنيها. المنطقه هذه وين بالضبط؟ حدلنا. هي تابعه معتمديه تنفيذه. وين
8: تابعه معتمديه تنفيذه؟ تجي طريق طريق الناظور ما تبعدش برشا عن فيذا 10 كيلومتر عن فيذا او 5 كيلومتر على الناظور ولايه زغوات.
1: ايوا احنا 10 كيلومتر 10 كيلومتر عن فيذا و5 كيلومتر على زغوات.
8: 5 كيلومتر على زغوات على الناظور ولايه زغوات. احنا في زهير عندنا سنين الله توا نسكنوا في منطقه في بلاصه جايه تحت الجبل وكل شيء.
1: تحت الجبل قد قد هذه؟
8: اي ديجا في المشهد معناها فما عباد متساكنين بحذانا حولوا هاجروا لمشاو لكودة فما اللي مشاو لسوسة فما
1: معناها. قديش عدد المواطنين غادي والعائلات على حسب التقريب؟
8: ما شاء الله في زهير بالضبط ما نجمش
1: نعطيك. على 10 عائلات ولا 100 عائلة ولا 50 مثلا؟
8: ما نتاع 15 20 عائلة
1: 15 20 عائلة
8: بالضبط ما لكن الاشكال في زهير انه أقل شوية من الأمطار ما عادش نجم نتعداو. لا احنا لا صغارنا لا انسان مريض لا مرة اللي فاتت وفات مرة كبيرة بعدين لهنا معناه المواطنين اللي مشاو يجيبوا تراكس على جيوبهم الخاصة وجاوا لهنا باش باش عدوها باش وصلوها فهمتني باش خرجوها من الدار.
1: شنو معناتها الجثمان والجنازة بتراكس عملتوها؟
8: بتراكس اي بتراكس زهير
1: جابوا تراكس و... كيفاه معناتها فسر لي علاش تراكس؟
8: تراكس خاطر ما تعديش البيست اللي
1: احنا شنو حطيتوا سامحني الجثة في تراكس؟
8: لا لا لا
1: جابوا تراكس ردمت شوية باش نجمتوا تتعدي وتهزوا المرأة تدفنوها الله يرحمها.
8: يعطيك الصح الله يرحمها وينعم. بالنسبة للسلطة المعنية مشينا جرينا شكينا عملنا مطالب وصلنا صواتنا مبدئين يقول لك باهي اوكي طاون في اقرب وقت طاون يجيو يركحولك من بعد ما تلقى حد شيء. الاخر مره توا فما مده نتاع 3-4 ايام جات تراكس حطت فواياج تراب في زهير معناها اللي هي تزيد مع الامطار مع تزيد نغرقوا اكثر. احنا صدقني في زهير اول ما يدخل الشتاء عباد تبدا فرحانه بالشتاء وكل شيء احنا صدقني نبداو النهار يتعدى بعام. معناها
1: الفيديوهات اللي قاعدين نتبعوا فيهم توا في المشهد هذو فيديوهات تصوروا المطره الاخرى هذه
8: هذه المطره الاخرى. شوف انت الطريق كيفاش هذاك كيفاش تحبوا صغار يمشيوا يقراوا وعلى انسان مريض والا بالحق عباد ولا تخمم انه
1: اقرب مرفق عمومي كيما مدرسه ولا سبيطار ولا استعجالي قديش تقريبا من كيلومتر؟
8: ما تعطم الأربعة كيلومتر خمسة كيلومتر.
1: أوه لا لا ما تصيرات يعملوا أربعة وخمسة كيلومتر على كياس
8: أجور أي أجور يعملوا على التقييم
1: على بيست كما هذه معناتها
8: على تقييم على بيست كما كاكا
1: أكيد الرجبل لا فما لكار ولا فما لواش
8: لا فما لكار ولا فما لواش. احنا حتى على الطريق الرئيسي معناها جايين الداخل بعد شوي نهار اللي صب المطر صدقني حتى انسان ما يتعدى من هنا حاله مزريه معناها
1: ما طلبتش.
8: عندنا مسلك في زهير من الكياس الرئيسي عندنا بحيره جبليه قريبه لهنا بعدنا جاوا مره واثنين وعملوا صلحوه صاروا ركحوه على قاعده الكياس نتاع البحيره هذه. مشيت حكيت معاهم انا مشيت حكيت معاهم قلت لهم جست شويه المسلك هذايا من هنا حتى لفوق معناها ركحونا طريقه هذايا رانا بالحق رانا تعبنا. ما يسمعك وما
1: معناها كلمة لا ما تتقال والفعل يجيبه ربي معناتها حسب تقديرك. باهي مطلبكم الأساسي هو المسلك هذا ولا فما مطالب أخرى؟
8: احنا ما طالبين حتى شيء في زهير. احنا طالبين جست للمسلك هذا يركحونا المسلك هذا نداء للسلطات المعنية بالأمر في أقرب وقت خاطر احنا ديجا توا داخلين على الشتاء وأنت تشوف الطقس معناها
1: مشرك
8: كل مرة مشركة على الطقس وصغيرات ما يقراوا
1: شوفوا شوية أسحار تتفجر
8: كترى أنت صغار كيفاش هابتين معناه كيفاش يحبوا يمشيوا يقراوا وما ينجموش صدقني ما مشهد لا أراك راهو مكروه معناه
1: واضح فهمي. شكرا ليك سيدي. خلنا ناخذوا أكثر تفاصيل أيضا هو جارك عبد الحميد مازال ينجم يزيدنا بعض المعطيات. سي عبد الحميد أهلا وسهلا.
9: اهلا وسهلا سي زهير.
1: مرحبا بك سيدي وشكرا انكم ثقتوا في البرنامج ووصلتوا صوتكم. قل لي ايه شنو اللي يلزم يزيد يتقال بعد اللي سمعناه من فهمي؟
9: هو سي زهير لازم نوصل صوتنا بصراحه رانا عايشين ماساه والله. على الاقل المطر رانا نوحلوا ما عادش نجموا نتحركوا مغادي ولا الحاجه اللي حكيك عليها اللي توفات هي جدتي راهي واني كنت حاضر وكل شيء وصار
1: اللي كنا نحكيه عليها اللي توفيت جدتك الله يرحمها ويبارك فيه
9: الله يرحمها الله يرحمه ينعم.
1: تلزيتوا باش تجيبوا تراكس باش ترميوا شوية تراب باش نجموا تعديوا الجنازة
9: بالضبط باش نعدوا الجنازة وحلنا باش نخرجوها من الدار.
1: لا إله إلا الله
9: أقسم بالله وبارك كل الحيوانات المتوحشة كما كل الحلوف والواحد نبدو خايفين نبدو في الليل خاصة في الليل نبدو خايفين منه.
1: قداش من عام ساكنين فيها الجهه هذه توا تقريبا؟
9: والله ساكنين من اول الدنيا غاديك اما تكلمنا مشينا درناها الدنيا الكل ما سمعنا حتى حد اش خلاهم جيراننا حولوا مغاديك من السكنه مغادي اش تا يجيبوا احنا نبدو يدنا على قلوبنا والله.
1: واضح دياركم ملك والا ورثه ولا كيفاش معناتها؟
9: ملك
1: اي معناتها اب عن جد كل مره شكون ياخذ دار اللي خليها له ابوه ولا انتم اخترتوا باش تبنيوا غادي ولا كيفاش؟
9: بالضبط بدينا معناها لقينا جدودنا ساكنوا غادي سكننا بجنبهم.
1: واضح دونك هذيك هي داركم هذيك هي ارضكم هذيك وين كبرتوا غاديك
9: وين كبرنا وين فلاحتنا وين دنيتنا الكل غادي
1: دونك اليوم طالبين السلطات بي
9: والله طالبين مسلوطات ان شاء الله يغزروا لنا وكهو بسم الله. ما انا طالبين شيء، طالبين بيست يعملوا لنا طريق اكهو، ماناش طالبين منهم شيء،
1: جوست تحسين البيست هذا والطريق باش تنجموا توصلوا للطريق الرئيسي.
9: يعملوا لنا حتى شويه ضوء في الشارع على الاقل، واحد في الليل ينجم يشوف بكيات.
1: في كل حالات احنا تنتفاعلوا مع السلطه المحليه وتنبعثوا الفيديو هذا ونشوفوا اذا كان السلطه المحليه تتفاعل معكم ولا. شكرا ليك، بارك الله فيك، وديما نخلي حق الرد في إطار الروايات المتداولة، لأنه في هذا البرنامج نأكد أنه لا نتبنى أي رواية ولكن ننقل كل الروايات. مرحبا بالجميع، التعليق النقد والملاحظات والمقترحات على 73 24 3029 100 100. بعد لحظات نحكيه على موضوع أيضا مثير للجدل، وقت اللي نحكيه على صغيرات لليوم ما دخلوش يقرأوا لأنه والديهم كانوا حاطينهم في البريفي، وكما أقول لك وقفة الزنقة بالهارب، يقول لك لا إله إلا الله، الوضع صعب، المقدرة الشرائية تهريت، الدنيا غليت، ما عادش عندي منين باش نقري في البريفي، نحب النقل اللي تاتيك من البريفي نحب نرجعهم في العمومي، ولكن هاني نجري ونجري مطلب ورا مطلب. اليوم 1 أكتوبر وفما على الأقل باش ياخذهم زوز أولياء وزوز صغار لتوا اللي دخلوا يقراوا. التفاصيل بعد الفاصل.
10: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: المشهد مع زهير الجيس.
4: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.

0: المشهد. المشهد حقك علينا.
1: مرحبا بالجميع في حقك علينا. نحكيه على موضوع يهم برشا ناس ولكن فيه زوز حالات. ديجا باش نحكيه على التعليم الأساسي ونحكيه أيضا على التعليم والمعاهد الثانوية وقت اللي يضطر ولي بسبب مشاكل ولا بسبب نقلة ولا بسبب أيضا وضعه المادي اللي ما عادش كما قبل باش ينقل صغيره من البريفي للعمومي. كيفاش يعمل؟ شنو اللي يلزمه يصير وقت اللي نلقاو إشكاليات؟ واليوم عندنا ديجا وضعية زوز صغيرات التولى دخلوا يقراوا من 15 سبتمبر رجعت الصغيرات كل تقرأ. عندنا بنية في السابعة أساسي اليوم 1 أكتوبر التولى دخلت تقرأ من العقبة. وعندنا أيضا بنية ثالثة أداب يعني سيزيام بالوقت القديم عام جاي باك والتو زادة لدخلت تقرأ كيف كيف في نفس الإطار من سوسايتا. ونبدأ مع ريم من غير لقب ومن غير ذكر اسم البنية لو كان تسمح من تونس يعني. العقبة بالتحديد ريم نسلم عليك. أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك. مشكور عن مداخلة. سامحوني على غالب نسيت حتى سوليسيون. كما تعرفوا أنا نسكن في ديار بن محمود العقبة ومانيش موتوريزي وراجلي من بعيد ما غير ما نقول بين يخدم. ما نكذبش عليك من انا الدوسي صبيته من 15 اوت.
1: من 15 اوت
2: اوت برافو صبيته من 15 اوت في المدرسه الواحه.
1: هو خلينا نبدا واضحين. بنتك سابعه اساسي.
2: سابعه اساسي
1: بمعنى سابعة كانت تقرا في البريفي حتى وصلت للسابعه اساسي.
2: اي كانت تقرا في مدرسه خاصه موتوريزي المدرسه يهزوها ويجيبوها معناتها تبع فملي وليت نسكن في جاب المحمود فهمت كاو معناتها لازمني باش ندخلها سيبا معناتها قررت ندخلها مدرسه عموميه وفي بالي عندها الحق باش ندخلها في مدرسه عموميه.
1: اي طبعا لانه التعليم حق لكل صغير وطفل موجود في البلاد. اي
2: وعندي شهاده اقامه معناتها
1: انت معناتها الاسباب الاساسيه هو انك نقلت من البلاصه اللي كنت فيها القريبه للبريفي الى البقعه هذه اللي فيها معهد عمومي بلوتو اساسيه عموميه وينجموا قريو صغيرك.
2: اون بليس انا نخدم في الزون اندستريال معناتها قريبت لي على الاخر.
1: باهي 15 اوت صبيت مطلب اللي نقلتها اش قالوا لك؟ وقت الجو
2: ربضوه جابوني عندهم اكثر من جمع
1: رفضوه. شنو هي اسباب الرفض؟
2: سي بون هاو قبلنا سي بون ما عادش عندي بلايص.
1: ما عادش عندهم بلايص.
2: انا سامحني معناتها جيت نحكي معاه.
1: سامحني انت كي تصب من 15 اوت يجاوبوك تقول لي الجمعه التالي معناتها بعد ما بديت القرايه.
2: بعد ما بديت القرايه انا بنتي قاعده في الدار برسك توا بنتي قاعده في الدار ما جاوبوني فوق اكثر من الجمعه خاطر 10 ايام بجاوبوني.
1: 10 ايام من اللي جاوبوك معناتها تقريبا جاوبوك بعد 15 سبتمبر.
2: بعد برشا جاوبوني اللي انا معناتها عندي كونفيونس اللي في الخطا غاديكا فهمت راني مشي ومشاو العائلة راجلي كون راجلي بعيد فهمت والتو ما عندي حتى حبست انا مشكلتي راني مانيش موتوريزي وقت تو بنتي عندي مكتبني كالطفلة مشكون شي هزني
1: والبو بنتي مش موجود بعيد يخدم
2: راجلي يخدم بعيد
1: وعندك البنية هذه وانت بيدك تخدم وماكش موتوريزي.
2: مانيش موتوريزي وانا ندخل للزون اندستريال نفس الزون معناتها
1: حطيت سمحت. كل هذه الاسباب في المطلب نتاعك
2: حطيت كل شيء بيان سور حطيت
1: ما عادش كنت وصلت بربي بخلاف المطلب
2: مندوبيا
1: اي
2: ما فماش ما دخلتوش ما حدا ما دخلوا معناتها جماعه عائله راجلي ما خليهم شكون دخل
1: معناتها شكيتوا للمندوبيه قابلتوا المندوب قلتوا لهم فسرتوا ورغم هذا قبلكم لا
2: فمال دفوا صحيح قال لك احكي مع
1: بربي شو حوالها الطفله توا سابعه اساسي صغيره
2: والله والله والله والله
1: يقراوا هي قاعده في الدار
2: شوف شو نقول والله بنتي امورها تعبه شو نعمل ان شاء الله ما نكونش ظلمت دخلتها القارد باش كوم كواس تروح شويه القرايه
1: لا اله الا الله
2: كل شيء عمل شو نعمل حطيت في الباج
1: رسالتك كريم استغل المباشر ريم رسالتك شنية ولشكون؟
2: انا عندي سوليسيون كان ان شاء الله ربي يهدي المدير الاعداديه بالواحه يدخل لي بنتي بامور وديه. انا راني نحكي بامور وديه بخلي بنتي مانيش نحكي حتى
1: مسألة أمور ودية، هو عادة أمور قانونية معناتها بالقانون. إيش يقول القانون؟
2: بالقانون ما فيه حتى حل. سمحني بالقانون جريت أنا اللي تحسيني. أنا توقع أنا خدمتي حبست عليها خدمتي. أنا خديت بطريزاسيون على روحي من خدمتي، راني كمان مسؤولة نخدم.
1: أنا وتجري كل يوم تلوش في حل باش تدخل بنتك تقرأ.
2: صدقني التوى مازلت فين دخلت للدار.
1: أنا نعرف أن فما قانون أو قاعدين نجريه على قانون لمعاقبة أي ولي بطل صغيره في عمر معين من القراية. البارون هو اللي تعاقب. أي وكي البارون يجري ويحب يقري صغيره وما المدرسة تقول له لا، ولا المعهد يقول لا، ولا معبين ولا ما نجموش، شكون اللي يتعاقب لنا؟ معناتها ذنب البنية هذيك شكون يتحمله اليوم؟
2: هو الكل تو الطفلة هي شكون خاطر في الاخر؟ انا الطفلة بنتي خاطرة شكون انا
1: مش بنتك كاورة والمجتمع والدولة تخسر وقت اللي نوليو نلقاو صغيرات اون ديبريسيون ريان كو خاطر ما لقاوش وين يقريوهم. تولي الدولة تخسر، تولي تونس تخسر صغيراتها.
2: راني دخلت بالطرق اللي ما تصوروهاش. مرفوضة بنتي رفضا تاما هي بالذات.
1: هي بالذات علاش؟ معناتها شو نتائجها بربي سامحني؟
2: معناتها حمويه ما عندك، معناتها ما نحكيش شكون، معناتها عندي شكون من العائله مشي قالوا راهو بنتي ما عنديش حتى حل، راني الا ما تقرا غادي، معناتها راهي ماهيش موتوريزي، راهي طفله وحدها، راني انا مازلت
1: لا فما شكون يهزها، لا فما شكون يجيبها، لا فما
2: اصلي قليبيه. انا اصلي قليبيه ما عنديش اهل ومالي باش يهز ويجيب. سامحني فهمت شكون باش يهزي؟ انا شكون مضمن به بنتي؟ انا تخرج كي بنتي تصير لاي حاجه شكون انا باش يا عام
1: شو نعمل؟ نتائجها بربي السابقين معناتها
2: تريز
1: اي معدل به تريز معناتها تجيب في معدل في البريفي ب 13 دونك باهي. احنا هاو صوتك وصل ونتمنى على شكون ينجم يعاونوا ويتدخل باش ندخلوا البنيه هذه تقرا يتصل بينا.
2: ربي يهدي الناس الكل، ربي يهدي وان شاء الله يغزروا لي بنتي.
1: بالله ماكس بارتاج خلي صوتها للمراه يوصل، بالله دوروا ماكس بارتاج خلي يوصل للوزير، خلي يوصل للسلطه.
2: بالحق راني راهي بنتي تعمر بكي تقول يا ماما يا ماما شبيني تو ما تخلدش يا ماما شبيني تو ما تخلدش نقرا كي صحابي مرضت بنتي كريمون صدقني بنتي مرضت كريمون. شو
1: تجاوبها؟ شو تحكي معاها بربي؟
2: شويه
1: صبر قولها
2: ربي يهديهم ربي يهديهم عليها ربي يهدي. انا ان شاء الله بنتي ما قصرتش معاها وراهي عائله كيما ما قصرتش معاها، وان شاء الله المدير ما يقصرش مع بنتي، ان شاء الله يكون معناتها يدز معايا الواحه
1: ان شاء الله. بعد الباساج هذايا تكلمني وتقولي فما تفاعل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد الباساج هذا اللي ندعو الناس بالله يبارتاجيه وخلي صوت المراه يوصل. تتواصل معايا ونتواصل معاك بالكش يكلمونا بالله. اللي حاب يكلمنا ساهل 73 275 800. نعطيكم الوضعيه كامله بكل التفاصيل، احنا ما نجموش نعطيو معطيات شخصيه لنا.
2: راني ما نحبش نغلط مع بنتي، ما عندي حتى حد باش يهزني بنتي، ما عندي حتى كونفيونس وقتنا تو الدنيا تخوف. سامحني
1: الدنيا تخوف وعندك الف حق. شكرا لك ريم.
2: انا راجلي من بعيد معناتها
1: ان شاء الله ان شاء الله يتواصلوا معنا وغدوه ولا بعد غدوه بدك تصبح تقرا على اقصى تقدير الاثنين اي نهار الاثنين ان شاء الله.
2: الراجل يخدم يسافر يعرف شنو
1: على الباتو معناتها مش موجود.
2: على الباتو ماهوش موجود شكون يهز بين؟ انا كان واحد نسيت انا نخدم لنا رزون اندستريي ما عندي حتى سوليسيون بس كتفت يدي. بنتي ان شاء الله نلقى حل.
1: واضح. شكرا لك كريم. شكرا لله بارك الله فيك يا رب يوصل صوتك وماكس بارتاج. شكرا لك بارك الله فيك. مازال معايا سهام من غير لقب كيف بنتها ثالثة اداب في سوسة هذه. اهلا وسهلا سهام مرحبا. شو احوالك يا سهام؟ لاباس
3: الحمد لله لاباس. عايش خويا وربي يفضلك ومرسي بيان كقبلتني باش تحكي معايا.
1: مرحبا بيك مرحبا بيك.
3: مش كنت بنتي
1: حقك يعني. علينا يا مدام حقك علينا.
3: مرسي عايش خويا صغير والله يعني ذاقت بيا السبلجه قدامي صباح الفيديو نتاعك تفرج في جوهره يا اخي طلب الطول الحقيقه.
1: اي مرحبا بيك. قل لي هي احكي لي كيفاش الساعه وشنو الظروف اللي خلتك تنقل بنتك من البريفي للتاتيك؟
3: انا كنت نسكن في سوق لحد في حي العوينه بلاصه مش باهيه نسكن في عماره مش باهيه جمله فيها برشا عباد
1: باهي ماكش مرتاح.
3: وانا عندي ولدي عمره 3 سنين ما نجمش نربي ولدي في البلاصه هذيك. دونك حاولت نسهلو فهمتني. حاولت الحمام سوسه اثنين بليتو مش سهلو. بحذا اللي سيم تاع حمام سوسه اثنين. من عامنا ولا حاولت انا في وسط العام كي جيت باش نمشي نحكي معاهم قال لك توا عام معنا قريب يوفى وعام مشاطر ما نقبلوش توا يرحم الله يا مدام للعام الجاي.
1: العام الجاي ان شاء الله مع الرونتري
3: ان شاء الله. مشيت على روحي مثال مش خليها تكبر كملت عامها غادي صدقني سيزو هاي تركب الصباح ب 4000 وتعاود العشيه ب 4000. خاطر من تركب من البلاصه اللي احنا فيها سهلوا ولا حمام
1: كل يوم 8000 هذوما ماشي برك
3: كل يوم سيزو هاي تركب من البلاصه اللي اني فيها حتى لسهلون وتحول لسوق لحد ولا تركب الحمام سوسه وتعاود تحول سوق لحد.
1: قداش عمرها تقريبا 15 16 هكاك؟
3: لا بنتي عمرها 16
1: 16 اي
3: وزيد معناه ساعات تبدا المطر تصب وزيد ساعات اني مغرب في الشتاء
1: مغرب وظلام والدنيا ولا تتخوف
3: وساعات تبقى تستنى في النقل معناه تبدا دزني ندزك العشيه تعمل روتار ساعه وحتى اكثر. حاسيلو سنا اني كي مشيت حاسيلو باش نحولها مشيت عمل قال لك اجا لكانز اوت مشيت لكانز اوت قال لي اجا الجمعه جاي مشيت بعد حاسيلو مشيت ل 15 يوم الثانيين نتاع اوت. مشيت للسيد القيم العام مد لي مطلب عمرته كتبت كل شيء قال لي جيب اللي في البام تاعها جيب جبت قال لي تونا نراسلوك. مشيت ما قاليش برا اعمل على السيت ذاك نتاع الفضاء الوالي.
1: اي
3: مشيت انا عملت على فضاء الوالي بعثتها هي بنتي مشيت عملت قدمت المطلب زاد على السيت وركحت امورها الكل ومشيت اني قبل بجمعه نسال قال لي مدام راه ما تحكيش عليها الجمعه الاولى معناها باش نبدلوا لك بنتك من الجمعه الاولى احب يحب لها على القليله الجمعه الثانيه ولا الثالثه
1: هكا.
3: ايه عندي شكون ما علينا في اذكار الشخصيات والاسامي كلم شخص يعرف السيد المدير ومشيت له الحق قبلني ودخلني للبيرو وحكي معايا وباحترام بتربيه وشد الدوسي بتاع بنتي لقيته عنده الفوق في بيرو شده في دي وكتب عليه حاجات هو وقال لي تهنى مدام ان شاء الله قلت له ميسيو رجع بنتي تقرا في الليسي الاخر في اللونتري ولا قال لي ليه ما ترجعهاش نورمال ما انا تنعيطولها اني كي جات لونتري ما كذبش عليك علاش مشني مرجعه بنتي غادي كاين الحال سوق لحد يا اخي بنتي قالت لي ما نفسيتي بدات تتعب قبل معناها ما يرجعوا الصغار بثلاث ايام. اني ما نحس في نفسيتي تحسنت اما والله العظيم ما حذرتش يروح حذرت روح نهار لونتري سكولرت الصباح مشات تجري دوشت ولبست وما كانش باش تمشي انا قلت لها برا على خاطر نفسيتها مش تتعب. التوا نمشي لهم نمشي للسيد نهبط للسيد القايم لوطا نقول له بيرو المدير مسكر مش موجود يقول لي برا طلع هو شديته مرتين شديته في الساحه. السيد المدير حكيت معاه قال لي مدام رانا مازلنا ما نظرناش فيه وبرا عس على المنظومه فهمتني.
1: وما قالكش ديدلاين هكا وقتاش يخضروا فيهم المطالب
3: هذو؟ ما قاليش قال لي مازلنا ما خضرناش فيهم. قلت له زعما وقتاش؟ قال لي ما نعرفش قال لي ما عادش تجي الحقيقه هو قال لي ما عادش تجي.
1: سامحني ما نعرفش معناتها فما فرق بين كي تقول لي الجمعه الجايه ولا الشهر الجاي باش واحد يقول لي فما حوش يعملش ما يعملش
3: نورمالمون سيزو هاي ركيك على القليل هو توا باش يبدا معناها يبدا يدخلوا في البروجرام والكل هي بدايه بنتي خايفه قالت لي ما البروجرام باش يبدا سيبدي قالت لي راسي تعبيت انا من بعد تبدل عليها حاجات جديده والكل حاصيلو انا ماذا بيا سيزو هاي تقف معايا الله يرحم والديك وسهل قسمك
1: في كل حالات السلطات تسمع والبرنامج هذا مسموع وان شاء الله يتواصلوا معنا واحنا سنحاول التواصل معهم باش نفهموا هالامور هذه كيفاش تصير.
3: والله يا سيدي هاي الظروف كري وظروف ربي يعلم بها وعندي ولدي الاخر مريض معناه صغير مز فيه الطب النطق وبالحق راه برشا حاجات الانسان ما يعلم بها كالربي راه والشكوى الربي سبحانه وتعالى.
1: وصل صوتك لله
3: الشيء الوحيده انا طلبتها ينظروا لي في بنيتي بدلوا هالي بحذية أمها ما عادش نخاف في ظهرك تشوف الأوهاف ياسر وكل.
1: شكرا لك سهام وصل صوتك ونتسناو التفاعلات وبربي هاو تو نحاولوا احنا ننسقوا ايضا مع المندوبيه مع مدير المعهد ونفهموا هالامور هذه كيفاش تصير ووقتاش باش يفهموا الناس زاد وضعياتهم ونوضحوا للناس والروايات الكل تكون موجوده لصالح الراي العام. يبقى التعليق عندكم على 73 24 3000 29 100 100 نرجع لكم بعد اخبار الرياضه مع رامي وقت اللي نحكيوا على الفلوس شكون اللي يصرف وشكون اللي يتحكم في العائله.
4: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
5: احكي لي في الديتاج صار
4: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
5: اسمع كلمني
4: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
5: سي با فري اي بي ودي شقتلو
4: كيما يبداش عندك بونوس اريدو
6: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو احلى من هكا ما فماش متاع 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
4: اريدو طور عالمك
7: جوهرة
8: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب حقائق كواليس
9: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بني بار روبو استنت ريما
8: عودة على تجربه كمدرب ومباريات بقات عالقة في الأذهان
10: نعطيو لي زيكزومبل تاع لي كلوب ستركتيغي نسميو ليتوال نعطيو لي زيكزومبل تاع ستابيليتي نسميو ليتوال نعطيو لي زيكزومبل تاع لي جوار دو ليكيب ناسيونال نسميو ليتوال
8: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب
11: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM
6: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 مليم
4: أريدو طور عالمك جوهرة سبورت
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبورت البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي ونواصل الفريق للتدريبات في طرابلس سوسة تحت قيادة المدرب كريستيان براكوني اليوم اللي نظر في الاعتراض المقدم على قرار مكتب الرابطة بخصوص الاحتراس اللي قدمه الفريق في مواجهة مستقبل المرسى ضمن الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من جهة أخرى الفريق برمج مقابلة ودية ضد التقدم الرياضي بسقية الدير نهار السبت أبارتير من ماضي ساعتين ونص في استاد سوسة أولمبي بقيادة الحكم سفيان الورتينية في النادي الافريقي الفريق يسافر اليوم الى ليبيا لمواجهة اهلي بنغازي الليبي في مباراة ودية اعدادية احتفالية بالنسبة للنادي الافريقي بمناسبة عيد ميلاده المواجهة باش تلعب نهار السبت 3 اكتوبر انطلاقا من الساعة 3 بعد الزوال باش تكون منقولة على قناة ليبيا الرياضية رحلة باش يغيب عليها محمد الصادق قديدة بسبب الاصابة وباش تشهد حضور اسماء جديدة في الليستة شابة كيما عزيز العرعوري محمد علي شوشان قصي الخمير ريان الجبالي وتبقى مشاركة عمار عبد الحق بين الشك واليقين نحكيه على الترجي الرياضي التونسي الفريق اللي أنهى طرابلسه في عين دراهم وين ينتظر طبعا المدرب الجديد بابلو فرانكو اللي باش يقدم نهاية الأسبوع الحالي بعد فضل مشاكل العائلية اللي كانت عنده من جهة أخرى الفريق برمج مواجهة ودية في حديقة حسين بالخوجة نهار الأحد انطلاقا من الساعة الثالثة قدام الاتحاد العسكري الليبي بقيادة حسين بن سيسي الفريق اللي كان لعب معه الموسم الفارط في افتتاحية ملعبه الجديد الترجي لعب مواجهة ودية ضد اتحاد بوسالم في طرابلس عين دراهم فاز 5 أهداف مقابل 0 وقبلها لعب قدام أولمبيك سيدر الليبي وانتصر 4 أهداف مقابل 0 في النادي الرياضي الصفاقسي الفريق يواصل التدريبات مباراة ودية ضد الواحة الرياضية بيج بلي نهار السبت في استاد الطيب المهيري بصفاقس طبعا هذا الكل استعداد اللي خوض مباريات الجولة الخامسة وعودة البطولة يومي 11 و12 اكتوبر نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة اللي يلعب مباراته الخامسة في بطولة شمال أو مباراته الرابعة عفوا في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا غانا 2027 مباراة مرتقبة وهمة للمنتخب الوطني التونسي تحت 20

0: كرة القدم نهاية الأسبوع على السبت انطلاقا من الساعة الثالثة نحكيه على 6 مقابلات: كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس، مكارم المهدية، محيط قرقنة، جمعية مقرين، النجم الخلادي، هلال مساكن، هلال الشابة، سكك الحديد الصفاقسي، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، الملعب السوسي. لحد في نفس التوقيت بعث بوحجلة مستقبل سليمان، جندوبة الرياضية، جمعية ريانا، القلعة الرياضية، شبيبة القيروان، مستقبل القصرين، أولمبيك الكاف، النادي القربي، قوافل قفصة، اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدنين، هلال الرديف، أمل بوشمة، والملعب الجيبسي يستضيف سبورتينغ المكنين. انطلاقة قوية لبطولة كرة السلة في تونس في الجولة الأولى والثانية، برشا شو برشا تشويق. نحكيو على برنامج الجولة الثالثة اللي تتلعب على زوز دفعات السبت والأحد. السبت 5 مقابلات، نحكيو على مواجهة نجم حلق الواد شبيبة المنازة، الملعب النابلي، نادي الصفاقسي، القمة في قاعة عزيز ميلاد القيروان بين النادي الإفريقي وشبيبة القيروان. مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى، تنطلق على الساعة 5:30. زوز مقابلات اللي كنت ذكرتهم ينطلق على الساعة 5، وبقيت المواجهات ينطلقوا على الساعة 6: اتحاد الأنصار لاتحاد المونستيري، النجمة الرياضية للسياح للدالية الرياضية بقرومبيليا، ونهار لحد الأربعة متاع العشية النجم الرادسي ينزل ضيف على نادي حمام سوسة. في كرة اليد نحكيه على الجولة 5، أيضا التشويق كبير في بطولة كرة اليد في قاعة تبولبا. نصر تبولبا يستضيف الترجي الرياضي التونسي، دربي الوطن القبلي بين بعث بن خيار والاتحاد التميمي، المنزة الرياضي واجه سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات، النجم الرياضي الساحلي، نادي كرة اليد بجمال، نادي سقيط الزيت، ومكارم المهدية في قمة الجولة يستضيف النادي الإفريقي. نحكيو على بطولة أمم أوروبا اليوم، أبرز المواعيد: المنتخب الألماني، المنتخب السربي، المنتخب اليوناني، المنتخب الهولندي، المنتخب الدنماركي، المنتخب البرتغالي، المنتخب الويلزي، المنتخب النرويجي، منتخب أيرلندا يلعب مع منتخب النمسا، ومنتخب مالطا يواجه منتخب جبل طارق. هذا كل معنا في جوهر سبور، ما تنساوش الموعد اليوم 6 مع جمال وبقيت ليكيب في بلانيت سبور. دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jean Sport. Jean Sport avec l'équipe Sport. المشهد مع زهير الجيس.
2: الفلوس في العائلة، شكون يصرف وشكون يتحكم؟ كيف يكون الراجل هو اللي يخلص ويصرف؟ هل عنده الحق يقرر وحده أمور العائلة؟ وكي تكون المرأة تخدم وتساهم في مصروف الدار، هل تولي عندها كلمة وتنجم تقرر أمور العائلة؟ الفلوس المشتركة، شكون عنده الحق يعرف وين تمشي؟ وشكون يقرر في المصروف الكبير؟ وشكون يخبي على شريكه حساباته ومداخيله؟ هل الفلوس تعاون العائلة ولا هي وسيلة للسيطرة والضغط؟ في العائلة اليوم شكون يصرف وشكون يتحكم؟ هذا موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: مرحبا بالجميع وشكرا على متابعتكم برنامج المشهد، متواصلين حتى الثلاثة متاع العشية في إطار متابعة كل ما يحدث وفي إطار أيضا النقاش حول مواضيع من مقترحاتكم ومواضيع نتناقشوا فيها نحكيوا فيها توانسة يوميا، نفهموا ونحكيوا ونتكلموا وأيضا نقترحوا بعض الحلول. أحيانا الفلوس اليوم في العائلة تنجم تكون سبب في راحة وأمان، ولكن أيضا تنجم زادة تكون سبب في الخلاف والقطيعة ساعات بين الصغار، ساعات بين الأزواج. شكون يصرف؟ شكون يتحكم في المصروف؟ وشكون عنده الكلمة الأخيرة في فلوس الدار؟ هل اللي يربح أكثر عنده الحق يقرر أكثر، وإلا هل المصروف مسؤولية طرف واحد أم الطرفين أم جميع الأطراف اللي عندها مدخول مالي؟ ساعات البو والأم للزوز يخدموا وعندهم صغير يخدم، الكل يصرفوا، ولا فما شكون يتحمل مسؤولية المصروف؟ وشنو يصير كي الفلوس تولي وسيلة للسيطرة أو سبب في الإهانة والخلاف بين الأزواج والأبناء حتى بين أفراد العائلة الواحدة؟ النقاش على ذمتكم على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. إذا كنت تحبوا تسجلوا على ريبوندر سينو في المباشر تطلبوا وتكونوا موجودين، سعاد العدواني في انتظاركم باش ناخذوا من عندكم مواقفكم ونقاشكم في الموضوع. وأول تليفون يجينا من عند أمال من سوسة. أمال أهلا وسهلا.
1: عسلامة سي زهير. عسلامة سي زهير، شنحوالك يا سي زهير؟
0: والله الحمد لله. شحوالك أنت يا أمال؟ لاباس
1: عايشك يا سي زهير، والله فرحت منور في جوهر فهم، والله كيف رجعت
0: كأنها
1: رجعت الروح الزحلك الكل. والله
0: يا عايشك.
1: والله يا سي زهير قديش
0: فرحت بيك وقديش والله محلى كلامكم ومحلى تشجيعكم وبارك الله فيكم
1: يا سي زهير. والله كان ان شاء الله ما نعطلكش وما نطولش عليك. والله كيف في البرنامج وما عادش والله نحلها ماضي ساعه من نص نهار ماضي ساعه.
0: مرحبا بك.
1: والله قداش يشدني برنامج باهي سي زهير.
0: ما نعمل عليك باش تقول للناس الكل راهو زهير رجع والمشهد موجود والناس الكل تسمع.
1: والله يا سي زهير قداش فرحانه بيك انت، ما تعرفش قداش انا فرحت بيك. والله
0: ربي يبارك لك يا
1: خوري يا خويا رجع به سي زهير. انا البرنامج هذايا ديما شدني، برنامج ديما شددني وديما ندخل فيه، راه مش اول مره ندخل انا.
0: مرحبا بك. مرحبا بك،
1: بارك الله فيك. ميرسي بيان.
0: هاي قول لي
1: الراجل به الموضوع هذايا، الراجل راهو يصرف يعني على حسب اللي رافيه، هانية على حسب الرافيه. الراجل يصرف والمرأة تتحكم في اغلب العائلات. انا اقول لك، انا اقول لك على ما حسب الرافيه. كان جات الدنيا دنيا اني يعني اغلب فما عائلات، فما ثلاثه انواع سي زهير من عائلات. فما راجل ومراه متفاهمين ويصرفوا مع بعضهم ويقرروا مع بعضهم، محلاهم هذوما. هذوما فئه صغيره على الاخر ما تظهرش. وفما مراه تصرف مع راجلها وهي تصرف والراجل يقرر معاها، ورغم هي تبدا بنت اصل تصرف ما يفاش ما بيناتهمش ما بيناتهمش. هذوما زاد عائلات به اخويا. وفما اخويا اغلب العائلات وعلى قد ما اني شفت معناها الراجل يصرف مسكين والمراه تتحكم، سواء كانت تخدم ولا في الدار زاد. وهي المراه تحب فلوسها ديما تتخبى وتصرفهم في بتو المخياجات، وكيف يتعب والا كيف مثلا يقولها وين، ولا ما راجلها سبحان الله ما عندوش فلوس ولا تدور به الدنيا، تولي مشاكل في العائله والدار هما يضروا. اني هيك الراي بصراحه، اني هيك الراي.
0: واضح. شكرا لك يا مي.
1: والله والله يا سي زهير عايشك بارك الله فيك. وأني مطول انا مش مشكله.
0: يا رب عايشك يا سي زهير. بارك لك ومرحبا بك. شكرا.
1: والله يا سي زهير ربي حاجه اخرى الاسره ربي للناس الكل راهو ما بين الرجل حب بلا اساس، بناء حب بلا اخلاص، بناء بلا اساس.
0: فما زوز نظريات، فما شكون يقول لك القفه يهزوها زوز
1: صحيح
0: والحمل اللي يتعاونوا عليه، وفما شكون يقول لك الرجال قوامون على النساء، كان عينه ما عملش عائله وكان عينه ما عرش. اللي يعمل طحونه يعمل دندان.
1: هذا معرس اسمه يصرف. سي زهير انت ديما مع الزواري تجري، خي الزواري زاد ما يعملش عائله، بس كي بيعمل عائله
0: في انا مش انا ما نقولش رايي في البرنامج هذا بالذات وفي الموضوع هذا بالذات. انا نسمع رايكم ونقول لكم شنو فما كاراء. انت موقفك تقول يلزمهم يتعاونوا على حمل الدنيا. ومازلنا نسمعوا هاو مازال نسمعوا هاي الناس مازال تطلب. شكرا لك يا امال. بارك الله فيك. مازال نسمعوا من عندكم على 73 275 800 36 300. بالله برشا ناس قاعدين يبعثوا لي على الفيسبوك رانا ما تحصلناش ما تحصلناش. قلت لكم اطلبوا من الساعه الاولى ما تقعدوش لاخر وقت. اما هاي سعاده تهز علي تقدر. ماجده من سيدي بوزيد. ماجده
2: عسلامه.
0: شو احوالك وشو احوال سيدي بوزيد؟
2: يا عايشك يفضلك يفرحك بحسن اخلاقك. عايش
0: بيك يا ماجده. يا ماجده الفلوس في العائله شكون من المفروض يصرف وشكون يتحكم فيها زيدا؟
2: نحن والله نصرف الزوز مع بعضانا، راجل يخدم في الصناد متقاعد،
0: هي
2: نخدم في الفلاحة، كي مثلا يتلز مثلا يسلف من عندي يرجع لي، هزينا وذن القصة مع بعضانا متفهمين.
0: تو قداش من عام معارسين ماجدة؟ مادام راجلك متقاعد عندكم سنين.
2: هي عنا سنين، عنا سنين. إن الحمد لله معناها من يعرف كيف يتصرف، كيف يتحكم، كل يزور ويحط في بلاصته، متقاعد عنده سلاح مثلا هذا الوقت الضايع. الحق نحن
0: اللي تيمه غنتي بزيد قليل اللي مرات تتحكم. اما قلت لي حاجه نحب نفهمها شويه ماجده، قلت لي رانا نصرفوا مع بعضنا وما عندناش مشكله، هو يصرف انا نص، اما قلت لي يتسلف من عندك فلوس ويرجع لك، ايش معناه؟
2: مثلا كذلك شهريه ماي مثلا تقعد ما يستحق حاجه مثلا للفلاح والحاجه، يقول لي مثلا اعطيني تكيه نخلص نرجع لك.
0: معناتها وقت اللي يقول لك اصرف معايا تصرف معاه، وقت اللي يقول لك اسلف اسلف.
2: لا والله ما يقول لي اصرف معايا جمله، كي مثلا نقعد في الفلاح وراح يقول لي انت تعبه، قال لي نحشم كي نقول لك اعطيني ولا حاجه، وحتى كي يسلف من عندي ذلك هكا امتى يرجع لي، يقول لي عارقك ما نجمش ناكل، اما الحق يصرف هو يعرف.
0: الفلوس عمرها ما كانت مشكله بالنسبه ليكم وكل شيء مريقل ومتفاهمين فيه؟
2: الحمد لله مستحيل، وعارفين بركة ربي سبحانه، معناها ما أعطيني ما أنت صرفتي أكثر، ما صرفت أكثر لا.
0: وما فماش هكا شعمت لي وجبت لي وش قديت لي في أول عركة، عرفتها اللي في أول عركة يا أخي أنت إيش قاعد تعمل لي؟ الكلمة الشهيرة اللي برشا يقولوها ماجدة خرجت على الخط، هي الكلمة تفجع واحدة مش تخرج على الخط بركة. هاي حسام من المنستير. حسام
3: مرحبا
0: بك خويا، شحوالك يا سيدي لاباس؟
3: الحمد لله.
0: خليني نسلم على حسام القايد زيد هاو، ينضم الى الفريق في الاخراج نتاع الاخراج الرقمي. اي حسام قل لي. اي
3: تحيه ليك وليهم الكل، عايشك. والله بالنسبه للموضوع هذا موضوع حساس وحساس برشا، خاصه في مجتمعنا اليوم. علاش؟ على خاطر للاسف تونس تحت المراتب الاولى في الطلاق معناتها في الدول العربيه. نحن اليوم نسجلوا يوميا 42 حاله طلاق، هذه احصائيات صحيحه. ومن اهم الاسباب هذه هي الامور الماديه، الاختلافات اللي تصير ما بين الرجل والمراه. صحيح اللي يقول لك ربي قال وشرع قال لازم الرجل يصرف، مية الدنيا تبدلت اليوم معناها سبحان الله. زادك المرأة كي تبدأ عندها مدخول مادي ما فيها بيت كان يتفاهموا.
0: أما ما نظنوش باش ننساه زاد، على خطر والله شفتها معناتها وريت بعيني حالات الراجل في القهوة ماد ساقيه.
3: صحيح
0: والمرأة حيح تخدم وتصرف وتزيد تاكل تريحة كما تجيبش الفلوس.
3: صحيح، لكن زاد اللي نحب نقوله أول حاجة لازم تتبني عليها ميزانية الدار، لازم نحيو المقارنة. الحقيقة أنت عربي يا أخويا زهير، راهي ولات عندنا برشا مقارنة في تونس، سيرتو من وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من الانستغرام وكذا. شوف راجلها إيش عمل لها، شوف راجلها إيش جاب لها، شوف هاكا مشاو يسافروا لتركيا.
0: الانستغرام الفلانية والفلانة الفلانية وشوف شعار.
3: والناس يقارنوا حتى بين بعضهم، شوف مرت أخوك، شوف مرت خوك شو جرات لصغارها في تدخل القرايه. شوف نحيو المقارنه، لازم تتبني الميزانيه نتاع الدار بس ربي يبارك فيها، لازم على القناعه اول حاجه. والراجل زاد يا ويلو معناتها
0: حسام معناتها بيني وبينك، لا هو الموضوع فيه زوز عرس اساسيه. العرس الاساسيه الاولى هو شكون يصرف، معناتها شكون يجيب الفلوس، وهاك قلت لي لازم يتفاهموا في بعضهم ويقسموا الميزانيه. العرس الثاني شكون اللي يتحكم، بمعنى شكون اللي هو يقول انا نعرف نتحكم في الفلوس. حسب رايك اما خير للمراه ولا الراجل كي يتصرفوا في الفلوس ولا تودي بو؟
3: قلت لك يتقاسموا الادوار.
0: ايه
3: انت عندك قضيه الماكله وعندك قضيه الدار ومصاريف معناتها لازم هذيك القسوه كيرا
0: لا مش شكون يمد الفلوس، شكون اللي معناتها باش نفسر لك، فما شكون يقول لك المراه
3: اللي يصرف تقصد.
0: المراه حاذقه خير، تعرف تصرف، تعرف منين تمشي تشري ارخص، وفما شكون يقول لك لا الراجل يعرف يقضي خير. فما مراه زاد تقول له خويا اعطيني فلوس خاطر انت تعرفش تجيب قضيه باهيه، تجيب لي طماطم ما ادري شنو وتجيب لي لحم ما عجبنيش، اعطيني يا خويا تنمشي نصرف انا وحدي.
3: المراه على خاطر هي تعرف شنو تبذل حاجات على حاجات، تعرف على الصغيرات عشان يتحققوا اكثر، تحكي في الميزانيه اكثر، قريبة لاولادها تنجم تكون، ولا قريبة لبنتها اكثر تنجم تنحي من هذه اللي في الشر هذا وتوفر لهذه.
0: هي قناعات في الاخر، فما شكون حتى قناعاته تمشي لما الاول يقول لك نهز الشهريه ناخذ انا مصروفي كراجل ونعطيها الباقي خليها هي تتصرف فيهم، نعرفها تتصرف مليح. داير فما برشا ناس عاملين هكا. اي شكرا حسين، بارك الله فيك. تقول انت والله فما واحد بعث لي مساج بيزار، انا عارف بيزار ولا خليكم انتم تعلقوا على الواتساب، بربي راه قاعدين تطلبوا في الواتساب ما يتهزش الواتساب 48155 جوست تبعثوا عليه مساج ولا فوكال ولا فيديو. فما فوكال جاني من متدخل على الواتساب سمعتم بكري شويه يقول لي من الموضوع اخترته موضوع تحبوا تعملوا الفتنه بين المراه والراجل، وكان حكيته فيما يهم التوانسه خير، معناتها هذا ما يهمش التوانسه. الراجل يقول لك فما ناس وصلت للطلاق على خاطر هالمصروف، وانت تقول لي فيما يهم التوانسه، احنا رانا مانيش مع انه نعملوا فتنه بقدر ما نحكيوا على كيفاش نلموا كيفاش نخليوا العائله تجتمع على راي وقت اللي تسمع تجارب غيرها، وخاصه التجارب الناجحه كما تجربه ماجده اللي خذيناها من سيدي بوزيد وقال تاوش قدش من عام وكلمه اعوذ بالله ما صارتش على حكايه الفلوس خاطر ما تفاهمين. رياض من جديده، رياض اهلا وسهلا.
4: اي اهلا سلام،
0: شو احوالك يا رياض؟
4: الحمد لله عايز.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: لاباس
0: الحمد لله. هاي رياضي
4: والله هو قدرني ربي وتكلمت ونحب نوصل صوتي من جميع النواحي.
0: قل لي
4: صحيح الحياه صعبه وفما بنت حلال باهيه، لكن منين مش تجيب الفلوس؟ بالنسبه لي حبيت نتكلم في الموضوع عجبني برشا، وعندي مساج نحب نوصله فيما يخص رخص التاكسي. تاكسي يعني علاش متسيبوا الناس الرخص؟ هذا موضوع اللي خاصية
0: موضوع آخر، خليه وقت اللي نطرحوا الموضوع، وإلا في حقك علينا تنسجلوا لك اسمك، خليك في الموضوع
4: باه يرحم والدي.
0: موضوع
4: الموضوع تحكوا فيه
0: الفلوس، شكون يجيبها وشكون يتحكم فيها في الدار؟
4: أنا اللي نجيب الفلوس ونتحكموا مع بعضنا.
0: معناتها هي بالنسبة لك الراجل هو اللي يجيب الفلوس والمرأة والراجل هما اللي يتفاهموا مع بعضهم كيفاش يصرفوها.
4: اي يوسف، ولكن المصروف برشا والفلوس شويه.
0: اي كيفاش نجموا تتفقوا وقت اللي خاصه الفلوس شويه والمصروف برشا؟
4: نعيشوا بالسلف ديون هكا
0: لازمنا
4: نقترضوا.
0: حليت لي موضوع آخر زادة تنبرمجوا، والله موضوع مهم جدا، فما زوز مواضيع مهمة، موضوع الديون والسلف، وانت مستعد باش تكمل حياتك تتسلف وإلا تعيش باللي عندك وعلى قد لحافك مد ساقيك، هذا موضوع زاد تنطرحوه إن شاء الله. وموضوع ثاني القروض البنكية وخاصة قروض الاستهلاك، الناس اللي تمشي لها ساعات كسوة مع عودة مدرسية مع إجازة مع عطلة في الصيف، الناس راهي تسيب بالقروض وموجودة ولا لا وتتعطى ولا لا، والتعاملات في القروض موضوع زاد أيضا توجم عجية، والله موضوع القروض مهم جدا، توجم عجية نبرمجه لكم إن شاء الله. دوك رياض بالنسبة ليك تقول اليوم الفلوس شوية والمصروف برشا، ولكن رغم هذا تحاولوا باللي تقدروا انكم تتصرفوا في اللي موجود مع بعض الديون.
4: حضرة رب.
0: شكرا لك رياض، يعطيك الصحة بارك الله فيك. مازلت تجي التليفونات ومازلت تجي التعليقات والمساجات أيضا من عندكم، وقت اللي توصلنا برشا تليفونات على 73 24 3000 29 100 100، تنجموا تسجلوا في الريبوندور إذا كان ما تحصلتوش على المباشر 36 300 ألف، وأيضا 73 275 800. فما شكون بعث لي بالفيسبوك يقول لك الراجل ساعات ميراش بيه، المرأة تكلي تخدم وتعاون وتهز وذن القفة وفي الأخر يندار عليها ولا يمشي يطلقها وخيره، وقتها تولي كان خبت فلوسها خير، ونهارت اللي ما تعطيش تولي وكأنه حق مكتسب، وقت اللي في المقابل المرأة راه من المفروض تعاون موش حق. وفما شكون يقول لك ليه راو المرأة مادامها خرجت تخدم لازمها، وفما شكون حتى عامل كراسة وعاملين جدول، انت كذا انت عليك الكراه، انا عليا فاتورة الضوء والماء والسوناد والانترنت، وانا عليا مثلا الرونتري وانت عليك كذا، فما شكون عامل تقسيم كامل ومتفاهمين فيه من الاول، فما شكون بالحشمة، فما شكون زاد بالحشمة تلقاه هو يخدم ومرته تخدم وحده يصرف وهي تخبي في فلوسها، وبينه وبين روحه يقول علاش ما تعاونيش، وهذاك ينجم يعمل نكتة كحلة ما يقول لهاش لأنه بخشم، أما يقول لك علاش ما تعاونش، علاش كي تلقاني مخسور ما تمدش 200 و300 دينار تعاوني بيهم عقاب الشهر. وفما العكس، فما زادة اللي هي تكلت من الصباح لليل وهي تصرف وهي تجيب الناقص والزيد، وهو ساعة ساعة يرميك العشرين ولا مية دينار وما هوش موجود ويخبي ويكدس في الفلوس. هذا النقاش اللي حاجتينه على ذمتكم، وما زلت التليفونات تجي من عندكم على 73 24 3000، سجلوا على ريبوندور وعلى المباشر 73 275 800 36 300 ألف. كان بعد إذنكم نعملوا ترتيحة صغيرة، مواصلين ناخدوا تليفوناتكم في دفعة أخرى للمشهد حتى الثلاثة العشية.

0: مشهد على ذمتكم.
1: فعلى ذمتكم متواصلين ناخذوا تليفوناتكم دفعة أخرى من التليفونات. نعود ذكركم 36 300 ألف عن سعاد وإلا 73 275 800 ألف فلوس الفلوس. وقت اللي نقرأ لكومنتير بوراوية تقول السلام سي زهير، خسارة ما نجمتش نشارك في البرنامج في موضوع المصروف والفلوس، أنا بالديمقراطية خذيت المصروف وحدي، وحتى واحد ما قال فكرتي في البرنامج التوى طريقتي خلتني ننجح في حياتي والحمد لله. قرينا وقرينا بناتنا، جهزناهم، عرسنا لهم ومعاوننا حتى حد وما ورثنا حد، الله يرحمه راجلي ربي حبه، وخسارة ما كملش تمتع باللي أنا فيه الآن والحمد لله. كنت النجم نكون مثل أعلى للشباب المتزوجين الجدد. بلي علاش ما تحبش ما نجمش تدخل؟ كان لقيت صعوبة باش تتحصل على النمر وبعث لي رقمك تو يطلبوك، بعث لي كيما بعث لي الكومنتير لهنا. جليلة تقول زهير خويا بالله ويني هي الفلوس أصلا باش نتعاركوا عليها ولا باش نصرفوها؟ باش نشوفوا شكون يصرف وشكون ما يصرفش. أنا وزوجي إطارات في وظيفة عمومية والعيشة دوب دوب، الخلاصات بين قراية الصغار، فاتورة الماء، فاتورة الضوء، فاتورة الانترنت، شوية ماكلة نوع شوية شرب وتنظيف، كان بقى تحويجها وكان تعاركوا عليها شكون يقرر. دونك الأمور مقسومة بتبعتها. باهي مازال فما تليفونات. شكون عندي؟ عندي منصف من المهدية. سي المنصف
2: يا سيدي يا أخوي، يا سيدي يا أخوي مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك يا منصف.
2: اسمع تعرف راني منين تفقدتك من الوقت اللي كنت في برنامج بوليتيكا ومع سيدي حسين
1: الدماسي الله يرحمه إن شاء الله.
2: الله يرحمه وقم للمعلمي، فهمتني؟ راني كنت ما مدمن عليهم، مش
1: معنا
2: واحد.
1: مرحبا بيك سي المنصف. مرحبا بيك. هاي المنصف هاي ندخلوا في الموضوع.
2: أنا عم نحكي لك أنا بطريقة أخرى. أنا فهمتني واخد أنا فهمتني دوزيام فهمتني كما قال دوزيام ما بدملت حتى شيء إلا فهمتني الرتريت، فهمتني عاملها عاملها المدام توكيل هي اللي تجبد وعطيه الكارتة، فهمت؟ وصلنا في يوم من الأيام تلاكشنا وكذا، وصلنا حتى فهمتني الإطلاق. كيف جيت نشوف في الجلسة الصبحية إيش نلقى؟ نلقى عاملة فيه فهمت تكلمت هي فهمت دخلت القاضي قال لي راونا عاملة فيه يعني قضية فهمت ومحكوم عليه فهمت في النفقة 400 دينار وثمانية شهور اختية. عاد انا كيف سألها فهمتني لعبت علاش تعملك؟ قلت لهم هذاك سلاحي باش ندفع بي وقت اللي انا قلت لك عامل لها توكيل وهي اللي تتصرف بكل شيء.
1: انت عامل لها توكيل وهي اللي تصرف وعطيها الكود متاع الكارتة والكارتة عندها.

0: تروحك مشكي بيك في قضية نفقة،
1: في قضية إهمال عيال.
0: إهمال عيال،
1: إهمال عيال.
0: لا إله إلا الله. وعلاش هذا الكل؟ علاش؟
1: هي حكاية، هي حكاية طويلة. يحب يحبني مرة بيا نتقابل أنا وياك ونحكي لك.
0: فهمتك باهي منصف. تو نحاول نكلمك بعد البرنامج ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة، الله يبارك فيك.
0: واضح، شكرا لك يا سيدي. هذه قصة أخرى، وبعد قولوا لي الموضوع غير مهم أكثر وين تنجم توصل. فما شكون بعث لي زاد مساج تو يقول لي الإحصائيات الأخيرة والعهدة على من رواه يكون نسبة الطلاق الأكبر اليوم على زوز أسباب: الحياة الجنسية بين الأزواج والمصروف والفلوس، هما زوز أسباب طلاق كثيرة مطروحة في قضايا الطلاق. خلنا ناخذوا الأزهر من المنسير. الأزهر، شو أحوالك يا أخويا؟ لاباس،
2: عايشك والله. الموضوع جميل جدا، جبت يعطيك صحة.
0: أيوة،
2: موضوع الزوجة اللي تعمل والزوجة اللي ما تعملش.
0: أي
2: أنا كأستاذ متقاعد نحب نعطيك مجرد رأي.
0: أي
2: صدقني، شهريتي كي نجبدها أنا كرجل نصرف برشا، نمشي مثلا المارشي نصرف، نمشي كذا نجبد شهريتي نعطيها لمرتي.
0: هي
2: ما عنديش بروبليم أنا المرأة، وصحيح مرتي تخدم ونتعاونوا، أما ماناش أنت تخلص كذا ولا
0: تخلص كذا. أنت من الناس اللي تجبد شهريتك تمدلها تقول يا بنت الناس تفضل اصرف.
2: تفضل يا بنت الناس، أعطيني حق قهوتي ولا أعطيني حتى حق دخاني للأمانة.
0: هي
2: نمدهم لها نعطيها كذا. متفاهمين الواقع، ما دمش بروبليم نتاع فلوسي وفلوسي.
0: وتجربتكم ناجحه وعمرها ما صارت مشاكل.
2: جامي سي زهير، قسما بالله، بل بالعكس. تعرف وقتاش تصير المشاكل؟ كي نجبد شهريتي ونمشي للمرشي نروح سارق تولي المشاكل. والله
0: دونك انت لا سوليسيون لقيتها، الحل هاي الشهريه اعطيني خلي لي ما نصرف قوى وباكو دخان وتصرف. وعندي وما تكسرليش راسي
2: والله، حتى نقري شويتي
0: زازاتك. ما زازاتكش، كملت لك ما كملت لكش امورك. هاي الشهرية تفضل،
2: لا نمدلها، نزيد نمدلها كنقري، نزيد نمدهولها.
0: هاي واش
2: قسما بالله.
0: واضح، شكرا شكرا لك يا الازهر، يعطيك الصحة.
2: عايشك بالله. موضوع اخر تنجم تجبدو سي زهير،
0: سجلوا على الريبوندور، سجلوا.
2: انا نسوق تو على الطريق.
0: ايه
2: حبيت ان نقولوا كلمه برك، معناها سبب المشاكل ما بين الاخوه. شنو السبب الاخوه يكونوا متفاهمين كي يعرسوا تصير البروبلمات الناس؟
0: باه نطرحوا ان شاء الله وزيد سجلوا على الريبوندور. شكرا لك يا الازهر. نجيت من بن عروس. نجيت،
3: الو عسلامه.
0: شو احوالك يا نجيت؟ لاباس
3: الحمد لله.
0: الموضوع ملي بدا المشهد، الموضوع هذا بالذات عمل زحمة على التليفون من جهة، وعمل خاصة إكيليبر بين برشا نساء طلبوا برشا رجال. في العادة تلقى موضوع يهم برشا رجال وموضوع الآخر، هذا الموضوع خلى نساء ورجال يطلبوا.
3: هم نحكيك يهم الدول.
0: هاي أنا جيت قل لي.
3: هاي والله احنا شو نقولك، احنا ماخذين قرض
0: من أورانج
3: سرير كبيرة معناها. وقت شوية المصروف اللي يبنوها نمشوا بهم أمورنا وكارينة كبيرة أصرفوا منها، وأنا زاد نخدم خطة أخرى بعد كده يعني شوية على أولاد. الحمد لله.
0: والله ذكرتني في قضية إنه المرأة تنجم تعمل المستحيل باش تعاون، تلقى الراجل على قده خدام حزام خلي يقولوا زويل، تلقى مرته كي تبدا معناتها قلب على صغيراتها وتحب تلبسهم احسن لبسه وما تقول لهم شلافك الحكايه وتقري اليوتيوب، تلقاها هاي تخيط، هاي تطرز، هاي تعمل في الحلو، هاي كذا تقطع وتريش منه ومنه، المهم تجيب الفرنك وتعاون رجلها. فما شكون تحطك المسلسلات التركيه وتقعد تتفرج مصباح الليل وتقول دبر راسك حاجتي بكذا وحاجتك بكذا وكذا، فما راهو هكا وهكا موجود.
3: انا نخدم بجد نقدر
0: برا برايك يا اخي. ربي عينك انا جيت، المهم متفاهمين والتجربه ناجحه.
3: الحمد لله الحمد لله، نحب نعاون ولاداتي ونقريهم باش يفهموا حاجه باهيه في المجتمع، فهمت؟
0: ان شاء الله ربي يفضلهم لك وان شاء الله تلقاهم خير من اللي تمنيت. شكرا يا جيت، اهلا وسهلا. هاي براوية اللي بعثت مساج ما نجمتش تتحصلها وطلبناها، براوية من شط مريم.
4: مدام معتمري براوية، أرملت بنفرج،
0: مرحبا بك.
4: عمري 73 سنة.
0: مرحبا بك، ربي يطول في عمرك.
4: عايشت
0: أيوة.
4: تجربتي في الحياة وأني عام 79 تعرفت، أنا من دشرة وحتى زوجي من دشرة. شوية هو متعصب من اللول من الفاميليا وكل الراجل يصرف عنده مما الراجل يصرف. قلت له أصرف صرف الشهر اللول في شطر الشهر، وقال لي مش تكمل معايا. أوكي كملت بشهريتي، جيت في آخر الشهر قلت له تعطيني نصرف، قال لي يو الدنيا غالية أنت مش نجم دعم خير مني. قلت له احنا نجربه واللي مش يصرف خير صح عليه، مش مشكلة احنا مع فلوسنا مع بعضنا مناش
0: قاسمين.
4: المبدأ الأول اللي يلزم الشباب ولا حتى بكري المرأة تعمل نسلفه ويسلفني شنو نسلفه ويسلفني، احنا مرأة وراجل وعائلة ما فماش، هذه فلوسنا مع بعضنا. دونك كل اللي عطاني صرفت ونقول لك يا سيد وغير، وهو شعب كامل يسمع فيها وهو في دار الحق واني في دار الباطل. عمره شهريت ما مسيناها في المصروف العام هكا العادي، كيف نجيو نعملوا بوياج يقول لي شعلنا فلوس في البنكة اللي هي شهريتي انا المخبية، فهمت؟ نصرفوا مش نبنيو، نمدوا من هيك الفلوس خاطر شهريتي وشهريتي ومع بعضنا. أنا نخبي، مش نخبي روحي، نخبي للعائلة
0: وبنينا على دار فطارة، على مرضى، على
4: كل شيء، كل شيء
0: على فرحة، على سور،
4: كل شيء. لهزنا البنيات، عرسنا لهم، قريناهم، ووصلناهم مراكز كبيرة والحمد لله.
0: معناتها اللي يزمني نفهمه من تجربتك بروية أن المرأة في المصروف خير من الراجل وإلا
4: لا اللي يصرف، اللي يعرف يصرف هو اللي يصرف.
0: دونك اللي يعرف يصرف ينجم يكون المرأة تنجم يكون الراجل، مش كل مرأة المبذر ومش زاد اللي مش
4: معاه. احنا حطيته هو صرف فلول،
0: جرب هو
4: صرف دو شهريات بشهر
0: وجربت انت كنت انت انجح
4: فمشت
0: الأمور معك انت
4: وداير كيف عطاني الفلوس مقتنع 1000% اللي اني نصرف خير منه وما عنده حتى إحراج باش نعطيه مصروف.
0: بالعكس ربح راحة باله، هو تربح برشا راحة باله،
4: هو فهم اللي هو انا النجم مقدد الدار خير منه.
0: واضح. دونك انت تنصح الشباب تقول لهم خلي يبدا الراجل
4: اللي يصرف خير، اللي يعرف يصرف خير،
0: واللي يصرف خير هو اللي يتحمل المسؤوليه.
4: انا هاو بنتي الكبيره راجلها يصرف خير منها. دونك هو يصرف، الفايده في التفاهم، الفايده ما مداش فلوسي وفلوسك هذيك، لا الزواج راهي شريكه، نحطوا مع بعضنا فلوسنا ونصرفوا مع بعضنا وهكاك راهو يوصلوا يكونوا ويوصلوا يحصلوا ويوصلوا يعملوا برشا حاجات مع بعضهم. اما كي نبدا نقول لك فلوسي وفلوسك وانا خايفه على فلوسي وانت دونك امبوسيبل باش نوصلوا.
0: هي اخيب مرحله ينجم يتعدى بها اي كوبل، انه على اي بتي بيبان ولا عركه ولا سوء تفاهم مشكل يولي فما معايره في عمتلك في قديتلك،
4: هذا
0: مش من شهريتي انا، انت اصلا ما تنجيش تعمل دار في انا اللي قاعده نصرف، في انا اللي قاعده نجيب، ولا هو زاد في انا عمتلك في قديتلك في كسيتك في جبتلك الروبة الفلانية.
4: لا كي نوصلوا مش نعطوا للمستوى هذا، لا سامحني ما عادش
0: كوبل وما عادش عرس وما عادش قدر،
4: مش نكونوا عائله وصغيرات ونربيهم تربيه باهيه ونوصلوا لحاجه باهيه. اذا كان مش نبدا نقعد انا وياه نقزوا على بعضنا لا مش معقول. ملي عرفنا كل شيء مع بعضنا
0: متفقين فيه بالتجربة زادة جربتك وجربتني طلعت أنا خير منك.
4: أنا عندي الفلوس أنا عندي الفلوس وعمري لا تعديت عليه كي مش نشري حاجة هكا كبيرة ولا مستعمل مع بعضنا نحكي ونتحدث. والله
0: اش قولك كان نعملوا كذا، ولا اش قولك كان نصرفوا كذا، ولا اش قولك كان نشريوا كذا.
4: آخر كرهبة شريناها مع بعضنا هو حي من قبل ما يتوفى وكل
0: الله يرحمه،
4: جاني في سبتمبر وقال لي اسمع الكهرباء صغارت علينا شويه، البنات كبروا ولاو الصبايا معناها في الكهرباء كنا عندنا 205 قال لي نحب نشري اوبيل استرا. ضحي قلت له هيك حطيتها لي في مخي تو مش نخدموا على اوبيل استرا. وقعدنا نلموا فيهم مع فلوس الكهرباء القديمه وما كملنا العام الا مشرينا اوبيل استرا ب 18 مليون عليها. وقتها أنا الفايدة في التفاهم بين المرأة والراجل.
0: ما شاء الله عليك يا بوراوية.
4: ما يلزموش الراجل يحس كي المرأة تصرف، ما يحسهاش اللي هي إهانة ليه مادامها موصلته لحاجة باهية. والمرأة كيف إذا كان الراجل خير منك ويعرف يصرف بون أصرف على روحك كيش بيه احنا الفايده نوصلوا لحاجه باهيه.
0: واضح براويه، شكرا ليك، ما احلاها المداخله نتاعك. الله يبارك لك
4: وان شاء الله الناس كل تتبع الراي نتاعي، على خاطر راهي الزواج راهي شريكه، رانا نزوز مش واحد يغلب على الاخر.
0: صحيت، ما فماش شكون يتحكم في الاخر في نهايه الامر. براويه شكرا
4: يا
0: لك.
4: ربي
0: شكرا يا لله، ربي يبارك لك والله يرحم الحاج. ناخذ لميا من المنسير. لميا
5: السلام عليكم.
0: شو حوالك يا لميا؟ لاباس
5: عيشك ربي يفضلك هالشوية ربي يبارك لك.
0: هاي لميا
5: هاي البرشة الحقيقة يعطيكم الصحة.
0: صوتك بعيد يا لميا، علي صوتك شوية عيش أختي.
5: هاي باهي كاكا بعيد
0: حتى كيتا.
5: لا والله لا
0: هكا توا مريقي. لا يا لميا
5: باهي. الموضوع أني معناش إحنا صغار، ربي ما تمعملناش بالصغيرات، تعرف من دار رديتهم زوز ديار وحاسقة فيه، أني حاسقة ونعرف الفرنك نتاعي وين نحطه. ولكن راجلي مش حاح ياسر يحطهم في المؤسيات وما يغزاش بشي شي قضية لداره.
0: يحطهم في شو؟
5: في المؤسيات. شنو ما مؤسيات؟ معناها موبقات وشرب به. وقت اللي نقول له اشريك الحاجة ما يكون ينفق عليا في حاجة كان ليشيح لي ريقي. واني كل حاجة كل قضية هيك شريتها بكذا وكذا، ونقول له اني لو كان انت تقول لي قداش تشريك المعصيات متاعك بالحق. اما هاك هي الدنيا سبحان الله، ونولي نهز نفطر نهز العلاقة ونمشي للسوق ونقضي نقضي نقضي شي نوريهولو شي ما نوريهولوش. لهمه في عيد كبير، لهمه في عيد الصغير، لهمه حاجة في سماحي العولة، لهمه معناها اعطيه المعصيات.
0: ايه.
5: والسلام ويشهد ربي عليا.
0: هو وكهو
5: صحيح ربي يشهد عليا. قلت لك من دار رديتهم زوج ديار
0: موجود مدام موجود. ايه.
5: وطو انا خذيت التقاعد ونص معناها من فلساتي، وكما قولها مضى بيه ليه وبري.
0: كيفاش تجوزت التجربه الصعيبه هذه؟ ما وصلتوش للطلاق ولا للعرك ولا لل
5: يشهد ربي؟ لا العرك الحمد لله، اما انا ديما نتنازل ديما نتنازل وديما نعدي ونقول بنت لصق اللي
0: وهاني نستنى نهار ويتوب ويهديه ربي. وما وكان بو صغيراتي هكا؟
5: لا ما عنديش صغار.
0: ما عندكش صغار زادا؟ ورغم هذا صبرت معناتها.
5: ما صابر ويشهد علي ربي في الاخر يقول لي علي عرفني بيك. معناها يزيد يهيني من فوق هذا الكل.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
5: ربي يشهد على كلامي شنو نقول. معناها باش تقول انت مثلا المرأة والراجل وكل صحية فما من جميع الانواع. انا شفت النوعية اللي عندي اني هون ربي لي يعلم برشا العباد سمعتهم في نفس الحكاية هكا. ما يقضي حاجة كان بالسيف بالسيف.
0: وكي تجي المعصيات نتاعو يمشي يجري مع تعيدو كم يخممش في المصروف وقت
5: أبدا مهموش ويخدم مش مهوش يخدم. أنا ربي لعلم وكيف يطيح به الوقت ما يلقاني كان آني.
0: واضح هذه تجربة أخرى وهذا رأي آخر خلي الناس تتعلم وفي الاخر الصبر هو اللي يغلب. وشكرا لك يا لميا، ربي يبارك لك وربي يثيبك على اللي عملته ان شاء الله. بارك الله فيك. مازال ناخذ سي محمد من سوسه. محمد خلادي هرب التليفون. هاي سي محمد بعد لحظات يرجعوا لك يطلبوك. مازال نستنى في تليفوناتكم، برشا تليفونات قاعدين يجيو، برشا مساجات ايضا قاعدين يخلطوا من عند الناس اللي يقول لك خويا زهير راني بعث لك مساج قال لي اللي بعث لك مساج قال لك موضوع اليوم فتنه تلقاه صارت عليه مشكله هذه وتمرج فيه مرته. ولا يعطيك الصحة باش تعرف اللي أنت ناجح وربي وفقك، هي محبة الناس ليك وبالتوفيق خويا الغالي غضاب صابر. شكرا ليك يا غضاب، بارك الله فيك. مازال جي التليفونات والمقترحات من عندكم من كل حد وصوبه على 73 275 836 300. بالنسبة للناس اللي ما خلطتش عن نومرو يطلبوا يلقاو كيبي، يا إما عندك حالتين، يا إما تطلب وتعاود باش تتحصل لأنه فما ضغط، يا إما تسجل على الريبوندور على 73 24 3000 29 100 100. بإذن الله نلقاو صوتك موجود معنا في حلقة يوم الاثنين القادم. كيما تنجموا تخليه زادا فوكال ولا فيديو ولا باريكري، وما تطلبوش الواتساب على 00216 48 155 ألف. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا.
6: أهلا وسهلا سي زوائل.
0: شو حالك يا محمد؟ لباس
6: لباس
0: الحمد لله. يا سيدي
6: حبيت نقول لك راهو الحكايه هذه كلها راهي المفاهمه بين المراه والراجل.
0: ايوه هي العقده ايش يجيب المفاهمه؟ والمفاهمه هذه تصير قبل العرس ولا بعد العرس؟
6: لا بعد العرس. قبل العرس ما تنجمش تعمل حتى شيء لما يبدا بعد العرس.
0: بعد العرس يجي مش من الاول تتفاهموا فيها هذه. انا طبعا ناس نعرفهم مشاكلهم بدايه بعد العرس. علاش؟ خاطر هو تلقاه وقت اللي خاطب، وقت اللي مصاحب، وقت اللي تعرف عليها، وقت اللي مازال يعرف فيها، كي خرجها للقهوه هي تمد السطور. رد بالك، انا حبش، انا راجل، انا نخلص عليك.
6: لا لا لا، مش حكايه راجل ولا حكايه امراه.
0: اي ما هو الاول وري وجهك الحقاني.
6: اي من الاول يتفاهموا من الاول على كل شيء وتمشي وتمشي الحياه. يعني مرتي تخدم واني نخدم، واللي قابل باش يصرف يصرف.
0: صحيح.
6: فهمتني؟ مع الناس فرق، فهمت؟ مو في تبدا متفاهمين ونشاوروا بعضنا زادا. ما عادش تشري حاجه تشاورني، نشري اني حاجه باش تشاورها، فهمتني؟ ونبداو متفاهمين.
0: مو فاهمه كيما سمعنا بوراويه معناتها.
6: اي والحياه تمشي ولا باس والحمد لله. لا فما مشاكل، لا فما مشاكل.
0: انت والمدام ما عندكمش شكون يصرف؟ لا انت تصرف، تنجم هي تصرف.
6: نجم اني نصرف، نجم هي تصرف.
0: الميزانيه عندكم
6: تاخذ من عندي، ما عنديش ناخذ من عندها وتستمر الحياه.
0: جوست باش نفهم، تلموا ميزانيه واحده ولا كل حد هاكا شريط وعنده يصرف منها؟
6: لا ما عندي. احنا الزوز معنا الشهريه، هي تخدم كوافير واني نخدم تاكسي، فهمتني؟ معناتها يعني كل نهار ونهار اللي تلم ذاك كل ما بعض. وشنو عاملين ديسبلين، عاملين شقاقه، كل شقاقه نتاع شنو، فهمتني؟ وتجي رشا شهر وتيد صغار هاو انترنت هاو، فهمتني؟ ضوء وماء.
0: شقاقه والله فما برشا ناس عاملين تجربه، عاملين ثلاثة أربعة شقاقات مخبيين
6: هكا. يعني عامل أربعة شقاقات،
0: فما شقاقة العيد الكبير مسمينها شقاقة العلوش،
6: هذيك مازال بكري عليها،
0: وفما شقاقة رأس العام، وفما شقاقة الصيف والمتعة نتاع الصيف. واللي تلموا الشقاقة هذاك هو اللي مشي تصرف.
6: بالضبط.
0: لميت 400 يلزم نشري علوش ب 400 ولا لحم ب 400، لميت في رمضان كذا يلزم هذاك هكر. والله فما ناس عاملين هكا.
6: أنا العلوش نلملو قبل بثلاث شهور، نجي مع العلوش نلقى روحي عندي مليون ونص، نمشي نشري علوش على راسي.
0: واضح. دونك الحكايه كلها مفاهمه.
6: مفاهمه هي الكل. بالضبط.
0: شكرا لك يا سيدي.
6: عايش تبارك الله.
0: هاي فتيحه حمام سوسه ولا سوسه؟ فتيحه
7: حمام سوسه.
0: مرحبا بك يا فتيحه.
7: عايش
0: شحوالك؟ لاباس.
7: الموضوع الحمد لله.
0: هاي
7: موضوع مهم يا ترى.
0: وي
7: والله مدمر العائلات براسك. والله
0: برشا عائلات تدمرت بسبب هالم.
7: منهم 22 سنين.
0: انت منهم؟
7: نفسيا وزوج صغار معايا على سبب الفلوس.
0: انت فتيحه عمرك 22؟
7: لا 22 سنه عرس.
0: بعد 22 سنه عرس.
7: 22 سنه عرس. الراجل ما يحكمش في شهريته.
0: مال شكون يحكم فيها؟
7: العائله. الأم توفت، الأم الله يرحمها، الأخوات. والضريبة شكون يدفعها؟ الصغار.
0: من غير ما تدخل في التفاصيل متاع العائلة، ما فسر لي معناتها شنو اللي صاير. هو راجلك يخدم مع عائلته معناتها ولا؟
7: ياخذوا هو، يمشي يجبد الشهرية ياخذوها له يتصرفوا فيها هما. كهو كان عجبك.
0: سامحني، راجل معرس وعنده فاميليا وصغيرات. عاش خو ولا اخته ولا امه تاخذ الشهريه، هو باش يعطي الام هذاك واجب عليه. ومش مزيان.
7: يا ريت والله سي زهير، يا ريت. معناها الام تو هي توفيت.
0: الله يرحمها.
7: الله يرحمها ان شاء الله وينعمها. تو البنات معناها اخواته شكون المضرور في الاخر؟ انا نخدم الحمد لله، ما نقعدش قاعده بقدره ربي لذلك. والحمد لله وعايشة صغيراتي والحمد لله. إما علاش؟ علاش قبل العرس يحلوك في الجنة دراع وتعرس المرأة سيد واللي ما عندوش فلوس، ما عندوش دار، ما عنده حتى شيء، ما فهمتش الواه ياخذوا بنات الناس ويزيدوا يجيبوا صغار. مو الأخرى أشرطوا على المرأة قولوا لها ما تجيبش صغار، وإلا راهو ما عنده شيء كان ساعدك. مشكلة الفلوس في تونس ياسر صعيبة ياسر.
0: دونك تجربة مريرة عايشتها فتيحة.
7: اي والله سي زهير تعرف دمرتني ومدمريني والصغار. والله الحمد لله لاباس، نلبسوا ناكلوا ونعيدوا بقدرة الله لاباس. اما خاطر
0: انا موجوعة في القصة هذه بالذات. انت موجوعة
7: ياسر. والله سي زهير مش موجوعة القاضي صدقني.
0: لطف عليك. شكرا لك فتيحة.
7: الحمد لله عايشة.
0: حبش نزيد ندخل معك ليا اكثر. شكرا لك. شربين لطيفة. السلام.
8: يرحم والديك على الموضوع اللي جبت، ياسر محلاه وياسر طيب وياسر الناس الكل تستحق باش نتشاركوا في الموضوع.
0: مرحبا بيك.
8: والله ماني مانيش عكس اللي يشاركوا الكل. نصنع في بحلول بيع. راجلي يخدم في السوناد ما شاء الله عليها بكحف ريحني. عندي مرأة وبنيت ثانية، مرأة ثانية

0: ما يحبليش فلوسي، أنا بصراحة يحمل دي ولا يجب معناها يعني يصرف على زوج ديال نايو ياه والمرأة والصغار
1: اي
0: يعني فلوس ما يخدش مني خلاص حتى ساعات نعطيه نقول له خذ مصروف ولا اي هذه مش حاجة للدار نشريها ولعمر النهار حتى حد مثلا نعمل كماندا نتاع حلو ويعطيه الفلوس يجيبها لي حتى على الكوفيز واللي ديك فلوسك يعني
1: ما بيني وبينك توا هو ما ياخوش من عندك بيني وبينك كي تبدا حويجه ناقصه وكذا مش وحدك وحدك تمشي تاخذها وتقول له جيب وانت مخبيه الفليسات
0: اكيد نشري كل شيء للدار وقلنا انت اجلبت طبيب المراه الاولى والصغار نتاعها معناتها اليوم وكري ودار بصراحه ما احلاها العيشه متفاهمه ولا المراه والراجل كيبدو متفاهمين معناها
1: دونك انتم متفاهمين من البدايه لا هو يقول لك اعطيني لا انت تلز عليه وقت اللي
0: جملاني بالعكس اللي نعطي
1: اللي يجيبه هو واللي مستحقته يجيبه
0: ما
1: جابوش هكا تكملوا انت تجيبوا من اللي عندك
0: اكيد تمشي للدار تمشي للجديد في الاساس بصراحه ما احلاها التفاهمه ما احلاها العشره الطيبه ما احلاها الراجل اللي عاون يبدا ما يخلش فلوس مرته صحيح يعني ثم كل حد الله يخليك
1: العمدة على المفاهمه شكرا لك بابا الله يرحمه كان ديما يقول المفاهمة في الدار حد كتبه يضحكي مع أمي قال المفاهمة في الدار مش قدام الناس هيا سيدي هيا نكملوا مع سي مختار مختار
2: السلام عليكم
1: شحوالك يا مختار لباس
2: شحوالك
1: الوسلتية القيروان
2: والله بس أحكي المصروف وحكاية المصروف والله يا سيدي هيا تو عمري 74 سنة وخديت معناها بديتها من السر بديتها من السر فهمت ولينا ما عندي شيء ولي والمرأة والولادة معي الله رحمة الله وكونناه وصبرنا نصرف فياتي نصرف ديما نصرف العيال اللي قاعدين يجيبوا الصغار والحمد لله رب العالمين الصبر.
1: معناتها القناعة الصبر والمفاهمة هذوما ثلاثة مفاتيح الأساسية.
2: يرحم والديك الصبر برا برا تخسيت. برد خسيت ليلة برا خس في حالي ليش من عيدي برد خسيت في زواج ليش بيجي شيء تعدوا بعدكم وبرا بعدك سويتي برا بعدك
1: واضح شكرا لك يا مختار بارك الله فيك دونك هنا فهمنا اللي في الاخر الفلوس نجم تكون وسيلة للراحة للعيش الكريم وتنجم زادة تولي سبب في الخصام والقطيعة وسمعنا قصص ناجحة وسمعنا قصص فاشلة وسمعنا حتى شكون وصل للمحاكم رغم اللي عاتي الكارت بونكير وعمل توكيل سمعنا قصص غريبة المشكل مش ديما في شكون يصرف وشكون يتحكم المشكل وقت اللي الفلوس تولي أقوى من المحبة من المفاهمة من الثقة والاحترام الباز تولي الفلوس ومن بعد يجي وباقي المبادئ والقيم العائلة ما تتقاسش بشكون عنده وشكون ما عندوش شكون عنده أكثر وشكون يصرف أكثر ولا شكون يخلص أكثر تتقاس بقديش أفرادها واقفين متفاهمين مع بعضهم وقت الشدة قبل وقت الفرح خاطر الفلوس تتعوض أما الثقة الاحترام المتبادل والمفاهمة كي يتكسروا ما عاد يبنيهم حتى شيء وما نجموش يرجعوا لا بالسهل ولا بالشوية هذا مشهد اليوم مشهدنا إن شاء الله يكون يوم الاثنين القادم في موضوع جديد هذا الموضوع من هنا الوقت هنقابلكم ونقولكم إلى اللقاء
3: المشهد مع زهير الجيس
4: حالات استعجالية ما تستناش تمشي للسبيطارات العمومية ماكينات ما تخدمش ولا ما فماش مواعيد تطول بالأيام والأسابيع والأشهر وحتى السنوات علاش الناس تتشكى من طول المواعيد في السبيطارات العمومية هل المشكل في نقص الإطارات؟ هل المشكل في نقص التجهيزات؟ هل المشكل في التنظيم؟ علاش ولات مواعيد

0: مشهد نتسائلوا بكل وضوح، علاش الحصول على موعد للعلاج في المستشفيات العمومية ولا معاناة في حد ذاته؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85-990 تي على 85-990.
2: كيوبي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيوبي اس هوم، واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيوبي اس هوم is your best choice.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
3: بكم. تمكنت الوحدات الأمنية بقصر هلال اليوم من القبض على صاحبة روضة الأطفال الكائنة بصيادة من ولاية المنسير، ويأتي ذلك بعد أن أكدت رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بمنسير حبيبة جمعة أنه تم غلق روضة بمعتمدية صيادة من ولاية المنسير بتدخل من القوى العامة وبحضور معتمد الجهة، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل الروضة. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأنه يمنع منعا باتا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لما يمثله ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديدا لمصلحته الفضلى وانتهاكا لخصوصيته وكرامته وتعريضه لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم والإذاء. الوزارة دعت في بلاغ لها مستعملي الفضاء الرقمي للامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو أو تداولها مهما كان الغرض أو الوسيلة، مؤكدة أن التشريع الوطني وخاصة القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يرتب عقوبات جزائية على خرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل. قال مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة وكبار السن عميد العماري إنه سيتم قريبا إصدار عديد كراسات الشروط الخاصة بمجال رعاية المسنين بما في ذلك نوادي كبار السن، وذلك في تصريح الجوهرة فام على هامش افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الشيخوخة النشيطة لإعادة التفكير في الأنظمة من أجل عمر أطول بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.
4: من بين آليات اللي تخدم عليه الوزارة هو تقديم خدمات القرب، وخدمات القرب يتمثلوا في أهم البرامج اللي هو برنامج لداء العائلة لكبار السن اللي الوزارة تعطي منحة 350 دينار للكافل مقابل أنه يعتني ويوفر الحاجات الدنيا للمسن بتاعه. حاليا تقريبا نحن تويكا عن 487 مسن ومسنة يتمتعوا بالمنحة هذه، وتوصلهم جراية قبل نهاية كل شهر بانتظام وغير خاضع للأداء. وكذلك برامج الفرق المتنقل اللي هي في التوجه أنه مش تحول مؤسسات رعاية بالبيت اللي تتمثل في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمتقاعد في محيطه الأسري وين يعيش. عندنا 47 فريق متنقل يغطوا تقريبا معظم تراب الجمهورية 19 ولاية، وإن شاء الله بشقة تعميم، إلى جانب بطبيعة الحال الخدمات الأخرى اللي هي مؤسسات الرعاية، إلى جانب بطبيعة الحال نحن تويك ماشيين في إن شاء الله باش نزلوا قريبا العديد من كراسات الشروط بما فيها كراس خاص بكبار السن. كما قبل كنا نتحدث على ما يسمى بالنوادي النهارية، اليوم راهو نعرفوا الضرورة المجتمعية، أصبحنا محتاجين بارنا لعائلاتنا للمتقاعد ذاك وين يخرج يمارس الأنشطة متاعه والثقافة متاعه والتربية متاعه وين يلقى المحيط متاعه من خلال التشجيع على النوادي هذه واللي هي موجودة تقريبا في معظم جهات البلاد.
3: ختاما، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ناقشنا مع بريطانيا تهديدات إيرانية محتملة لاستهداف مصالح أمريكية بالمملكة المتحدة، ونعلم أن إيران والحرس الثوري يحاولان تنفيذ هجوم يستهدف المصالح الأمريكية ببريطانيا حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: تسمو المحقق.

ثلاثة لأربعة متاع العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي.

0: يوتو متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا للشقيقة مصر وتحديداً العاصمة القاهرة، وإحنا في حي اسمه حي البستين. ترجع بنا أطوار القضية لسنة 2001. سكان إحدى العمارات فاقوا الصباح على روائح كريهة جداً، كانت مالية البلاص بكل ريحة. طوى عندهم أيام وهم يشموا فيها، أما اليوم أقوى من أي وقت سابق. السكان تجمعوا قدام واحدة من الشقاق، شق جارهم أشرف اللي يظهر لريحة خارجة منها، وبداوا يدقوا في الباب مرة واثنين وثلاثة ويناديوا له يا أستاذ أشرف يا أستاذ أشرف، حد ما حللهم الباب. وقتها اضطروا أنهم يبلغوا الأمن. رجال الشرطة تحركوا للعنوان المذكور، وبمجرد وصولهم وكيف اتأكدوا أنه ما فهم حتى حد في الدار، أعوان الأمن كسروا الباب. أول ما دخلوا للدار كان في انتظارهم مشهد صادم. في الصالة لقوا جثة راجل، جثة مرمية على الأرض، إيديه وساقيه مربوطين، على مستوى الرقبة آثار طعن واضحة، وفوق هذا بدنه يحمل آثار طعنات متعددة. رغم بشاعة المشهد، لكن كانت الجثة ما هي إلا بداية اكتشاف مجزرة كاملة في هالدار. في بيت أخرى القوا الأمنيين جثة امرأة، هي زادة إيديها وساقيها مربوطين، وكانت عندها إصابة في الرقبة وكلها دم. بجنبها كانت فما جثة طفلة صغيرة عمرها تقريبا 4 سنوات، مقتولة بنفس الطريقة. في البيت المجاورة جثة بنية مراهقة مربوطة من يديها وساقيها، لكن ما كانش يظهر عليها أي أثار للعنف وأي أثار متاع طعن. بجنبها كان فما برميل كبير معبي بالماء. في البيت الأخرى في الدار سيتم العثور على زوز جثث أخرين، الزوز صغار، زوز أولاد صغار، هما زادة كانوا مربوطين من يديهم وساقيهم، وما كانتش عليهم أي علامات للطعن أو العنف. في لحظات تحولت هذه الشقة إلى مسرح جريمة فيه 6 ضحايا، مرأة، راجل، 4 صغار. سريعاً تم إعلام الإسعاف اللي حضروا في غضون دقائق، وأرسلت الجثث للطب الشرعي. الطب الشرعي سيؤكد في تقريره الأولي أن المرأة والبنية الصغيرة توفوا نتيجة إصابات الرقبة، أما البقية فأكد أن سبب وفاتهم هو الغرق بالنسبة للصغار. طبعاً أول حاجة باش يعملوها المحققين هي استجواب الجيران باش يعرفوا هوية الضحايا. الجيران جميعاً أكدوا أن المرأة هي صباح، تكون مولات الدار، مرت سي أشرف مولى الدار، الصغار الأربعة هما أولادهم، البنية الصغيرة عليا، الأولاد الزوز مصطفى وسيد، والبنية الكبيرة هبة. الراجل هذا هو سي مولى الدار؟ لا، أكدوا جميع الجيران أنه ما هوش أشرف.

أبو لأولاد وراجل صباح، ما شكونوا؟ الجيران بشي أكدوا أن السيد هذا هو الحسيني. شكونوا سي الحسيني هذا؟ قالوا صديق أشرف المقرب. هوية السيد المقتول طرحت تساؤلات عديدة في هذه القضية. علاش تقتل الحسيني في دار صاحبه أشرف؟ هاي وين أشرف؟ زعما هو من قام بهذه المجزرة ولا هو زاد ضحية والقاتل أخفى جثته؟ الأسئلة هذه الكل باش نجم نجاوب عليها من خلال هذا التحقيق يلزم ندخل في دراسة العائلة، وباش نجم نفهمك كيفاش وصلت للأمور للي وصلت له لازم نرجع بيك سنوات التالي، وهات نحلوا الكتاب على أشرف وصباح. أشرف راجل عمره 45 سنة، عاش حياته الكل في حي البساتين هذا. حسب المعطيات المتوفرة فإنه عاش طفولة صعبة ومضطربة، تربى في وسط عائلة مفككة، أبوه كان راجل نسوانجي يقولوا المصارى ومزواج، كل عام عامين يطلق مرأة وياخو مرأة أخرى، ومع كل مرأة كان يجيب تبارك الله وما شاء الله صغار أخرين، وهوكا مع كل تجديد ينسى صغاره اللي فات ويذكر كان جدد، لدرجة أنه أشرف ما كانش مثلا يعرف إخوته اللي بوه جابهم من نساء أخرين، وما يتفكرش ذكريات تجمعه مع أبوه، بخلاف أنه عاش فقر عاطفي ومعنوي ومادي، الشيء اللي منعه مش يدخل يقرأ مثلاً كما الصغار اللي في عمره، انقطاعه عن الدراسة خليه يدخل لعالم الجريمة في عمر صغير. في عمر 13 سنة سجن في مؤسسة الأحداث يعني القصر بعد ما ألقي القبض عليه في قضايا السرقة واعتداء بالضرب، وصل عدد القضايا اللي عنده في السجل القضائي متاعه وهو ما زال قاصر 32 قضية، آخرها قضية سرقة كرهبة تحكم عليه فيها بالسجن 5 سنين. حسيلو خرج من الحبس وعمره توا 27 سنة، وقتها قرر أنه يبني حياة جديدة، حياة بعيدة عن المشاكل والعرك والقضايا والإجرام. خدم صانع نجار وبشوية بشوية عمل محل نجارة خاص به، وضعه المادي إذا بدأ يتحسن، وقتها ولا يخمم في الزواج والاستقرار، أحكي مع أمه وطلب منها تشوف له بنت الأحلام، وهي باش تقترح عليه يعرس بنت جارهم اللي تعيش في العمارة المقابلة، صبيحة ولا كما يعرفوها صباح، عمرها وقتها 25 سنة. صباح كانت معروفة في المنطقة بجمالها، لكن اللي ما كانوش يعرفوها عليها هو طبيعتها، حياتها السرية البعيدة على العينين. من عمر صغير دخلت الصبوحة في علاقات عديدة مع برشا رجال، علاقات عاطفية وما إلى ذلك، لكن علاقاتها الكل كانوا مع رجال من مناطق بعيدة على حي البساتين عاد ولا خير، بالتالي حد ما كان يعرف اللي قاعدة تعمل فيه. عموما أشرف بعد ما شاف صباح وحكي معاها عجبته واقترح الزواج عليها، وهي زادة عجبها أشرف ووافقت على الزواج. زواجهم بش يدوم 15 سنة. خلال فترة الزواج بش يجيبوا 4 صغار، بنتهم الكبيرة هبة، وولادهم مصطفى وسيد، والبنية الصغيرة عالية. في الظاهر حياتها الكوبل كانت عادية جدا كما يعني العائلات الكل، لكن الحقيقة حياتهم في السنوات الأخرى كانت فيها برشا مشاكل. مشاكل بدأت بعد ما الكوبل قرروا أنهم يحولوا دارهم وكريوا شقة جديدة في البساتين، أما في عمارة أخرى. من أول نهار ليهم في هذه الشقة كانت توصل لهم تليفونات على الفيكس، اتصالات عديدة ومجهولة المصدر. كل مرة صباح كانت هي تهز التليفون وتجاوبها مرأة وتقولها لرجلها أشرف يخون فيها، واللي هو عنده علاقات مع نساء أخريات. المكالمات كانوا يوصلها بشكل يومي، في كل مرة
كان صباح اتواجه أشرف، هو ينكر ويصر اللي هو خطيه وعمره ما خانها، لكن صباح ما كانتش تصدقه. مالش هي كل يوم وتمشي تغضب عند عائلتها، يمشي رضيها ويحاول أنه يقنعها لكلام غلط، وذي اتصالات متاع ناس فاضية شغل. ساعات كان يدخل واسطة بيناتهم اللي هو صاحبه الحسيني. في كل مرة كانت صباح تقتنع بعد جهد جهيد وترجع من جديد للدار، لكن نهار نهارين يعاود التليفون يرن وتعاود نفس السيناريو. أشرف حاول أنه يعرف مصدر هالمكالمات من جاي، يحدد هوية هالسيدة المجنونة هذه اللي كانت تتكلم في مرته وتحاول أنها تخرب له داره. الشراب اللامارة أباري يساعدوا على كشف الأرقام اللي قاعدة تكلم فيهم على الفيكس، لكنه اكتشف أن الأرقام الكل كانوا من تاكسيفون عمومي، بالتالي ما نجمش يعرف شكوني هذه السيدة اللي تكلم فيها. تزامنا مع توتر العلاقة بين أشرف ومرته، أشرف بدأ يلاحظ أنه صباح تبدلت برشا، والتغيير ما كانش فقط في علاقتها به ومعاملتها ليه، بل التغيير كان حتى في شخصيتها، في هندامها، في كلامها. ولات تخرج كل يوم الصباح بعد ما هو يخرج الخدمة وتبقى بالسوايع البرة، وكي يسألها وين مشيت ولا وين كنت كانت تمتنع عن الإجابة. بعد مدة أشرف ولا يلاحظ في نظرة غريبة من جيرانه وأصحابه ليه. كي يدخل للقهوة مثلا كان يلاحظ أنه الرجال يغزروا له ويوشوشوا ويتغامزوا. أشرف بقى مش فاهم شيء، إلى أن جاء صاحبه الحسيني وعلمه هنو سمع من الجيران والأصحاب اللي صباح عندها علاقات مش ولا بد. هاي أكد له اللي فما شكون شافها طالعة لإحدى العمارات مع أكثر من راجل. أشرف أول ما سمع هالكلام الدنيا دارت بيه، وروح للدار وتعارك مع صباح وضربها، رغم اللي صباح أنكرت الكلام اللي قاعد يحكي فيه، وقررت أنها تمشي لدار عائلتها وتطلب الطلاق. مش تبقى بحثة عائلتها جمعة، ومن بعد أشرف بش يمشي يرضيها ويرجعها للدار. وكانت هذيك آخر مرة تشافت فيها صباح وأشرف وأولادهم مع بعضهم. بعد المعطيات اللي وصولها المحققين على حياة الكوبل، شكوا الأمنيين أكثر في فرضية أن أشرف هو اللي قتل مرته وأولاده. أما باقي فما نقطة استفهام كبيرة، علاش الحسيني صاحبه هو زادة تلقى مقتول في داره؟ الشرطة في المرحلة هذه باش تعمم البحث على أشرف. خبر العثور على جثة سيدة وأولادها مقتولين في شقتهم تصدر الصفحات الأولى للجرائد المصرية. الخبر كان تحت عنوان مجزرة جماعية في البساتين. الإعلام تحدث كثيراً على إمكانية أن يكون البو أشرف هو القاتل. اتنشرت تصاوره في وسائل الإعلام، والشرطة طلبت المساعدة من أي شخص يشوفه أنه يقدم أي معلومة عليه. نهارين بعد الجريمة أشرف بش يقدم روحه لمركز الأمن. يقول أنه هو اللي قتل مرته، وهو اللي قتل أولاده، وهو اللي قتل صاحبه الحسيني. وعليش هذا الكل؟ وحيل فوراً على التحقيق، وأشرف أحكى روايته للهسار. الحكاية بدأت قبل بشرة، وقت اللي ولا يشك في تصرفات مرته صباح. أحكى للمحقق على الاتصالات المجهولة اللي كانت توصل لهم كل فترة، وأكد اللي هو عمره ما خان مرته أبداً. حكى لهم على التغيير اللي صار في هيئتها، على الكلام اللي وصلوا عليها، على خيانتها. حكى لهم على المواجهة اللي صارت بينه وبينها، وكيفاش هي قررت أنها تهرب لدارهم. هي يا سي أشرف، هذا الكل نعرفوه، شنو اللي صار بالضبط وشنو اللي خلى مرتك وصغار حبك؟ أشرف
تنفس مليح.

وانطلق في الحديث. قال أنه قبل نهار فقط من ارتكابه للجريمة أو في الأيام اللي كانت فيها صباح في دار عائلتها غضبانة، وصلوا تليفون على الفيكس. قال هزيت، جاني صوت راجل قال لي هذا مش رقم شقة صباح. قلت له تفضل، كيفاش؟ شكون سيادتك؟ المتصل ما حبش يقول له شكون. قال فقط قال له أعدي لي صباح حاجتي بها. إخي هو بكل غش مش يقول له وش تحب عندها صباح؟ صباح مرتي راو، شو معناتها أعدي لك صباح حاجتك بها؟ شكون سيادتك؟ وقتها المتصل علق التليفون. قال وقتها أنا شكيت أنه ربما يكون المتصل واحد من هالرجال ذوما اللي زوجته تخون فيه معاهم، من خلال الجهاز اللي شراه واللي ظهر له الأرقام نجم يعرف أنه الرقم اللي كلمه تابع أحد البوتيكات متاع البقالة، موجود في حومة مجاورة. هز روحه ومشى للمحل، وغادي قال صار بيني وبين مولى المحل عركة. قلت له منين جبت نومرو داري ومنين تعرف مرتي؟ قل لي ولا راني باش نعمل فيك عملة ما تنساهاش. وقتها قالوا لي هو يعرف صباح مرته، أكد له لي مرته فعلا تخون فيه، ومش فقط مع راجل برك بل مع مجموعة من الرجال، وكانت تخرج معاهم بمقابل مادي. قال الدنيا دارت بيا فك اللحظة، سألته شكون اللي اعطاك الرقم باش تكلمها؟ وهو قال لي واحد حبيبي يعرف مرتك عز المعرفة وبل مسمي عليه في المنطقة متاعكم، وسمالو آخر اسم كان يتوقعه. أشكونو؟ الحسين. قال ما نجمتش نصدق اللي قالهولي، الحسيني صاحبي. قال مرتي تخون فيا معاه وناس الكل تعرف وانا ما في باليش. قال روحت للدار وانا حامل فوق ظهري هموم الدنيا الكل. دخلت للدار وبديت نسترجع في تفاصيل قديمة كنت سابقا مانيش عاطيها أهمية. فكرت بعد كل مرة مرتي كانت تغضب فيها في دار عائلتها كيفاش الحسيني يجيني ويطلب مني أنه يمشي معايا ويتوسط في رجوعها، كيفاش كان يجي في غيابي لداري وكي نروح على غفلة ساعات نلقاه في الدار يقول لي راني جيت ما لقيتكش وبقيت نستنى فيك. برشا مواقف كانوا قبل يظهروا له مواقف عادية ما توا افهمهم. وقتها قال بدلت حوايجي ومشيت لدار انسابي وطلبت اني نرجع مرتي وطلبت منها السماح وقلت لها لي انا فقت بغلطي، وعدتها لي ما عادش باش نسمع كلام الناس. وبعد برشا تلحليح صباح وافقت ترجع معاها. روحت معاها هي والاولاد للدار، دخلوا الصغار رقدوهم، ومن بعد قال دخلنا البيت النوم باش نرقدوا. وقتها سكرت الباب الباهي وتلفت لها وسألتها من غير مقدمات قديش عندك توا تخون فيا مع الحسيني؟ علامات الصدمة قال ظهرت على وجهها وبدت تأتأ في الكلام وتهرب في عينيها. قالت لي أنا تخون فيك؟ أخي ماكش ناوي يا راجل تنحي هالأفكار من مخك؟ ومع شكون؟ مع الحسيني صاحب عمرك؟ شالا لباس. وقتها قال جبت من الخزنة حبل مخبيه غادي وشديتها وكتفتها بيه، وهي كانت تحاول أنها تقاوم لكن قال ما نجمتش، كتفها وحطها فوق الفرش، ومن غير مقدمات جبد السكينة اللي كان مخبيها تحت حوايجه وعلى رقبتها وطعنها. حكاية الكل حصلت في ثواني بسيطة. قال من بعد وجهت لها عدة طعنات في مختلف أنحاء بدنها للتأكد أنه قضى عليها. من بعد غطاها وخرج من البيت
وسكر الباب وراح. باهي وصغارك، علاش قتلت صغارك يا أشرف؟ أشرف في الأول أعطاه رواية أولى، قال أنه خاف عليهم من العار اللي باش يلحق بيهم، وبوهم في الحبس وأمهم خاينة. لكنه بعد ساعات من التحقيق غير روايته وقال أنه بعد ما اقتل صباح خرج وقعد في الصالة يخمم، والف سؤال يدور في مخه، وأكثر سؤال كان يتعاود: زعم الأولاد أولادك ولا أولاد حرفاء مرتك، ولا أولاد مرتك مع صاحبك؟ قال: قمت من بلاستي ودخلت للصغار، كنت نخزر لهم ونثبت في ملامحهم، مرات نشوفهم يشبهولي ومرات نحسهم ما يشبهوليش. الشك والغش عماوني وقرر أنه يتخلص منهم كما تخلص من أمهم. قرب البنت صغيرة عالية طبس عليها، هزها البيت النوم بحذا أمها، غادي كتفها هي زادة وقضى عليها بنفس الطريقة. لكن عالية تعذبت، قال باش ماتت، تبقات برشا وهي تحاول تقاوم وتصارع في الموت. هذيك علاش قرر أنه البقية ما يقتلهمش بنفس الطريقة. كان عنده برميل في المنشر، دخلوا البيت البانو، عبيه بالماء ومشي البيت مصطفى وسيد راقدين صغيرات، كتفهم الزوز وهزهم، هز مصطفى في حملته ودخل بيه البيت البانو وحط له راسه في وسط البرميل. وقتها فاق المسكين وبدأ يفرفت مشي يخرج راسه، لكن ما كانش ممكن. من بعد ما مات رجعوا الفرش وهز خوه سيد، وبنفس الطريقة سينهي حياته. من بعد حول البرميل لبيت بنته هبة، فيقها من نومها خاطرها كانت قال رزينة عليا باش نهزها كبيرة ما نجمش يهزها، وهي مدهشرة بالنوم كتفها هي زادة وهز شيرة البرميل وغطسلها راسها، وبنفس الطريقة قتلها بكل دم بارد. من بعد رجعها لفرشها، ثم قال: رقدت، والصباح أول ما فقت كلمت الحسيني صاحبي وقلت له يجي بحذايا حشتي بي. أول ما وصل بحذايا الحسيني حطوا في الصالة، قالوا نعمل كويس تاي ونجيك. قال: دخلت للكوجينة جبت السكينة وجيت من وراه وعديتها على رقبته. هذه إذن كانت اعترافات أشرف، قضية طبعا أثارت ضجة كبيرة في مصر. مش لازم نقول لكم أنه في هذه القضايا الإشاعة، في برشا قضايا تعشرف في مصر الإشاعة أقوى من الخبر، الإشاعة أقوى من الحقيقة. واللطف يا صاحب اللطف كان تخرج إشاعة على أنه فما واحد مرته كذا، ولا لنثبته لنشوفه. يعني أنا في هذه القضية ما عنديش معطيات أنه فعلا المرحومة كانت ماشية في طريق غلط، ثم علاقة الصغار، ثم يعني العينين تعمى بالغل والغش في مثل هذا النوع من جرائم الشرف. وكذلك ما ننساوش اللي برشا يعتمدوا على حجة جرائم الشرف لأنه لسوء الحظ نقولها، ما جرائم الشرف إذا ثبتت أن الجريمة جريمة شرف تنقص العقوبة. بالتالي ذيك علاش ما فماش كون ما يقولش لي جريمة شرف، حتى كان هو سفاح قتل أرواح يولي يردها جريمة شرف. القضية كما قلت أثارت ضجة كبيرة في مصر، لكن بعد استكمال التحقيقات أحيل أشرف على المحكمة وأدين بستة تهم قتل عمد، ولذلك حكم عليه بالإعدام. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

مازال بلومي. مرحبا بكم جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلوس تلقاو زادا على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. قضيتنا اليوم تهزنا إذن للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً ريتشموند في ولاية فيرجينيا. بسرجع بينا الواحد جون في 2006، وقت اللي رجال المطافي في ريتشموند جاهم اتصال على حريقة في واحدة من ديار في المدينة. بالوقت المطافي مشاو للدار وانطلقوا في إطفاء الحريق. من بعد شقوموا مباشرة بإبلاغ الشرطة. علاش؟ خاطر الحكاية ما فيهاش كان حريق، وإنما جملة من الجثث في الدار. رجال المطافي لقوا أربعة ضحايا في القبو متاع الدار. خرجوا زوز من الدار على أساس في بالهم محروقين في الحادثة، بنية صغيرة عمرها 3 أو 4 سنوات، والثانية تظهر سيدة كبيرة في العمر، لكن كيف خرجوهم اكتشفوا اللي هما مربوطين ومكممين. هنا قرروا رجال الإطفاء أنهم يوقفوا عملية استخراج باقي الجثث من الدار، بما أنهم فهموا أنهم موجودين في مسرح جريمة، والحكاية مهيش مجرد حادث متاع دار تحرقت. أول ما وصلوا المحققين بدأوا بمعاينة الساعة الجثث اللي خرجوهم رجال الإطفاء البر. ساقين الجثث الاثنين كانوا مربوطين بشريط لاصق أو ما بقي منه سكوتش. الزوز عندهم مجموعة من الجروح في منطقة الرقبة. لحسن الحظ ما زالت الجثث يعني ما كلتهاش النار برشا باش نجموا يلقاو كل هذه المعطيات. السيدة الكبيرة كانت يديها مربوطة زادة كيف كيف بشريط لاصق، وفي فمها فم كلاست، وبعد ما حطوا لها كلاست في فمها دوروا لها على فمها بسكوتش، طريقة اللي ما عادش نجم تعمل بها حتى حركة وتخرج بها حتى صوت. وش هذا كهو؟ الجريمة اللي صارت كانت بشعة جدا، لدرجة أنه مع هذا الكل الجماجم متاع الجثث لسنين الريوس كانت مهشمة كأنها مضروبة بحجرة ولا بمطرق. المحققين بعد معاينة الجثث اللي برا كما قلت لك دخلوا توا للدار. ما كانش فيها ضوء، الدار كان مقصوص، وبسبب الحريق باش يشعلوا الضوء متاعهم اللي عندهم يهبطوا شوية للقبو، في القبو باش يزيدوا يلقاوا جثة راجل ساقي ويديه كيف كيف مربوطين بتل، المرة هذه سلك معدني، ومش بعيد عليه تحت الكرسي تم اكتشاف جثة رابعة لبنية صغيرة كيف كيف إيديها وساقيها مربوطين وفمها مسكر بسكوتش، والجماجم كالعادة من غير ما نزيد نفسر لك. مع معاينة القبو القاو المحققين زوز مطارق في القاعة اللي احتمال يكونوا أداة الجريمة، بما أنه الجثث الأربعة ريوسها امدمت. بعد معاينة القبو طلعوا للطابق اللي فوق. حاجة الأولى اللي لاحظوها أنه ما كانش فما آثار متاع دخول قصري في الدار، يعني لا فما لا أبواب مكسرة لا شبابك مهشمة. في الصالة لاحظوا المحققين أنه فما فنجان قهوة معبي. في الكوجينة الغاز كان مازال يخدم، وكيف دخلوا رجال المطافي هما اللي طفاوه، كان يخدم وكانت فما حاجة الطيب فوق الغاز.
كل شيء صار على غفلة يظهر في هالدار. اللي موجودين في الدار كانوا يعيشوا في نهارهم بصفة عادية، قلت لك القهوة مازالت ما تشربتش وفما ماكلة قاعدة تيب فوق الغاز، يعني فما حاجة على غير العادة صارت لهم. الطابق الأخير في غرفة النوم الرئيسية كان يظهر أنه فما شكون مفركسها الأقجرة كلها محلولة، لكن ما فهموش المحققين هل فما حاجات تهزت من الدار ولا لا، خطر شنو كان أصلا موجود في الدار. الجيران بدأت تتلم على الدار، ومنهم كوبل كانوا في حالة من الصدمة والحزن، ومن كلامهم فهموا المحققين أنه خو الضحية وزوجته داو يعطيوا في معلومات على الضحايا. قالوا أنه العيلة هذه هي عيلة برايان هارفي وزوجته كاثرين هارفي، وبناتهم الاثنين ستيلا اللي عمرها 9 سنين وروبي اللي عمرها 4 سنين، والكلهم إذن مقتولين. فما مشكلة بالنسبة للمحققين، المطافي فرشة. الحاجة الوحيدة اللي منعت هي زوز مطارق اللي لقاوهم في السوسول في القبو، بعثوهم للمختبر الجنائي باش يتم أنه فما أكثر من شخص قام بالجريمة، بأنه صعيب شخص واحد ينجم يدخل الدار يسيطر على 4 أشخاص في نفس الوقت يربطهم ويقتلهم وحده. باش يستجوبوا المحققين أقارب العائلة وأصدقائهم باش يفهموا منهم هل فما حاجات تسرقت من الدار ولا لا. الأقارب باش يأكدوا لهم أنه كاثرين كانت ديما تلبس شركة، عندها شركة غالية وخاتم العرس متاعها خاتم معتبر، خذولها رجلها بالذمة خصيصا قبل العرس بفترة. الخاتم والشركة ما كانوش موجودين جملة لا في الدار لا على جثة كاثرين. فهموا المحققين أنهم تهزوا من الدار، يعني فما احتمال أنه يكون دافع الجريمة هو السرقة. من استجواب العائلة والأصحاب شفوا مزاد المحققين أنه فما سيدة اسمها كريستال قالت اللي هي مشيت لدار عائلة هارفي 2 ساعة بالضبط قبل الحريقة، وأكدت للمحققين أنه كيف مشيت لاحظت أنه كاثرين متوترة على غير العادة. كي عاودوا سألوها قالت لي هي مشيت بحذاهم 10 PM باش ترجع ستيلا بنتهم للدار. ستيلا كانت بيتها عندها في دارها بحذا بنتها. كريستال قالت أنه أول ما حلت كاثرين الباب ستيلا مشيت تجري للقبو مش تلعب كيف العادة، مشيت تجري وراء بنتها مش تلعب معها، لكن الغريب أنه كاثرين شدتها من إيدها قلت لها سامحني رانا تعبين شوية اليوم، هز بنتك هز بنتك ورجع رجعها في وقت آخر، رانا توا تعبين ومانيش لاهين. مش عوايدها، وكان ظاهر عليها أنه فما حاجة صايرة على غير العادة حسب ما قالت هذه الشاهدة. تفهم وقتها شنو كان صاير في هالدار هذه. على كل حال وسائل الإعلام والجرائد أحكيوا علي صار في دار عائلة هارفي، والسؤال كان شكون المسؤول علي صار، خاصة أن العائلة كانت عايشة في منطقة هادئة آمنة، جريمة بهذه ما صارت قبل في هذه المنطقة. أما عائلة هارفي كانت العائلة المثالية، براين كان فنان في فرقة روك، تزوج بكاثي كما يعيطولها عن حب، وكانوا عايشين حياة ما غير مشاكل، ومن أهم أهدافهم أنه كانوا يحبوا يوفروا كل اللازم لخاصة بناتهم الزوز. شلفت انتباه المحققين شخص واحد، بدأت الشكوك تحوم.

0: حوله، كان يظهر متأثر برشا ويحكي مع وسائل الإعلام. شخص هذا هو جوني هود. شكونه جوني هود؟ هو الصديق المقرب لبراين وزميله في فرقة الروك. في استجوابه فهموا أنه هو الشخص اللي يبلغ المطافي. قال هو مستانس من وقت لآخر يمشي يعمل طلة هو وبنته على براين صاحبه. قال هو كان ماشي باش يعاونهم باش يعملوا لما هكا صغيرة وحفلة بمناسبة رأس السنة. كيف مشى لقى نار بدأت تشعل، ادخل يلوج على صاحبه وعائلته باش يحاول ينقذهم، ادخل الكوجينة بعد طلع على بيوت النوم ما لقاهم. شهبط يجري للقبو، أول ما حب بالقبو يلقى النار كانت بدأت تشعل بصفة كبيرة، ما نجمش يدخل. هذيك علاش قال رجعت وكلمت المطافي. محقين سألوا جوني شو شفت بالضبط كيف دخلت للكوجينة. جوني قال لهم ما عملت شيء سبيسيال، ما قالوا له ما شفتش الغاز كان يخدم الطنجرة فوق النار. قال لهم لا الغاز ما كانش يخدم. المحققين كانوا متأكدين من معلوماتهم بما أنه قتلوا كانوا رجال المطافي، قالوا لهم أنهم هم اللي طفوا الغاز، يعني لهنا بالنسبة للمحققين جوني يكذب، وإذا يكذب يعني مخبي حاجة. وبما أنه ما كان فما حتى علامة تدل على دخول القاصر إلى الدار، لا باب لا شباك مكسر، يعني اللي عمل هكا في العيلة واحد قريب منهم، وهما اللي حلولوا الباب واحد قريب منهم كيما جوني مثلا. وهنا جوني ولا المشتبه به الأول في القضية. تقرير الطب الشرعي خرج وباش يكتشفوا المحققين أنه جروح صارت في الكرومة بآلة حادة، وطعنات زادة كيف كيف في كل الجثث لكنها ما كانتش قاتلة، وأن سبب الوفاة بالنسبة للضحايا الأربعة هو تهشيم رؤوسهم بالمطرقة. في الوقت هذا بدأوا المحققين في التحقيق مع جوني هوت، صديق براين المقرب اللي كان معاه قلنا في فرقة الروك، يسافروا يعديوا مع بعضهم أغلبية الأوقات باش يحلوا عليه الكتاب، باش يلقاو أنه العلاقة ترجع لأكثر من 8 سنين. جوني باش يولي حديث الصحف بما أنه المشتبه فيه الرئيسي، والناس كل مستغربة كيفاش ينجم يعمل هكا في صاحبه. في التحقيق كلام جوني كان مش محدد، وكان كل يوم يحكي حكاية مختلفة. مرة يقول دخلت ومشيت للكوجينة، مرة يقول لا أنا قلت كيك خطرني ما مشيتش للكوجينة. هذاك علاش على كل حال المحققين شكوا فيها أكثر وباش يعملوا له اختبار كشف الكذب. ولهنا رغم أنه اختبار هكا مجرد اختبار يأكدوا به المحققين وإلا ينفيوا بعض المعطيات، ما يتمش الأخذ به راو في المحاكمة، باش يفشل فيه هو، خاصة في الجزء اللي يحكي فيه على دخوله للدار، لكنه باش ينجح في جزئية عدم قتل أفراد العائلة. بعد اختبار كشف الكذب باش يتم استبعاد جوني من الحكاية، وباش يقولوا هو كان يحب يعمل فيها بطل وأنه دخل للدار باش ينقذ الجماعة، والحقيقة لقاوه لا دخل الدار ولا كان عنده علاقة بالموضوع ولا شافهم، ما فما حتى دليل بخلاف كلامه يقول لي هو دخل أصلا للدار حتى بصماته ما لقاوهاش، يعني اعتبروه ضيع لهم وقتهم ورد روحه متهم من غير ما يعلم. على كل حال يواصلوا المحققين التحقيق في الجريمة. نهار الثالث بعد الجريمة ما فما حتى خيط مهم ولا أي دليل يوصلهم لهوية المجرم. العائلة ما عندهمش أعداء، زعما الشرطة رغم ذلك مش تنجم تعرف هوية المجرم أخيرا، ولا المجرمين باش يتمكنوا من الهروب من العدالة، وكيفاش جريمة تنجم تكشف جريمة أخرى. 7 جون في 2006 يجي اتصال الشرطة من عند واحدة اسمها لاتويا. بلغت الشرطة أنها خايفة على صاحبتها أشلي باشكيرفيل. علاش خايفة على صاحبتها؟ خايفة لتكون صارت لها حاجة على خاطرها تكلم فيها وما جاوبتهاش على التليفون ومش من عوايدها ما تجاوبهاش. الشرطة استجابت البلاغ لتويا ومشى ولدار أشلي. دقوا الباب ما حللهم حد. حاولوا يطلوا مش بابك، ما كان فما حتى شيء ظاهر. هذاك علاش قررت الشرطة أنهم يخلعوا الباب. أول حاجة باش تبان لهم جثة شخص وراء طاولة في الصالة، مكتف من يديه وساقيه بشريط لاصق سكوتش. الرأس كان ملفوف ورق بلاستيكي، كان نجم نقول هكا بابي سيلوفان. خارج من فمه باينة كلاست، ومن المعاينة الأولية يظهر أن الشخص هذا توفى مخنوق بما أنه كان مقطوع عليه النفس. المحققين أول ما لقاو الجثة هذه باش توجهوا لبقية البيوت يشوفوا اش فما في الدار. في بيت النوم لقاو مرأة على الفرش، هي زادة راسها ملفوف في البابي السيلوفان، إيديها مكتفة ورا ظهرها وعلى بعد خطوتين منها جثة أخرى لسيدة في القاعة كيف كيف راسها ملفوف في البابي سيلوفان في هذه الأوراق البلاستيكية. لاتويا كانت قالت للشرطة أسامي أفراد عائلة أشلي وأوصافهم وهما فعلا نفسهم الجثث الثلاثة اللي كانوا موجودين في الدار. بيرسيل توكير هي اللي لقاو المحققين، أو هو اللي لقاو المحققين جثته أول ما دخلوا للدار. ماري باشكيرفيل توكير جثتها كانت في القاعة في بيت النوم، وبحذاها إذن أشلي اللي جثتها كانت فوق الفرش. الجثث الثلاثة كانت ملفوفة وعلى وجوههم بين بابي سيلوفان. الثلاثة ماتوا خنقا، والثلاثة كانوا مكتفين من يديهم وساقيهم. ما يذكرك بشيء بالطبيعة. المحققين مش تجي لبالهم الجريمة اللي ما زالوا يحقوا فيها، توا ما عندهم شي جمعة، ولو عندهم زوز جرائم فيهم زوز عائلات اتقتلوا بطريقة مشابهة برشا ومش بعاد على بعضهم في الزمن، رغم العيلتين كانوا عايشين في مناطق مختلفة وما يعرفوش بعضهم. لكن لحد اللحظة مش متأكدين المحققين هل الجاني واحد في الجريمتين ولا لا، بما أنه كان فما اختلافات مع ذلك، خاصة أنه الجريمة الأولى صارت في حريق مثلا والجريمة الثانية ما فيهاش حريق. باش يحلوا المحققين الكتاب على عائلة بارسيال، فهموا اللي سي بارسيال هذا هو عامل بناء، ومرته ماري موظفة في الكنيسة، واللي الأسرة هي من طبقة متوسطة، حياتهم خدمة ودار، ما عندهم شي مشاكل تذكر مع الناس المحيطة بهم والناس يحبوهم إجمالا. أشلي كانت بنت ماري وبارسيال، هو الحقيقة مش بوها، هو الزوج أمها، لكنه كان يحبها ويخاف عليها كأنها بنته وأكثر. باش يعرفوا المحققين شنو صار بالضبط رجعوا لنقطة البداية واستجبوا لاتويا اللي بلغت الشرطة على غياب صديقتها. سؤالهم كان يا أخي كيفاش عرفت لي أشلي، كيفاش عرفتها وكيفاش عرفت لي حياتها في خطر رغم اللي غابت عليك بضعة سوايع برك؟ لاتويا باش تبدأ تحكي ومش باش تسكت. شابدأ تحكي كيفاش تعرفت على أشلي، تقول بعد ما قابلوا في الحبس وخرجوا في نفس الفترة من الحبس تقريبا وبقوا أصحاب. في وسط التحقيق تجبد أسامي زوز أولاد ونحكي لك عليهم مليح، ريكي غري وري داندريج. ريكي هو عم ري رغم اللي معناتها سنهم متقاربة ما هو عم. لاتويا قالت اللي أشلي تعرفت على ريكي بعد خروجهم من الحبس وتطورت علاقتهم وليت علاقة حب. نهار 6 جون في 2006 شد عندك، لاتويا وأشلي كانوا ساهرين مع ريكي وري. في وسط الكلام الأولاد الاثنين قالوا ليهم مستحقين فلوس. يا أخي أشلي تقدم وتوخر وتقول لهم النوم راجل أمها بارسيال خبي فلوس في الدار، والحقيقة متحبوش هي هذه راجل أمها ومخانقها ومعايفها في حياتها ويعس عليها برشا وين تمشي وين تجي ومش مخليها تتصرف على راحتها. وباش يعملوا ثلاثة خطة مع بعضهم أنهم يدخلوا للدار بمساعدة أشلي، يكتفوها على أساس باش يخطفوها ويطلبوا فدية من أمها وراجل أمها ويسرقوا الدار ويخرجوا. يا دار ما دخلك شر. لاتويا قالت اللي هي كانت قاعدة معاهم وسمعت المخطط الكل، لكن قالت لهم أنا أخطاوني ما نحبش نشارك في هاللعب الماسطة وما تدخلونيش تحت هالسقف. أشلي ريكي وري ركبوا في الكهرباء ومشاو لدار أشلي. بعد سويعتين الولاد الاثنين رجعوا بحذا لاتويا، ولكن أشلي ماهيش معاهم. قلت لهم هاي شنو عملتوا صفا تعديت الأمور لاباس، يا أشلي وين شبيه ما جيتش معاكم؟ جاوبها ريق قال لها ليه سيي ودعناها. هذا اللي خليها تخاف على أشلي وعلى روحها زادة، وذيك علاش قلت لهم أنا اتصلت بالشرطة خاطرني كنت حسن وصارت لها حاجة. في التحقيق لاتويا عطات 3 نوامر تليفونات متعري. الشرطة عملوا معاها اتفاق أنها تتكلم وتتصل بري على التليفون وهما يسجلوا. لاتويا اتصلت بري وسألته يا أخي شنو عملتوا لأشلي؟ قالها اقتلناها، قتلناها على خاطر طلبت نصيبها. قالت من السرقة في قتلك نصيبها يلزم يكون أكثر من نحن الزوز، هذا قتلناها. هزينا كرهبة بارسيال وهربنا لبنسلفانيا. وبما أنه لاتويا أعطات أرقام ري الأخرين، زوز تليفونات كانوا فيكس، نجموا بالتالي حددوا الشرطة الموقع متاعو في بنسلفانيا تحديدا. سيتم إلقاء القبض على ري وريكي في الدار اللي كانوا فيها، وإن كانت كرهبة بارسيال موجودة زادة قدام الدار. بدأ هنا استجواب كل واحد من الأولاد الاثنين، وزوز الحقيقة اعترفوا أنهم المسؤولين على جريمة قتل عائلة أشلي. وزوز أكدوا أنهم صحيح عملوا مخطط مع أشلي للسرقة، لكن كيف طلبت نصيب أكثر من الفلوس قرروا أنهم يكملوا يقضيوا عليها هي زادة مع عائلتها، وأنهم يقسموا الفلوس بيناتهم هما برك. قالوا لي هما دخلوا للدار دا يربطوا في بارسيال راجل وماري مرتو، بعد ما قالوا لهم وين مخبين الفلوس في الدار، وبعد ما لقاوا الفلوس بداوا في خنق بارسيال بالبابي سيلوفان اللي دوروه على راسه. هذا الكل صاير وأشلي واقفة تتفرج في رجل أمها وأمها كيفاش بشي تقتلوا. مشاوا مع بعضهم الثلاثة البيت النوم باش يخنقوا الأم ماري، وهنا تفاجأت أشلي بريكي يخنق فيها هي زادة ويربط فيها وطلب منها تطلب السماح من أمها وتودعها. تم توجيه التهمة رسميا لريكي أوري بقتل أشلي وأمها وزوج الأم. لكن السؤال المطروح بتبيع عليك تسأل فيه هي شنو علاقة الهدرة هذه بمقتل عائلة هارفي اللي بدينا بيه؟ قلنا للمحققين كانوا شاكين أنه نفس المجرم هو اللي قام بالجريمتين بما أنه فما تشابه كبير بيناتهم، وهذه الشكوك تأكدت للمحققين وقت اللي تم تسليمهم بعض من دبش متاع عائلة باسكارفيل. الخاتم اللي قلنا عليه اللي كانت لابسته أشلي في إيدها كان نفس خاتم زواج كاترين اللي تسرق في الجريمة الأولى. في استجواب لأولاد الزوز، ريكي رفض أنه يعترف في قضية عائلة هارفي، أما ري طلب يعمل صلح ويخفوا عليه العقوبة مقابل اعترافه. ري قال لي هو وريكي وأشلي كانوا حابين على شوية فلوس، فقروا أنهم يسرقوا أي دار. بعد ما اختاروا البلاصة تحقريبا اللي بتصير فيها الجريمة، خرجوا يدوروا بالكهرباء، وأشلي هي اللي كانت تسوق. الأولاد الزوز اختاروا دار عائلة هارفي على خاطر بابهم كان محلول فقط. دخلوا للدار، عرضهم أول واحد برايان في الصالة، دزوه قالوا له تتحرك نقتلوك. من بعد مشاو لمرتو اللي كانت تطيب في الكوجينة والكاس متاع القهوة بحذاها، هزوا سكينة من بحذاها وطلبوا منهم أنهم يهبطوا كلهم للقبو للسوسول. قالوا لهم كان تتعاونوا معانا باش نسرقوا الدار وما عنا ما نعملوا لكم ونسيبوكم على رواحكم، أما تتعاونوا معانا، كان ما كومش باش تتعاونوا رانا باش نقتلوكم وما يسمع بكم حد. ربطوهم، سكروا لهم فمهم باش ما يعملوش حس. طلع ريح للدار الفوق باش يلوج على شنو يسرق وفركس لقجرة متاع الدار الكل، لكن على طلته من الشباك شاف امراه وزوز بنات جايين باتجاه الدار. مشى يجري للقبو وقال لي شافوا الريكي، اتفاهموا على خطه انه يسيبوا الام كاترين باش تمشي تحل الباب ما نبوا عليها. اي اشاره هكا ولا هكا ولا طلب مساعده رانا نقتلوا راجلك وبنتك. هذاك علاش كاترين طلعت حلت الباب لجارتها كريستال. ذكرتها كريستال، قلت لك جيت صباح دقت الباب لقات جارتها في حاله غريبه، بنتها مساس تمشي تلعب معها، قلت لها ليه ما تجيش توا. وقتها هي كانت معاها جماعه اللوطه، وقت اللي كريستال حستها متوتره ومتقلقه كانت محطوطه بين خيارين، يا تطلب المساعده وتنقذ روحها وبنتها اللي كانت بحذيها بنتها الكبيرة، تضحي بزوجها وبنتها الصغيرة. هذيك علاش قررت أنها تسكت ما تقول شيء وترجع للقبو بإرادتها. لكن ريكي وري كانوا مقررين من الأول أنهم يقتلوا أفراد العائلة، بما أن وجوههم كانت ظاهرة ما كانوش مغطينها ولا لابسين أي حاجة، وكانوا خايفين لا يتعرفوا عليهم من بعد ويبلغوا عليهم الشرطة. هذيك علاش أولاً استخدموا السكينة لطعن كل أفراد العائلة، البو والأم والبنات الاثنين، ثم من بعد ما كانوش متأكدين أنهم ماتوا داروا عليهم بالمطرقة. 6 أوت 2006 تم الحكم على ريكي بالإعدام، ونفذ فيه فعلاً حكم الإعدام في 18 جون في 2017. أما ري اللي عمل قتلك اتفاقية باش يعترف بالجريمة ويخفوا عليه الحكم، فبعد اعترافه تم الحكم عليه في سبتمبر 2006 بالسجن المؤبد مع عدم إمكانية الإفراج المشروط.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تسلم مستشفى سهلول بسوسة اليوم عددا من التجهيزات المتعلقة بمشروع القاعة الهجينة التي ستمكن من الجمع حسب طبيعة حالة المريضة بين التصوير الطبي المتقدم والتدخلات القلبية والجراحية الدقيقة ضمن بيئة علاجية واحدة، وفق بلاغ نشره اليوم المستشفى. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنظومة الصحية العمومية التونسية، وتبلغ كلفته الجملية 5.3 مليون دينار، وستوفر القاعة الهجينة عند دخولها حيز الاستغلال فضاء متقدما للتكفل بأمراض القلب الدقيقة والمعقدة من خلال التكامل بين اختصاص أمراض القلب من جهة واختصاص جراحة القلب والشرايين والصدر من جهة أخرى، وفق بلاغ المستشفى. ويندرج هذا المشروع في إطار جهود وزارة الصحة في تطوير قدرات المؤسسات الصحية العمومية وتجهيزها بالتقنيات الطبية المتقدمة بما يرفع نجاعة التدخلات الدقيقة وتقليص أجل التكفل وتسريع تعافي المرضى. دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه، ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. المرصد دعا في هذا السياق إلى الإسراع في المصادقة على مجلة المياه وتفعيل المؤسسات المعنية بردع الحفر العشوائي للأبار إلى جانب دعم المجامع المائية وتسوية إشكالية ديون الطاقة بما يضمن استمرارية التزويد بالمياه في الأرياف والمناطق الداخلية. كمان أمر نائب العام في الإمارات بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب، وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيق سيتناول ملابسات الواقعة ودوافعها وما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس،
3: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبا روبو استنت ريما،
2: عودة على تجربه كمدرب ومباريات بقات عالقة في الأذهان. الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. جول نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب.
0: جوهرة
4: FM.
0: الدنيا
4: جوهرة FM.

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا على جوهر اف ام ومشاهدين على جوهر تي في. حيوكم وين ما كنتوا، هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك بلس من الأربعة حتى للستة كالعادة. الأربعة وسبعة دقائق شاب تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا مستمعينا ومشاهدينا. يرجعنا سامي سنوسي، مرحبا سامي.
1: مرحبا مرحبا بالناس كل، مرحبا بالمستمعات والمستمعين.
0: ترجعنا تباح، ما كنتش موجودة.
1: سي
0: موجودة اللي ترجعنا بالحق يا لبنى نعمان. مرحبا لبنى.
2: مرحبا سامي، ومرحبا اللي يسمعوا فينا الكل، ومرحبا بسامي
0: السنوسي. الناس كتبوا لنا كلكو ميساج، معناها يجيونا على العنصر الجديد لبنى نعمان، يحييوك يقول لك بشوشه محلاها محلى صوتها. وطبعا هذه حاجه ما تنجم كانت تسعدنا، واحنا نحاول انه نكونوا في مستوى تطلعاتكم مستمعينا. يلا كالعاده في أنتيبيوتيك بلس، هذه كواد نف.
3: كواد نف، كواد نف،
0: تفضل سامي.
1: الكواد نف تاعي نتاع اليوم باش نحكي على الفريق البرتغالي
0: لكرة القدم
1: اللي صارت كيما نقولوا هزة ورجة. الفريق البرتغالي
0: السمبول بتاعه يعني
1: كريستيانو رونالدو اكزاكتومون غادر التمارين نتاع الفريق وغادر لا سيليكسيون يعني الفريق الوطني نتاعه
0: بور دوفون، يعني
1: مازال ما يعرفوش. هو حط ستاتيو نتاعه في انستغرام وقال لي
0: انستغرام اللي هو اقوى انستغرام في العالم،
1: اقوى انستغرام في العالم يعني. قال لي هو راهو باش يغادر وتو يفسر الحقائق
0: علاش
1: وقت اخر. اما حسب العباد اش تقول وحسب الصحف يعني اش قاعده تقول وكل شيء، قال اللي قالت اللي لو سيليكسيون ناسيونال نتاع البرتغال هو وقت اللي جبدوا له على كريستيانو رونالدو على لعبه، قال اللي انا حر مش اللعب ولا ما لعبوش، هو يترينا كيما اي جوار وحتى حد ما يدخل فيه في طريقه اداره الفريق نتاعي. يقولوا الحاجه هذه ما عجبتش الاستاغ كريستيانو،
0: يقول لك كلام الممرر المنطقي
1: هو هذاك خدمه
0: لك الممرر. اذا كان نستحقك باش تلعب حتى 30 مينوت تنهبطك.
1: الفكره هو الفكره سي كلير كو رونالدو دان كوتي اللي هو فان كارير
0: اي طبعا
1: ويقعد سامبول ويقعد ماذا به يخرج من الباب الكبير اتسيتيرا. بتاتر ما كانتش تتقال كيكه في الكونفرنس بريس يعني
0: شيحه شوي
1: يقعد سامبول كوميم كريستيانو كان ينجم زادا
0: يلطفها شوي
1: وكان ينجم زادا كريستيانو يوسع باله وشعره ويحكي على مع الستاف نتاعو والانترينور نتاعو يفهموا رواحهم شويه ويزيد شويه بريتو سي لا سيليكسيون بلادو. بيقولوا زادا ماشي في ابواب الروتريت انترناسيونال وكهو يزي باش يعلق لي كرونبون
0: مع
1: البرتغال. حسيلو كريستيانو رونالدو صفحة تطوي نورمالمون عشنا معها
0: واحد

0: من عمالقة الكرة في العصر الحديث
1: حتى تاريخ الكل ان غراند اتليت يعني
0: ودي بيرفورمانس
1: ان شاء الله
0: ما اهم
1: ما اهم والما الاخير
0: ارسي سيمي لبنى
2: شفتوني انا ساكته كيما في الكوره
1: تو نسالوكم بعد
0: تتثقب تتثقب
2: معاكم يظهر لي باش نتثقب انا في كواد نوف اليوم نحب نحكي على حاجه برنامج تعدى في التلفزه الوطنيه اسمه احكي لي عليها هو برنامج يحكي على الذاكره يحكي على التاريخ وكل ولكن ما راعني الا انه في حوار لأحد المواطنين هو البرنامج يحكي على الحلقة ذيك تحكي على رباط باب السويقة واحد من المواطنين حكي اللي
0: واحد من المواطنين ولا واحد من الخبراء ولا مؤرخين
2: من المواطنين من المواطنين اللي يحاوروا فيه أوكي. قال اللي مقهى تحت السور
0: لم يوجد
2: في التاريخ ليس
0: عنا الفيديو جزء.
2: لا فما أي الفيديو ونسمعه
0: خلنا نسمعه
3: سمحني أنا بيك وبيك عايش فتحي زمني ولد الحومة ولد الربط مش نحكيه اليوم شوية الرجع شوية ذكريات نتاع باب سويقة
4: سماء يا حسرة فكرت لي بزمان
3: منين تحبنا نبداو من سالة الفتح ولا سالة قرصبة ولا الكفر الشانطة
4: والله فيك تفكرني بالدنيا نتاع زمان اللحم يقشعر
3: لطف عليك
4: إيه ماشي قبل وتوا بعيد برشا
3: خلنا نحكيه عليه
4: ايه علاش لا
3: ايه
4: يقولوا اللي قهوة تحت السور
3: ايه
4: انا نحب نعمل اختار اذا كان موجودة هذه قهوة السور موصودة بطريقة اخرى
3: كيفاش
4: ايه سيدي شد عندك
3: جماعة تحت السور هذا
4: ولا
3: ايه
4: هنا كانوا ناس قدم قبل
3: ايه
4: وفنانين كانوا الدنيا مش لك الكل يتلموا ياخذوا قهوة فيت القهوة بركتا فيت يهزوها يقعد لك هاك المركز تواريت المركز الدورة متاع المركز من هنا
3: وتير العياشي
4: قبله في الحيطة ذا كان ثم سور قصير يمشي ويهزوا قهوة مع بعضهم يترشفوها صغيرة يا ساعة ساعة حتى من السيجارو يقسموه على كسمش هذيك يمشي ويقعدوا غاز يجيوا جماعة اللي يحبوا الفن واللي يحبوا يعملوا عرس وينهم جماعة يقولوا ما كان تحت السور وإذا كان حد يعرف اللي يسمى قهوة بحجرها بدينيتها كله يسمى تحت السور في تونس كامل يجي خاطر مرحبا بي
3: هذه حكاية تحت السور
4: هذه ساعة بشطع بها ديما يقولوا تحت السور مرحبا
0: هذا اللي تقال في البرنامج هذايا طبعا بون فما حاجات قريت برشا ناس انا مؤرخين وغيره كتبوا على هذايا فما ناس فما سيده يظهر لي عملت جوبونس الاطروحه نتاعها على جماعه تحت السور جوستومون ولكن هو السيد المواطن هو معروف برشا في المنطقه نتاعو يعرف برشا
2: ولد الربط هو قال ولد الربط
0: ولكن هذايا الموضوع معناها هو يقول لك راو تحت السور كان ناس من أهل الثقافة والفن أي. يقعدوا تحت سور ولكن ما فماش مقهى باسم تحت السور
2: أي.
0: ولا هذا أي. هو الكونستا معناها اللي كي نشوفوه
2: هو قال ما فماش قهوة وهما يمشوا
0: فماش قهوة يقعدوا. اسمها مقهى تحت السور
2: صحيح ليه هو قال ليه هو تصوير اللي حتى انه هما يقعدوا تحت الحيط
0: تحت الحيط قال لك الشمس يقعدوا في الشمس في الشتاء
2: ويقسموا القهوة
0: ويقسموا السيجارو وإذا كان واحد عنده عرس ولا حاجة عايت لهم يعني هما من كانوا هذوما جهابدة الفن والثقافة
2: يعني
0: عبد العزيز العروي وعلي الدعاجي
2: وكرباكا
0: وبرشا ناس معناها يعني
2: زبدة الانتليجنسيا معناها وقتها
0: مسرح
2: حتى فكرة انهم يبشتروا في القهوة هذه الذكرى الشعبية راهي شنو تخلق تصاور فهمت انا الراجل اللي حكى ما نلومش عليه هو هذيك الذكرى شنية تحكي له شنو اسمع هو اصلا ما قالش هذه مع يقولوا قال يقولوا اذاعة قالوا
0: يقولوا ماهيش علميا
2: يقولوا ماهيش علميا معناه هو ما نلوموش عليه هو ما نلومه على انه برنامج يحتفي بالذكرى والتلفزة الوطنية من مهامها ان هي تحتفي بالذكرى معناه مو يجيبوا حد معناه مؤرخ ينجم يعطينا مقولة الراجل هذي المواطن اللي هو سمع وتوارث الحكايات والخرافات أما زادا يزم يجي مؤرخ يحكي على البلاصة هذيك
0: به احنا
2: نستسهلوا يعني نشوفوا في المونتاج ثبتوا معلوماتنا
0: صحيح ولكن انت تمشي توا معناها تشوف على جوجل وتقول سؤال هل وجد مقهى تحت السور؟ يقول لك نعم، مقهى تحت السور المعروف أيضا بمقهى خالي علي أو سيدانا وجد بالفعل، وهو حقيقة تاريخية وثقافية بارزة، وجد في حي باب سويقة العتيق بالعاصمة، وتحديدا في الزاوية ما بين ناش حمام رميمي وبطحة باب سويقة. الفترة الذهبية هي ما بين أواخر العشرينات ومطلع الأربعينات 29-43، وجمع ملتقى هو ونادي أدبي وثقافي لجيل من أبرز المفكرين والمثقفين، علي الدعاجي، أبو القاسم الشابي، طار حداد، بيرم التونسي، هادي جويني، عبد العزيز العروي وغيرهم. لم يعد المقهى الأصلي موجودا اليوم، وهدم في أواخر سبعينات القرن الماضي، وباعه أصحابه وهدموه مالكيه الجدد. اليوم متجر حل آخر يكري فساتين العرايس ومطعم الأكلات الشعبية مكان. هذا هو ما يوجد على انترنت،
2: على انترنت
0: على بالليا، معناه اللي هو يملك الداتا متاع انترنت ويعطيك زبدة المعلومات الموجودة على انترنت.
2: فلا ديجا من غادي على الأقل نجم نثبته، خلي هو برنامج يحكي على التاريخ، معناه أمايز يكون فما مؤرخ
0: هو أي حكاية على التاريخ. راو كان يحكي على التاريخ الحديث، والسيد ما احترامنا هو كما قلت لك هو من من من الناس اللي معروفين في السويقة، ممكن يحكي على حاجات عاشها هو. أنا جبريفين هكا عاش هو عصرها
2: هو خاطر وقت لي هو عاش، ولكن ديجا ما فماش القهوة هذيك،
0: ولكن كي تاخذ معلومة هكا معناها لازمك سورتو حاجة من من من تاريخ البلاد،
2: معناها فوالا ماشي
0: يعني
2: حاجة
0: تحت السور اون ديري تحكي على معناها الأدباء في فرنسا ولا في إيطاليا في فترة معينة.
2: قلت لك يا أسامي ما فماش مشكلة تنجم تعديه هو الراجل يحكي على اللي شافه ولا أما ثبت
1: جي بونتيتيل.
0: أنا نحب ديما الصحافة فيها فيها وجهة النظر أو الرأي أو لو كونستا، ومعانا الرأي والإجابة تاع العلمي ولا المؤرخ ولا غيره.
1: انا مره والدي مره مشينا نقضيو من باجة، مشينا في المارشي نتاع باجة معروف، نشريو في الجبن وما تيسر من الخضر والغلال، عملنا هكا وقفنا تحت شجره كبيره، قال لي تعرف هذه شنو؟ قلت له لا، قال لي هذه التوتة اللي يقولوا عليها الحساب تحت التوتة.
0: عارف الحساب بتاعي؟
1: قلت له علاش؟ قال لي على خاطر اللي دايرين بها الكل سيتي دي نوتيخ، والعباد اللي تصححوا اللي يحسبوا الشهود
0: الشهود يعني. ولكن تاريخين صحيح
1: أبرا ما نعرفش هذين لنسي توا
2: ما الحكايات نتاع ما بين الخرافه ديما فما لا تراديسيون اورال، الحكايات يتعداو لبعضهم هكاك كل مره فما معلومه
1: صغيره، بينش كان نشدوا حاجه باش ياخذوا المعلومه الصحيحه.
0: ما بين الخرافه والواقع التاريخيه وفما فرق كبير،
2: فما ناس قراو وكتبوا وبحثوا.
0: قلت لك فما شكون عملوا تروحات صحيح. يلا كالعاده نبداو بالغنايه نتاعنا 4:18 دقيقة، هذه صوفيا صادق تغني ما نرجعش، غنية ياسر مزيانة ترجع بينا للتسعينات ما نرجعش لكن ترجع بينا. يلا بعد شوية نرجع لكم في أنتيبيوتيك.

0: رجعني لكم في رونتي بوتيك بلس ل 24 دقيقة وين ما كنت نحييكم مستمعينا ومشاهدينا على جهرة تي في. هيا بينا نلعب هي الأسئلة والأجوبة ما بين لبنى وسامي، وانتم زادت نجموا تشاركوا معنا وتثريوا هالأسئلة هذوما والمعلومات إذا كنت تحب توضحوا حاجة ولا تعدلوها على الرقم 48 166 ألف. 48 166 ألف.
1: هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب.
0: بيان سور ميساج فوكال، خاطر حتى حد ما يهز التليفون على الرقم هذا في الريجي، يعني ميساج فوكال. مرحبا بكم. في سنة 2003، فترة فيها برشة تغيرات عالمية، تطلب من المغرب الانضمام إلى تحالف دولي للتدخل في إحدى دول الشرق الأوسط. الموقف كان معقد برشة، وكيفاش ترضي حليف دولي قوي من غير ما توصل جنودك المتعرف الدبلوماسية وتخالف إرادة الشعب الرافض للتدخل؟ شو عملت المغرب زعما؟
2: بافت ماكلة
0: ماكلة ده با يخرج على المألوف.
3: هو
0: الإجابة الإجابة تخرج على المألوف، راهو
2: تخرج على المألوف.
0: الإجابة تخرج على المألوف، خاطر كان جات مألوفة راه ما سألناهاش.
2: دعوة خير
0: فعود تم ترفض مباشرة ولا تبعث جنود؟ المغرب اقترح مساهمة فريدة من نوعها هي
3: أعطينا شوية هكا قربنا
0: قربلك قربنا به
3: دهرة ما نعرفوش.
0: جبال الأطلس صعيبة. جبال الأطلس
3: الثلج
0: أنديس شنو يعيش في جبال الأطلس؟ يعيشوا
3: الأير
0: حيوانات هاي شنو مثلا؟
2: الغزال الكبير هذاك
0: لا ماهوش الغزال.
3: سيودة.
0: قديش كيلو البنان في تونس؟
3: تحكي عليك كيلو البنان انت توا؟
2: مش موز
3: طموح ولا البنان في تونس؟
2: قيرده.
0: انديس قيرده.
3: بعث لهم قيرده.
0: المغرب قالت خلينا نرسل 2000 قرد من جبال الاطلس، وما كانتش القرود عاديه، كانت مخصصه للمساعده في مهام ميدانيه لتامين طرق واكتشاف الاجسام الخطيره على الارض. هذا كانت مساهمة نتاع المغرب.
3: والله جيتش نقول لك القرود هذوما اكيد عندهم
0: خاصية طبعا،
3: دريسي ولا حاجة ولا نبعث لهم قرودة هكاك.
2: من عشان بلاد اللي بعثت كلاب
3: حسنوا لهم في ناس للقرودة غادي ولا حاجة.
0: اي
2: ثم بلاد مرة بعثت كلاب هكا اللي ينجموا يحفروا في الثلوج ويلقاو لطف عليكم الجثث، ويلقاو بالودوران تاعهم الفليغي فما مشكله ولا ثم قنبله ولا ثم حاجه. بعث نذكر نسيت شنو هي الدوله، من بعثت كلاب، بعثت برشا الاف يمكن ولا مئات الكلاب باش يعاونوا.
0: حتى الحيوانات استخدمت في عديد الحروب وفي عديد المسائل اللي هي خاصه بتدخل جنود ولا بمناورات ولا غيره. دونك الحيوانات مثلا في العراق حسب صوت روسيا يعني قال الجيش الأمريكي أخفى معلومات حول استخدامه للحيوانات في عملياته العسكرية بشكل عام، ويعود إلى فشل الجيش الأمريكي علشان ما قالوش هذايا في ترويض الحيوانات بشكل سليم. يقول الولايات المتحدة مثلا استخدمت الليدوفان الدلافين المدربة لمراقبة الحدود البحرية العراقية في الصراع الأمريكي العراقي، والدجاج للإنذار المبكر في من الهجمات الكيميائية، وبعد تبدل بالحمام العسكري. وأوضح أن القوات الأمريكية استخدمت القرود زيادة القردة لإزالة الألغام الأرضية المزروعة في العراق مثلا.
3: في بالكم أنا أمنيتي نربي قرد
0: بالحق غالي
3: أبار غالي. لا أنا ما نحبش نربي حيوان مش في
2: الانفيرونمون
3: تاعو ضدها معناه. أما أنا نحبهم برشا القرود، يضحكوني برشا
0: كيين يا كبير لازم
3: قالوا لي يا ما انا نحبه يعني كحيوان نحبه برشا.
0: اما غالي يتباع جبونس
2: اما انت اللي تحكي فيه هذايا الاكسبيريونس اللي عملتها امريكا صارها من فيلم عظيم اللي هو لا بلانيت دي سانج اللي هو اللي هو يعني كيفاش البعث قرود دون ان لابوراتوار زعما واحد منهم كان اذكى من الاخرين يا اخي قلب الطرح يا اخي لم جماعته باش يحاربوا الانسان يعني على خاطر الانسان تلمو يهلك في الطبيعه ويهلك في الواحد اللي رجعوا هما اللي كوم كوا باش يحاربوه اي سان تري غون فيلم
3: ولا والحيوانات زيد سامي نستعملوهم برشا في انا زيد في الفن معناه في الافلام مثلا انا عشت تجربه في باستارد وتذكر مع كازوز قطاطس
2: قطاطس خلصوا اكثر من شادي عارفين
3: صح كنا نقرد حولهم وقت عرفت
2: اما نقول لك حاجه
3: اكثر منكم هذوكم اما هما ماهمش نورمال
2: الدريسور نتاعهم الماني ذولي هما فرنسيس اما يحكي معاهم بالالمان
3: عندهم زو في مع زو ما عندهم برشا حيوانات حتى من الزرافه عندها يذولي المراه مدرستها معني
2: الفكره في باستاردو كوم كوا حطوا اونتين وليت راديو اكتيف شويه زعما البلاصه اللي يا اخي ان سيرتان مومون يافي اون سين وقتها مع عبد المنعم القطوس يمشي ولازم يتيح يموت عملها يمشي يمشي داشر وطاح
3: وانا عندي عندي سين مع القطوس اللي جاي هكا وقتلي جوستا معناها راتني شنو نعمل معاه اللي عملته بالضبط صار وعمل رياكسيون اللي هي مطلوبه منه
0: كي يبداو معناها مدربين على ذا
2: لا هذم
0: حاجه اخرى في 2008 في اسبانيا النجم روبير باتينسون كان يصور في فيلم وكانت فما معجبه مجنونه به قابلت حد مجنون بيك كفنانة يعني هكا دورت لك رياكسيون وين كيفاش علاش كيفاش كانت ردة فعلك
3: نفرح بالناس انا بطبيعتي معناها اما كان هدي فهمت ساعات يبدو
0: هدي اللعب
2: تهرب بيه
3: معناها صفاء معناها روا
0: نهدي
3: فهمت انا مرة جاتني معجبة قالت لي قاعدة تخزر لي هكا بعد الحفلة وتقول لي انتي كيفاش توصل لها الحالة هذيك قلت لها شنية الحالة
0: متاع الأداء
3: قلت لي الحالة ذيك متاع التجلي ذيك نحسك بنفضة هكا لو تحكي معي بالحركات وبوجه هكا
0: جاوبتها
3: وكل قلت لها ليه راهو ذيك خاطر نغنيه نحس ونكون صادقة في الأداء متاعي ونكون فما معناه كومونيكاسيون معك
0: مع الجمهور
3: ليه قلت لي فما حاجة أخرى فما أخرى فما حاجة تحسك كأنك طايرة كأنك بنفضة وهواء كأنك مثلا فما معجبة أخرى جتني مرة حكيت معايا وليت نبكي نهارت هذيك بالحق بكيتني خاطر قالت لي برشا كلام منه قالت لي انا كي نجي نتفرج فيك بعد ما عادش نمشي للبسي
0: سي بيان هذه حاجه باهيه ان توكا النجم كما قلت روبرت باتينسون كان يصور فيلم وكان فما معجب مجنونه به تقف البرة من الدار اللي يسكن فيها كل يوم لعده اسابيع تراقب كل تحركاته شو عمل النجم هذا؟ لا جاب بوليسيه لا جاب للبودي جارد باش يطردها كما يعملوا برشا جماهير
2: استدعاها خل دخلها للدار
0: وي استدعاها على العشاء معاه
3: عملها انا في بالك
0: لكنه قلب الطاوله وبدا يشكي ويبكي يشكي لها حياتي بائسه كل شيء ماهوش باهي ضغوط الشهره كبيره وغيره
2: كيف
0: واستمر في الشكوى لمده ساعتين تقريبا وقت يوفي العشاء ندمت المعجبة اللي عملته انه هو جابها باش تكون معاه والاكتشافها نجمها المفضل معناه حاجة باهية ولا خايبة اللي عملوا
3: لا هو حاجة باهية خاطر زاد ساعات المعجبين هذوكم اللي هما
0: يتجاوزوا الحدود
3: يتسموا يتجاوزوا ساعة الحدود ويتعبوا معناها الفنان ويقعدوا ينجموا يضروه معناها حتى بالمحبة هذيك ينجموا يضروه دونك هو باهي انه يحكي لها راني انا كيفك كما قالت انغام انا لك كنت كان لازم اخليك منبهر ساعات ينبهروا بيك الناس وبعد يكتشفوا لي انت انسان بسيط كيفهم في الاخر اكيد عندك حاجة زايدة اللي انت عندك موهبة اما انت انسان طبيعي معناها كيف مهم انه زاد هذاك الفنان خد فما فنانين يحبوه هذاك بالعكس يعني يكبروه ويهولوه
0: انت والليجو تاع الفنان
3: انت والليجو صحيح وفما فنانين لا لازم انسان
2: ثم معجبين وصلوا قتلوا
3: انا راه صارت لي حاجه مع معجبه معناها ما اللي معناها فريمون مرضيه حالتها فهمت ذكرتها تو انتم تحكيوا خاطر معناها وليت تمشي تحكي للناس تقول لهم انا ما عادش باش تغني هي في الجروب هذاك شنو اللي انا نغني في
2: بلاصتها
3: هكا معناها فهمت
0: حاجات حالات نفسيه حسب رايكم علاش 25% من الفرنسيين مصابين بالليفاريس الليفاريس هي العلامات هذيك الزرقاء اللي نشوفوها في العروق سورتو في الساقين معناها والمرض هذا موجود في فرنسا برشا 25% تقريبا
2: الاكل حاجه تبع الاكل
3: هي عندها علاقه بالوقفه
0: الوقفه تعب
3: معناها سورتو انه البدن يكون الميزان نتاعك الكل يكون وقت طويل على ساقيك معناها ما ترتاحش ما
0: اي ولكن علاش فرنسا سبيسيالمون معناها
3: الساعه فرنسا باريس مثلا تخيل اللي انا الناس عايشين في المترو واقفين ديجا في
0: المترو يعني المدن الكبرى الكل
3: المدن الكبرى
0: مش خاص كان باريس
3: باريس خاصه يعني
0: فينومينال
3: في باريس وعايشين فكر
0: حسب رايك هو هذا
3: حاجه يعني من الحاجات
0: سرعه معناها. نسق الحياه أي. والتعب وغيره ما عنديش نعطيكم انديس تاريخ لانديس
2: اي انا بدي مشيت غادي قاعد نشوف
0: نعطيكم انديس اخر
3: علاقه بالصحه عندهم هما
0: نابوليون بونابارت انديس اخر
2: ايوا ما هو ريفولوسيون
0: انديس اخر
3: سب الحرب
0: الحروب
2: عشا نحكيو على الجنود
0: قبل شكون يمشي للحرب هو
2: الرجال
0: هاي الرجال اللي حالتهم
2: به
0: هاي
2: اي
0: هو هذا سبب
2: اوكي
3: دونك الرجال اللي فهمت فسر لي الرجال
0: احد اسباب انتشار مرض هذايا مرض الدوالي هذايا للباريس انه وقت حملاته وحروب نابليون بونابارت ارسل فقط الرجال اللي
3: صحتهم
0: جيده و سورتو يثبتوا في الارجل ما عندهمش ليفاريس دونك المصابين بالليفاريس يمنحهم القانون من المشاركه في الحروب فاكثر الرجال اللي شاركوا في الحروب هذيا نتاع نابليون ماتوا طبعا
3: قعدوا كان اللي عندهم ليفاريس
0: وقعدوا الفرنسيين المرضى بالليفاريس دونك في الاديان توارثوا هذا عبر الاجيال دونك هنا اون سو روتروف افيك ان بورسنتاج اسي الفي
2: كيما لي بلي بلا وكيما كل ما تمشيش تعدل العسكر وقت معاه
0: يلا ديما تنجموا تتفاعلوا معنا بالميساج فوكو نتاعكم على
3: الرقم سي نجموا نطلعوه
0: هذا ما نورمالمون نطلعوه 48 166 الف الرقم
2: اعطينا الرقم تنطلعوه مره
0: جايه قول لي الرقم شنو
2: اسال سؤال
0: شنو هو الرقم اللي يتصلوا به المستمعين باش نجموا
3: 66 الف
0: يخليوا الميساج فوكو نتاعهم
2: طبعا نقول لك بعد
0: قول لي توا 48
2: 166 الف
0: 166
3: فما 66 الف
0: يلا سمعكم مقاطع وتقولوا لي شنو هو العمل مسرح اذاعه سينما ولا تلفزه

0: فرنسا.
1: يلا هذا فرنسا. شنو هو ساعة؟
2: لعبة.
1: برنامج.
2: برنامج ألعاب.
1: برنامج مسابقات تلفزيوني. هاي فرنسي. مقتبس من صيغة بريطانية.
2: كيف غاني دي مليون؟
1: Exactement. لا. مش مو مش.
2: Question pour un champion.
1: Exactement. Question pour un champion. Going for gold. بدأ بث في 7 نوفمبر 88 على قناة فرانس 3. ما بين سنتين 88 و92 على قناة فرنسا كما قلت. ويعاد البث على القناة تي في 5 موند. يتنافس 4 مرشحين عبر 3 جولات متتالية من الأسئلة السريعة، يتعين عليهم الإجابة على أسئلة في الثقافة العامة في وقت محدد وقصير. يتم استبعاد المتسابق صاحب الأداء الأضعف في نهاية كل جولة، ويكون الفائز هو من يحسم الجولة الأخيرة لصالحه، مما يمنحه حق العودة للمشاركة في الحلقة اللي بعد. قدم البرنامج شكون؟
2: جوليان لوبيرس.
1: جوليان لوبيرس في الفترة ما بين 7 نوفمبر 88 و 20 فيفري 2016 وبعده
2: شو اسمه ذاك اللي شعره أبيض؟
1: سامويل إتيان. تقديمه من 22 فيفري للبرنامج 2016، كما تم بث نسخة خاصة في عطلة نهاية الأسبوع بعنوان Question pour un super champion أيام الأحد.
2: تحية الدكتور عمر رمزالي اللي تفرجت عليه هون لايف اللي هز لا كومبيتيسيون انترناسيونال. اي دكتور عمر رمزالي اللي هو فارماسيان اللي خدمت معاه، خدمنا مع بعضنا ولا ما يحب يمثل وكل شيء ابخي لا روتريت. اي عبقري ما شاء الله عليه، خمسة وخميس عليه تفرجنا عليه وقت جيت تخفيه، انا عرفت كي اللي دار موزيو يعني قدام
1: يعني شارك في
2: النسخه الانترناسيونال. ما فيهاش كان فرانسيس، فيها بارتو دون الموند، وفي الاخر حتى ثم اجابه من الاجابات كان ثم رئيس وزراء السنغال موجود جود انفيتي. سؤال طرح السنغال عمل له تيراد على التاريخ نتاعه وقال له جو تيان فو رابلي درشنو من هنا ومن هنا. دكتور عمر رمزالي اكسبسيونيل، تفرجوا على يوتيوب خاطر اون فيغتي يعني.
1: برافو. وي هذا الاكستر الثاني. يلا
3: تتكلم لغتهم كانك واحد منهم.
4: يعني انا المطلوب مني ان انا اسافر اسرائيل
5: تجيب المعلومات اللي احنا طالبينها منك، والاهم من ده كله انك ترجع سلوى والاولاد.
4: انا لوحدي؟
6: مظبوط.
4: ولازم اجند سلوى اللي كل عملاء المساب بيراقبوها.
5: اكيد. ايه عندك اعتراض؟
4: لا خالص يا فندم.
1: ضابط في الموساد مسؤول عن تكوين شبكة جاسوسية لتنفيذ اغتيالات في مصر، يتزوج المصرية من غير ما يقول حقيقته، وبعد يهرب مع صغارهم رغما عنها إلى أرض الكيان الصهيوني ضاغطا عليها بحرمانها من أولادها.
7: في منى زكي وشريف شريف منير واللي كان يحكي شو اسمه هو
1: كريم
7: عبد العزيز. أولاد العم.
1: أولاد العم 2009. ترسل المخابرات المصرية ضابط ليكشف نوعية المعلومات اللي حصل عليها وإعادة الزوجة المخدوعة للقاهرة صحبة طفليها. إخراج شريف عرفة، تأليف عمرو سمير، بطولة كريم عبد العزيز، منى زكي، شريف منير، انتصار، سليم كلاس، وصبري عبد المنعم اللي كنا نسمعه فيه زادا. فيلم أولاد العم يرجع بينا ل 2009.
2: أنا عنا كونكورنت بيها مع الناس.
1: أي
2: خطرنا وسليم
1: في المصري مش حاجة كبيرة.
2: شو منك يعني؟
1: إيمي وينها؟
7: أنا نحبش منى زكي يعني. ممثلة
1: مميزة بصراحة.
2: أنا ست.
7: حبها ونحترمها بس.
2: ستة إنكلاك أنا عندي أنا ست كليب كف.
7: لي ممثلة.
1: ست.
7: أورنور معناه.
1: أدائها مميز.
7: أي مميزة جدا.
1: إيمي وينها؟ باك تو بلاك. هذه غنيتنا تاعو. نرجع لكم بعد شوية في أنتي بيوتيك بلس.

0: حمسة غربة على جوهر فم معكم ديما في أنتيبيوتيك بلس. نكملوا مع الأسئلة. عنا إكستري آخر احنا نسمعوا إكستري لسامي ولبنى ونقولوا شنو هو تلفزيون مسرح ولا سينما. هذا الإكستري الثالث.
1: عطيني زوز حكوكتون ونصر تلج بالمرح.
2: تفضل. عندنا
3: عندناش
2: تشبيك معلم. ما عندنا السلعة
3: عندناش
2: تشبيك معلم. أخي هبلت معلم هبلت
3: إن شاء الله في راسك هبلت الأزرق. ما عندناش برا أشري من عند حد آخر. ما تعرفش تسكت ما تعرفش تسكت.
2: طب الدب معبي بالسلعة والعظم وانت تقول ما عندناش ما عندناش ما عندناش. ما فهمت شيء. ما فهمت شيء. عارف
3: سيدي رمضان الحنين والبنين قرب. ها نشري السلعة ونخبيها في الدب نشريها رخيصة وكي تغلى نخرجها ونبيعها وقت عمك علي يتفرهد بالفلوس ويتنعوش.
0: جيناهاش به
4: راديو.
5: لا هذا مسلسل.
0: مسلسل تونسي كوميدي يقدم زوز شخصيات ومحاولتهم البحث عن عمل ولجوءهم للهجرة. يخدموا في بيع مساحيق التجميل والغناء والدجل وغيرها لكسب الأموال. مسلسل ناقد للمظاهر الاجتماعية السائدة في المجتمع التونسي. إخراج عبد الجبار بحوري. تأليف بونج العوني نوردي بن عياد
5: منج
0: العوني منير ساسي فوزي كشرود عماد صحباني غازي العياشي.
4: نسيت اسمه يظهر لي. كشي مش
5: لا مش خاتيني.
0: لا لا خاتيني في الثمانينات.
4: جديد هذا معناها توا سنين الاخر.
5: لا 2002 2003
0: 2007
5: 2007 كمان. لا معش اخر عمل شفته نوردي بن عياد يرحمه جاري حموده
0: بالحق 2003 هذاك.

0: Stamë në filmele
1: atë zë da. Me binetë në donë, binetë kam e më cata shënës në era. Ai, vala, bravo, mas. A me dhe kërë një bëllëgënë e shënë. Jalla, su el, za ma alesh, muatëfa, kërët qëtë dëmë istikalet ha, baat hafëll zëvejshë. A, dhuma specialitet, ta aram, i gjibë lëkër asëllë, dhuma këllë, më të arashmë një të bëdë. Muatëfa, kërët qëtë dëmë istikalet ha, baat hafëll zëvejshë. Muatëfa, mështëhda, të adji barësha, wakt ma zumele ha, fëllë khidma, qërëb ma wadë zëfef, fe, habë të të shërekëm farëhatëha, wajjët të da'wa li 70 shakhs min shërika. تعرفوا أنه رأوا في حفلات الزفاف في العالم الغربي هي حفلات تتكلف برش وإذا كنت تختار باش تعمل حفل زفاف نجم تكون في يعرس في رستورانه أما اللي تستدعى ناس راي تتكلف برشا معناها لومينو نتاع الماكله والانيماسيون
0: بالراس تتكلف
1: والبوفيه فوالا تتكلف برشا فلوس على ذاك تلقى يوجهوا الدعوه ل 50 شخص ولا 70 شخص ولا غيره دونك حجزت قاعه خصت لهم 6 طاولات انفقت الاف الدولارات على على الماكله انتم ما عاد مفاجاه كانت صادمه انتم تكملوا
0: اي خاطر خذيت مولات الشركه ولا شريك
1: مش معناها خذيت مولا الشركة
0: مع رجلها مولا الشركة دونك تقدم استقالتها
1: لا
0: لا
2: ما جاوش
1: اما قريب انت
2: ما جاوش
0: شريت الشركة
1: ها
2: هما ما جاوش
1: ما جاوش جا واحد برك
2: صرفت هي مسكينة وصار فيها وما جا حد
1: جا واحد
2: جا واحد
1: ما بين السبعين اللي معناها استدعاتهم حضر كان ولد ستاجير يعمل تحت اشرافها
0: حاجته ب
1: اي مسكين يعني وهو في لها شعرت الموظفه باهانه كبيره وفي النهار اللي بعد من غدوه دخلت الشركه وحطت استقالتها على مكتب المدير وغادرت دون ان تقول كلمه واحده انت كان لا قدر الله تحصل لك حاجه كما كاش تعمل
2: انا ما بطلتش من خدمتي
1: ما يهمكش فيهم
2: ليه
1: صح
2: ولا نقول ما عملنا جو في العرس ويا خساره ما جيتوش
1: هو انت تستدعى الناس الكل من الخدمه ساعه جا
2: لا ما نستدعاش الناس من الخدمه انا اصلا
1: لازمك تكون اقل ريسك
2: انا اصلا نستدعى الناس بالعون نحبهم صحاب انا وياهم برشا
1: مش الخدمه بركه سامي
0: انا شنو
1: كان تصير لك فزها
2: اما كان انا في بلاصتها ما
1: شنو
2: ما بطلش معناها
1: اي بطلت ما نجمتش تستحمل المسكين
0: انا مش في السير لحاجه
1: باهي شكون يكمل البيت الشعري هذا هاي سمي
0: اي
1: اعز مكان في الدنا سرج سابح
2: سرج سابح
1: اها ما عرفت فهمتش علاش سابح سرج سابح اها
2: سرج سابح
1: اي او سامحني سرج سابح
2: سرج سابح اوكي
1: في بالي غلطه مطبعي به اعز مكان في الدنا سرج سابح معروفة برشا العجوز معروف
2: العجوز يمكن
1: وخير جليس
2: في الحياة
1: في الزمان
2: في الزمان كتابه
1: فوالا معروفة برشا أعز مكان في الدنيا
2: احنا وانا حافظين العجوز
1: نسكن وخير جليس في الزمان كتابه شكون قالوا؟
0: محمود درويش
1: لا لا
0: خليل جبران
1: لا لا لا مش في الحديث شاعر من فطاحلة الشعر
0: الجاهلية
1: لا مش في الجاهلية
2: لا مش في الجاهلية استنى
0: متنبي
1: المتنبي السابح شكونو هاي متنبي السابح شكونو السابح
0: الفارس
1: قريب هو الجواد السريع
0: الجواد السريع
1: هو احسن شيء معناه بالنسبه للاعز مكان وقتها معناها
2: اي وقتها هو الخيل هي اهم
1: يبدا الفارس على ظهر الحصان السريع واتقالت الكلمه على هذا معناها يلا زعما شكون انتم تسالوني انا نجاوب نعم او لا وطبعا تقولوا لي المعلومات تعرفوها من خلال كي نقدموا في الاسئله
0: رجل
1: لا
2: مرا
1: نورمالمون جاوب شيء
0: لا عم لا لازم يكون حيوان
1: اي
0: صحيح جميل
1: لحد الان ما عملناش ذكاء اصطناعي ولا حيوان اي
0: فنان فنانه
1: نعم
2: فنانه تونسيه
1: نعم
0: غناء
1: لا
2: تمثيل
1: نعم
0: حيه
1: لا
0: تلفزة؟
2: ايه
0: سينما أكثر
1: بريسكلا
0: مسرح
1: نعم
2: مسرح
0: اوكي مثلا تفعل الصور استاح سيكونس واحد
1: نعم
0: عندك لبنان
1: خليها هاي
0: عندك لبنان
1: هاي سيكونس واحدة وي
0: سيكونس شهيرة جدا
1: من مواليد 1 أكتوبر 54 مسرحية ومخرجة وراقصة وكوريغراف تونسية توفيت في 4 أفريل 2017 بدأت علاقتها بالمسرح
0: رجلها مسرحي
1: من المسرح التونسي المدرسي الجامعي في أواخر الستينات تابعت دراسة تابعت دراسات المسرحية في ميونخ وفتحت الإقامة لها في ألمانيا على تجارب وأساليب جديدة في فنون العرض قبل ما ترجع لتونس وتنخرط في مسار بحث عن لغة مسرحية مغايرة للسائد التحقت بعد ألمانيا بتجارب مسرحية ما بينها فرقة المسرح بالكيف قبل ما تشارك في تجربة المسرح الجديد إلى جانب جليلة بكار وفاضل شعابي وفاضل جزيل سنة 80 أسست مع المنصف الصايم وعدد المسرحيين
2: مسرح فو
1: اللي مثل إحدى التجارب المستقلة اللي دفعت المسرح التونسي نحو أشكال جديدة في الكتابة والإخراج والأداء من أعمالها تمثيل كلام ثم الأمل 86 ساكن في حي السيدة سنة 89 بياع الهواء 95 ارتبط اسم رجاء بن عمار بتجربة المسرح الجسدي والكوريغرافيا وكانت من الأوائل اللي دخلوا البعد هذا إلى الممارسة المسرحية وحظت أعمالها بتتويجات في أيام قرطاج المسرحية وحصلت سنة 89 على جوائز مرجع القاهرة الدولي للمسرح التجريبي واصلت اشتغالها على المسرح باعتباره مجال مفتوح للتجريب ولطرح الأسئلة الاجتماعية في وراء السكة سنة 2001 اقتربت من عالم المهمشين والعاطلين من خلال مجموعة تعيش في محطة قطار مهجورة وتناولت في هوى وطني واقع عربي مثقل بالأزمات في طبة سنة 2015 رجعت للريف وما يختزلوا من أوضاع وتناقضات أسست مع المنصف الصايب فضاء مدار بكارتاج اللي أصبح لاحقا سينما مدار وحولته لفضاء الإنتاج والتكوين نافذة على هي آخر أعمالها افتتح دورة مهرجان حمامات في 2016 وفي رجعت إلى هواجس إزاء ما آلت إليه التحولات العربية من خلال بناء مسرحي يقوم على تعدد الأصوات والصور والحالات على علاقة الإنسان بالذاكرة والمكان وكان لها حضور سينمائي خلال مشاركتها كما قلت في فيلم عصفور استح حلفوين سنة 90 واصلت نشاطها في التكوين وأسهمت في إعداد أجيال جديدة من المسرحيين رجاء بن عمار كانت من الناس اللي وقفوا قبل 2011 في وقفة شهيرة للفنانين طبعا قبل 14 جانفي 2011 المسرح البلدي ورحلت رجاء بن عمار في 4 أفريل 2017 إثر مضاعفات عملية جراحية بعد مسار امتد قرابة النصف قرن ظل فيه الجسد والأداء والفضاء أدوات أساسية في بحثها عن لغة مسرحية لا تستقر على شكل واحد واحدة من المجددات
2: الله يرحمها كانت هي خسارة كبيرة للفن والمسرح التونسي وكانت فنانة كبيرة في مواقفها في أفكارها في تجربتها وفي روحها الكاريزما متاحة الوقفة دي احنا كنا يعني انا وقت نقرا كي نشوفها رجاء يرحمها في مسرح نمشي نتفرج وحاجه نقعد مبهوره بها سيت بريزونس سيت فيمينيتي سيت غراس اللي قاعد مستحضر عليها اللي مشيت
1: نذكر في بداياتي في اكسبريس اف ام جو بونس 2010 في الراديو كانت عندي ميسيون سامدي ديمانش وكان نأثثها بضيوف وكان وقتها في الراديو بالنسبة لي صعيب معناها باش تجيب خاطر الإعداد يصيبك يقول لك وحدك بعوم بحرك يعني
0: فكلمتها كنت رامي نفسك
1: كلمتها قلت لها راهو أنا معناها في البدايات تاع الراديو وإحنا مازلنا كي بدينا قالت لي بيك بليزير وكان شرف
2: اللي تخي جينيروز
0: شوف يرحم تو لي مونستر دو تياتر اللي يغادرونا على خاطر راهو إحنا أنا عندي أصدقاء في الأردن ولبنان يقولوا لي راو المسرح التونسي راو غير المسرح العربي صحيح. يعني صحيح. نذكر منصف السويسي نذكر عز الدين قنون
1: محمد إدريس
0: مازال ربي طول في عمره
1: أما الناس يرحلوا
0: يعني راو ورجاء بن عمار يعني زين فرحات يعني اشخاص راهم
1: جنون
0: اي عايزين جنون
2: عايزين جنون
0: يعني اشخاص غيروا المعلم. غيروا كومبليتوم مسار المسرح العربي
1: فهمت الى بروف ان توكا انت لبنى ممثله زيد اون باراليل دونك تعرف شو معناها مهرجان القاهره للمسرح التجريبي وقديش من مسرحيه تونسيه كان نشوفوا شويه البالماريس نتاع المهرجان
2: ديما تونس
1: تلقاه موجودين
0: يعني. انا عندي اصدقاء
2: احنا في سامحني نقص عليك في صلاله كنا دانيال مو بالهريبات ضحك فما جروب مسرحي من يعني من صلاله تقابلنا في ريستورون قبل بنهارين من العرض جاونا سلموا علينا وكل قنتوما الهريبات قلنا احنا الهريبات قالوا لنا بنحبوا نحطوا لكم حاجه ترقد مش ما تعملوش العرض خاطر باش تعملوا العرض باش تاخذوها الجائزه
0: انا عندي ما يقل على 20 صديق في بيروت يستناو في الهريبات
2: اي في بالي
0: سمعوا راو يبعثوا لي ساعات دي دي دي دي دي ميساج في انستغرام بربي هذيك اللي معاكم في الراديو ومجتمع بربي قلها وقتاش وبربي وقتاش تبيعوا تسكر
1: وقت بيروت قريب
2: والله ان شاء الله مازال ما يظهر لي فما
0: يظهر لي في نوفمبر حسب ما هكا لي زيكو
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: يلا كانت هذه ساعتنا الاولى من انتيبيوتيك بلس بعد شوي نرجع لكم في الساعه الثانيه ما تبعدوش
3: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: Publicité.
5: Business News. Business News.
6: مرحبا بكم بمقر اتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انطلقت اليوم فعالية الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال التقي بمشاركة أكثر من 60 مؤسسة تونسية وأجنبية وعشر شركات ناشئة مختصة في التكنولوجيا المرتبطة بالانتقال التقي. وعلى هامش التظاهرة قال رئيس الغرفة الوطنية النقابية الفولت الضوئي علي الكنساري إن الغرفة اقترحت برنامج المواطنة التقية لتجهيز 1,000,000 عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات ساعة في الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على مدى 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا.
7: بعد الفترة اللي مضيناها في الصيف حبينا نلقاو الحلول باش نتفاداو اللي دي الاستاج وقصينا الضوء لأنه ثم تباطا في الإنجازات على المحطات اللي يعملوا بالغاز الطبيعي ثم استثمارات كبيرة اللجوء للطاقات المتجددة وخصوصا منها الفوتوضوئية هي سريعة التركيز نجم نركز محطات كبيرة بالتخزين اللي تنجم تنقذنا نوعيا من الديليستاج. والدورة هذه تمتاز إقبال كبير تقريبا ثم 70 مشارك في عرض منهم 10 شبان ستارت اب مكناهم حضور مجانيا باش يعرضوا التكنولوجيات نتاعهم. فيما يخص المقترحات قدمنا مقترح سابقا مش نتناقشوا فيه اليوم هو تمكين اللي سميناه برنامج المواطنة الطاقية تمكين 1,000,000 عائلة بالانتفاع بمنظومة طاقة شمسية مجانيا وهذا يمكن المجموعة الوطنية وستيك باش ما عادش الدعم الطبقة هذية اللي يستهلكوا أقل من 100 كيلو واتير في السنة. قلنا المشروع هذية هو اقتراح إن شاء الله يلقى القبول على 5 سنين كل عام نركزوا 200,000 منظومة وهذا ممكن هذا يربح الدولة 400 مليار في السنة والكلفة تاع المشروع هذا يكون 2000 مليار يخلص المشروع في 5 سنوات.
6: من جهته أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال التقي وائل شوشان أن انعقاد الصالون الدولي للانتقال التقي يأتي في ظرف دولي يتسم بتقلبات متواصلة في أسواق الطاقة بالتوازي مع تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية على المنظومات التقية في المنطقة وخاصة في تونس.
4: أتي هذا صالون، صالون الدولي للانتقال الطاقي في ظرف دولي يتسم بالتقلبات وخاصة تقلبات أسواق الطاقة، وكذلك تفاقم تأثير التغيرات المناخية على المنظومات الطاقية في المنطقة وخاصة في بلادنا. وبالتالي الانتقال الطاقي ليس فقط هي مسألة خيارات أو سياسات طويلة المدى، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وبالتالي تعمل الدولة على تسريع كل المشاريع الموجودة في إطار هذا الانتقال الطاقي. يعني هي عديدة المشاريع اليوم، مشاريع اللي دخلت حيز الاستغلال، المشاريع اللي في طور الإنجاز أو المشاريع الجاهزة كيف للانطلاق في الإنجاز، ونحن نعمل على تسريع هذه المشاريع. وكذلك بالتوازي، وكما تعرفوا ما مرت به تونس والمنطقة يعني في الصيف الماضية، ذكرنا ويأكد على أهمية تسريع في المشاريع هذه، ولكن أيضا تعمل الدولة على جملة من الإجراءات العاجلة لتفادي هذه الإشكاليات ولضمان استعداد وجاهزية المنظومة الكهربائية إن شاء الله لتفادي والتقليص من أثر هذه الإشكالية.
6: أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم على اختتام دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال الهندسة البيداغوجية تم تنظيمها في إطار مشروع الشراكة من أجل الحركية المهنية وفق بلاغ الوكالة التونسية للتكوين المهني. وأكد شود بالمناسبة أن قطاع التكوين المهني، وبالرغم من أنه بصدد تحقيق عديد النجاحات وخاصة على مستوى أفاقه التشغيلية، فهو لا يزال يحتاج لتجديدا تحديدا للمقاربات والبرامج والمنهجيات المتبعة والتحديث التكنولوجي، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الإقبال على التكوين المهني يرفع من حجم التحديات الجوهرية التي يواجهها القطاع. تنظم وكالة النهوض باستثمارات الفلاحية فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي وتكنولوجيا سيات 2026 في دورته الجديدة خلال فترة ممتدة من 28 إلى 31 أكتوبر الحالي بقصر المعارض بالكرم تحت شعار التحديث والابتكار والاستدامة في القطاع الفلاحي. ويعد هذا الصالون حدثا محوريا يجمع ثلة من المهنيين والمستثمرين وباعثين المشاريع والباحثين والخبراء التونسيين والأجانب لبحث سبل تعزيز الاستثمار ومكابدة التحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: Business News. Genre FM. Tendance.
8: Tendance. Birayi. Aslima. Get ready with me. Ventlan. And guess what?
9: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك.
11: أهلا بكم مستمعينا، وإن ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة، نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندونس يوميا لقيت هذا على راديو جوهرة. اليوم باش نحكي على الميجا بيكسل. شو معناها نقولوا تليفون فيه 48 ميجا بيكسل، 50 ميجا بيكسل، 10 ميجا بيكسل؟ اسكو هل ميجا بيكسل هذا والعدد اللي يسبق الميجا بيكسل يعني اللي كونه أنا عندي أحسن أباري فوتو موجود في التليفون ولا لا؟ الإجابة واضحة. نحكيه على الشركات اللي تحب تبيع تليفوناتها مصنعي الهواتف الذكية بتبيع باش يحط لك اون افون اون كاركتيرستيك اللي هي عدد لي ميجا بيكسل وإلا عدد لي كاميرا اللي موجودين، وتحولت أرقام كما 108 200 ميجا بيكسل إلى عنصر أساسي في الاستراتيجي دو كوميونيكاسيون نتاع الشركات هذية. وإحنا ولينا نقارنوا في الليزاباري عن طريق هالعدد هذية نتاع لي ميجا بيكسل، لكن ارتفاع الرقم ما يعنيش بالضرورة اللي كانوا عندك تصويرة أحسن. علاش؟ على خطر جودة التصويرة اللي نلقاوها على تليفوننا تعتمد على مجموعة عوامل أخرى كما مثلا الكابتور اللي هو المستشعر العدسة وحتى من معالجة الصورة. ما تقول لي الميجا بيكسل لشنو يصلح؟ يقيس عدد الميجا بيكسل إجمالي عدد البيكسل اللي تتكون منها التصويرة، وهكا الدقة الأعلى نجم تعطينا تفاصيل أكثر خاصة وقت اللي ناخذوا جزء من التصويرة وإلا نعملوا زوم على التصويرة. لكن الرقم واحد وهذا ما يحددش جودة الصورة. علاش؟ على خاطر الكاميرا حاشتها بالضوء ويلزمها تعالج الضوء بشكل جيد باش تظهر لنا التفاصيل والألوان بصورة واضحة. هذاك علاش حجم مستشعر الكاميرا عنده دور مهم جدا في كمية الضوء اللي نجم تلتقط

0: التليفون لكنه ماهوش المقياس الوحيد لجودة الصور، والحكم على كاميرا يحتاج إلى النظر إلى المستشعر، العدسة، التثبيت، التركيز ومعالجة الصور، إلى جانب أداء التليفون في الإضاءة القوية والضعيفة. دونك هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
1: Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانيه في انتي بيوتيك بلس. مستمعينا مستمعي جوهره اف ام ومشاهدي جوهره تي في، ساعتنا الثانيه ديما نبداوها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات،
0: يلا سامي بن نور تفضل. هذه نهار من نهارات
2: تفضل.
0: سامي سلوس يقول لك بليش.
2: لا تفضل، غدوه
0: باهي. خلينا نشوفوا تصاور شويه على جوهره تي في، لانه باش نرجعوا لزمن جميل. ممكن ما نعرفش اذا كان البنات كانوا مغرومين بالنوعيه ذي نتاع لي جو ولا لا، اما نتصور انه الاولاد برشا. سامي نشوفوا شويه تصويره وقول لي باش تذكرك هذه الحكايات.
2: سال جو.
0: توا عندك بيير امريكان ولا
2: لا؟ في الدار ما عنديش، عندي في عندي بيبي فوت في الاستوديو.
0: بيوت كا الناس تسمع فينا ممكن، ونشرحوا شويه للصغار زاده، لانه هذوما لي سال جو كما كانوا يتنطق على يتنطق الاسم
3: لي سال
0: جو. وفما كانوا حوانت في العاصمه وعديد المدن انهم هما هذه سال دو جو، يعني قاعه العاب. غالبا الاولياء ما كانوش يخليوا الابناء نتاعهم يمشيوا ياسر، لانه يضيع وقته، لانه يزمو فلوس، لانه ما يقراش، على خاطر كي يمشي غادي. فكنا نسترق شويه احنا الوقت هذايا، باش انه ما بين المرويح المكتب وتمشي للدار تعمل هكا ضربه صغيره.
2: والا اللي تنحات توا، والا اللي تنحات توا في الاركروز.
0: هاي لركروز في لركروز. انا شخصيا كنت نسكن في ساحة العملة في تونس العاصمة، معناها في الشجرات الكبار، وكان فما سال دو جو اللوطة، وكان طبعا الاحلى ولاد الحومة الكل. يعني قعدت نسكن غادي حتى مش كبير برشا 12-13 ans، ولكن ملتقى راهو للناس، ملتقى للتكويرات
3: طقس كامل،
0: يعني كانت عادة، معناها
2: ديناميك.
0: البياسة بوميه طبعا، باش تلعب الفليبر ولا باش تلعب البيبي فوت ولا مش برشا العاب هذوك هما الاركاد. اكزاكتومون. احنا خلينا ناخذوا شويه بالتاريخ، لانه حسب رايك قداش عمرها الفليبر كلعبه؟ هي اليوم اللعبه الكترونيه موجوده راه.
2: لا مش الكترونيه، فليبر هي ميكانيك قبل.
0: فليبر كانت تو في التليفون موجود.
2: لا تو اي نحكي لك وقتها.
0: لا ماهيش الكترونيه قبل. لا
2: الفليبر عمرها يمكن تو 80 سنة بتاتر.
0: 80 سنة حسب رأيك تعرف لبنى ولا
3: لا؟
2: الفليبر الكعبورة اللي تلعب وكالزوز وحيد، عندك دو بوتون ما تخليش تيح في الوسط الكعبورة.
3: ماكسيموم
0: يدوكم
3: اللي يلعبوا في
0: الكوره
3: هذوكم.
0: على هذا الحصه شويه
3: ما نعرف اسمه.
0: اتذكر فما مشروب غازي شهير عمل مره بيب حاجه
2: طبعا
0: ابداع سيكوال تكست يبعثوا. دونك اللونسيتر نتاع الفليبر هو لعبه الباغاتيل، اللي هي كانت موجوده في القرن الثامن عشر، وبشوي بشويه تطور ونمشيو لليزاني 30، معناها سنوات الثلاثينات، وين في شيكاغو بدا الديفيرتيسمون ذايا، معناها الشعبي واللعبه، والناس يقبلوا عليها في حوانت مخصصه للعبه ذايا. طبعا بعد تعديت بالايفوليسيون تكنيك لي جو هذوما لي كونسول هذوما الكبار، سنوات الاربعينات وبعد الخمسينات الستينات، و في اخر الثمانينات والتسعينات كانت نهايه الفليبر
2: بالنسخه
0: القديمه. كانوا فما برشا منهم يعني انواع واشكال، يعني امتدت الحياه نتاعهم العشرات السنين. وبعد اليوم في التليفون كيما فما ديزابليكاسيون اللي هما خاصين بلعبه الفليبر، فما البيبي فوت، فما برشا حاجات، واللي التليفون هو اللي يستقبل الاعاب هذه. ولكن العصر الذهبي في تونس كان ما بين السبعينات حتى للتسعينات تقريبا وين وصلت اللعبة ذي وكانت موجودة
2: حتى من بعد قاعد تعرف وين تلقاهم
0: أول الفينات شوية
2: أي أول الفينات تعرف وين
0: تلقاهم
2: في الوتلة
0: في الوتلة
2: الوتلة تلقاهم كلهم طايشين زوزة بدينار وجينا الموت حط دينار يهبطوا لك 5000 داخل بعض تضربوا هكا شوية تخضوا شوية يرجع لك الفلوس
0: اكزاكتو كيما تو شويه اللي غدا تغلي باش تخلص ساعات يهبطوا لك 3000
2: سامحني التاكسيفون اللي كنت تحط 100 منقوبه بالخيط
0: انا ما عملتش تجربه
3: التكتيكه
2: لا التكتيكه هذاك التليفون
0: التليفون العاد
3: ليه في التاكسيفون زيد التكتيكه
2: لا انا نعرف انا نعرف تليفون الدار
0: عندكم ما راح الاجرام ما نعرفش
2: تليفون الدار هذاك وقت اللي تدخل انت تمشي
3: الدار بالتكتيكه طبعا
0: هذاك
3: تمشي الدار دارنا اول ما ركبنا تليفون صدقني وزرتهم جاتهم فاتوره كلي
2: ما رأى الخيال وكان ثم كان ثم أشخاص يحطوا كدنا في التليفون كل دور هذا
0: أشخاص فما برشا
3: شكون ما كانش يحطوا خاطر ما قاوش حل بعد ديما
0: بعد صندوق لوح
2: صندوق لوح كامل أما حتى التكتكة تنحات
0: أما
2: المشكلة ثم صندوق اللوح يعمل التوناليتي أما كي لازمك تهز لازمك تحله وكان ثم تليفون تاع مصر كرخام تذكروا كي كنا تقاوى في دار نحسروا أنا في الليل الحلمية
3: هاوين مقاردن سيتي
2: مزيان اوكي اما لوين رخام
0: لا اي اي با تابع الستيل بتاع الديكوراسيون شوية الباروك شوية
3: انا بابا يرحمه قال لي شنو نعمل يعني قال لي التليفون
2: مش لازم تليفون
0: يلا هذا محمد منير واحد من أصوات الثمانينات ولكن لليوم مازال موجود وينشط كأنه مازال كعمل حفلة هكا صغيرة شوية ولكن يقعد واحد من أهم الأصوات مميز صراحة بالحق وين في مصر وي شبابيك محمد منير نرجع بعد شوية في راسي كريم جوهرة
4: بوبليسيتي الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيه وبعضنا في قوم عيدك اليوم
6: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
5: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
5: اس ام اس على 85 990
6: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير هندسة طيران جيوماتيك توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2 ليزات هون يبدأ المستقبل
4: Antibiotique plus Antibiotique plus كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على

0: Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. L'interview. L'interview.
1: لا نرجع لكم بالانترفيو. المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن الدورة السابعة الحمامات نابل من 3 إلى 7 أكتوبر 2026، وضيفنا سي صبر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما. مرحبا بك سي صبر.
2: مرحبا سامي. مرحبا بجميع المستمعين.
1: مرحبا سيدي. دونك نحكيو على مهرجان سينمائي. طبعا ديما كي نحكيو مهرجان للسينما حاجة تسعدنا. وبعيونهن الشعار إيه في أمل لزياد رحباني، عليه الاختيار هذا شعار للدورة هذه؟
2: إيه في أمل، خطر
1: هو ديما إن شاء الله في أمل،
2: خطر زادا احنا اخترنا باش نقولوا إيه في أمل. خطر الاسبوار سي اون ديسيزيون سي ان شوا. معنى وقت تقول إيه في أمل سي كوراك، انت قررت يكون في أمل وان دو لاسومي. دونك إيه في أمل رغم كل شيء، رغم اللي صاير ورغم اللي موجود ورغم العتمة كما قلنا معنا في الكلام اللي كتبناه على البرانديك بتاع الفستيفال. يعني رغم العتمة اللي موجودة ديما فما أمل أنه تضيء الشاشة العتمة هذيك بنظرات نسائية.
1: شنو الأمل اللي تحبوا تعديوها ترافير الفستيفال؟ تقدموا شنو؟ كيف يتجسد الأمل من خلال المهرجان؟
2: الامل انه اولا ساعه النظره، احنا نحكيوا على ريغارد دو فام بعيونهن، انه النظره كوسوسوا نظره المراه للسينما والسينما بعيون المراه، او نظره البقيه الجميع للمراه في السينما هي اللي تتطور. الامل انه رغم الاحصائيات ورغم الاستاتستيك واللي نعرفوا للمراه دائما في المجال السينمائي، يعني الاستاتستيك نتاعها مرعبه، يعني في كمشاركه
1: من ناحيه مرعبه
2: مرعبة به
1: كم شيخ مرعبة عنده برشة توجهات
3: من ناحية الوجود أصلاً.
2: من ناحية الوجود في
1: الكاتينما التونسية والعربية
3: والعالمية
2: والعربية والعالمية
1: ما نوضح وين
2: ولا ولبنى، تعرف شيء هذا مليح. أنه المرأة وجودها قليل جداً، يعني الإحصائيات نحكيو على دي تو ياسر طايحين برشا. المرأة حتى ولو نحكيو على أدوار نسائية في الأفلام جينيرالمون تلقى المرأة هي سبب المشكلة في السيناريو، ولا هي اللي يلزمها يلزم شكون
1: يمنحها ولا قتلت رجلها ولا حاجة
2: فوالا ولا با اون اكسبسيون. معناها
1: حتى تقنيا زادة الناس اللي هما يحكيو ديما على لي فام تكنيسيان مثلا انجينيور سون ولا
3: حتى لا رياليزاسيون زادة، راهو الرياليزاسيون اي لا ميزون سين يتسماو دي ميتيي دوم، معناها جينيرالمون كي تدخل فيهم المرأة يتقلقوا ياسر. يعني
2: سورتو لا رياليزاسيون، هذاك علاش احنا اخترنا انه يكون معنا المهرجان يعني 100% مخرجات نساء، المشاركات في الورشات يكونوا نساء.
1: هذه ماهيش ديسكريميناسيون زاده؟ ماهوش نوع من الديسكريميناسيون؟
2: معناك تحب نحكيو على ديسكريميناسيون بوزيتيف؟
1: اي هو نوع من الديسكريميناسيون ولا هذا سؤال يعني سؤال بريء
2: سؤال بريء سامبل برشا. اجا نعملوا احصائيات لكل فيستيفال موجود تويكا كسوا في تونس او في العالم العربي او في اوروبا او في العالم اجمع، ونشوفوا نسبه المشاركه تاع المخرجات النساء في كل فيستيفال قداش. تلقى مثلا في مسابقه رسميه على 12 فيلم تقريبا تلقى مراه واحده.
1: عملناهم مثلا في الجي سي سي
2: فما فيلم واحد،
1: فما ثلاثه افلام توانسه موجودين ب التوقيع نتاع مخرجات مثلا.
3: خاطرها تونس زيد
2: لا في تونس يعني في تونس احنا كمان قدمنا اكسبسيون، قدمنا خطوه شويه وجوستومون سي غراس ا دي فيستيفال كيما بعيونهن اللي النظره هذه قاعده تمشي وتتبدل بشويه. بعيونهن مش كيما بدا 2017، مش كيما اليوم.
1: دونك اليوم هويه واضحه فما المهرجان عمل الاديان نتاعو.
2: اكيد اكيد اكيد لبنى كانت حاضره معنا في الدوره قبل الفارطه، وكان كان فيلم افتتاح، يعني كانت هي اللي مثلت فيه وكانت غنيت في حفل الافتتاح وكانت شافت، يعني وكان فيلم افتتاح بالتوقيع معنا امراه بالمخرج سلمى الهبي وكان لافون بروميير بتاع الفيلم، والفيلم بعد خذا جائزه احسن فيلم قصير في الجي سي سي. دونك يعني حتى اختيارات الافلام يعني فما اختيار مدروس. احنا كل سنه مثلا وقت اللي نعملوا الافلام عاده هما افلام تاع مخرجات شابات، مخرجات واعدات، يعني في بدايه الطريق مثلا وقت اللي جانا سنية عيشه قررنا انه نو هذا ما يمشيش مع المسابقه الرسميه، هذا يتحط وحده باش يتحط كفيلم دوفيرتور.
1: هما شنو لي سيكسيون تاع المهرجان؟ يعني افلام روائيه طويله
2: قصيره
1: قصيرة
2: كلها قصيرة
1: كل قصيرة
2: كل قصيرة يعني كنا نحكي على المسابقة الرسمية. في المسابقة الرسمية عن 19 فيلم ل 19 مخرجة من 9 دول عربية.
1: أي أي ولكن المهرجان هل يقع عرض أفلام طويلة؟ معناها يقع عرض أفلام
2: أكيد
1: طويلة
2: في عرض أفلام طويلة. مثلا في عرض أفلام لهيني سرور اللي هي احنا ما نقولوش تكريم ما عادش ولا ما اون بريفير بلو نقولوا اوماج ولا تكريم ما نقولوا ضيف الشركة.
1: فالوريزاسيون معناها هي نوع من الفالوريزاسيون
2: هي لانفيتي كومبليس. عملناه كان سلمى بكار سنيقة قرنا أن تكون مخرجة هيني سرور وبشعدوا أفلام ليلى والذئاب فيلم ساعة التحرير دقت وفي الافتتاح باش تعدى فيلم زاد قصير وهذا أفلام طويلة وعنده فيلم قصير باش تعدى زاد في الافتتاح كفيلم ثاني فيلم على الشيخ إمام يعني إمام أحمد محمد عيسى اسم الفيلم هكا بالضبط يعني الاسم الرباعي بتاع الشيخ إمام أمتي دوكيمونتير أن كور أقل من درجين تقريب في على حياة الشيخ إمام حوارات معه هو مباشرة.
1: في المسابقة الرسمية فما 19 فيلم من 9 دول عربية تونس الجزائر لبنان مصر الأردن سوريا وهذا من 3 5 6 ذوما وانت كمان لي 3 الأخرين
2: فما ليبيا.
1: أي ليبيا
2: ليبيا موجودة والأردن سوريا فلسطين دونك فلسطين سوريا لبنان الأردن
1: الجزائر
2: ولا الجزائر المغرب ليبيا تونس
1: هذا من 9 دول. كيفاش تختاروا كيفاش تصير السيليكسيون هذه؟
2: احنا نعملوا ابيل كانديداتور بالنسبه للافلام ويجيونا افلام من الدول العربيه كلها وفما لجنه تفرج في الافلام تاخذ
1: دونك هنا 19 فيلم قصير هنا
2: كلهم افلام قصيره
1: يعني فما يعني فما سيليكسيون. هل السنه فما تنويع في البرمجه معناها فما وثائقيات فما
2: كل عام فما تنويع في البرمجه هم فما افلام وثائقيه
1: روائي تجريبي
2: فما تجريبي انيميشن سينما مثلا ما فماش ما بقيناش حاجه في الانيميشن اللي تستحق اني تتعدى ما احنا ما نربطوهاش بجون تاع سينما معينه يعني المشاركات كل ما من هي
3: المهم الفيلم يكون محترم
2: فيلم محترم وخاصه لازم نعرفوا اللي سان فيستيفال فيمينا مش فيمينيست اوترومون دي معناها
1: فولو بريسيزي
2: علاش خاطر المواضيع اللي تحكي عليها الافلام مش بالضروره قضايا المراه
1: لانه المواضيع الذاكره الهويه الهجره الحرب العلاقات الانسانيه
3: برشا حاجه ما هو ديما جينيرالمون في زعما الكلاسيكيات نتاع نشوفوا التصاور نقولوا هذايا مهرجان بعيوني
1: معناها العنف ضد المرأة
3: والحاجات كان على العنف ضد المرأة يحكي كان على مشاكل المرأة اللي هو ليه المرأة هي تحكي على كل شيء في الحياة وعينها تغزر لكل شيء في
1: أنا الحياة أنا عندي سؤال فلسفي شوية إذا كان هو ما هوش فيمينيست وفيمينا أين الرجل في مهرجان بعيونهن؟
3: هاو
2: بحذاك
1: أي لا أنت طبعا بيصير ولكن أين الرجل حضوره السينمائي إنتاجه إخراجه محاضرات لمخرجين أو لممثلين على تجربهم في السينما وتشريك المرأة فيه
2: موجودين مثلا رئيس لجنة التحكيم السيد يسري نصر الله المخرج المصري يسري نصر الله
1: طبعا
2: احنا عندنا في لجنة التحكيم أيضا السيدة جيان الكيخية مخرجة ليبية واللي عندها فيلم مش تعدى في سيونس سبيسيال
1: وعندكم ممثل تونسي نحبه برشا أنا
2: هو جايك دونك عندنا جيان الكيخية اللي عندها فيلم بابا القدافي فيلم مهم جدا يعني باش تعدى في سيونس سبيسيال عندنا خولة بن عمر المخرجة المغربية عندنا سوير بن عمارة الممثلة التونسية وعندنا غانم الزرلي الممثل التونسي واللي تقريبا غانم أكثر الممثلين اللي خدم مع مخرجات نساء يعني حسب الإحصائيات
1: وعنده تجارب عربية طبعا
2: وعنده تجارب عربية طبعا فموجود الرجل فما مثلا البيتشينج لاب ورشة البيتشينج أو تقديم الأفلام باش عملها سي إبراهيم الطيف حاضر أيضا زاد في حوارات إبداعية باش نحكيو على ليا وباش نحكيو على المرأة في ليا والسؤال اللي تطرح يعني من يعلم الإياء ما هي المرأة في السينما بيسيو نحكيو لنا الإياء والإبداع السينمائي
1: هل وصل هو الإياء في السينما؟
4: شو وصل؟
1: هاي لا في الأفلام اللي هي باش تشارك معناها في المهرجان
2: شوف الإياء موجود في كل شيء بس ديبون دو لوزاج معناها أنت وطريقة الاستخدام
1: كيفاش لقيتوه أنتوما في الحاجات اللي هي موجودة في المسابقة الرسمية الإياء معناها أترافير لا تكنيك دو الإياء
4: اسكو فما سيناريو
1: اي ولا مشاركه في كتابه لي سيناريو اترافير التقنيه ذي كيفاش موجود معناها
2: ما شوف هو فما اللي يستعمل الاي بو فاسيليتي لو ترافاي وفما اللي يستعمل الاي بو فير لو ترافاي سا بلاس
1: اي وذا الثاني
2: الثاني هي اللي ما نحبوهاش
1: هذا بينا لا
2: هذه اللي ما نحبوهاش
1: حتى مع واللي شويه بلاجياج
2: طلبه معناها بدون عس وكل كيفاش معناها واللي ريبونس اسكو معناها جاي من الاي ولا وفما دي تكنيك تعرف بيهم
1: يهزك للبلاجياج ويهزك للسرقه ويهزك برشا حاجات
2: بلوتو اللي هو
3: استسهال
2: كيفاش يعاود صناعه ما هو موجود حتى هو ياخذ اللي موجود ويعاود صياغته ويعاود صناعته.
1: فما ديزاتوليي فما الناس
2: اكيد تجي فما ديزاتوليي عندنا ورشه دقيقه ضو الموجهه للشباب يعني ابارتير من 16 سنه ينجموا يحضروا في ورشه دقيقه ضو كيفاش يتعلموا يصوروا فيلم بالبورتابل مع المؤطرين مدام ايناس حراثي ومدام سحر بك ابراهيم اساتذه سينما في اكاديميه قرطاج الفنون في نابل. فما ورشه البيتشينغ داب كما قلت فما ورشه الكتابه خاصه اللي بدات من اليوم يعني عندنا ضيفات وصلوا اليوم وسعيده ديجا على عين المكان وبداوا يخدموا اليوم مع مدام سامي عمامي.
3: سامي عمامي
2: في ورشه الكتابه تحيه ليها سامي عمامي
3: حبيتي الكل
1: تحيه ليها. فلسطين حاضره في الدوره ذي من خلال فيلم الافتتاح عجوبه الحياه لصابرين خوري.
2: صابرين خوري
1: وفما برنامج غزاويات اللي هو كيفاش تنجم السينما تكون مساحه للشهاده ومساحه لحفظ الذاكره يعني للتوثيق زاد.
2: يعني غزاويات هو مشروع لفيلم لا بالستاين اللي هما شركائنا واصدقائنا يعني من هما انستالي في رام الله وكانوا عطاو فرصه لمخرجات شابات يعني ما عندهمش معناها بصفر امكانيات باش عملوا لي تيمونياج نتاعهم وصوروا وخرجوا تصاور من غزه من الحياه اليوميه لغزه مي مش مجرد معناها تصويره تاع ريبورتاج نتاعها وشوفوا شنو اللي قاعد يصير كما التصاور يجي في الاخبار لا فما كونستركسيون فما ديفلوبمون فما تريتمون فما حكايه قاعده تتحكي فما معناها فما كتابه
3: سونسيبيليتي فما استيتيك
2: بالضبط فما استيتيك فما تري تري تري بيل سونسيبيليتي معناها في الافلام هذوما. فاحنا اخترنا اربع افلام لانه هو مشروع فيه ايضا مخرجين فاخترنا القسم النسائي احنا اللي هو غزاويات ومشكورين يعني
3: تعدى منه حاجه في فيفاكنا
2: تعدى في الفيفاك افكتيفمون تعدوا ثلاث افلام في الفيفاك احنا بنجيبوا اربع افلام للمهرجان وكما قلت تحيه لاصدقائنا في فيلم لا بالستاين اللي هما كانوا وراء المشروع هذايا.
1: المهرجان يعيش بسهوله عنده امكانيات ماديه متفرهد ليه؟
2: متفرهد ليه جامي تكون واضحين معنا
3: كيفاش
1: قداش ميزانية المهرجان؟
3: أما هو مهرجان متفرط
2: يعني هو الميزانية هو بون الميزانية تقريبا سيانسي هو الممول الوحيد يعني أبار شوية حتى السبونسور اللي موجودين يعني
1: قداش تكلف مهرجان كيما هكا؟
2: بون ما عنديش شيفر اكزاكت أما إذا كنت تحب تعمل تقريبا احنا تحصلنا يمكن 60% من اللي كنا نطمحوا أن نحصلوا عليه.
1: هو قداش يعني؟
2: هو قداش يعني في حدود 50,000 دينار
1: 50,000 دينار؟
2: أي
4: ما يعملش كور متراج 50,000 دينار
3: يا ناري
1: يعني
2: ما معناها باش نقول لك متفردين ليه جامي عمرنا ما
1: تلوجوا على دي سبونسور تلوجوا على دي بارتنير
2: تلوجوا على دي بارتنير
1: اسكو الناس مهتمه انها تسبونسوريز الثقافه ولا
2: به
1: ما نتصورش اذا كانوا جاي حد
3: قول مثال شكون
1: ما تقوليش اسامي نتاع شركات وكا
2: لا لا مش اسامي حتى
1: لقيتوا ابواب لوجتوا
2: به شوف شكون صريح معك سامي
1: حب صراحه
2: به الشركات تلوج على اسماء معينه
1: نجوم تابي روج
2: فوالا
1: شكون يسالوك يقولوا لك شكون
2: اي بيان سور فلان جاي فلان حاضره فلان حاضر اللي هو ما عنده حتى علاقه مع جميع احتراماتي
1: على شكون يسالوك مثلا؟
2: لا مش بالسمي اكيد مش بالسمي
1: لا يسالوك على ممثلين على مخرجين اي
2: على ممثلين اساسا ممثلين
4: نجم يكونوا حتى ديزانفلونسوز قول جيب لنا ذيك
2: يسالون على فيلم اكيد يسالون على
3: ديزانفلونسوز
1: قبل الافلام
2: معناها باش يسالون على اسامي هل هي موجوده او لا بيان سور هو كصاحب شركه
1: فما
2: عنده وجه معين باش يبيع البرودوي نتاعو وحاجته بوجه معينه
1: ولكن ما تراش ان ثقافه البيع هذه نتاع الريكلام على تجاوزها الزمان لانه اليوم انت كي تكون انت اونساني كبيره بارتنير لمهرجان ثقافي يعطي فكره للمستهلك على شنو هو انت وشنو هو مكانتك كسوق
3: وحتى
1: كان تبيع مهما كان يعني كي تمشي بارتنير مهرجان ثقافي فما شكون يختار هذا زاد انا يقول لك تيان نحط اسمي في بوزيسيون ما معين
3: نورمالمون سي بريستيجيو معناها اللي هو
2: شوف كيما قلت لك هو ما هي ثقافه البيع انت وشنو تحب تعمل المهرجان فما مهرجانات في العالم مثلا ما تنجمش تقارنها ببعضها لا في افام والقونه ما تنجمش تقارنها مثلا بمهرجان طنجه او خريبكه مثلا في المغرب او بالقاهره في مصر اللي مثلا مهرجان القاهره قاعد ينقص يمشي ويطيح قيمته على قبل مش كيف خاطر القونه هو اللي خذاه الريد سي مثلا هذوما مهرجانات بلينك بلينك دونك مهرجانات
1: اسماء رنانه
2: اسماء رنانه وفلوس
3: باش يبيعوا فيهم الصياغات
4: والروح ورثه من الفيستيفال دو كان ومن هوليود راهو خلينا نبداو متفاهمين
1: ما هما شوف كيف بدا زاد
4: اهم مهرجان في امريكا هو ساندانس
2: خلينا نبداو متفاهمين
4: فنيا ويخرج لك من احسن المخرجين واحسن السيناريست اما الاوسكار والواحد
1: حاجه اخرى حاجه اخرى فاصل احنا نرجعوا لك
2: اوكي
5: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
6: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
8: حكيلي حكيلي بالديتاج صار.
7: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
8: اسمع كلمني كلمني.
7: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
8: سي با فري إيباي ودي شقتلو.
7: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
9: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
10: أريدو طور عالمك.
11: جوهرة
12: بوبليسيتي.
13: Antibiotique plus.
14: Antibiotique plus.
13: Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة.

0: الانترفيو.
1: رجعنا للانترفيو طبعا معنا سي صابر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما. ونحكيو على مهرجان الفيلم فيلم المرأة بعيونهن من 3 حتى 7 أكتوبر. اخترتوا أنكم تكونوا في ولاية نابل، دونك الفكرة أنه يخرج المهرجان من قاعات السينما ويمشي لفضاء أخرى فضاء آخر.
2: هو بالأساس تولد في الوطن القبلي، بدأ في الحمامات يعني 2017-18-19 خدمنا في الحمامات، ومن بعد توسعنا شوية ولات نابل والحمامات. السنة اخترنا أن يكون نابل والحمامات وبو عرقوب، يعني ثلاثة مدن قريبة لبعضها في جهة الوطن القبلي، لأنه هو موطن الفستيفال من الأول. وكان من الأول الاختيار هذايا أنه ما نعملوش فستيفال في العاصمة، يعني ما نبعدوش برشا في الحمامات، وخطر هي الفكرة أصلا خرجت من نادي سينما الحمامات. اليوم عندنا نادي سينما في الحمامات وفي نابل وفي بعرقوب وفي بوعرقوب،
1: دونك غادي
2: كموجود وين النوادي
1: بيوتك. يعني إن شاء الله يتم كيما أنت تتمنى وكيما الناس اللي هم المشرفين طبعا وكل المتدخلين، ولكن حتى في الوطن القبلي فماش قاعة سينما، هو
2: فماش قاعة سينما،
1: فماش مالوغوزمون معناها سيتي ان شوا، مي ولكن اللي في النوادي نتاع السينما
2: يعني هو حتى خلينا نعطيك رقم اخر زاد مرعب، خليني ديما نسميه الاسماء باسماء، معناها رقم اخر مرعب. حتى الاول الثمانينات تقريبا عندنا 120 صاله سينما في تونس كلها، اليوم ما نفوتوش ال 20.
1: صحيح
2: دونك يعني القاعات انحصرت في تونس الكبرى، تقريبا 90% من القاعات في تونس الكبرى. حتى كي تحل قاعه خاصه يعني في خارج تونس البانا سورفيفر، معناها يتعبوا برشا وشفتوا ان الحال
1: برشا تجارب تعملت،
2: شفتوا الكا هذا بعيني انا شفت على صالات حلت وتعبوا ياسر باش يعيشوا الصاله هذيك وباش تقف على، يعني نعرف شكون مولى الصاله وصل في وقت من الاوقات في الصيف يعملها يكريها للي زيتوديو باش يرجعوا فيها ويعملوا فيها يجيب فيها دي بروف يقريوا باش ينجم يعيش الصاله ويصرف عليها.
1: صحيح.
2: دونك المشكل انه الصالات ما عادش، فاحنا مثال نمشي واحنا ديجا هو النوادي السينما هي سيديو سينما الترناتيف، احنا معناتها سمينا ديستريبيتور الترناتيف. احنا نمشيو للمدن اللي ما فيهاش الصالات ونستغلوا دور الثقافه اللي فيهم قاعات وحتى الفضاءات الخاصه اللي نجموا نعرضوا فيهم
1: وتقديم سينما بديله، تقديم سينما اخرى ماهيش تجاريه،
2: اخرى غير تجاريه بالطبع. احنا خاطي سيركوي كوميرسيال،
1: حتى النجوم تاع السينما التجاريه اللي يسالوك عليهم ما همش في
2: رغم اللي سامي خليني نوضح لك
1: احترم طبعا
2: لا ابار هذاك فما مخرجين يعني توانسه ويخرجوا افلامهم ويكلمونا ويقولوا لنا رانا نحبوا نعديوا افلامنا في نوادي السينما. فما عديد المخرجين اللي اصلا تربيوا في نوادي السينما، دونك يعرفوا قيمه نادي السينما. وكيف سميلك القائمه طويله وعريضه ياسر، يجيونا مخرجين بعد ما خرج فيلم يقول لي اوكي انا مستعد نجيبه للنادي السينما وما يتعداش بالسيركوي كوميرسيال، بيان سور مش باش يبيعونا كيف كيف ومش نعملوا بياتري كيف كيف، باش تعدى في نادي السينما يقول لك انا بدي نحضر لانه يهمني اني نمشي للمنطقه هذيك، خاطر يعرف ما نجم يوصل المنطقه كان عن طريق نادي السينما.
1: صحيح. نذكركم موعد المهرجان من 3 حتى 7 اكتوبر 2016 في نابل حمامات بوعرقوب. اكثر تفاصيل تلقاوها على الباج فيسبوك باج انستغرام للمهرجان
2: الدولي، المهرجان الدولي اللي فيلم المرأة بعيونهن. تكفي يكفي انك تكتب بعيونهن في اي ريزو سوسيال تخرج لك الباش تلقاو لي ديتاي الكل.
1: باهي جوست شنو فيه
3: جوست بارونتيز صغيره، نحب نقول اللي المهرجانات هذوما مهمين برشا سورتو مكانه المرأة، راهو لو سالو دو لا تونيزي فا باسي باغ اون فام. راهو ما تنساوش الامباكت نتاع المرأة في تونس قديش قوية. كي نشوفوا في السينما نشوفوا كوثر بن هنا ودرع بوشوشة اللي هما خلطوا للعالمية، نشوفوا في السبور نشوفوا أنجابر نشوفوا حبيبة الغريبي نشوفوا ينس بوبكري نشوفوا الميداي أولمبيك نشوفوا روعة ليلي في البارالمبيك اتسيتيرا. سو سون دي فام اللي كي كومبات ولا تونيزي اسمها لا تونيزي الفيمينا. واخر حاجة جست جالي ستاتيستيك ضحكتني هي شوية مي ما نعرفش على الفيابيليتي نتاعها، قال لك لي فام نو سون با كوربتيبل. قال لك علاش؟ يقول لك يخافوا من لي فام اون طونك شيف دو غوفرنمون خاطرهم ما ياخذوش
2: انكوربتيبل،
3: اي نو سون با كوربتيبل، اي نو سون با انتريسي بار لارجون. دونك سي بور سا كو لي فام سورون بوكو بلو كريديبل. لا نقول لك انا قلت لك
4: فما شويه عاده اكسبسيون كوميم.
3: يقول لك المراه ما تدخل ما لازمش تيح بورقه تبع راجلها باركونت الفلوس.
1: لا ما كليت حتى صفاق، ولكن
4: ليه مو شفت حاجه قدامك ما
1: تتشاف. يعني انا بون نشوف ممكن اذا قداش في ابيليتي بتاعها ما نعرفش، ولكن راهو الشر والخير هذا مبدئي انا موجود في الانسان سواء مراه ولا رجل.
3: اسمع
1: الارقام تختلف طبعا.
3: شو المغرب توا زعما يحكيوا على النوفيل شيف دو غوفرنمون. شوف احنا وقتاش حاتينا شيف دو غوفرنمون، شوف يعني قداشنا اوني افونغارديست، شوف قداشنا احنا متقدمين، شوف توحيد، شوف توحيد ابو الشيخ، شوف لي بيلوت نتاعنا اكسترا. يعني
4: لا وزيد
1: لا نحكي على الكوربسيون اللي سيت او الكوربسيون بس
3: لو جينا رامي
4: برا. كل حاجه اللي المراه كي تاخذ بلاصه في تونس تاخذها راي بجهدها، معناها تاخذ فيها بجهدها بخدمتها بموهبتها، فهمت؟ مش خاطر هي امراه هي نعملوا لها هذيك، خاطر هي امراه هي نعملوا لها.
1: لبنى انا ضد التعميم سواء للمراه والرجل، فما ناس باهين في مختلف المجالات سواء كان امراه ولا رجل، فما ناس
4: بيع.
1: فما نساء فشلوا، فما نساء ما ياخذوش الحاجات يفكوا الحاجات مش نتاعهم، وفما رجال كذلك.
4: يعني نحكي على اللي يسميهم على الاقل.
3: فما شكون اكثر من شكون؟ ما كيف
1: كي تجيب لي ارقام، كي تجيب لي ارقام قول
3: شويه هكا من شكون ومن ثم
4: هو راهو يحكي قبل الارقام، راهو سيمي النور راهو ارقام، عطيه الارقام
1: سول لي شيفر سون تيتو فماش لا بلا. شكرا لك صبر بالحومه، كل التمنيات بالنجاح طبعا اللي بعيوني هن واحد من المهرجانات والتقاليد المميزه للسينما التونسيه، معناها مهرجان اللي هو يهتم بالمراه ويهتم بسينما المراه، واحنا محتاجين المهرجانات هذيا اللي هي ماهيش تجاريه، ماهيش تتبع في حاجات معينه وفي موجات معينه، عندها الاديان نتاعها، عندها طريقها، ما نجمو كان حيوها. هذه كانت ربما الانترفيو كان مع صبر، ولكن الدوره تنجموا تكتشفوها من 3 ل 7 اكتوبر كما قال، انه على لي باج فيسبوك تلقاو اكثر تفاصيل، باش تكون في حمامات بوعرقوب ونامبل، سواء لا باج بعيونهن فيسبوك ولا انستغرام. كل التمنيات بالنجاح. يلا احنا فاصل صغير ونرجع لكم في انتويت بلس.
0: جوهرة FM.
5: الدنيا
0: المزيكا.
5: جوهرة FM.
0: جوهرة FM.

0: هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: يلا سؤال ولا اثنين في هيا بينا نلعب.
2: ما تختارش أصعب زوز أسئلة.
1: ما تحبوش سبورة؟
2: لا
3: فوتبول.
1: لا ما عنديش
2: فوتبول. يا
1: أمور فوتبول. أولا عندي فوتبول.
3: هوندبول.
1: لا هوندبول ما عنديش مالوغوزمون. باش يمشي الواحد في التوريق الوقت. باهي سؤال. تعرفوش شنو هو السبب الحقيقي وراء اختراع التكييف في شكله الأول؟
3: تكييف يعني دخان؟ ولا الكليماتيزور؟
1: لا موش الدخان، كيف عنا احنا تبريد المكان.
3: اوكي يرحم والديه سعد جان.
1: نشكره في 45 و50 سخانوي طبعا.
3: فهمت يرحم والديه اللي طلع الكليماتيزور في الكهرباء.
1: اما تعرف فما برشا حاجات اختراعات تعملت بالصدفه، تعملت لانه فما واقعه معينه ولا ما نجحش. مثلا نذكر انا واحد من الاسئله اللي طرحتهم مره في برنامج انه لو بابي ابول هذاك اللي احنا نحبوه كنا صغار نترشقوه
2: معناها. هذاك تو انا نحبه.
1: هذاك كان من الاول باش يتعمل بابي بان. تعمل ماليه عملوه بابي بان وعازل للصوت طبعا، ولكن المشروع فشل بدرجه كبيره. ما نجحش، ما تباعش. ربي خلق له ثنية أخرى ولا يستخدم في الامبلاج. فعليش منين جات التكييف؟ علاش؟ خاطر فما حادثة معينة. حسب رأيكم شنو؟ الرطوبة والحرارة العالية.
2: ماشي فما حد.
1: هنشوفوا احنا بالليزانديس. لا بالليزانديس الطباعة. لامبريمري.
3: لامبريمري يعني حرارة
1: الحرارة والرطوبة كانوا عالين وتخلي أوراق الطباعة تتمدد وتنكمش والألوان تدخل بعضها. فيظهر المهندس الشاب مسيو كاريي اللي كان طبعا عنده وقتها 25 سنة، وطلب منه أنه يحل المشكلة ذي. ففعوذ يحاول أنه يبرد المكان، حاول أنه يسيطر على الهواء. تقنية أنك تسيطر على الهواء. في 17 جويلية 1902 تم تشغيل أول نظام تكييف حديث في العالم، واللي ما اكتفاش بتخفيض الحرارة بل يضبط زادة الرطوبة ودور الهواء. وظل التكييف لأكثر من 20 سنة موجود كان في المصانع بتاع النسيج والطباعة والمطاط وغيره. ولكن في عشرينيات القرن الماضي دور السينما والمتاجر الكبيرة بدأت تشري في الأجهزة كاريه ولجذب الزوار. وهنا ارتبط التكييف بأنه يحطك في حالة من الكونفور، يعني كنت تدخل المحل ولا الإسباس كبير مكيف في 50 سخانة تحب تقعد غادي. وأطلق كاريه جهاز تبريد في 1922، وهو اللي طاوي صغر بعد حجم الأجهزة ذي وتخلى طبعا التكييف بعد في الحياة العامة للناس بامتداد الوقت طبعا. ولا بشوية بشوية ولا حاجة ما نجموش نستغنوا عليها، تخلي الضوء يتقص. ولكن
3: حاجة إلى أن يقص
1: إلى أن يقص الضوء. ولكن تطور بصفة كبيرة معناها وخلى يعني موجود في الحياة. وممكن حتى بلدان، فما بلدان ما كانش عندها حتى معناها ترقى أوروبا مثلاً.
3: الثقافة.
1: أي المنازل ماهيش.
2: أي في فرنسا مثلاً فماش كريم، فما المراوح.
1: في السود أكثر ممكن. أما كنت تطلع الفوق مثلاً ما ترقاش.
2: فماش الكليماتيزور.
1: معناها تعديه.
2: في باريس بالسخانة. لا
1: تعديه بتو طقس معناها منذ عامين ثلاثة. ولات بسبب الاحتباس الحراري وغيره، ولات الحرارة معناها ولات طاق. وشفنا تصاور معناها في أول الصيف للناس شادين الصف في فرنسا قدام الكليماتيزور وربتور دو ستوك وغيره معناها.
2: باركونت في الخليج تخرج تلقاها سطح القمر البرة تلقى جلاسير مورغ ما لازمك ديما هكا
3: ديما لابس، عندك حاجة لابس
2: ديما الحاجة لابسها.
1: وي يلا عنا فويس من صديقنا أمير، نسمعوه الفويس. يلا أمير بخشينا.
4: فاست التاكسي فون هيك اللي يحط 100 منقوبه راهي ماشي صحيحه، خاطر 100 ما تهبطش طول ديريكت، 100 تهبط اون زيكزاك. وقارين لهم حسابهم في الحكايه ذي.
1: قال لك 100 اللي هي تهبط في التاكسي فون ال 100 المنقوبه ما تهبط زيكزاك في الماكينه، ما تنجمش بالخيط معناها. انت عملتها جربتها انت؟
3: اكيد بيان سور جربناها.
1: جربها
3: لا ولا دينار ونحسب منين؟
1: توحل في بقعه المياه.
3: اي توحل توحل في بقعه بعد هيك تتجبد يعني بعد ابخي انت والماكينه زاد ثم الزرقاء والصفراء والكحله اللي تدخل ديريكت ما تهبطش من الفوق.
1: الزرقاء توحل اي
3: برشا.
2: لونسيان كومباتون.
1: يلا ميرسي معاذ. شكرا رامي في الاعداد. ميرسي سامي. ميرسي لبنى. غدوه نتلقاو في حلقه جديده اليوم كلثوم تغني مقطع من روح لمين. غدوه ان شاء الله نتلقاو في حلقه جديده في انتي بيتي.

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 ل 8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق، كواليس،
2: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو، بني بار روبو استنت ريما،
1: عودة على تجربه كمدرب ومباريات بقات عالقة في الأذهان.
3: نعطيو لي زيكزومبل تاع لي كلوب ستركتيغي نسميو ليتوار، نعطيو زيكزومبل تاع ستابيليتي نسميو ليتوار، نعطيو زيكزومبل تاع لي جوار دو ليكيب ناسيونال نسميو ليتوار.
1: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار الجمعة من 6 ل 8 مع جمال وبقية ليكيب.
4: الستة وثلاثة دقائق، أهلا وسهلا بكم في بلانت سبور. شنو رأيكم نبدأ في بلانت سبور بعد الجينيريك؟ أهلا وسهلا بكم.

0: Retrouvez le sport avec Planète Sport.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: الستة واربع دقائق أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور موعدكم اليومي من توا حتى للسبعة طبعا سعادة برشا باش البلاتو اليوم يكون منور بالتاج الإفريقي هذا العزيز والغالي على تونس وما حوجنا للكؤوس الإفريقية اللي غابت على تونس في كل الرياضات منذ تقريب سنوات ما عناش حتى كأس إفريقية في حتى صنف وفي حتى رياضة زارت تونس طبعا نفرح وقت لمنتخب وطني يتوج باللقب هذا ذاك على السعداء باش يكون بحذنا الكأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي تذكروا كان فاز باللقب هذا في نهاية الأسبوع الفارط وذاك على السعداء باش نفرحوا بالكأس هذا بعد شوية من خلال حضور السيد منعم بن علي مقبل خلينا نرحب بالفريق اللي حاضر معنا استوفيق زعبوب اليوم على يساري أهلا وسهلا بك استوفيق
5: مرحبا بك جمال مرحبا

0: في الاستوديو. مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: خلينا نرحب زاد بخونا هشام بن جمعة. اهلا وسهلا بك هشام.
2: مرحبا بك جمال. مرحبا سي توفيق, نورتنا سي منعم. مرحبا بكل اوفياء جوهرة اف ام تي
1: في. اذا هذا اللقب باش ناخذ كلمه من عندكم, شنو رايكم فيه هشام؟ نبدا بك انت. يا
2: والله يا جمال, أنا عندي علاقة كبيرة برشا بكرة الطائرة, يعني في الحومة كنت بخلاف كرة قدم نلعب برشا فولي, وكرة الطائرة الرياضة اللي هي كرة يد فرحونا برشا ويمتعونا برشا, وبالرغم أنه الرياضة نمبر وان يعني في عدد المجازين في العالم وبرشا ما يعرفوش المعلومة, التكوين فيها صعيب, معناها أنه نعاود ونرجع ونلقاو ديما أجيال باش تتسيد المشهد في إفريقيا ما يشكون كان فخر لينا كتوانسة. ونقطة أخرى أنه تبارك الله عدد محترم برشا من لاعبين النجم الرياضي الساحلي في المنتخب, وكل ما قوله شهيرة جمال لازم نستغله ونقوله ليتولى باس الرياضة اللي نحكيه عليها لباس.
1: باه استفيق كلمة على هذا التتويج قبل ما نمشي لضيفنا.
0: التتويج ما جاش بالصدفة, جاء أثر عمل, أثر مجهودات قاموا بها الإدارة بتاع الاتحاد في حسن اختيارهم للمدرب الإيطالي, والجيل الجديد هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه تاع أبناء نجوم قبل في كرة الطائرة, هذه معناها حاجة اللي لازمنا طبعا
1: وراثة,
0: ولكن النجوم اللي أعطاوا الكرة الطائرة من قبل وفازوا بالألقاب, وتوال الجيل الجديد زاد كيف كيف اليوم توجوا, فالف مبروك لهم وللجامعة وكل العاملين.
1: أي منير, هذا تم تسويقة كبيرة. خلينا نرحبوا بضيفنا اللي طبعا جاب لنا اللقب هذايا, نعرفوا اللي السيد منعم بن علي عنده إنجازات في الكرة الطائرة من خلال النجم الرياضي الساحلي, ومبروك انه نفرحه انه حتى في وجوده في المنتخب دونك يتزامن مع هذا التتويج. سي منعم اهلا وسهلا ومرحبا بك والف مبروك لكم.
3: بارك فيك وبارك الله فيكم على الاستضافه, واحنا على ذمتكم وعلى ذمة جميع الرياضيين التونسيين.
1: كنت تتوقع انه في المنتخب هذا باش يفوز بكاس افريقيا؟ خلينا نكون واضحين سي منعم.
3: الحقيقه فنيا كنا متوقعين معناها باش

0: ما نكذبش عليك، سلطة الإشراف متى من رئاسة الجمهورية إلى سلطة الإشراف لهين بالبطولة هذه، دونك بريسيون كثرت علينا، هذاك اللي خوفنا بتاتر شوية، مي فنيا الحقيقة ما كناش خايفين.
1: هو اللقب 12 في تاريخين كان آخر 2021 آخر لقب هكا، وهي أكثر رياضة جماعية فيها تتويجات بالألقاب، بالألقاب سي من عمرية حاجة تحسب للكرة الطائرة التونسية.
0: هي من قبل من السبعينات تقريبا معنا معروفة الكرة الطائرة، كان ديما حاضرة في البطولات العالمية في الألعاب الأولمبية، وقعدنا معنا هكاك نخدموا غرمة بالكرة الطائرة، الفنيين تبارك الله كانوا موجودين قبل، اللاعبين موجودين، الجمهور العباد كانت مغرومة بالكرة الطائرة، معنا إذا نذكروا البون ليو نور نتاع تونس، بون ليو سود، كابون، تونس العاصمة، شيرة صفاقس، دونك الفوليبول كان ديما موجود، واللاعبين كانت تتصنع، وفما فرق تبارك الله كانوا قبل في الليجون يصنعوا، دونك اللاعبين تقريب كل عام عندك جينيراسيون جديده، والحمد لله هذاك شدينا الريتم نتاعنا.
1: نعرف المكتب الجامعي هذا كانت من بين اهدافه هو اللقب هذا، لانه جيتوا في فتره حساسه للكره الطائره، حبيتوا يعني ترجعوا مكانه الكره الطائره. نعرف اللي سنوات صعيبه تعديت تقريبا من 2021 لليوم 5 سنين، تراجعنا ابعدنا، فما برشا مشاكل، فما برشا تراجع، يعني من نذكر من وقت الانتخابات كان هذا الوعد انه باش تحاولوا ترجعوا كرة الطائرة الى مكانها الطبيعي.
0: سيبري الجامعة تعدت بظروف صعيبة من 2021، فما حل المكتب الجامعي، لجنة تسييرية، الفريق في اخر بطولة افريقية 23 جاي الخامس، وهذاك كان معناها نقولوا بهتة ومتى حاجة غريبة برشا علينا نحن ولاد الكرة الطائرة باش نكونوا 50 في بطولة افريقيا، جينا احنا عام 24. دونك الهدف نتاعنا البريمورديال سيتي وان نرجعوا مجد الكره الطائره التونسيه افريقيا وعربيا، اول حاجه الهدف كان بطوله افريقيا 2026، من 2024 قعدنا نخدموا حتى كشي 26 باش نوصلوا الحمد لله اللي تحصلنا على البطوله الافريقيه، وما ننساوش اللي هي كاليفيكاتيف سورتو للالعاب الاولمبيه 2028.
1: يعني المكتب الجامعي وقت تقدمته كان الاختيار للفريق كان صعب شوية، لأنه الفريق هذا يمكن من الفرق اللي من يعني نحكي على المكتب الجامعي. المكتب الجامعي وكأنه يعني بعد دراسة وبعد أعوام فيها صعوبات، المرة هذه يعني اختيار أشخاص معينين وأسماء معينة اللي شفنا فما برشا لحمة بين المكتب الجامعي.
0: الحمد لله اللي كيف تجي تشوف المكتب الجامعي أغلبيتهم معناها أولاد الكرة الطائرة، ما همش بعد على الكرة الطائرة، من رئيس الجامعة إلى الأعضاء، معناها أغلبيتهم سواء كانوا حكام سابقين دوليين، لاعبين سابقين دوليين، مسيرين في جمعيات، دونك ما همش بعد على الكرة الطائرة، يعرفوا جو الكرة الطائرة، دونك اللحمة كانت سهلة، والمسؤوليات سادة كيف كيف، كل واحد يعرف خدمته، يعرف مسؤوليته وين تبدأ وين توفى، وفي الاخر ترجع الكلمه والمسؤول مثلا الديسيزيون الاخرانيه ديما ترجع للرئيس الجامعه، دونك مثلا الامور واضحه من اول نهار، شدينا ثنيتنا وبدينا نخدموا على رواحنا، والحمد لله الاهداف نتاعنا المرسومه من الاول وصلنا لها ولا باس، وان شاء الله نزيدوا نخدموا اكثر باش نوصلوا اهدافنا جديده.
1: صفيقه تعليق دونك على هذا، انت بكري قلت ابناء الكره الطايره، اي تحكي على الجيل.
2: الجيل ما خضر جيل، شو الفراغ اللي قال عليه تو منهم اللي جات فتره اللي فما تحول من لاعبين اللي عطاوا لي سنوات وخروجهم، بتتر ما حضرناش الجيل اللي مش ياخذ لرولاف على الجيل اللي فاز ب 2022. فاعتقد اللي الوليدات هذوما مع التصور كما قلت لك الونتيرم الخدمه جيبره، هو سواء اللي تحسنوا اللاعبين هذوما راه تحسنوا في نواديهم، معناها ايزون في ان افور سوبليمونتير واكسيبسيونيل في نواديهم، مش وصلوا وشفنا البطوله السنه اللي فاتت كيفاش وفات، وكل دائما البطولات في السنتين هذوما معناها دي ماتش ما يتقلعوا كان بتروا دو وبالتايبريك و فاعتقد اللي البطوله هذه هامه جدا مش ترجع على الاقل محبه الصغار في الكره الطايره ومنعهم يا بتاتر معنا سؤال معناها كيفاش بدا كره الطايره سؤالي لي كيفاش وقتاش بدا ومن وين تو يقول لك اللي راهم من المدرسه وبعد من الليسي
0: ليسي كارسون
2: دوسوس لما الكل وشكون هزك للنجم الرادي الساحلي فما اساتذه اللي معناها يعرفوا يقيموا ويعرفوا يختاروا اللاعب لانه سمعت اللي في بعض الاوقات ما عادش عندنا باسور في سوسه باسور ما عادش

0: موجود في سوسة ولينا نجيبه من مدن ساحلية أخرى. فأعتقد لي طانكو الواحد
1: هو اليوم قدامك يمثل منتخب.
0: نعم شو صحيح، ولكن هو زاد لاعب قديم في النجم الساحلي ولاعب في المنتخب ويعرف معناها كيفية اختيار النجوم هذوما اللي برزوا في البطولة الأخيرة.
1: هشام ماي
2: والله والله في خصوص الكلام وتسليم المشعل، يعني خاصة أبناء ديفيديت كما تحدثوا على هشام رمضان ولا نور الدين حفيظ ولادهم نقاو في ليكيب ناسيونال، حاجة تفرح. ولكن الحاجة اللي تلفت الانتباه أنه اليوم رغم الصعوبات تعديد الفرق اللي معروفة بالتكوين معناها في تونس، رغم التنافس الكبير بيننا بين مصر، مصر ترتيبها 29 تونس ترتيبها 31 على المستوى العالمي، أنه اليوم نهزوا لقب بمعدل أعمار تقريبا 28-27 سنة كان منيش غالط، حاجة معناها تذكر فتشكر. ولكن ديما نقولوا أنه المنتخب الوطني التونسي مطالب يخدم، ولكن الخدمة متاعه قبل ما نشوفوا كما نقولوا الملاعبية الموجودين البرة كما بالرمضان وكذلك حفيظ، معناها يلزم فما نظرة للتكوين، على خاطر منتخب وطني تونسي ما يجمش يعيش ويحيا من غير ما نرجع للفرق اللي كونت برشا أسماء. معناها
1: كلمة على الجيل هذايا اللي هز.
3: لا مش نوضح حاجة، أسامة بالرمضان وحمزة حفيظ جزء من الفريق
2: صح،
3: فما لاعبين اخرين وفريق 12 ملاعبي ولا 14 ملاعبي مثل حمزه واسامه جزء من الفريق، ولكن فما لاعبين اللي الحقيقه في مستوى عالي ينجموا يحترفوا في اي وقت في البرة في الخارج، وقاعدين يعطيوا معناها مستوى كبير للفريق الفريق القومي هذا اونتر جيمي. بالنسبه للشباب سي هشام، احنا كل عام عندنا زوز فرق تمشي بطولة العالم وزوز فرق يلعبوا البطولة الافريقية. الجينيراسيون توا سافي دو تقريب 3 سنين
1: المنتخبات
3: منتخبات شباب معناها هو قال معناها لازمكم تخبوا على تكوين الفريق القومي.
2: الصعوبات الموجودة في التكوين على خاطر في نهاية الأمر
3: الصعوبات لا الصعوبات موجودة في الفرق ما نكذبش عليه،
2: هذا هو
3: الصعوبات اللي تسماه فرق معناها نتاع التكوين راهو تراجع امور ماديه ما نكذبش
2: هذا هو
3: معناها امور ماديه
1: هو حاسب بكل الرياضات
3: صحيح تو كيف راهو نسر الهواريه فتح حمام الغزاز نادي حمام لمف معناها كيف ترى الظروف نتاعهم هذوما في تكون معناها بيت خرجت لك اجيال ما اجيال من الملاعبيه كيف ترى الظروف نتاعهم العمل كيفاش يعملوا معناها تقول سيكنات ديجا هكا ويعطيهم الصحه قاعدين يخدموا
2: صح.
3: دونك احنا بتتر نجموا نخطفوا كل واحد هذاك لو روتار هذاك في الفريق القومي في الصيف نخدموا معهم بوندون 3 موا باش نخلطوهم. والحمد لله كيما قلت لك السنه عندنا بطوله افريقيا بنات يو 18 هزوا بطوله افريقيا في مصر، الاولاد يو 17 واليو 17 والاولاد وبنات شاركوا في بطوله العالم، العام الجاي عندنا بطوله العالم اليو 19 بنات مع الاولاد سينيور بيان سور. دونك كيما نقولوا الحبل على الجرار ديما ديجا لي زيكيب ناسيونال on récupère tout ce qu'on peut في الصغيرات باش يجيونا في الصيف يبداو يخدموا على روحهم. دونك ولكن المعضله اللي تقعد هي في الانديه معناها ظروفهم الماديه اللي ما تسمحلهمش باش يكونوا لاعبين ونحاولوا احنا نحاولوا نتعاونوا كاوا.
1: بعد الترتيحه مع الموسيقى باش نسالك على كيما الجيل هذايا، الجيل هذا هل هو يعني اقوى جيل في الكره الطايره التونسيه ولا لانه جيل شباب هذا يعني قبل كانت يعني اسماء كبيره ومعدل العمر اليوم فما جيل جديد نحكيوا عليه بعد شوي. وهل انه عندنا لاعبين القرينه وسمعنا فما لاعبين محترفين برا ابار اللي كنا نحكيوا عليهم ربما ما التحقوش بالمنتخب؟ هذا بعد الموزيك
4: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أوليدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أوليدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what؟ أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أوليدو.
5: أوليدو طور عالمك.
6: جوهرة FM. Publicité.

0: 6:23 دقيقة. إذا نعود في بلانت سبور طبعا وبحضنا الكأس والرمز الإفريقي بطولة إفريقيا للأمم في الكرة الطائرة طبعا بعد فوز المنتخب الوطني التونسي باللقب هذا. إن شاء الله اللقب هذه تتعاود في كرة السلة في كرة اليد في كرة القدم, ولكن الغالب ثم صعوبات كبيرة نعيشها على مستوى الرياضة التونسية. أما مثال خلي الكرة الطائرة هي تشد القافلة ويتبعوها إن شاء الله بقية الجامعات, لأنه الخدمة تجيب أو الخدمة تجيب. لأنه بكر وقت السيد منعم بن علي كلامه واضح جدا وقت يقول لك احنا وقت خذينا المكتب الجامعي يعني كان الهدف نتاعنا إعادة الكرة الطائرة لمكانتها الطبيعية خاصة على المستوى الإفريقي. دونك هذا هو الكلام واضح وعطى الأمثلة. فما بعض النقاط خلينا في الجزء الثاني نختمهم معك سي منعم. أول حاجة برشا ناس تتسائل على اللاعبين اللي موجودين البر على غرار كرة القدم اللي بإمكانها أكتشوف كرة القدم برشا ملاعبية يعني مزدوجي الجنسية وغيرهم يلتحقوا بالمنتخب في كرة السلة. بون كرة اليد لا, كرة الكرة الطائرة بعض الأسماء اللي هما بتبيعتهم يعني أبناء تونس ما هوش مزدوجي الجنسية, وخاصة وسيم بنتارة وأبو قرة. وسيم بنتارة ذا اللي ما يعرفوش الناس راهو اليوم لاعب عالمي ولاعب المستوى عالي جداً, اللعبة ذي حتى على مستوى بولونيا ينجم يلعب في المنتخب البولوني اللي هو رقم واحد
1: لكرة طلب جماله ما هما
0: مش هو طلب بولونيا طلبت وراه
1: هو بيدو تحب
0: يلعب لأنه أمو بولونيا أمو بولونيا تقريب حسب ما في بالي. دونك مش تفهموا قيمة اللعبة ذي. اليوم هل الملاعبية ذوم علاش ما يستخدمش المنتخب, علاش مش موجودين في المنتخب؟ خلينا نوضحوها النقطة هذه, لأنه اليوم احنا ماذا بينا منتخبنا حتى كيمشي في مشاركة عالمية يكون عنده ملاعبية من النوع هذا ينجموا يخلونا نعمل بعض النتائج, لأنه على المستوى العالمي الحقيقة النتائج بتاعنا يعني ما ترتقيش برشا.
2: باش نبداو كباركا ناخذ لوكادو بنتارا. بنتارا 2023 بطولة افريقيا يلعب مع الفريق القومي التونسي وقت اللي خسرنا, ومتاع 2021 سدى شارك في بطولة افريقيا. باه 2000 وقت اللي جينا احنا ابارامون صار اشكال قبلنا, صار اشكال مع الاداره مع الجامعه اكزاكتومون بالتفصيل ما نعرفوش بكدا, ولكن 2024 اتصلنا به وقلنا راهو احنا قلنا له راهو مكتب جديد ونحبوا نعاودوا ونحبوا نعملوا ونحبوا نعملوا ما ملول نابادينا ما قالش ايه مي نابادينا. قعدنا نتبعوا بالطرف بالطرف. بون هو وقت مقدم مطلب باش يمشي يحب يمشي الفريق القومي البولونيا فيو لهم بولونيا. الاتحاد الدولي معناه تحكم عليه بالرفض, قالوا لا بيسكو لعبت مع تونس تقعد في تونس. ما من وقتها رجعنا باتصال معاه بون رفو باش يجي معنا باش من شيرة تقول علاش ما يحبش يجي وبريتو تونسي, ومن شيرة أخرى بتاتر تتفهم إنسان يلعب في مستوى عالي بروفيسيونيل نيفو بروفيسيونيل كبير برشا والتزاماته بتاتر يخمم الصيف يقول لك نحب نرتاح وما نحبش مثلا نجي. وفي وقتها أنا في بادي دي مانيفستاسيون معنا بطولات عربية وبتاتر عملوا البطولة العالم. هذا الباب مفتوح بالنسبة للبنطارة, هذا بلاده هذا فريقه بتاتر كي سرا موتيفي دون بارتيسيباسيون او جوز اولمبيك 2028 الباب ديما نقولوا مفتوح. حتى عبر عليه رئيس الجامعة اللي ما سكرناش الباب ويحب يرجع للفريق القومي بتاتر يزيد يحكي مع الأعضاء ومع المدرب اون بليس باش ما يقلقش الفريق. ها ومرحبا بهم في كل وقت. بالنسبة لبوغرة برسك لا ميم شوز, عمنا أول وعدنا باش يجي يحضر معنا بطولة افريقيا اسنا معنا وقت اللي حابين نتصلوا به سكر الهاتف نتاعو ما حابش يتصل, وديما ما لو ميم كونتكست بنتارا معنا الباب مفتوح ويحب يجي معنا مشاورات مع المكتب الجامعي ومع المدرب. ولكن حاجة لازمنا نقولوها راهو الزوز لاعبين هذو مرحبا بهم, ولكن لو ميريت الكبير الكبير الكبير يرجع للاعبين اللي هزوا البطولات العربية والبطولات الإفريقية واللي خدموا بوندون تقريب دوزان خدموا خدمة صحيحة صحيحة صحيحة باش احنا كتونس هزينا بطولة إفريقيا. ونشكرهم مع الإطار الفني خاصة الإطار الفني اللي قاموا بالواجب وأكثر من بالواجب باش وصلنا للسيتياسيون تاع اليوم.
0: به هاي خليكم في النقاش. عندك سؤال؟
3: عندي سؤال اني بالنسبه للمدرب الايطالي اسكو مش تواصلوا معاه
2: ومفرحانين بالعمل نتاعو وقاعدين نتبعوا في الايفوليسيون في التحسن نتاع الوليدات. اسكو قاعد زاد كيف كيف هو
0: شواسر ولا لا؟
2: فوالا.
3: بالنسبه لمسيو كاميليو، كاميليو سي لونترنور إلي كلاسي 60 مونديال، قام من قامات الكره الطايره في إيطاليا، في الكره الطايره في العالم. وانا شاهد عيان كما يقولوا، عم نوريت في بطوله العالم كيفاش وقت اللي يدخل المطعم ولا يتقابل مع لي زونترونور مونديو، ريزاندي تاع البرازيل، بياتزا تاع ايران، طليان سيسمو تاع بولونيا، غريبيتش تاع بولونيا، كيفاش يقفوا له ويمشيوا له بروفيسوري بروفيسوري. انا هذا شاهد عيان وريتو في الخدمه فنيا. انسان جاء خذا له كل شيء في يديه، معناها امور فنيه، معناها الفريق كونه وراه وقت اللي جاء تقريبا 50% من الفريق نحى من الليسته، معناها الكبار معناها مشاو بالطرب بالطرب، عاود بريسك الفريق منه الجديد وخذا الفريق. وخاصه اللي تحس وقت اللي تراه ملاعبي قبل المدرب وقابل الخدمه نتاعو دونك سايب الماكينه قاعده تمشي على روحها
0: باش يواصل مدرب
3: باش يواصل. سي كالكان كي ترافاي بوتيتر ما تفاجئكمش، تقريبا يخدم 15 ساعه في النهار هو والستاف نتاعو،
0: معناها متفرغ للعمل موجود على ذم الجامعه.
3: قلت لك 15 ساعه في النهار معناها وليل وليل، والستاف نتاعنا والولاد يتعلموا ما عنده، قال لهم انتم تو وصلتوا ل 30% اللي نخدم فيها، اللي كنت نخدم فيها يعني حاسيله باش يكمل على روحه. عملناول حتى بعد بطولة العالم راه عملنا برنامج نتاع للشباب ونتاع للجون ونتاع الخدمة الكل، وحاضر ديجا البرنامج الكل. تبقى وقتها وقفت خاطر أمور مادية الحقيقة، معناتها جينا نشوفوا في البيجي نلقاو صعيب شوية، ولكن سلطة الإشراف حكينا معها على البرنامج، وإن شاء الله بالبطولة هذه يكونوا موتيفي أكثر ويشجعونا ويمدونا الماديات باش نكملوا نخدموا على
0: روحنا. سؤال أخير،
1: سؤال الأخير هو كي نشوفوا نحن في الكومبيتيسيون هذه 19-7 ربحنا 18 معناها حاجة تذكر فتشكر وحاجة تعمل الكيف، ولكن في انتظار النومبر دو سيت في لي كومبيتيسيون مونديو، معناها المنتخب الوطني التونسي نحبوا يفرحنا في معناها في بطوله العالم ولا في لي جو اولمبيك، نحبوا نراو مستوى صحيح مستقى روحك في ليفل اخر، ولكن اعطينا نحن وين ما بين هذو.
3: شوف احنا توا رينا بطوله افريقيا والحمد لله قدام الراي العام اللي الوقت الحاضر اللي هربنا على الفرق الافريقيه
0: والحمد لله
3: والحمد لله هرب على البطوله الافريقيه. شنو نجم تعمل مره الهدف نتاعك الجاي شنو
0: هو؟ كاس العالم
3: باش تدخل لو تروازيام نيفو مونديال.
0: لا هذا هو
3: صح. تروازيام نيفو نقولوا رومانيا نقولوا كرواسيا نقولوا هكا اللي نجموا
1: ما فما حاجه يلزمنا نقولها راهو قبل فرنسا اللي تو في النيفو 2. فرنسا راه قبل كنا نقارعوها كنا نحيو السيتات وساعات ربحناها مره توازيام 2 ايش بيهم تفوت خلينا
3: نخدموا بشويه نيفو 1 فرنسا تو مش نيفو 2 ايش بيك معناها نيفو 3 سي ديجا واحد نجم حتى شوفوا حتى راهو بالريزلتا هذايا راهو حتى الفرق القوميه في اوروبا حتى تطلب منها ستاج ولا تقول لي جاي لعب معايا تقول لك الله تونس انت النيفو نتاعك انت شامبيون دافريك وعملت وكل عام في الفلبين راهو كيك راهو يقول لك مثال شي جا حدايا ولا تو نجي حداك سينو يقول لك راهو افريكا ولا حاجه ما نضيعش وقتي معك راهو عندها قيمتها برشا ولو نيفو 3 سي با فاسيل باش نوصلوا له راهو يلزم خدمه
0: لكن هو هدف من الاهداف توا
3: هدف توا باش نوصلوا ان شاء الله لو نيفو 3 اللي حتى الفي ان ال في العالم بوتيت نهار اخر ينادونا يستدعونا يجي يقولون يجوا شاركوا راهو مش خاطر في ان ال بسبونسور يقول لك اعطيني لي زيكيب اللي تنجم تفرج لي في التلفزه مش
0: اللي يجي مش اللي يجي
3: دونك المستوى هذاك ينجم يستدعوك في اي دوره ولا حاجه.
0: نختم معاك فقط ريتو كل شيء مشى 5-5 ومبروك علينا اللقب هذا ومبروك علينا الاجماع هذا ومبروك علينا الترتيب هذا. واحنا حاجه برك نكته كحله هي الافتتاح اكل مزود وك الصوره اللي كانت خايبه على حفل الافتتاح وملاعبيتنا يسخنوا هذيك يا سي منعم يا سي منعم هذيك راهي هذيك راهي كليت وشربت على قلوبنا ما عرفتش شكون
3: السبب
1: هو يعطيك كوب دافريكا
3: لا هو يعطيه الصحه قعدنا كيك ندوروا قلنا يعطيه الصحه اللي اول واحد خطف في التصويره وقت اللي الملاعبيه تسخن معناها في البسام تاعها والموسيقى
0: هذاك
3: هو هذيك الوجين اما سينو والله العظيم راهي تعديت مزود عادي با فيسبوك وفما شكون بالله فما نقطة نحب نقولها فما شكون طالب فما شكون طالب حلال مكتب الجامعة خاطر جبنا مزود نقولوا له جاوبوه قولوا له يا ودي راهو ازرب اعمل شكايه وهز المكتب الضبط نتاع وزاره الاشراف على خاطر باش تحط الشكايه نتاعك وفما دو غران دوسي عند سلطة الاشراف وهو سلطة الاشراف يكبر عليها شيء الحاكم كبار معناها في الكونتيتي وفي الانتنسيتي دو ترافاي اللي في وسطها اللي هي بطولة العالم نحضروا فيها ولعبوا اولمبيا دونك انت تحب تحل المكتب الجامعي على خاطر مزود ازرب فيسا حط ورقتك خاطر سلطة الاشراف ماهيش تنظر عليها من بعد باش تتلها بالدوسيات نتاع الخدمة نتاعها ولذا عايشكم خلونا نخدموا على رواحنا
0: نسأل شكون هذا
3: اللي كتب اللي قال حلوا المكتب الجامعي خاطر فما مزود ليلتها في السالة ايش عندنا فيه شكون
0: يعرف روحه
3: ايش عندنا فيه شكون برشا هما كي برشا ولذا يعيشكم راهو الكلام هذا ما يشجعش الرياضه وما يشجعش المسؤولين خلينا نخدموا على رواحنا اغزر خدمنا بسكيت بالطرف بالطرف بالطرف لا تلفتنا لا غزرنا لا منا لا يمين لا يسار اغزر وين وصلنا ولذا جبنا مزود جبنا من اوركستر جبنا كاين يا في با دو مزود وقتها وفما اوركستر والله فما اوركستر فماش مزود
4: لا ورخيص ب 8
3: ماشي فماش مزود قالوا مزود شحنا فيه اما مسالس على الفتلكه وبرا معناها
0: كلمه خيره
3: بس سامحونا غلطنا راه غلط فما غلطه بك تو نحكي لهم في الاوف فما صارت غلطه صغيره هي اللي ما حقاش صارت هو دخول الاولاد اللي شوف ما مش الاولاد غلطين راه الفرقه غلطه خاطر الاولاد دخلوا في الوقت في اللي شوف ما واش عندنا فيه حسيلو سي سيدي نيمبورت كوا
0: كلمه خيره شنو تقول للجمهور الكره الطايره
3: جمهور الكره الطايره معناها الحمد لله اللي رينا في الخبه نهار الفينال جمهور الكره الطايره اللي رينا دي زونسيان جوار دي زونترنور دي ريسبونسابل عائلات صغيرات مسكنات يشجعوا عباد مغرومة بالفوليبول يعيطوا لكلام زايد لتبابس لا شيء هذيك راهو عيط الكرة الطايرة احنا هذا باش نزيد يشجعنا وباش نزيدوا نخدموا بليس كو لاني درنير واللي قبلها الفريق معناتها الاولاد مقتنعين باللي الشيء اللي يخدموا فيه الاطار الفني مقتنع بالشيء اللي قاعدين نعملوا فيه وان شاء الله عام الجاي تراو ما خير ان شاء الله في بطولة العالم نعملوا بيرفورمانس خير باللي عملناها قبل وان شاء الله ديما هكا برا
0: شكرا يعطيك الصحة والف مبروك للكرة الطائرة التونسية خدمانا مازلنا راجعين

0: الستة وتسعة وثلاثين دقيقة نرجع لبلانيت سبور ونحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وبقية الأخبار. خلينا نرحبوا بزميلنا أنيس السحباني معنا من السعودية. أنيس أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك جمال، مرحبا بك، تحية ليك لضيوفك وكل المشاهدين والمستمعين.
0: باهي طبعا تناخذوا رأيك على المستجدات. ما قبلها هشام، نظرة الرابطة ذولي وقع تأجيل النظر في احتراز النجمة
2: على الاحتراز، الناس كانت تنتظر في الريزولتا نتاعو اليوم، وقع تأجيل النظر فيه الأجيال الأخرى، ولكيد أنه النجم الذي ساحلي فما أخبار تقول أنه هي طلبت، ولكن على الأرجح أنه وقع يعني تأجيل النظر كليا في يعني في الملف هذا.
0: واضح. باه هاي استفقش عندك جديد بعد 24 ساعة للمنتخب، جبت نشوى أخبار وكاش خلنا أخواني سنة
2: إذا
0: كان أنيس عايش في السعودية نجم يمدنا وأنت هنا في تونس ما عندك الأخبار. استفضل.
3: شبيني محقق كون انا؟
0: لا مش محقق. يا رسول الله معناتها تحب نهار تقول لي هاي اللي شد عندك هاي القنبله هاي الحقيقه.
3: ها وعندك رئيس نادي ما شاء الله، رئيس الجامعه خرجنا اليوم بعد غياب طويل.
0: اي اقنعكش التصريح نتاعك.
3: شو اقنعني؟ يا ودي في عالم اخر تقول.
0: قلت البارح منصف عروس قال وين رئيس الجامعه؟
3: خرج اسمع اليوم كلام سيدي منصف وخرج اليوم سيدي وعطانا تصريح معناه يبين لك اللي
0: قبل ما نخزروش للفيسبوك.
3: ليه
0: الفيسبوك واحنا متضامنين؟ ما فهمتش كنا
3: ما عايش في عالم اخر. اني قعدت اللول
0: زعما شيخ على الكرسي رئيس الجامعه
3: زعما الانترفيو الجديد نتاع 2026 تو احنا في اكتوبر ولا قديم يبان طلع جديد ديكونكتي كومبليتمون كومبليتمون. يعني قال لك سيدي الكوره معناها ايش بيه؟ قال لك ما مشاتش اليوم انت تمشي المره
0: الجايه. لا
2: هو وفرنا قال اعطينا اللازم
0: ويحب يعني حسيته يحب يبرر الفشل معناتها. قال لك ايش بيكم متغشين؟ الفشل موجود برتو.
2: لا واخذها على ليجير ولا مش عارف.
3: لا قلت لك ديكونكتي.
0: شو المشكله؟ ما جينا
3: نتكلم
0: اليوم. قال اليوم الناس الكل تخسر. شو المشكله؟
3: قلت لك ما في بالو
0: تعليق
3: في بالو بستاج اللي جماعة
0: انا مش لانيس بربي في
2: ساي اونيتمون
3: تيتر تعرف شنو تيتر؟ اسكي ليان بيلوت دون لافيون. شفت الطائره؟
2: اني ما نقولش بيلوت برك سي
3: تي بيلوت عطيتك
2: مشكل يعني. مشكل اي لا صحيح معناها القياده اني نقول اسكو حاسس بالناس
0: يعني
2: نقول كي تتفرج على كل محب اللي حكينا عليه نحن البارح معناها كي تحطه تتفرج عليه ضميرك ما انبكش ما تحسش انه الناس معناها كرة القدم متنفس معناها كي تمركي المنتخب الوطني التونسي بوندو ساعات تونس من بنقردين البنزرت تهتز معناها لمواندر دي شوز تقول انه ماناش في وضع معناها يشرف مطالبين نراجع انفسنا نعاودوا نخدموا نشوفوا وين المشكل اما انه الانسان يقولها بالاستهتار هذاك ولا موبيلات هذيك علاش اذا كان رب البيت بالعود ضاربا في شيمة اهل البيت الرقص اذا كان هو يحكي بالطريقة هذيك علاش نلومه نحن البارح على الموبيلات بتاع الملاعبيه؟
3: ايش هو الاعتذار؟ وين الاعتذار؟
2: نحن لومنا البارح على الملاعبيه يضحكوا والمنتخب الوطني التونسي 2-2 هو طلع قال شرح على كل شيء
0: لا يضحك علينا
2: التطبيع مع الفشل.
0: خلينا نمشيو لانيس السحباني. اهلا وسهلا بك انيس من جديد.
1: مرحبا بك جمال، اهلا وسهلا.
0: انت اكيد تتابع في المعطيات الكل، نحب ناخذ رايك في ماذا يحدث.
1: باش نبدا باللي كان يحكي فيه الخيان جمال، تعرف المشكله انه ساعة في تعرف في الازمات ولا في صحافه الازمه ولا التعامل مع الازمات على المستوى الاعلامي راهو فما معناتها راهي ميتود وحده وانت سيد العارفين معناتها جمال يعني السيد رئيس الجامعه شكون شاور يعني في الديكلاراسيون تاعو؟ هل شاور نسق مثلا مع الفريق الاعلامي؟ هل نسق مع ما نعرفش ناس تنصحوا في العادة؟ لأنه ما حسب ما فهمت أنا هو كان في ندوة حول العنف وجاوا الصحفيين فاخذوا ديكلاراسيون. فلهنا المشكلة أنه راهو كل كلمة ترى اليوم رئيس جامعة معناتها ماكش مواطن عادي ولا محامي ولا فلهنا يلزم معناتها يردوا بالنا راهو معناتها
0: إيه شنو حسيته مش ملم
1: ثانيا كما قال كما قال الكوتش معناتها وكانه معناتها هو رئيس جامعه الباراغواي ولا الكوستاريكا ولا معناتها هو يحكي في واد والواقع في واد ثاني. الاخطر من خساره اوغندا ولا خساره الفريق الثاني بوتسوانا هو حاله الانكار. اليوم احنا مكتب جامعي ولا وزاره ولا اللي تحب انت في حاله انكار كان يعني ناس تبعنا مع الفشل، معناتها سيء تبعنا مع الفشل، ولينا نحكي وشنو معناتها مشكلة كي نخسروا مع أوغندا ولا نتعادلوا مع أوغندا وبوتسوانا اللي هو في المية مياواش معناتها ترتيبها في الفي مش للدرجة معناتها مناش مش للمستوى هذايا باش نوصلوا وبعد نمشي والمشكل ثاني هو الغاء معناتها التربص فهمت الفيفا عطاتها كادو حتى لوسيس تقريبا ولا لوديس سبتمبر اكتوبر وانت تجي تقول لا ما يعطيك الصحه على الكادو هذايا لا انا باش نسيب باهي وشنو السبب؟ السبب معناتها خاطر نحبوا ما نخسروش معناتها خايفين من خساره يخلصونا للدرجه ذي معناتها خايفين باش ناكلوا سكور احنا مع عند مالي يا اخي باش نلعبوا مع البرازيل يا اخي احنا مش للدرجه معناتها يا اخويا العب دفاع انت كنت بتحب تخسر بسكور عاد مش للدرجه ذي معناتها باش نوليوا عاد نسوقوا الاشياء راهو تعرف جمال المشكله وين انا اللي قلقني انه الناس وصلت اليوم تستغبى معناتها بين قوسين في الشعب ذي
0: وهذا الاختيار
1: شو معناتها انا خايف من سكور معناتها انا خايف من سكور يعني انت اليوم بتلعب كثير برازيل لعبت لها وما كليتش سكور انت البرازيل لعبت لها وما كليتش سكور معناتها فما بالك مع مالي وفي بلادك وفي معناتها مش للدرجه معناتها عاد كان احنا نوصلوا نخافوا من مالي باش ناكلوا سكور عاد احنا يلزمنا نعملوا تفتيحه ويمين ثلاثه بصراحه ونراجعوا معناتها كل شيء هذه حاجه يعني أنا راو معناتها نحب نقول معناتها السيد رئيس الجامعة ويقول راو الجو باهي راهي تونس صغيرة
0: أي شفتك كلها شفتك كلها أي لا هو
1: معناتها تونس راهي صغيرة برشا راو عركة بين مدرب ولا ردة فعل مدرب ولا ردة فعل ملاعب على مدرب ولا ردة فعل ملاعبية من بعد على تصرف زميلهم راين معناتها كل شيء يوصل معناتها يا اخي يا اخي نعيشوا في ما نعرفش أنا احنا 12 مليون ولا قد يعني كل شيء يوصل يعني كي باش يعني عباره انت جمال مشيت انت باش تشري الخبز ما لقيتش الخبز وبوك وامك يقول لك لا راه فما الخبز يعني عباره معناتها واحد يحكي في حكايه اخرى جمله
0: وهذا
1: سامحني
0: واذا كان جاوبيه
1: ما نتعلمش علاش اللاعب غادر
0: الترابس ولا يعطيك الصحه علاش اللاعب غادر الترابس
1: وعلاش غادر الترابس انت معناتها ما غير صراحه ما غير ما نستغبي انت نخلي كيما نقولوا نكونوا الاحترام للاسماء احنا ديما نقولوا راه الاسماء والله ما عندنا مع حتى مشكل وتعاركنا مع مع مع مكاتب جامعيه كانت اقوى بياسر اما هذا بصراحه ساعات الضعف ضعف كيما ما عادش واحد من الاولاد معاه قال معناتها ما فماش قائد معناتها ضعف كبير جمال
0: سي توفيق قال ما فماش بيلوت ما فماش قائد
1: ما فماش بيلوت يعني ضعف كبير على مستوى التسيير باهي سيدي نجيك المشكل اخر ما هو احنا باهي سيدي شكون الغى التربص
0: ايوا خو فهمه
1: شكون الغى التربص يقولوا هما بالتفاهم فماش حاجه في الدنيا جمال
0: بالتفاهم انا اللي بهتني معز
1: لازم واحد قال لازم واحد بدا والثاني يوافق هكا ولا ما نجموش يكون في نفس اللحظه زوج تفاهموا على نفس الراي لازم واحد قال مثلا ما ما ما نلغيو التربص وبعد شاوروا الطرف الثاني وقال بطبيعه المكتب الجامعي هو اللي اقترح ان يلغيو التربص والمدرب وافق فهذه خطا اداري ما تحبوا نمشيوا بالاخطاء بالخطا هذا خطا اداري جسي نجيو نقطه النقاط نتاع الماتش اوغندا هذايا اعتراف اليوم لانه اليوم معناتها تسيبوا علينا واحد يعمل في اذاعه خاصه سيد مستيري عمل تدخل وسيد رئيس الجامعه في ندوه يعمل في تدخل فمعناتها تفهم زاد شويه الفوضى فنقاط مشكلة نتاع نقاط أوغندا نفس الشيء راهو خطأ إدارة شكون باش تحطوها في المشاكل هذو شكون اللي باش يخلص؟ نعطيك من توا زمان
0: نسمع فيك
1: أو نعطيك شكون باش يخلص الفاتورة باش يخلصها الكاتب العام تاع الجامعة التونسية لكرة القدم وباش يخلصها موظف وباش يخلصها موظف كويس زاد لاهي بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
2: يمنية
1: هذوما هم مسؤولين هذوما مسؤولين اما فما ناس تحرك فيهم تحرك ورا الكواليس فرجاء معناتها نحترموا ديما عقول الناس جمال الحقيقه رانا شعب ما شاء الله ذكي معناتها ما تجيش تحكي لي
0: لا والمعلومه ما عادش تخبى يا نيس المعلومه
1: في كل العالم في كل
0: بالله قد ما الاستوديو يحب يتفاعل معك وقد ما يسمع
2: انيس نتفق معك في اللي قلته كل نختلف معك في حاجه كونسيرنون راهو الكاتب العام راهو لهنا كيف كوا وقت اللي اني بشر مطالب انه يلم بالقوانين ويلم بالتنقيحات ويلم بالتفاصيل نتاع التفاصيل انه خطا من نوع ذاك اداري قانوني هو ما يكونش ملم به راهو سي سي ليجيتيم معناها شرعي انه يكون هو
0: والله يتعاقب. عندي روايه اخرى
2: اذا كان اذا كان
0: ليش ماني عندي روايه اخرى انه الكاتب العام بعث الرئيس الجامعه وتقريب زوز اشخاص اخرين بعث لهم ايميل بعث لهم ايميل في الموضوع هذا لكن هم ما قراوش
2: اغزر لنا كلام
0: ولا ما فهموش
2: لهنا معاك جمال اني قلت له نختلف معاك انيس على خاطر القراءات مش عيب انه نختلفوا في الاراء واتفق معاه في كان يحكي فيه كل ولكن اذا كان الاقرار انه هشام غلط ما فهمش علاش انا نحاسب هشام نحاسب السي توفيق هذا قصدي اما اذا كان انت كما قلت فما ايميل الو هذاك الايميل سي وسيله التواصل
1: فما ترواز ايميل
2: فما
1: انا نعطيك اولا راهو فما قوانين قبل قبل كل كومبيتيسيون فما قوانين
0: لا موجود على الصفحه نتاع الكاف
1: كجمال هما خطا اداري اخر هاو نعطيهولك انا شكون مشى للقرعه نتاع كاس الفريق
0: ما مشى حد
1: مشى علاش ما مشى حد
0: من الفلوس
1: هل هذا خطا اداري ولا مش اداري
0: خطا اداري طبعا
1: الاتحاد الافريقي لكره القدم بعثت لي قتلك اذا بعث لي اثنين ممثلين من الاتحاد التونسي انت ما بعثت حتى حد
2: انت
1: دي فرضا انت ما حضرتش لانه غادي في القرعه تم طرح الموضوع هذا والتاكيد انه النقاط باش تحسب مو فهم اللايف نتاع الاتحاد الفريق كاف تي في لازم تبع فيها فانا ظن انت ما مشيتش ما مشيتش بشويه تقديم مخ بتنبينه اللي هو لا علي فانت لازم تتبع الموضوع هذا لان فما الاتحاد الفريقي لو ما يجاوبش كل اتحاد على الشيء
0: نعم مراسل
1: الناس كل صحيح ثلاثة مراسلات بعثتهم الاتحادات الكل اخرهم نهار 21 سبتمبر قبل ثلاثة أيام مباراة منتخب الأوغندا اتأكد فيها أنه النقاط بتاع المباراة مش تحتسب يجي واحد من المسؤولين في الجامعة يقول أنا ما شاور ما قالوا ليش ما سألونيش ما قلتش
0: يعجبك
1: هل هذا معقول
0: مصلحة تونس
1: أنا مش نحكي على أسماء أنا نحكي على السيركوي كامل يعني فما فايت في الوسط فما مشكل فما مشكل معناتها متعمد مش متعمد الله أعلم بالنوايا لكن فما مشكل كبير والمشاكل الكل 90% منها إدارية ما فما معناتها كل المشاكل نحكي عليه فيهم توا الكلهم إدارية بما فيهم التصريحات بتاع اليوم
0: واضح
1: بما فيهم التصريحات بتاع اليوم
0: باهي خلينا نقدم لانه السؤال الأخير باش نختم به ونبدأ بك أنت استوفيق ومن بعد ناخذ هل في هذا الكل كيفاش تراو مستقبل الإطار الفني والمجموعة هذية في استاج جاي في المقابلة الجاية الهامة راهو خاطر عندنا مقابلات تراو إذا كان ما نربحوش ترشحوش كأس أفريقيا راهو يسمك تربح ليبيا تروح بوتسوانا وتعمل تعادل مع أوغندا
2: هو الليبيين ولاو يطالبوا أنه لازم تونس تتعاقب
0: أي باهي كيفاش تراه الجو
3: الجو شوف المسؤولية شوف ماهيش كراسي ومناصب المسؤولية راهو عمل وفما خبرة وفما تفاهم وتشاور واللي اللي عنده الكاريزما مش ينجم يمسك منتخب مش أخويا نمبورت كي في نمبورت كوا ولكن أعتقد اللي طول المرحلة الجاية اللي طرقت لها أنت جمال طول اللي مش تكون أصعب هو معناها في ظل هالفوضى العارمة وفي ظل اللي بين قوسين اللي نسمعوا فيه واللي معناها واحد يقول انضباط ومستيري سي المستيري يقول الجو صحيح ماهوش فماش نوع من عدم الانضباط والرئيس الجامعة قال لك ليه الامور سانك سانك والامور عال العال برا انت افهم شكون هذو مزوط من داخل الجامعة دونك كيفاش انت تنظر للمستقبل وقت اللي فما خور وفما عدم انسجام داخل الجامعه التونسيه لكره القدم صافيوا قلوبهم هما الساعه ويصافيوا امورهم هما وبعد تو نجيو للكوره ونجيو للنتائج ونجيو للتحضير
0: كلمه ما عادش عندي برشا
3: حكايه معين اللي قالوا معناها فما امكانيه ان معين قدم استقالته وبعد كذبوا وقالوا لا ما فماش منها دونك شفت الاشياء هذه تو اللي بالون دي سي اللي سايبوا فيها دونك فما اشياء غامضه دونك انا حسب رايي الفو سافوار كيتي لا تاب
0: فوالا مهم جدا تعرف وقتاش تخرج به
2: اني نرجع بصوره بسيطه برشا عام 94 كانوا ديفيدات في المنتخب الوطني التونسي ورينا الفضيحه في نهائيات امم افريقيا 94 ولكن كي جا كاسبرجيك وخذا بالزمام الامور كانت عنده الجراه يختار مع شكون باش يخدم اليوم معين نقولوا سيدك الليسته اللي نادالها مؤخرا
0: تفرضت عليه
2: سيد لا لا اني ما تفرضتش عليه خاطر هو قال صرح أي قال اني
0: سيد
2: لكنه اليوم راك ستحاسب معناه اذا كان اليوم ربما فما القولك اعذار راهو الليستة والقائمة اللي بتستدعاها معناها المرة الجاية رايزمك تعرف تعمل الشواء وتعرف مع شكون انت قادر تجم تتواصل لانه التواصل مع ايكيب مش كيما التواصل مع منتخب راهو سي توتالمون ديفيرون والتواصل المدرب اذا كان ما عندوش لي زوتي دو كومونيكاسيون تواصل مع المجموعه نتاعو راهو نص النجاح في التواصل
0: انا مش نختم معك انيس لانه كي نخزر نظره الى العالم نبداو سيدي بمنتخب الارجنتين اللي ميسي يغادر المنتخب البارح ثم 80% فريق جديد في ثلاثة عناصر فقط من اللي لعبوا كأس العالم الأخير وهذا يوريك اللي المنتخب هذا يخدم الكأس العالم القادمة وربحوا بوليفيا 4-0 منتخب بلجيكا تغير تقريبا بنسبة 80% منتخب الفرنسي تغير بنسبة 70% ما نقولوش سيدي 100% المنتخب الألماني تغير بنسبة 80 ولا 90% كل المنتخب الإيطالي 100% يا اخي احنا الى متى نفس الاسماء من كاس افريقيا الكاس العالم البطوله العربيه ومازال منعم معين باش يشوف وباش يجرب نختم معاك في الجزء هذا يعني تفضل
1: لا واضح جمال انه انا ما معناتها حكيت شويه مع المدرب معناتها البارح معناتها قبل ما معناتها باش تفسير معناتها الحكايه التربص وحكايه انا اللي اللي, اللي اللي اللي متاكد منه وانه التربص الجاي ان شاء الله باش يصير تغيير كبير ياسر في دعوة اللاعبين وباش ينقصوا برشا الملاعبين اللي يلعبوا خارج تونس باش ينقصوا برشا لأنه معناتها حسب ما فهمت أنه المدرب يعني غير راضي يعني تصرفات مش الرياضية برك يعني حتى تصرفات حتى في التربص يعني في معناتها يحب ملاعبية يحب ملاعب يلعب كورة أكثر من اللي يقعد معناتها
0: ويحترم
1: ويحترم المنتخب احنا اللي عنا ميسي اللي عنا كريستيانو يعني اللي يجيبوهم الكل تقريبا يشبهوا لبعضهم زايدين شوية على اللي يلعبوا في تونس فمعناتها نحترموا المنتخب ونحترموا تونس ونحترموا الناس اللي فخمهم بالجيب
0: شكرا لك انيس الصحبين الاسبوع القادم طبعا تكون معنا انيس بربي انيس اعمل تليفوناتك واعمل كذا خاطر راهو التوفيق من عمل شاليه راهو
1: هذاك نتعلموا منه راهو شحال
0: اسمعني يا ودي يا خويا انيس تو باش خليني نفرق قلبي انا في الديريكت تو يا ودي حتى كان عنده معلومات ما يعطينيش دونك نعمل عليك خويا
1: مرحبا
0: شكرا
3: جمال كلمه شوف خونا وحافظ الاثاث نتاع النجم راضي سالم
0: الله يرحمه
3: سي سمير الخشين توفى اليوم
0: فتعزينا الحاره
3: نعزيو عائلته ودار الخشين الكل ونعزيو اصدقائه واخواته وعائلته في فقدان معناها يكون هذاك في النجم راضي الساحلي شكون ما يعرفش سمير اللي هو كان معناها كان من 8 في اللوكال حتى 10 نتاع الليل ف الله يرحمه ينعم سمير الخشين ورزق أهل وذوي جميل الصبر والسلام
0: ضم صوتنا صوتك تعزينا الحارة وربي يرحمه إلى اللقاء

تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. لجنة التشريع العام تنظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها وبرنامج عمل هذه الفترة القادمة. وفي الإمارات النائب العام يأمر بفتح تحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب. في تفاصيل أخبارنا، خصصت لجنة التشريع العام جلستها اليوم للنظر في مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها وبرنامج عملها للفترة القادمة. وفي مستهل الجلسة تطرق أعضاء اللجنة إلى جملة المراسيم التي تم إعلام لجنة التشريع بها والتي صدرت بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، ثم استعرض إثر ذلك رئيس اللجنة جملة مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة لتحديد أولوياتها التشريعية للفترة القادمة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. هذا أشار عدد من النواب إلى ضرورة وضوح الرؤية التشريعية وتنظيم الأولويات في إطار مقاربة تعتمد على أهداف واضحة يعمل اللجنة في علاقة بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع والإصلاحات ذات الأبعاد الاستراتيجية لترشيد مقترحات القوانين وضمان نجاحتها. نظمت اليوم بكلية الطب تونس الندوة الافتتاحية لبرنامج ماجستير البحث الصحة الواحدة الذي أطلقته بالتعاون مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس وشركاء دوليين. ويهدف هذا البرنامج الأكاديمي المبتكر إلى تكوين جيل جديد من الخبراء والباحثين قادر على صياغة حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة الأزمات الصحية وتداعيات التغيرات المناخية، استنادا إلى مقاربة شاملة تربط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والحفاظ على النظم البيئية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه سيتم بداية من اليوم الخميس نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سوق هراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، وذلك بسبب أشغال على السكة الحديدية بولاية سوق هراس الجزائرية. أوضحت الشركة في بلاغ لها أن المسافرين سيتنقلون من تونس إلى سوق هراس بواسطة القطار، ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة من سوق هراس إلى عنابة بعد استكمال الإجراءات الديوانية. وفيما يتعلق برحلة العودة، ذكرت الشركة أنه سيتم اعتماد الطريقة نفسها، إذ يتنقل المسافرون بالحافلة من عنابة إلى سوق هراس ثم يواصلون رحلتهم بالقطار في اتجاه تونس. في أخبارنا العالمية، قال المتحدث باسم قوة التحالف التي تقوده السعودية في اليمن إن الحوثيين استهدفوا بمسيرة محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. وأوضح المتحدث أن هذا العمل الإرهابي تسبب في خروج أحد المحولات عن الخدمة دون تأثر الشبكة الكهربائية. وكالة الأنباء الفرنسية بأن الشرطة البريطانية اعتقلت بريطانيا من أصل إيراني على خلفية مخطط لاستهداف قاعدة جوية في بريطانيا. أمر نائب العام في الإمارات بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيق سيتناول ملابسات الواقعة ودوافعها وما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. الوكالة نقلت عن بيان للنائب العام أن السلطات القضائية في الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة لأن الطائرة مسجلة في الإمارات وتحمل علمها، مضيفة أن أحكام القانون الإماراتي تسري على الجرائم التي ترتكب على متنها حتى ولو وقعت خارج إقليم الدولة. شكرا على المتابعة ونلتقي بعد قليل في ملفات عالمية.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: ملفات عالمية.
1: السبعة وثلاثة دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من ملفات عالمية، الموعد الأسبوعي في حصتين، حصة يوم الاثنين وحصة أخرى يوم الخميس من 7 إلى 8 بتاع الليل. ترافقني فيها الأستاذة فاطمة بن عبدالله الكرائي، تلتحق بينا بعد شوية من استوديو تونس. المواضيع اللي بش تناقشوها اليوم ونرجع بالتحليل والتعليق، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانسحاب الشامل من العراق، التداعيات على هذا الانسحاب وعلاقته بالحرب على إيران، هل أنه في الأمر خطة أمريكية بضرب إيران ضربة قاسية بإبعاد الجنود الأمريكيين من ساحة الحرب. نرجع ونسلطوا الضوء كذلك على الحرب الروسية الأوكرانية في ظل تباين المواقف بشأنها بين الأمريكيين والأوروبيين، وضيفنا باش يكون بعد شوية إن شاء الله الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبق الأستاذ

0: 17 دقيقة مسلم مشوار في ملفات عالمية، ونلتحق بنا زميلتنا فاطمة بن عبد الله الكراي. أهلا وسهلا بك فاطمة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أشرف، أهلا وسهلا بكل اللي تابعوا في الحصة هذه، مرحبا أيضا بكل الفريق المؤمن لهذه الحصة، وشكرا وتحية للموسيقى.
0: هكا اختاروا لك فاضل شاكر اليوم وشوفوك في الكواليس هكا تتمايل مع الموسيقى.
1: تعرف هذه معناها بون خليني نقولها ما يسالش، معناتها السنة الفارطة في 24 جويلية أنا خضعت لعملية جراحية طويلة شوية.
0: سلامات.
1: يعيشك. وستة ساعات وفي في بعد العملية ما يحطونا في شو اسمه هذيك شامبر. المهم فما واحدة من
0: موسيقى
1: حطت لي البورتابل نتاعها، حطت لي موسيقى، كنت كان الدموع هكا هابطة وأنا بديت نفيق معناها.
0: لاباس لاباس، الحمد لله
1: الحمد لله.
0: خلينا بعد شوي كما قلنا مش يكون حاضر معنا بالتليفون الأستاذ أحمد ونيس الدبلوماسي السابق وزير الخارجية الأسبق، ولكن قبل هذا نمشي له تحية بقلم فاطمة بن عبد الله الكراي.
2: مع فاطمة الكراي.
1: الانسحاب الأمريكي من العراق أي علاقة بالحرب على إيران؟ يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 اللي هو البارح، الرئيس الأمريكي يعلن انسحاب آخر عسكري أمريكي من العراق. العساكر الأمريكان الغزاة للعراق جاءوا أو هجموا على بلاد الرافدين في 2003 كما نعلم، وإلى حدود 2023 كانت النتائج كارثية على العراق شعبا ودولة. 210 ألاف مدني عراقي قضوا في هذه الحرب شهداء والتي لم يعرف لها العالم مثيلا. في 2011 أي بعد 8 سنوات من عمر الاحتلال للعراق، كانت المقاومة التي انطلقت ثاني يوم احتلال يعني يوم 10 أفريل 2003 قد كبدت القوات العسكرية الأمريكية خسائر في الجنود والعتاد، وتحولت التوابيت الراحلة من العراق نحو الولايات المتحدة الأمريكية إلى قضية رأي عام داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا تستذكر الذاكرة الجمعية الأمريكية مع معارك فيتنام التي أرقت العساكر الأمريكيين الذين غزوا وأرقت غزوا العراق، وكذلك غزوا من قبلها فيتنام وقد أرقتهم المقاومة هناك. وهنا سنة 2014 تعود وتتعزز القوة العسكرية الأمريكية كامل العراق تحت عنوان تعلى مقاومة داعش، فعادت القواعد الأمريكية باتفاقيات مع الدولة العراقية الجديدة بعد أن أسقط النظام الوطني. طبعا اليوم انقلبت الموازين والتحالفات وأصبح الوجود العسكري الأمريكي في مرمى النيران الإيرانية. نيران كانت عند احتلال الأمريكان في العراق في 2003 قد شارفت هذه العلاقة على التحالف أو التوافق. اليوم وانطلاقا من المتغيرات الجيوسياسية وأن الأمريكان المتغطي بالأمريكان عريان، أصبحت إيران عدوا مؤكدا للأمريكان، وأن الحرب على إيران تضع العساكر الأمريكيين في مرمى النيران الإيرانية كرد قاس على حرب أقصى دخلتها واشنطن في تحالف فريد مع الكيان الصهيوني وفي تباعد من كل الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية. فهل يكون هذا الانسحاب شبه المفاجئ من العراق إيذان بضربة شرسة توعد بها ترامب إيران في أكثر من مناسبة، أم هي خطوة إلى الوراء من أجل حصر القواعد الأمريكية فقط وحصرها في الخليج العربي والأردن؟ بالتأكيد أن الأمر فيه مناورة ومؤامرة من الأمريكان الذين تبين بالكاشف وبالملموس أن لا صديق لهم في هذا الزمن.
2: مع فاطمة الكراي.

0: 24 دقيقة مواصلين المشوار في ملفات عالمية. وكما قلنا ضيفنا بعد شوية الأستاذ أحمد ونيس الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق. ونرجع مرة أخرى لفاطمة. فاطمة مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بك مرة أخرى، مرحبا بضيفنا إن شاء الله يكون معنا
0: موجود موجود الأستاذ أحمد ونيس. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا. كما كانت تحكي فاطمة في التحية، ركزت وألقت الضوء اليوم على إعلان الرئيس الأمريكي الانسحاب نهائيا من العراق. الرئيس الأمريكي أشاد امبارح في خطاب له بمغادرة آخر القوات الأمريكية للعراق، واعتبر أنه ذلك يمثل يوم عظيم للولايات المتحدة الأمريكية، وأكد أن واشنطن تترك العراق في ظل وجود رئيس وزراء علي الزيدي، وأوصف بأنه رائع اللي قال أنه دعمه منذ البداية وأيده بالكامل. قراءة في هذا القرار أستاذ أحمد ونيس؟
2: نحن طبعا كنا جميعا مستائين بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في المشرق العربي بالسلاح، وهذا وقع لما الولايات المتحدة الأمريكية شهرت الحرب على العراق توا أكثر من 20 سنة. فانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قوة عسكرية أمر إيجابي وأمر نرحب به وأمر نعتبر أن في الخيار هذا لدى دونالد ترامب خيار صحيح. يعني يلزم تكون دول المنطقة معناها تعتمد على ذاتها في الدفاع على مصالحها وسيادتها وأراضيها. اعتقادي أن هذا أمر إيجابي، وأن أمر يكلف الدول المعنية بالسهر على معنى الدفاع عن مصالحها وعن سيادتها بذاتها، وهذا أمر معناها نعتبره إيجابي وبناء
1: إن شاء الله العاقبة للدول العربية. طبعا
2: نبدأ بالمغرب العربي، إن شاء الله نوحد الصفوف ونأسس معناها اتحاد مغاربي يمكننا من سد حاجيات الدفاع وغيرها من ضروريات التنمية والتطور والرقي في مجتمعاتنا.
0: فاطمة الكلمة لك، تفضل.
1: أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ أحمد ونيس. طبعا نحن نتعمق بالتحليل ونريد أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ولا شك في ذلك أنها في بوتقة غير محسوبة عواقبها، وخاصة في الحرب على إيران والتي بدأت بتعلة امتلاك إيران أو إمكانية امتلاك إيران للنووي، ولكن في الحقيقة نجد أن تداعيات مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز وتنازع السيادة عليه بين الاحتلال الوافد وبين كذلك المالكين لهذا الذين لهم سيادة معناها في هذه الأنظمة، الحقيقة هذا الخروج متاع الولايات المتحدة الأمريكية شبه المفاجئ، وكأنه ذكرنا في أفغانستان، وقد لمح إلى ذلك الرئيس الأمريكي بالأمس في كلمته مثل ما شاهدنا، وقال أنه لا نريد أن يكون الأمر مثل أفغانستان يعني هبة واحدة. ولكن ألا تعتقد أستاذ أحمد ونيس أن في الأمر ربما خدعة أمريكية، وأن فعلا الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم على ضربة قاسية على إيران ضد إيران، ومعناها وتكون أن لأن إيران هددت بأنها جنودها في المنطقة سيعودون في توابيت، فهل تعتقد أن هذا نأي بالجنود العساكر الأمريكان الغازين للمنطقة بهم من أجل ضربة ربما تكون بلا رد من الرد يذكر معناها أو قاسي من إيران؟
2: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحمل ضرب جندي أمريكي في أي رقعة من العالم. وخاصة بعيدا عن القطر الأمريكي. الحساب اللي يربط بين القرار هدايا والمشادة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ربط وجيه، وإيران ما أخفاتش أنها تستهدف المصالح الأمريكية حيث وجدت، معناها في قدراتها لما تطال إليها، بحيث الواجهة الإيرانية تفسر التوقيت وتفسر جوهر القرار، لكن هذا ليس معزول عن النظرة نتاع الرئيس دونالد ترامب لنشر القوات الأمريكية. هو سعى إلى سحب القوات الأمريكية اللي كانت منتشرة في أوروبا عند الحلفاء، معناها في حلف الناتو، وضعف من نشر القوات الأمريكية في ألمانيا.
1: نعم،
2: معنى هذا مهم لأنه منسجم مع منعرج في السياسة العالمية اليوم. لا نعتبر، ودونالد ترامب لا يعتبر، أن الولايات المتحدة الأمريكية يعود إليها لا باستحقاق ولا بانتهاز أنها تنشر قواتها خارج أراضيها وخاصة خارج القطر الأمريكي. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تحت رئاسة ترامب تعتبر أن كل منطقة ترعى مصالحها بذاتها، وأن ما يعود إلى مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية هو القطر الأمريكي. ومن وراء هذا نفهم أن أوروبا الغربية إذا تسهر على حماية مصالحها بذاتها، وأن يحق للصين أن تسهر على مصالحها بذاتها بما فيه في المنطقة الجغرافية الواسعة اللي تعود إليها بالنظر. هل هي معناها مفهوم زون دانفلونس، يعني مناطق التأثير، هي اللي تأخذ الأولوية في التحليل عند القوى العظمى المتعددة الأقطاب اليوم.
0: أستاذ أحمد، قبل أن نواصل حديثنا في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية والشركاء والحلفاء، ولكن نرجع لخطاب ترامب امبارح في سياق حديثه. قال إنه المغادرة المنظمة لقوات التحالف ومعداتها من قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية مغامرة مكلفة للغاية. تعليقك على التصريح هذا خاصة بين السطور، شو حاب يوصل ترامب من تصريحه هذا بالذات؟
1: وهو قال 4500 جندي خسروا.
2: هذا طبعا معناه توضيح مهم، لا يكشف عن كل الأسباب، لكن ترامب يقرأ حساب لتهديد إيران ويأخذ احتياطه بكل معنى مسؤولية، ويواجه العواقب السياسية متاع مثل هذا القرار. الدرس موجه إلى دول العربية، دول الخليج طبعا، وموجه إلى الدول العربية جيران إيران، جيران إسرائيل، لأن التهديد معنى أصلا إسرائيلي وهامشيا إيراني، وفي العمق يدفع إلى تفاوض بين الدول العربية وإيران في العمق. معناها نحن في تونس نرحب بهذا القرار لأننا نعتبر أنه يمهد لتفضيل المفاوضة الأمنية بين الدول العربية وإيران على حماية الدول العربية بطرف ثالث مهما كانت قوته، مهما كان أصله.
0: في نقطة أخرى فاطمة، يعني ديما نرجع الخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في علاقة بتنظيم داعش، قال إنه الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة أربيل يمثل ختام المهمة العسكرية التي هزمت تنظيم داعش في العراق. قراءتك في الموضوع هذا أستاذ أحمد أنيس، خاصة وأنه الخبراء والمحللين اعتبروا إنه داعش انطلق من العراق نحو دول أخرى، وهذا النجاح اللي يحكي عليه ترامب يعني فقط نجاح في مخيلته هو، ولكن على أرض الواقع يعني أشياء أخرى مخالفة للواقع في علاقة بتنظيم داعش بالطبع.
2: يعني من الواضح أن التشويش الحالي ما عدا الحرب في أوكرانيا والحرب على فلسطين لا لا لا لا, لا, لا نرى وراءه القوات العسكرية الدولية، ما وراءه هي قوات ضاربة غير دولية، يعني إرهابيين وعصابات، والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنها ليست قادرة على مواجهة خطر معناه بالطبيعة هذه، ونعتبر أن خطاب ترامب يغطي في الظاهر معنى الانسحاب، وفي الجوهر هو لا يريد أن يعرض لا أمريكي مدني ولا عسكري إلى ضربات القاعدة الشعبية المعادية للولايات المتحدة الأمريكية اللي هو واعي بها وعي عالي جداً.
1: وملاحظة أيضا أستاذ إذا تسمح تكمل لكلامك واللي هو صحيح جدا، معناها فيه نظرة تحليلية ثاقبة، هو أن الرئيس الأمريكي أشرف البارح قفز على مرحلة كاملة من النضال العراقي طبعا ضد الوجود الأمريكي كقوة احتلال. لا ننسى أن في 2003 استصدرت الولايات المتحدة الأمريكية من وقالت نحن قوة احتلال، لأن الأمم المتحدة لم تعترف بذاك الغزو كما نتذكر، وقالت نحن قوة احتلال، وبالتالي هناك احتلال موصوف معناها على الميدان في العراق. وعندما انطلقت المقاومة العراقية وهذا ما قفز عليه ترامب بالأمس، هو أن المقاومة العراقية التي انطلقت في عديد الأماكن والولايات من العراق انطلقت مسلحة أولا وأرقت الجنود الأمريكيين. نتذكر أن 4500 الذين ذكرهم من الجنود الأمريكان، وبخلاف هو ما ذكرش المتعاقدين معهم ذوما البارا جيش اللي جايبينهم بلاك ووتر وغيرهم، من القتلى الأمريكان 4500 جندي هما حصيلة المقاومة العراقية. هذا يحاول يقفز عليها ويدمج الأمور في بعضها على أساس أنه وجود الأمريكي إنما هو كان لمقاومة أو للتصدي لداعش، ولكنه أيضا أستاذ أحمد أنيس لم يذكر ولم يفسر كيف أن إيران انتقلت من 2003 كانت مساندة أو على الأقل عين مغمضة على الاحتلال الأمريكي للعراق من أجل الإطاحة بنظام تحارب مع إيران لمدة 8 سنوات، وتحاشى أيضا تلك النقلة النوعية التي أسست لعلاقات جديدة أصبحت حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. برأيك أستاذ، هل الصين مثلا وروسيا القوتين الآن المنازعتين منافستين للولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن أن ترى بنفس المنظار هذا الانسحاب الأمريكي من العراق أم لها وجهة نظر أخرى؟
2: اعتقادي أن الصين ترحب بانسحاب القوى الأمريكية من أي منطقة خارج القطر الأمريكي، وبالنسبة لروسيا نفس الشيء، وبالنسبة للدول العربية دخلنا في مرحلة جديدة اللي كان الاعتماد معناها من الخمسينات على القدرات الأمريكية للدفاع على الأنظمة العربية، اليوم دخلنا في منعرج أن أمريكا بيدها تقول للأنظمة هذه اعتمدوا على أنفسكم في الدفاع على ذاتكم، وهذا معناها لا يتطرق إلى الخطر الإسرائيلي وإلى القضية الأم اللي هي القضية الفلسطينية، لكن يجعل من تدخل إيران يكسب تأثيرات بعيدة جدا بما فيها سحب سلمي للولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، معناها حتى تكون قضية هرمز تتحل بدون اللجوء إلى القوة العسكرية.
1: نعم.
2: فما الأبعاد هذه الكل داخلة في الحساب.
1: نعم أستاذ أحمد ونيس، أيضا من خلال هذا المنطوق الذي تحدثت به الآن وهذه النبرة وهذا التحليل، هذا اللانجل ديفيزي، يعني هذا الركن الذي اتخذته هو صحيح جدا، ألا تعتقد أن ترامب الرئيس الأمريكي قد تعرض في من خلال اللقاء وبمناسبة اللقاء الذي جمعه في واشنطن مع الرئيس الصيني، ألا تعتقد أنه تعرض إلى نوع من التهدئة؟ هناك إصرار صيني على أساس أنه هذه حرب أحادية لا يجب أن تتواصل، ونقصد إيران، وأن مضيق هرمز هو جاء ضد مصالح كل الدول وخاصة الصين طبعا وروسيا وكل البلدان، ولكن النصيب العربي لم نجد هناك حلحلة لهذا الأمر. يعني هل يمكن أن نرى في القريب مفاوضات على أساس انسحاب أمريكي من الدول العربية؟ هل ترى أن ربما حوار بين إيران وكذلك الدول العربية وخاصة أقول السعودية الحقيقة، لأن هناك قنوات تواصل نعرف أنها موجودة، هل تعتقد أن المنطقة تتجه في إطار هذا التغيير الذي يخضع إلى منطقة التعددية القطبية وليس الأحادية القطبية الأمريكية؟
2: هذا صحيح، هذا صحيح جدا. يعني يجب أن نعتبر أن معناها الدول العربية أكيد سحبت العواقب متاع خروج الولايات المتحدة الأمريكية بقواعدها وب معناها نشر الجنود متاعها من المنطقة بعد التهديدات الإيرانية. الدول العربية سحبت النتائج من هذا القبيل. ثانيا، اعتقادي أن زيارة شي جين بين اللي انت أشرت لها مش عجب، كانت كذلك دافع للولايات المتحدة الأمريكية أنها تنسحب من المنطقة بنصيحة من الصين حتى لا تكون الدول العظمى تتدخل، معناها دون رغبة الدول المعنية في الأراضي البعيدة عن حدودها. ثالثا، أمن المنطقة ما تحلش بفضل هذا، وقضية هرمز ما زالت مفتوحة، لكن إنها مرشحة إلى حل تفاوضي أكثر مما كان بعد سحب القوات الأمريكية من المنطقة.
1: نعم. وأشرف إذا تسمح، هناك خاصية عند الأستاذ أحمد ونيس الذي عمل في المجال الدبلوماسي ويعرف أكثر البلدان خاصة الاتحاد السوفيتي، وكان دائما ولا يزال ينادي بتعددية قطبية وفي عدالة بالعلاقات الدولية. أردت أن أسألك أستاذ عن المنتظم الأممي وهذه الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألا تعتقد أن العالم بدأ يتشكل بطريقة أخرى موازية للأمم المتحدة، وقد أخذ كثير من مهمات الأمم المتحدة في رأب الصدع ونشر السلم والأمن التي عجزت عنها هياكل الأمم المتحدة. هل تعتقد أن هذا الذي يحدث الآن من تعددية قطبية، من لقاءات على مستوى القمة بين روسيا والصين، بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا تعتقد أن العالم الآن معناها متجه نحو تأسيس كأنه هيكل آخر، كأنه ميثاق آخر غير الأمم المتحدة؟
2: صحيح، أعتقد أن ثم عجز للأمم المتحدة وتغييب الأمم المتحدة من الساحة المشرقية، لما تكون الساحة المشرقية هي الساحة الحامية بالقياس مع غيرها من المناطق في العالم ما قبل أوكرانيا، ومش عجب تبقى ما بعد أوكرانيا، بحيث الأمم المتحدة وتغييبها عن الحل السلمي اللي كانت تسعى إليه واخذت قرارات فيه، يجعل من ضرورة معناها إعادة النظر في المنظومة العالمية من خلال ميثاق الأمم المتحدة وإعادة انتخاب معنا الأمين العام معنا في الأجل القريب ضرورة تنكب عليها جميع الأقطار بما فيها إفريقيا بمسؤولية إفريقية عالية، وليس فقط من دول حلف الناتو ولا الدول العظمى. اعتقادي أن هذا أمر ضروري، واليوم يتأكد أكثر فأكثر أننا ننظر إلى الأمن والسلام في العالم بمنظومة مشتركة ومتعددة الأطراف، تكون منظمة أممية جديدة.
1: نعم، إذا تسمع أشرف إذا عندك سؤال أو استفسار، لكن أنا عندي حاجة نحب نسألها الأستاذ أحمد ونيس، والحقيقة عندي مدة وهذه معناها فرصة أنه معانا في جوهرة في ملفات عالمية. ألا تعتقد أستاذ أن الولايات المتحدة الأمريكية وبإعلان وضمنيا أن روسيا هي التي ربحت الحرب، وأن الضغط الأمريكي على زيلينسكي وعلى أوكرانيا هو تقريبا آخر مسمار يغرس في نعش الاتحاد الأوروبي؟
2: اعتقادي أن ترامب معناه يقدر يعني يقيم أن أوروبا الغربية عاجزة عن مواجهة قضايا الأمن في الساحة الأوروبية، وأن هذا يجعل من شرعية روسيا في تحقيق أهدافها في الساحة الأوروبية أمر وارد ولا يتعرض عليه دونالد ترامب، لأن أوروبا الغربية بيّنت أنها ليست مستعدة وليست قادرة على اتخاذ مواقف معناها تطبيقية يعني واقعية نظرا للخطر اللي ضرب الساحة الأوروبية في أوكرانيا. العجز الأوروبي اليوم بدأ يخلص في الثمن متاع الضعف متاعه.
1: أنت بما أنك خبير واشتغلت في موسكو سفير للجمهورية التونسية سابقا، هل تعتقد أن فعلا روسيا ربحت الحرب، وأن هذه الحرب ما كانش عندها أهداف حقيقة واضحة؟ تفضل.
2: لا، الأهداف كانت مفهومة، وأن روسيا كانت تعتقد أن أوكرانيا معناها في صفها وتحت حمايتها وعرقيا تنتسب إلى روسيا، دولة روسيا نشأت في أوكرانيا تاريخيا، والسعي لحلف الناتو لانتزاع أوكرانيا عن الأسرة الروسية كان ضربة في مواقف معنى استراتيجية تعتبرها روسيا لا مجال للتسامح فيها، بحيث تدخل روسيا اعتقادي أنه أقنع العالم وأقنع ترامب بعد ما أقنع الدول الأوروبية بأن الحل في أوكرانيا باش يكون لضم بعض أراضي من أوكرانيا إلى روسيا، بحيث ما قلته من أن روسيا فازت معناها بنصر حربي وترابي هذا صحيح وهذا اليوم متأكد، وأن الحل راضي عليه أوكرانيا بالنسبة للقيادة الحالية في أوكرانيا.
1: نعم أشرف.
0: شكرا لك الأستاذ أحمد دونيس الدبلوماسي السابق ووزير الخارجية الأسبق. شكرا لك أستاذ. كذلك فاطمة بن عبدالله الكرايح. نحن نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من ملفات عالمية، ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين القادمة. تحيات منير وحسام وسعاد في الصندار، شكرا لكم وليتكم زينة. معز منير يقول لي معز، نسيت معز صحيح معز. شكرا لك معز. مدام فاطمة
1: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، شكرا على الحصة. إن شاء الله نكون قدمنا الإضافة إلى المستمع والمشاهد التونسي وأيضا خارج تونس. هذه ملفات عالمية طبعا أشرف اللي نحاول نربط فيها الحدث وننير بعض الأحداث والمستجدات من خلال شهادات، من خلال حوارات. أيضا ضيفنا كان حقيقة كما نعرفوه ديما في تدخلاته مع تدخلات رشيقة، ولكن زاد سيبلي معناها يعرف شنو يقول عن دراية يعني
0: أكيد.
1: في هذا الوضع والوضعية أيضا.
0: شكرا لك فاطمة، وشكر موصول كذلك المعز هنا من سيدي منير وسي حسام.
1: معز خياط
0: خياطي بالضبط. تلتكم زينة ناس الكل، ملتقى نشرنا الاثنين.

0: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6-8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس
1: يعني باش اللاعب كرة قدم روبو بنيبار روبو استنت ريما
0: عودة على تجربه كمدرب ومباريات قطع عالقة في الأذهان.
2: نعطيو ليزيكزومبل تاع لي كلوب ستركتيغي سميو ليتوال نعطيو ليزيكزومبل تاع

0: حديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6 ل 8 مع جمال وبقية الكيب.
1: جوهرة FM.
2: الدنيا
1: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا من 8-9 منارات تونسية مع سامي حشلاف، عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مساء الخير مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام. نلتقي الليلة في حصة خاصة بشخصية من شخصيات تونس أو منارة من منارات تونس. يعتذر صديقي سامي حشلاف لأسباب صحية الحضور معنا. الليلة البرنامج باش يكون مخصص إلى شخصية تونسية مهمة، الأستاذ المرحوم مختار العتيري. باش نرجعوا له بالتفصيل مع أيمن حسن ومع ضيف السيد أمين عدولو، وهو رئيس جمعية تونسي المدارس العليا Association des Tunisiens des Grandes Écoles، اللي باش يكون معنا في النصف الثاني من الحصة. لكن باش يكون معنا من الأول تدخل الأستاذ سليم عليوات اللي باش يحكي لنا على اليوم المفتوح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة اللي باش يكون يوم 7 أكتوبر. سي سليم
2: مساء الخير. سي عمار
1: مساء الخير، تحياتنا،
2: عايشك بارك الله
1: الحدث
2: فيك.
1: شنو الحدث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة الجمعة ذي؟
2: يعيشك سي عمار. في البداية نشكرك ونشكر سي سامي حشلاف خويا وزميلنا وصديقنا على إتاحة الفرصة هذه باش نقدم المبادرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. إذا مرحبا بكم ومرحبا بكل ضيوف الكرام وكافة مستمعي ومستمعات إذاعة جوهرة اف ام. في الحقيقة معناها لا تسمحوا لي في البداية كما كنت نحكي نشكر لكل الأطراف المتداخلة الحقيقة في المبادرة هذه، ونبدأ بالحقيقة بالتحية من أعلى هرم اللي هي وزارة التعليم العالي، ثم جامعة سوسة على رأسها سي لطفي بالقاسم وكافة المؤسسات الجامعية، ونتمنوا لهم عودة وسنة جامعية إن شاء الله طيبة، وصولا إلى كلية الآداب وعلى رأسها سي محمد بوهلال وكافة الإدارة والأساتذة الزملاء بكافة الأقسام، وكذلك الطلبة من الإجازة والماجستير والدكتوراه
1: ومدير الخدمات الجامعية
2: الحقيقة. كيفاش يا عمار؟
1: مدير الخدمات الجامعية بالوسط
2: ومدير الخدمات الجامعية بالوسط. أي الحقيقة وش نحكي عليهم من الأطراف المتداخلة هذه، يعني جايهم في عمار بارك الله فيك. الحقيقة زادة ما ننساش معتمد الجهة سي عادل اللي الحقيقة لعب دور كبير باش يذل صعوبات ويساهم معناها بطريقة مباشرة باش نتواصلوا مع كافة المؤسسات والمجتمع المدني والهيكل اللي تابع للدولة باش تكون حاضرة معنا في اليوم هذي. ندخل في الموضوع سي عمار وبارك الله فيكم. الحقيقة اليوم هذي باش يكون يوم مفتوح لفائدة الطلبة الجدد، كذلك زاد الطلبة القدامى راهم معنيين بهذا اليوم، خاصة الخدمات باش تكون متعددة ومنها خاصة الخدمات الصحية. يهدف المبادرة هذه اللي باش تكون إن شاء الله يوم 7 أكتوبر بفضاء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، إن شاء الله ننطلقه من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد منتصف النهار. والهدف من المبادرة هذه تونجيه البرنامج سي عمار، الهدف اللي هو نحاوله باش ندمج الطالب

0: الجديد للحقيقة في الحياة الجامعية والحياة الاجتماعية والاقتصادية. وفي اليوم هذا إن شاء الله باش تكون العديد من المؤسسات والهياكل التابعة للدولة كيما جامعة سوسة، ديوان الخدمات الجامعية، المطعم الجامعي، كذلك المركز الثقافي، بعض كل الأقسام تقريبا في كلية الأداب والعلوم الإنسانية، كيف النوادي بالكلية، المؤسسات التابعة للدولة كما الحماية المدنية، ومشكورين الحقيقة يتفاعلوا معنا إيجابيا وش تكون معناها تكوين في الإسعافات الأولية خاصة في الحماية من الحرائق والغازات داخل المبيتات، وبارك الله فيهم. كيف الهلال الأحمر معناها بش معناها يحاول يثقف الطلبة على ثقافة التطوع وثقافة المبادرة إلى غير ذلك. الكشافة التونسية باش تكون حاضرة زادة إن شاء الله بفوج زاوية وفوج حي الرياض، دور الشباب كذلك حي الرياض وزاوية توسة،
1: المهم يا سليم
0: الصحة العمومية كيف
1: يا سليم هو باش يكون حضور كل الأطراف المتداخلة في الحياة الجامعية،
0: كل الأطراف المتداخلة وعندها علاقة
1: بجامعة توسة وبكلية الآداب
0: بكلية الأداب العلوم الإنسانية بسوسة.
1: شكرا جزيلا يا سليم.
0: ودعوة من خلال المنبر هذا كانت تسمح لي في 30 ثانية من خلال المنبر هذا ندعو إن شاء الله إذاعة جوهرة
1: لتغطية الحدث.
0: تسمع فيها يا عمار؟
1: الناس ما فيك إيه؟
0: إن شاء الله من خلال المنبر هذا ندعو إذاعة جوهرة إن شاء الله بشكون حاضرة معنا في اليوم هذا وتحاول تغطي معنا إعلاميين هذا في اليوم اللي الحقيقة إحنا الجهود هذه كلها معناها متكاثفة لفائدة الطلبة اللي نتمنوا لهم ان شاء الله النجاح والتوفيق في دراستهم وحياتهم بصفه خاصه.
1: نتمنى لكم النجاح في هالمبادره هذه وسنتابع ذلك وممكن نطلب منكم باش تقدموا لهم بعد بسط على ما حدث وعلى النجاح متاع الدار هذه. شكرا سي سليم.
0: شكرا
1: نعود الى برنامجنا ونعود الى شخصية الليلة اللي قلنا هو منارة من منارة تونس، الأستاذ والمهندس المختار العتيري. المختار العتيري هو مهندس صحيح، لكن هو قام بدراسة دراسته كانت أساسا بفرنسا، وقد مر بمؤسسة جامعية عريقة وليس من السهل المرور بها، ليكول بوليتكنيك في باريس وبون شوسي في باريس كذلك، وتحصل على شهاده بكل بتفوق من المؤسستين هذيا ومن لوليسي لوي لوغران زاد بعد البكالوريا. هذا الكل يدل على انه شخصيه كانت علميا متمكن من الدومين نتاعو، ولكن في الوقت هذاك كان ينجم يبقى في اوروبا، كان ينجم يبقى في فرنسا ويكون عنده صيت في بلاد الغرب، لكنه هو خير العودة إلى تونس والاهتمام بالبلاد هذه وقد منها خدمات جليلة باش نرجعوا لها بالتفصيل، خاصة مع السيد رئيس جمعية أتوج. ومعنا أيمن حسن، لكن قبل مرة لأيمن حسن تحية إلى

0: أمتار الفيضانات 1969 جدت أمتار غزيرة قطعت تقريبا جميع الطرقات والطرق والمواصلات والاتصال. فقد استنجد بطائرة عسكرية وقام بتصوير ما خلفته الأمتار من يعني ضحايا وكذلك من مس بالبنية التحتية بتونس. لك منا ألف تحية صديقتنا وفاء اللجمي. أيمن حسن
1: النوش يا عمار،
0: مساء الخير،
1: كيف الحال؟
0: شخصيتنا الليلة عاد غنية عن التعريف.
1: لا كان جيت غني عن التعريف وأنا منش نحكي عليها.
0: بالضبط. منارة بكل بأتم معنى الكلمة.
1: يعني منارة معاصرة بأتم معنى الكلمة، يعني شخصية مهمة جدا. وأنت يعني في موقعك في جوهرة الآن، مستمعي جوهرة لازم يعرفوا اللي فما هناك يعني قرب مقر جوهرة، يعني في طريق الشاطئ في حمام سوسة، شارع كامل اسمه شارع المقتل العتيري. في البداية نقول أنه سي مختل عتيري ولد في حمام سوسة يوم 18 مارس 1926، يعني كان السنة يغلق قرن 100 سنة. نعم. وتوفي في حلق الوادي يوم 20 أبريل 2007. لأسباب عائلية وقع دفنه في يعني الضاحية الشمالية في تونس، ربما اغتيال العائلة. ونحترم يعني في برشا أولاد من أولاد حمام سوسة اللي عاشوا في تونس، خاصة وقع دفنهم هناك، كما يعني الحبيب بورقيبة جونيور نجد الزعيم الحبيب بورقيبة وقع دفنه في المرسى لطلب من أولاده، في حين هو كان في أصل سيدفن مع والده ووالدته في ضريح البورقيبة في المنسير. سي مختل عتيري كان بأتم معنى الكلمة ما يسمى بالفرنسية أن بروديج ولا أن جيني، يعني منذ صغر سنه ظهرت عليه العلامات هذه، علامات الذكاء وربما العبقرية. وتفوق في دراسته يعني في السيزيام لنتحصل على بوخس، ومشى يعني تعرف من حمام سوسة لسوسة هي فما بعض الكيلومترات، لكن مصاريف الدراسة كانت باهظة على العائلات، والعائلات من حمام سوسة كانت أغلبها يعني فلاحة وناس،
0: والظروف كانت قاسية على تقريب التونسي كل.
1: هذا هو هذا هو. فتمتع ب يعني منحة وتفوق يعني في الكوليج، قرأ في سوسة لحد البروفي، يعني حد كما نقولوا احنا سنة التاسعة أساسي كما نقول 6 سنين مع 3 سنين يعني في السنة الأولى والثانية والثالثة ثانوي. وبعد انتقل إلى ما يسمى ليسي كارنو دو تونيس اللي هو نوع من المدرسة، يعني كما نقولوا ليسي بيلوت، مدرسة النموذجية. و يعني نجح الأول على دفعته في البكالوريا. العائلة متاعه فخورة به، لكن ما عندهمش كذلك كما قلت الإمكانيات، حبوه يدرس كمعلم كما الناس كل يعني
0: كما أغلبية الوقت ذاك، كما أغلبية
1: الناس هو أكثر حاجة يعني يطلقوا لها الناس، يعني خاصة في حمام سوسة يعني يعني حتى المحامين ولا الأساتذة الجامعيين استناوا السبعينات باش الناس ولو ينظروا إلى الأشياء هذيك. لكن بفضل شخصية هي مش معروفة برشا لكنها مهمة، سي محمود العرابي، تمكن من مغادرة تونس إلى فرنسا حيث التحق بما يسمى لوليسي لوي لو غران. وهذا لوليسي لوي لو غران راهو معلم.
0: معلم
1: كبير، يعني كما لوليسي أنري كات في باريس، يعني درسوا فيه من كبار الفلاسفة والأدباء والمهندسين ورجال الدولة في فرنسا.
0: يعني صعيب حتى على الفرنسيين هو في وقتها،
1: لا يكاد يكون مستحيل، مستحيل تكون يعني بالحق عبقري باش تمشي تقرا في ليسي لوي لو غران، يعني البلايص محدودين برشا ولازم عندك تفوق ولازم تكون قوي في الفلسفه وفي الرياضيات، يعني لازم تكون الشخصيه نتاعك بروتي فورم متعدده الاوجه وخاصه بوليفالونت من العلوم إلى الأداب. وهذا ما كان يميز في مختار الله يرحمه، وش نحكي حتى عن تيمونياج بيرسونيل، يعني لأني أنا عرفته شخصيا حكم اللي احنا أولاد نفس المدينة وكذا. فدخل لوي لو غران وبعد دخوله الى لوي لو غران اللي هو مدرسه عريقه.

0: تحت المناظرة للدخول إلى مدرسة بوليتكنيك سنة 47 عفوا.
1: اللي هي مش حاجة سهلة زادة.
0: اللي هي حاجة تكاد تكون مستحيلة يا عمار معناتها يعني.
1: بورانتوليزيان.
0: يذهب من انتصار إلى انتصار يعني فهمتني. تفوق كذلك من كان من اللولانيين اللي تفوقوا يعني في الكلاسمون بتاعه في ليكول بوليتكنيك دو باري. ولكنه القوه بتاعه هو زي 47 يعني في الخروج من الحرب العالميه الثانيه، لكن حبه للعلم وللمعرفه خلاه يواصل. وبعد بوليتكنيك
1: مشى
0: ليكول ناسيونال دي بونز اي شوسي، يعني شيء عظيم يعني. يعني كانه عمل كما نقولوا احنا كليه طب وبعد مشى عمل كليه صيدله وكليه طب وبعد طب اسنان. هي معناتها يعني
1: زوز اختصاصات كبيره وقويه معناها
0: قويه نعم. وحبه لتونس خلاه يرجع للبلاد يعني. دخل للوظيفة العمومية في تونس وبسرعة يعني في الاستقلال انطلاقا تقريبا من سنة 58 بحكم عبقريته، لكن بحكم إيمان الزعيم الحبيب بورقيبة به وبشخصه
1: بالإطارات الكفأة وقتها. بالإطارات الكفأة
0: الزعيم الحبيب بورقيبة يعني أعطاه ثقة وقلده مجموعة من المسؤوليات الكبرى. مثلا هو الذي شيد مطار تونس قرطاج ومطار المستير وبعد ذلك مطار جبل جلزي وبعد الموانئ البحرية اللي جابت والقنطاوي، وكان مدير عام رئيس مدير عام للمصانع الكيميائية المغاربية في جابس وشد البي دي جي بتاع ستيك. ويعني تقلد مناصب كبيرة كبيرة جدا.
1: مدير
0: وفي المقابل
1: مدير ليميت
0: وفندتر. نعم في المقابل كانت عنده ساق يعني في الحياة العملية التقنية، يعني نجم نسميه من مؤسسي البلاد يعني من الناس اللي حط بنات البلاد بالحجر وبالسيمان وبالكذا. لكنه كذلك كان عنده ساق في التعليم العالي وأسس يوم 31 ديسمبر 68 حسب الجورت حسب يعني الجورنال اوفيسيال دو لا ريبوبليك تونيزيان
1: الرائد الرسمي للبلاد التونسيه
0: ليكول ناسيونال دانجينيور دو تونس بتاريخ 31 ديسمبر 68 التي ترأسها الى 75
1: رغم تحفظ البعض الاطراف على اهميه مدرسه تونسيه للمهندسين في الوقت ذاك. برشا ناس ما كانوش يؤمنوا بشيء ذاك.
0: احنا كما الفلوس معاتي كان في نقران ينخو يعتبروا اللي كان يمشوا يقرأ في فرنسا خير ويقعدوا في فرنسا خير، وهذيك العقليه اللي حتى للاسف مازالت موجوده الى اليوم. يعني كانه الليرب بلو فيرت شي لو فوازان، كانه معناتها ديما اللي عند جارك ولا اللي عند البرا خير، في حين مش صحيح معناتها. لكن سنه 75 لانه صح كونه ربما يفتحوا جامعه صغير للطلبه في لينيت مش ما يخرجوش الطلبة يصليوا البرة لأسباب شخصية، لأنه كان يقول اللي هو مسلم ومسلم مقتنع بالإسلام بتاعه. وقع إبعاده تماما من 75 إلى تقريبا 89. والإبعاد هذا هو إبعاد رسمي يعني نجم نقوله اللي زعيم الحبيب بورقيبة والنظام أن ذاك
1: سياسي يعني إبعاد سياسي مش
0: إبعاد سياسي، لكنه كانت عنده مجموعة من الأرشطة الأخرى. مثلا شد في الجيم بتاع ستيك من 77 ل 80 مثلا وأشياء أخرى. لكن سنة 89 رجع مع الرئيس السابق عبد العزيز بن علي وما رجعش أيام المرحوم الهادي البكوش اللي احنا لسنا نعمل عليه برنامج، رجع مع الوزير الأول حامد القروي 89 وصار مستشارا رسميا للرئيس بن علي وأعتنى بمجموعة من الأمور. اللي نحب نقوله سي عمار على المرحوم مختار العتيري اللي هو يعني كما قالت علي بنت درة وكتبت عليه كتاب ياسر تحفون وموجود يعني عند منشورات كونتراست إديسيون، كتاب حقا جميل لأنه نظرة بنت البوها ونظرة تجمع بين الجانب العلمي والتقني والجانب الفني، وتقول هذه العبارة اللي تقول اللي بوها كان مهندس رجل علم لكنه مش رجل علم كهو، هو عنده في يد ربما الكالكولاتريس وأشياء علمية، لكن كذلك وأهم حاجة عنده دائما مصورة ومعروف عليه المرحوم العتيري دايور الكتاب عنوانه أن انجينيور افيك او بوانيي دوا ان اباراي فوتو، يعني مهندس مع في يده
1: اليمنى
0: آلة التصوير. وكان حقا من مغروم يعني، يعني المصورة ما تنحاش من يده ويشبه يعني. أنا مؤخرا اعتنيت بأنري كارتي بروسون وذلك المصور العظيم الذي يعمل صور للسرياليين وجاكوميتي والبريفير معروف أنري كارتي بروسون، مختل عتيري كيفه بالضبط، وتقريبا هما فرد سن تقريبا، يعني كأن العالم وفما الناس ما يغزوش للعالم بعينيه وما يغزوله بالتليفون، تلقاي تمشي تفرج على حفلة الناس كل مدى التليفون تصور، لكن هذا التليفون باش يعملوا شو باش يحطوا على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. مختل عتيري وكارتي بريسون كانت المصورة كما الكروكي كارني دو كروكي،
1: المصورة في وقتها زادة في وقتها كيش هي المصورة
0: ولا وإلا عند المصورة كانت هي أداة للدخول إلى العالم ولقراءة العالم، كما نوعا ما الكاميرا دو بوش عند بازوليني ولا عند المودوبار اليوم ولا كذا ولا عند جوداخ، يعني هي كما قلم الحبر والكراس للكاتب والشعر، وكارني دو كروكي للرسام. بالنسبة للمرحوم مختل عتيري آلة التصوير كانت له معناتها يصور في كل حد في كل بلاصة في كل بلاصة بالباهي بالخايب فنيا وبطريقة يعني حتى باش يوري الوسخ يوري كذا باش يعطي وثائق، يعني كانت عنده الجانب مهووس بالبناء وإعادة البناء والترميم وإعادة الترميم، ويعني حقا عنده حب كبير لتونس من شمالها لجنوبها. وطبعا المسقط رأسه ممسوسة هذا يعني في رجال في عمار.
1: شكرا
0: الحديث اللي نجم نقول على سي مختار في في
1: مازال
0: في
1: مازال الحديث بقية مازال نسمع مقطع موسيقي استراحة موسيقية صغيرة ونعود للحديث على الأستاذ المختار العتيري.

0: شكرا للفريق التقني وعلى هذه الأغنية التي تمكننا من الانتقال مرة أخرى إلى موضوع مختار لاتيري. فما بعد وفاته ليدرز هبطت نشرة ليدرز بالنطق باللغة الفرنسية نشرت مقال حول مختار لاتيري كتبه أحمد فريعة اللي هو زميله وصديقه، ويقول فيه حوايج مهمة جدا. يقول أنه فقدت تونس في شخص مختار لاتيري واحدا من أبرع البناة وألمع المهندسين وأكثرهم إبداعا. يعني انتيمونياج دو لابار دو أحمد فريعة. السيد المختار كما كان اعتاد الناس مناداته كان رجلا استثنائيا، وهبته الطبيعة شخصية فريدة وذكاء نادرا وحدسا ثاقبا، وحتى إن كان مزاجه الجياش ومواقفه التي كانت تربك البعض أحيانا تثير غضب بعض الناس، فإنه لم يكن قد يترك أحدا غير مبال به. كان عقلا لامعا يفرض الاحترام وكثيرا ما يبعث الإعجاب. يعني هذه شهادة من الأستاذ أحمد فريعة. بعد المقال هذه فما برشة تعليقات من طلبة وأساسا طلبة درسوا عند مختار لاتيري، ومش نذكركم البعض منهم. هذا مهم موجود في تونسيون ومتميزون، عمل جماعي بإشراف توفيق الحبايب دار ليدرز للنشر. فما داود العروسي يقول كان أستاذي في مادة المكنكة خلال سنة 1969 و1970، علمنا كيف نكيف الآلة مع الظروف وكيف لا نكون عبيدا لها خصوصا. فإلى جانب كونه مهندسا لامعا كان في ذلك الوقت فيلسوفا أيضا، يعني ملم بعديد المسائل. فما علي الشنول يقول كان السيد المختار لاتيري مهندسا موهوبا ومسؤولا لا مناص منه بذلك العهد، وطنيا صادقا، وكل ما كتبتموه عنه صحيح. يحكي على ما كتبه أحمد فريعة. ومع ذلك يا سيد المدير السابق للإنيت، السؤال الذي أطرحه، لماذا كنتم أنتم وغيركم تخفون دائما الدور التاريخي للاتحاد السوفيتي في تأسيس لينيت، وكذلك دور الأساتذة السوفيات والبلغاريين وتشيك البلدان الاشتراكية الذين شكلوا آنذاك ما يقارب نصف الهيئة التدريسية؟ لأن باش نرجعوا للتاريخ، أن وقتها تونس ما عندهاش أساتذة في المواد هذه، بعلاقاته اللي ربطها وقت كان يدرس في فرنسا توجه إلى خاصة أوروبا الشرقية ونادى أساتذة أكفاء اللي هما كانوا في هيئة التدريس وقاموا بتدريس يعني الهندسة للطلبة التوانسة في وقتها. فما سيد اسمه سام كان مديري عندما بدأت مسيرتي الهندسية المهنية عفوا، وقبل ذلك كنت أقول لنفسي في الجامعة أن الأستاذ القصوري هو قدوتي الوطني الذي ضحى بالكثير لخدمة البلاد، وفضله صارت أجيال بأسرها تخدم الوطن بروح التفاني. كان السيد المختار وطنيا كبيرا، ولن أطيل في سرد أعمالي، لكنني أتساءل لماذا لا يوجد هؤلاء التونسيون المشاهير بعد في مناهب الأجيال الجديدة. سؤال في محله. فما كذلك حفصية ميم تقول مهندس لامع مثقف لا يمكن لأحد أن يجادل في ذلك، لكن متواضعا وبسيطا وإنسانيا أشك في ذلك. للأسف مزاجه الجياش والمتقلب جعلنا نحتفظ عنه بذكرى مشوشة، نتحدث عنه هنا عن كل شيء إلا عن الاتحاد السوفيتي الذي ساهم في بعث لينيت. هذا ما كنا ذكرناه. فما جمعية اللي هي جمعية لاتوج اللي هي جمعية تونسي المدارس العليا قامت بمناسبة 100 سنة على ميلاده، يعني 2006 8 أفريل 2026 قامت بيوم دراسي حول مختار لاتيري الوكازيون دي سنتونير دي مختار لاتيري باللي نيت أنفيل عنابي من 9 تاع الصباح الماضي ساعة. ولأشرف على التظاهرة هذه من بينها هما لاتوج اللي باش يحكي لنا عليها ويحكي لنا على لاتوج ويحكي لنا على المناسبة الأستاذ أمين علولو. سي أمين.
1: ألو مرحبا.
0: مساء الخير.
1: مساء الخير. مرحبا بكم.
0: شكرا على قبول الدعوة.
1: تحية لي كل المستمعين.
0: وإن شاء الله تنورنا وتعطينا معلومات أكثر حول التظاهر اللي متباه وكذلك وخاصة حول شخصية مختار العتيري.
1: شخصية مختار العتيري هي بالنسبة لنا نحن في الأسوسياسيون ديتونيير دي غروند ديكول جمعية التونسيين خريجي المدارس معينة. نحن بالنسبة لنا مختار العتيري نعتبروه نقول الأب الروحي أعضاء الجمعية الكل، على خاطر خلاف أنه هو كان من أول التوانسة اللي قرضوا من المدارس العليا، كان عنده دور كبير ياسر في إرساء المنظومة اللي سمحت العديد من التوانسة النجباء أنهم يتوجهوا في الاتجاه هذا ويمشيوا يقرأوا في الخارج، في المدارس التحضيرية اللي كنت بالبعتوار بعد في المدارس الهندسة. وكان أكثر من هكا، كان هو أرسل المنظومة هذية لبطلة التواجه على الوقت، وكانش تكوين تكوين هندسة ما كانش موجود في الفترة هذيك في تونس. كان حتى يتبعها حتى بعد قرايتهم بعد قرايتهم معناتها كان بالحق يقولوا أب روحي أب روحي. وخلاف هذا هو زاد الأب الروحي للمقول المهندسين توانسة بخيط عام اليوم، بما أنه هو مؤسس ديني مدرسة المهندسين بتونس، مدرسة الوطنية المهندسين بتونس. وشنا العام هذا 2026 هو سنة عندها رمزية خاصة، واحنا كنا شتينا مع لخيان حتى بتاع لينيت قدماء لينيت وعلمات المهندسين كموعد هام على خاطر هي لهوية ولادة ولا ميلاد سي مختار العتيري، وحبينا نمارسيو الحدث هذايا. وسنا احنا في لاتور ومع لخيان لينيت وعلمات المهندسين قمنا بعدية تظاهرات في السنة لل التذكير بأثاره ومشواره، حتى هي كان لمسة عرفان من جميل وفاء الشخص للرجل اللي عاش الكثير لبلاده. جيت زادة باش نستلموا من مساره ومشواره واللي عمله هو
0: أكيد.
1: حاجات هذا مهمة ياسر لنا الكل اليوم، الكفاءة الوطنية العطاء الطموح والطموح الجماعي
0: أكيد.
1: كان هو يجسدهم في في, في في كل ما قام به في حياته. وسنة 2026 دخلنا من عدة تظاهرات مع وفيان في العبادة في اللينيت. ومن جملة سنة ثم حاجة أخرى زاد احنا فخورين بها، أنا كشخصيا فخور بها برشا في الناتور، أن ساهمنا في إنقاذ الأرشيف نتاعو، الأرشيف بيرسونيل نتاعو مع عائلته مع بناتو، واللي هما عندهم قيمة رمزية كبيرة وقيمة نقولوا قيمة مالور معناتها كوثائق هامة، معناتها مشاوير تاريخية هامة ومعناتها أي ما عندها قيمة، معناتها قيمة أرشيفي أرشيفيستيك وتاريخية اللي توثق لفترة مهمة في تاريخ بلادنا وفي غالبية المشاريع الكبرى اللي عرفتهم تونس، واللي كان هو دائما كان عنده فيها من يد ودور هام وبصمة كبيرة. واحد الارشيف هذوما اليوم تحت عند الارشيف ناسيونال تاعنا تاع بلادنا، وفاق باش تكون زاد هما يساهموا في حفظها في وقتها في وضعنا على ذمة الباحثين وعظمة كل من يهمه الفترة هذه الزامنة والنص الحديثة. إضافة على هذا نحن نقول أحنا في لاتوج منذ سنوات عملنا فريق عمل حمينا لباتيسور النونات اللي اختم على توثيق مسارات هذه متاع الجيل نسميهم جيل البنات ومختار الاتيري وآخرين كانوا قبلوا بعده كان عنده دور كبير وفضل كبير علينا كل وأنه العديد من الانفراستركتور المجازات الهامة اللي بنوعهم هم في وقت ما تنادي هم أنهم بيهم في تونس في كل ما يجي
0: مربي ملاحظة سي أمين. لو كان نرجع بالتاريخ ونشوف أنه وقت البلاد في بلاد في وقت البناء كانت الإمكانيات محدودة جدا لكن الإنجازات كبيرة وهذا مهم جدا باش الأجيال هذه اليوم الأجيال الحاضرة تعرف أنه تقريبا تونس خرجت من لا شيء يعني وقت خرج الاستعمار فما حويجات موجودين لكن البناء كان بناء على قاعدة وكان بناء كبيرة وتشييد كل شيء بإمكانيات جد ومحدودة
1: بالضبط وهذا احنا وثقناه في فيلم وثائقي اسمه ليباتي سور إخراج صار له أكثر من سنة ولليوم موجود هو ستريمينج على المنصة التونسية ارتيفاي واللي هو يوثق للفترة هذه على المسار سبعة شخصيات منهم مقتل عتيري وآخرين واللي هي الفكرة المحورية متاع الفيلم متاع اللي حاول نعمل فيها ذلك مش وفاء للماضي والعفان بالجميل فقط لكن كما قلت أنت هو رسالة للشباب على اليوم رسالة لنا أحنا باش نكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر يعطيوا الناس هما لبلادنا في وقت ما كان حد شيء سهل
0: كل شيء صعيب كل شيء صعيب
1: هي خطر تو يمكن تو الناس تخيل تقول بل كانت
0: مش صحيح
1: وقت ما هما كان ثم صعوبات وتجاوزوها وعرفوا يتعاملوا معاها ما كانش حد شيء سهل وفي وقتنا عرفنا زادا يجبنا نعرف نتعاملوا زادا مع صعوبات وتوجد قدامنا ومع كل حتى محدودية الإمكانيات ولا اللي هو باش نلقاو حلول وباش نقدموا لبلادنا باش نواصلوا مسيرة البناء في آخر البناء عمره ما يتوقف
0: أكيد
1: البناء عمره ما يتوقف البلاد تتبنى ما تتبناش وبعد تقف وتسكن فيها البلاد كل جيل وكل وقت عنده الشوانة نتاعه وعنده العباد اللي تكون في مستوى المسؤولية بتاع الشوانة هذه وبتاع التحديات اللي هي قدامها وهذه الرسالة بتاع بالنسبة لنا مختار العتيري ومتاع الجيل هذايا وعلى ذلك مختار العتيري بالنسبة لنا شخصية عندها رمزية كبيرة أكيد. ياسر بقطع النظر على زادة العلاقة حتى الشخصية اللي عشناها الكل أنا تعرفته عن قرب الرجل كنت جون دبلومي في فرنسا بعدها كيش بقول لك رسالة حتى هو عمره وقتها قريب 80 سنة ياخد طيارة ويجي الباريس باش يقابل دي جون ويجيو أستاذه ويقعد معاهم ويبدا يحاول يشجعهم ويحاول يحسسهم بمسؤوليتهم قدام بلادهم معناها يحاول يعدي كما قلنا كرسالة ولكن شعلة اللي كان هو يعتبر روحه المسؤول عليها أنه يمررها للأجيال اللي بعده
0: يعني يقوم بتأثير الأجيال الجديدة
1: تأثير وحضور وتنشيط معناها هذا الإنسان عمره عرفت ليه عمره ليس 80 سنة عرفت ليه
0: على خاطر مؤمن باللي
1: الشيء إنسان يعني في الوقت ذيك وفي العمر ذيك وحتى هو ساعات وقت حتى فترات حتى صحته ما تعب شوية في صحته لكن ما يسلمش خاطر بالنسبة لي كل أماله معلقها في الأجيال هذيك وفي الشباب هذيك الانجليز انه يخدم مشعل ويزنه يخدم عرفه ويزنه يحس بالمسؤولية ويحارب على بلاده. يعني الناس هم يقولوا نسميها بنات لكن نجم نسميهم زاد المجاهدين. مجاهدين هو اللي نتذكر في الفترة هذيك كنا نحكيو على الجهادين، الجهاد الأصغر جهاد الاستقلال والجهاد الأكبر
0: جهاد البناء.
1: الجهاد الأكبر جهاد البناء. لهذا هذه النظرة زادة تاع زعيم حزب بورقيبة الله يرحمه والله يرحمهم الكل. وهذا هو المساج ولا الرسالة اللي حبيت نشرح لكم إياها. والله يرحم سي مختار وإن شاء الله نكونوا كلنا على قدر الثقة اللي حتى فينا في وقت ما، وعلى قدر المسؤولية وعلى قدر الرسالة والأمانة اللي بيدنا
0: من أجل تونس وتونس الجميع وتونس بعلمائها وبطلبتها وبالمواطن العادي باش تكون ديما خير
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا أمين نعلولو رئيس جمعية تونسي المدارس العليا، كنت معنا حول مختار العتيري، لكم جزيل الشكر. نعود إلى أيمن. يا أيمن.
2: نعم سي عمار، عليك صلحت في أمين حاشنا به، راه مازلنا حاشنا به.
0: هو هذاك هو قال لك هذا الدخل هذاك اش عنده ما يقول لنا. باهي
2: يعطي الصحة يعطي الصحة، حبيت نسأل بعض الأسئلة.
0: أسألوا أيمن. نزلت معنا أيمن؟
2: طبعا نسمع. أي نتكلم فيك سي عمار، بتسمع فيا ولا؟
0: لا أيمن مشاهرة وما عادش معنا.
2: أمين أمين مشاهرة. أيمن موجود.
0: أمين أمين مشاهرة. أيمن معنا. أي أيمن أيوه.
2: حبيت ان نسال لنا سي امين، لكن للاسف لانه الجمعيه هذه نسمع بها وخاصه عرفناها بعد 14 جانفي 2011 لما الوزير الاول السابق سي باجي خاتسبسي الله يرحمه بعد ولا رئيس الجمهوريه جاب مجموعه من المتخرجين من لي غراند ديكول اللي تابعين الجمعيه هذه ونصبهم وقتها في الحكومه الانتقاليه نتاعو. انا حبيت نسال سي امين، يعني كلهم ابارامون دي سيانتيفيك وكذا، لماذا هذوما الخريجين من تاع لي غراند ديكول يعتبروا رواحهم خاصه هما اللي في العلوم والبوليتكنيك وبون دي شوسي وكذا هما الخريجين، في حين فما اختصاصات اخرى خاصة les écoles normales supérieures في فرنسا يعتبروهم زادا كوم دي غراند ايكول وليكول دانجينيور كيما ليكول دار وكيما ليكول دو جورناليزم الى اخره.
0: وليسون بونار انت يعني عندنا اساتذه تحصلوا على دكتوراه في السوربون خاصة في اللغة العربية.
2: هذا هو
0: عبد القادر ميري و العلاوي ومحمد عبد السلام
2: سيد احمد عبد السلام.
0: نعم التاز نتاعو لو تام دو لا مور دون لا بويزي بري اسلاميك
2: كتبها بالفرنسيه وعرفها الاستاذ مبروك المناعي.
0: انا باش تعرف قيمه الشخصيه هذه.
2: كان انا حبيت نقول سي عمار، حبيت نقول اللي خاطر المرحوم مختار العتيري قدر ما كان هو رجل علم بالمعنى لي سيونس دور لي سيونس فوندامونتال كان فنان، واللي يعرف سي مختار وفي علاقته يعني كما حكيت بكري على الآلة التصوير في المعصم نتاعو في حبه للخيول، يعني فما انكدوت معروفة برشا على جي بي ان في حمسوسة كان يعني في الستينات على راكب على حطان ويعني ويجري بالحطان، فوقفه عاود أمن حرس ولا حرس على أرجح حرس، قال له شكون سيادتك؟ قال له انا ما اللي بنيت كيس هذايا وما بنيته كان باش نبرطع فيه، يعني يعني من هذه من الضربات بتاعه معناتها عنده كان نوع من الجنون الفني
0: والاجابه يعني الاجابه الباهيه
2: هكاك حتى الاجابه ما فيهاش كانت عن جاهيه ولا اغوغونس ولا حاجه، فيها برشا تلقائيه معناتها، وكان معروف عليه اللي هو كان خيال ممتاز واسس الاسطبل الرسمي التونسي يعني في الجيش وبطبيعة بعض في الشرطة، يعني ما يسمى الدرك هذاك يعني الكبالغية اللي ما نعرفوها اللي ولت وقعت تونستها بفضل المهندس مختار العتيري، يعني ما كانش يفهم كان في الأمور العلمية والتقنية، كان زاد يفهم في امور فنيه، يعني ليكيتاسيون سي تناغ يعني فن باتم معنى الكلمه، يجمع بين الجانب العلمي والجانب العلاقه الانسان بالحيوان والجانب الفني، لانه كونه انسان يحكم في فرصه هك تشوف انت في الالعاب الاولمبيه، يعني تقريبا نوع من الرقص يعني نوع
0: أكيد
2: من
0: أكيد. فن فن فن ورياضة فن ورياضة
2: فن ورياضة فن ورياضة
0: يعني يا أيمن يا أيمن فما أنت بعثت لنا تصويرة تحط لنا تصويرة علاقة مختار العتيري بالحبيب بورقيبة
2: زعيم والله يا لحم شوي كان توا لأني أنا عملت بعض البحوث ولقيت بعض الحاجات والله وعلاقة
0: يا حسام
2: خلينا نشوف المشاهدين والمشاهدين يشوفوا نحيل التصوير يحط لنا الزعيم
0: ومختار العتيري
2: مختار العتيري
0: هاي هاو سي بون
2: واحد زي شوف سيدك هذه على الأرجح أنه زيارة لجامعة زيارة في ما عاش أنا وجامعة بالضبط لكن يبدو أنه ترميم جامعة ولا معلم ممكن يكون جامعة القيروان لأنه مختار العتيري لابس جبة والزعيم الحبيب بورقيبة لابس كوستيم وكرافات كحلة ولبسوا كما نوع من الزنار بتاعه وزعيم الحبيب بورقيبة شفت الغزرة هذيك وكالضحكة وكيفاش الاصطباع بتاع سي مختار يعني فما كانت نوع من ما يسمى لسامبيوز ما بينات الرجلين فما لحمة ودايوغ أنا لقيت تصويرة أخرى بعد للأسف ما بعتها لكمش لكن موجودة هي موجودة راو هكا على جنب الأيمن المرحوم الهادي بكوش وهو مازال شاب ومجموعة من الوزراء لابسين الجبة واللي والزعيم الحبيب بورقيبة كيما الهادي البكوش الواحد باللكح الواحد بالأبيض يعني بورقيبة بالأبيض والهادي البكوش بالأسود فاش نحب نقول يعني نعمل شوية قراءة سيميائية يعني بدو سيميولوجي دو ليماج هوني يعني معنى رمزية الصورة شوف يعني الرئيس المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة كيفاش يضحك ويقاقة في مكان اللي هو أنا نعرفه اللي هو جامع ومع مختار العتيري اللي هو المهندس نتاعو وكيفاش يفتلكوا مع بعضهم وكيفاش فمك اللحمة وربما يحكي وربما قال له هاي جي هذه مثلا مكان للمسرح علاش ما نعملوش مسرحية هوني خاطر كان الزعيم الحبيب بورقيبة نعرفوه مغروم بالمسرح وبناله المهندس نتاعو في قصر قرطاج مسرح كامل وكان يجيب الممثلين عنده ويمثلوا له ويغنيوا له كذا كذلك ينجم يكون ما يجيكش عجب خاطر كان الحبيب بورقيبة الزعيم الحبيب بورقيبة سمحوني يحفظ الشعر برشا بالعربي وبالفرنسوية
0: وعاد وقت خطاباته يستشهد بالشعر وبالقرآن وبالأدب
2: القرآن وكل كان ينجم في اللحظة هذه هكا تخمر نوعا ما وقال شعر قال حاجة ربما هو في مسجد لكن ربما قال لاموغ دي لوب تاع الفريد روبيني
0: يذكرها ديما
2: اللي كان ديما يذكرها وكان حافظها كاملة يبدو يعني 121 بيت تقريب وحافظهم كاملين يعني وشوف الصباع بتاع مختار العتيري وقدام المصورة يعني يعرف اللي هو باش يتوثق كل شيء والزعيم الحبيب بورقيبة كما سماه أستاذنا عبد العزيز قاسم ونذكره اللي احنا يوم الخميس والجمعة 8-9 أكتوبر يعني نحتفل بطريقة أخرى بالحبيب بورقيبة في الندوة العلمية الرابعة يعني لو كاتريام كولوك بورقيبة تحت راية جامعة سوسة وكذا يعني سي عبد العزيز قاسم علمنا اللي بورقيبة هو المجتمع الأكبر لكنه بورقيبة زادة كان المراقب والملاحظ الأكبر يعني التصويرة
0: ما يفوتوا حتى شيء
2: ما يفوتوا حتى شيء وكان ما يقعدش برشا دايوغ يرقد ساعتين ثلاثة في النهار وكذا فهمت يعني سي عمار التصويرة هذه تعبر عن علاقة رائعة وربما هذا هو السبب اللي خلى بورقيبة يتخلى في فترة معينة عام 75 على مختار العتيري وربما 75 هي سنة صعبة يا عمار للتاريخ خاطر رئاسة مدى الحياة يعني بين ظهرين برشا أخطاء تاريخية لو صح التعبير يعني ربما عقابه المختار العتيري حكاية الجامعة هذه اللي حكيتها بكري وكذا ربما في هذا السياق يعني قد ما يحبوا معناتها كي ام بيان شاتي بيان كما يقول المثل
0: في لايتي كارتي كاو لاسباب سياسية كان نرجعوا لحاجة مهمة
2: ايوه
0: امينة لولو اذكر وانا حتى بنته قالت لي اللي هما جمعوا كل الاثار نتاع مختار العتيري وسلموها الى الارشيف ناسيونال وهذا مهم جدا لكل الشخصيات التونسية العائلات نتاعهم أنها تقدم كل الآثار الأدبية وغيرها للأرشيف ناسيونال، لأنه مهم جدا للذاكرة الشعبية، للذاكرة الوطنية، أنه نحتفظ بآثار الناس هذوما ويقعدوا للأجيال السابقة والقادمة، وكذلك استعمالها لأطروحات وبحوث علمية أدبية
2: وإن شاء الله زملائنا المؤرخين وغير المؤرخين المهندسين اللي زاد خاطر المهندسين مش كان يخدموا كان في الحاجات اللي فيها الهندسة، نجموا يخدموا على كيفاش مهندس كبير كي المختار العتيري نظم أوراقه شذرات بتاعه كيفاش عمل البلان بتاعه، يعني ذي اختصاص في وسط الاختصاص، يعني مش أهل العلم الكل، فما كما فما الماتيماتيك فما الفيلوزوفي دي ماتيماتيك، كما فما الهندسة فما زادة نوع من القراءة التاريخية والهيستوريوغرافية للهندسة إلى آخره. سي عمار شن نحب نقول إن شاء الله العمل هذايا اللي قاموا به والهداء الكبير للأرشيف الوطني ما يقعدش في الرفوف بتاع الأرشيف الوطني، كان في رفوف عائلة يولي في رفوف يعني سمحوني بالكلمة سجن، سجن الأرشيف الوطني لازم نخرجوا هذايا سي عمار من الرفوف ومن الغبرة بتاع المؤسسات هذية وتهبط للشارع، لأنه مازلنا توا عام 2026 يعني 70 سنة بعد الاستقلال وعام الجاي 70 سنة بعد تأسيس النظام الجمهوري، مازلنا في طور التأسيس، مازلنا في طور التأسيس، مازلنا في طور التأسيس، نعودها ثلاثة مرات، مازال كل توتي غفير كل شيء قاعدين نحاولوا نحسنوه ونجودوه ونعاودوا ربما نكسروه ونعاودوا نبنيوه، فما حاجات تستحق خاطر فماش حاجة إيترنالة يا عمار.
0: هو اللي أنا نعرفه على الأرشيف الوطني أنه فيه يعني موظفين ومديرين مهمين وهما اللي يقوموا أو قبل ما يعرضوها للجمهور يعني للباحثين هما يصفيوا كل ما يجيهم ويغربلوه ويشوفوا شنو الصالح وشنو مصالح ويرمموا وبرشة خدمة برشة خدمة، رغم مش سهل باش اللي تعطى اليوم للأرشيف الوطني يخرج غدوة للجمهور، مش سهل، يلزم وقت للعموم،
2: أنا واعي بذلك،
0: يلزم وقت ويلزم تمعت محيز ويلزم تثبيت زادة، فما عواج العائلة تقول لك هذه تابعته، هي مش تابعته لأنه عمل جبار، عمل علمي وتقني مهم جدا بالنسبة للأرشيف الوطني، وهذا وكما المكتب الوطنية قداش من شخصية أو عائلة تهدي إلى المكتبة الوطنية مكتبة الراحل فلان، يعني وهذيك زادة كيف المكتبة الوطنية، حكينا احنا وقت اللي عملنا خصصنا حصة للمكتبة الوطنية كيفاش قالوا لنا انه تجيهم المكتبات لكن يلزمها وقت باش تتنظم ويتمحسوها ويرمموها اذا كان لازم وما تعرض للعموم كان بعد مدة، يعني هذا جدا ويلزمنا نذكره، وراي مؤسسات كما الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية والجامعات والكليات الكلها مهمة جدا وكلها عندها دور تلعب فيه ومش تلعبوا للأجيال الحاضرة والأجيال القادمة.
2: أيوة نعم سي عمار،
0: هذا خطر توضيح أنت قلت الأرشيف وشنو ما الأرشيف الوطني مزيد، لا أنا خطر خدمت في يعني كي نعمل في الأطروحة متاعي مشيت الأرشيف الوطني ونعرف كومون سا فونكسيون، ما هوش سهل خدمة
2: لا عمار أنا كذلك على وعي بذلك يا عمار،
0: المكتب الوطني كيف يعني والمكتبات بالكليات يعني عمل جبار، وعلى سبيل الذكر أنا اليوم هبطت أعطيك على لسان نصر الله اللي عنده 60 سنة اليوم، لأنه كانت العودة المدرسية يوم 1 أكتوبر، اليوم عنده 60 سنة وش اللي هو المعهد الأول بعد معهد المنصورة اللي هو في وسط مدينة قيروان، المعهد الأول خارج مدينة قيروان أسسه مستوى الفيلالي اللي كان وراه وأجيال وأجيال، وعد ذكرت من بين ما ذكرت اللي كان حافظ المكتبة وكان المكتبة كيما شفتها في الليسي من بعد كي مشيت الكلية من بعد مشيت لفرنسا نفس التنظيم، كي تمشي
2: طبعا يا عمار لازم يكون نفس التنظيم لأنه التنظيم هو يونيفرسال، هو كوني، بمعنى أنه نفس التقنية باش وقت يجيك ياباني وإلا أمريكي وإلا برازيلي يلقى روحه، مهم يعرف اللغة لا أكثر ولا أقل.
0: لكن سي أيمن باش ما نطولش، اللي كان لاهي بالمكتبة بتاع معهد نصر الله هو أوفريي، خدام عامل عامل، لكن الإدارة كلفته بالمكتبة فأدارها على أحسن ما يرام. محمد النيغري
2: الله يرحمه وينعمه، وهذا جات رحمة من عنا.
0: تقول هل الناس هذوما كيفاش؟ أنا أذكر المكتبة المحلية يعني الجهوية بنصر الله، قبل ما جينا المكتبة كانت عنا المكتبة المتجولة. في المكتبة المتجولة يشكون فيها كانوا أعوان سكناتهم، لكن يجيك منظم المكتبة ويعرف الكتاب ويعرف كذا وبالفيشات نقيدوا هاو الكتاب خديته اليوم ورجعوا بعد كان 15 يوم. المكتبة المحلية بنصر الله اللي كان لهي بها عون عادي، معناها ما تكونش في المكتبة وتكونوه نهيرين هكاك شوية، لكن كانت المكتبة منظمة ويعرف الكتاب أناه ويعرف قيمة الكتاب ويقيد كل شيء.
2: يا عمار
0: هذاك الفرق ما بين اللي ستيلو كان
2: هذاك اللي فما فرق ما بين اللي يحب واللي ما يحبش، ما بين اللي عنده الرغبه كونه ينفع ويملى مكانه ومن اللي ياخذ في شهريه وماذا بيه يمشي يخدم خدمه اخرى بطريقه جانبيه وحديث نقياس ونتجاوزوا هذا الكل. ربما كلمه اخيره يا عمار بخصوص المرحوم مختار العتيري. أنا عرفته بالتحديد، عرفته صغير يعني في الثمانينات وقت عمري 4-5 سنين، لكن عرفته خاصة عن 94-95-96 في روضة الاقتران في حمام سوسة، حيث كانت المادة يعني مروضة، وسي مختار الله يرحمه رجع حمام سوسة في الفترة هذيك ورجع كالعادة مصورة في يده، وجاب معاه زوز أمريكيات عمرهم تقريب وقتها أكبر منه حتى هو في العمر، كانوا كلي كوبيرانت أمريكان اللي جاءوا في نهاية الخمسينات بداية الستينات، وكانوا هما اللي حلوا الروضة، اللي هما أشرفوا على رياض الأطفال وقت مازالهم فماش مروضات فماش درمش وبير البي،
0: يعني كونوا البرسونال اللي بعد كتاب الروضات.
2: وكان رهيب يعني رهيب، كان يطلب ونحييها سيدتي نزيهة طبقة مديرة الروضة والوالدة بتاعي السيدة راضية مدلة، نحييهم الكل كيفاش طلب منهم كونهم يعملوا كسكسي ويفرحوا بالزوز مربيات هدومة اللي هما جاءوا وخلوا عندهم دي سوفنيغ، معناتها يعني ناس حبوا تونس، يعني وقت نقولوا علاقة بورقيبة بكينيدي كانت عندها معنى العلاقة هذه، لأنه يعني في كل النطاقات في كل المجالات لذوكم وقت جاءوا الأمريكان جاءوا بصدق، يعني مهندسين مربين إلى آخره، جاءوا يحبوا يعني يكتشفوا ويحبوا يعني يعلموا ويحبوا يحبوا هالبلاد هذه بالحق، لأنها بالحق بلاد تتحب.
0: فالذكرى نجم نحكيه يا أيمن على لزنسينيون كوبيران في الابتدائي في الثانوي وفي العالي.
2: عندنا عندي أنكدوت نحب نقولها
0: شيء غريب بالخدمة
2: في أيام الذكاء الاصطناعي اليوم والمصايب اللي نحن نسمعوا بها، طلبوا منه المراوضات كونهم ياخذوا نينتندو ولكن اللي جو وقتها اللي فوق اللي هما توا كثروا ولو حتى فما بلاي ستيشن وكروايق هذاك الكل، طلبوا منه باش يجيب لهم نينتندو باش يلعبوا ستار. لما توا هكا تحبوا تعملوا لهم التوحد حبوهم يذيعوا
0: هؤلاء عايشين وتوى
2: اللي احنا فيه توى اللي يخلق المشاكل الكل.
0: شكرا يا أيمن، انتهت الحصة. شكرا لمستمعي ومشاهدي جوهر فهم، شكر خاص لعائلة المرحوم مختار العتيري اللي ما نجموش يدخلوا، اعتذروا على التدخل لكن اعطاونا بعض المعطيات وحطونا باتصال مع أمين علولو، شكرا له، شكرا أيمن، شكرا للجميع، شكرا للفريق التقني اللي وصديقنا سامي نقول له ألف مبروك على الزواج إن شاء الله بذرية صالحة، ونلتقي في حصة قادمة، تصبحون على خير.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تم اليوم بالمنطقة الصناعية بباجة تدشين مصنع باجة 2 التابع لشركة كرونبرغ أند شربارت الألمانية المختصة في صناعة كواب السيارات، والذي أنجز على مساحة 60,000 متر مربع وبكلفة جملية تشمل البناء والتجهيز قدرها 270 مليون دينار. ومن المنتظر أن يوفر المصنع الجديد نحو 7,500 موطن شغل إضافي بحلول سنة 2029 و2000، لترتفع بذلك الطاقة التشغيلية لمصنعي باجة 1 وباجة 2 بالمنطقة الصناعية بباجة إلى نحو 14,700 موطن شغل في السنة ذاتها، فيما يتوقع أن يبلغ رقم معاملاتها الجملي نحو 1,500 مليون دينار. وزير تكنولوجيات الاتصال سفياني اللهميسي يؤكد اليوم التزام وزارته بالمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح المنظومة الصحية ودعم التحول الرقمي في هذا المجال بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الصحة في أفق سنة 2030 ومع أجندة تونس الرقمية والأولويات الوطنية في مجال التحول الرقمي. وقال اللهميسي خلال مشاركته في مؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد اليوم بتونس، قال أن هذا اللقاء الدولي يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي بالحق في الصحة، والتأكيد على أن التطور الرقمي والتكنولوجي ينبغي أن يتحول إلى أداة عملية لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الإنصاف في النفاذ إليها. والوزير يوضح أن التحول الرقمي في المجال الصحي يمثل رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات، مشددا على ضرورة توظيف الابتكار التكنولوجي لتحقيق العدالة الصحية وتقليص الفوارق بين الجهات وتحسين الخدمات بما يحفظ كرامة المواطن. أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية أنه سيتم ابتداء من اليوم نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سقهراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، وذلك بسبب أشغال على السكة الحديدية بولاية سقهراس الجزائرية. والشركة توضح في بلاغ لها أن المسافرين سيتنقلون من تونس إلى سقهراس بواسطة القطار، ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة من سقهراس إلى عنابة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الديوانية. وفيما يتعلق برحلة العودة، ذكرت الشركة أنه سيتم اعتماد الطريق ذاتها، إذ يتنقل المسافرون بالحافلة من عنابة إلى سقهراس ثم يواصلون رحلتهم بالقطار في اتجاه تونس. دولياً، الولايات المتحدة تعلن عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، إضافة إلى شركات بارزة في مجالات السكك الحديدية والتصنيع والمعادن، ضمن سعيها إلى تكثيف الضغط على الجمهورية الإسلامية في حربها معها. المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية يقول أن نتائج التحقيق في هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة فجر الثلاثاء الماضي أثبتت تورط جماعة الحوثيين في التخطيط للهجوم وتنفيذه. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بالوسط الغربي ومحليا بالجنوب بداية الليل، وتتراوح درجة الحرارة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية. أما البحر فيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب محليا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى مضطرب محليا ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: جوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: صباحي جوهرة اسام، عندي تليفون سيتو في تاكسي في مسير يسمع في جوهرة اسام. التليفون فيه خدمة راجلي كل، فيه كل شيء، خدمته كل، حياة أو موت. بالله يرحم والديك يا سي التاكسيس اللي وصلتنا للمدرسة اللي وراء الفيزيتا متاع الكراهب في مسير، يرحم والديك، وصلوا حتى للمدرسة هذيك، أعطيه للمدرسة تو ناخذوه. يرحم والديك وبركته فيك، وإن شاء الله ربي يجازيك كل خير. بربي بربي بربي يرحم والديك ويعطيكم صحة جوهرة أسان.
3: شو قرار وزارة التربية عدم إخراج الطلبة من المدارس وقت الخروج به، وتأسيس الساعات هذوما بنشاطات توعوية وثقافية يأملوها الناس من الشباب والرياضة، يحذروهم من المخدرات والعنف. فهمت عليك شو ما برك؟ عوفنا وزارة الصحة يجيهم حد منها وحيد يأخذ من وزارة العدل، فهمهم أنه راهو العنف والمخدرات يزو ديركت للسجون. معناها مسؤول من وزارة الشؤون الدينية يقول امراه هذا ما يحب ربي ما يحبوش وحرام. ثم وحيد وزارة الثقافة والكونسرفاتوار، لعل ثم في تلامزة وحيدات يحبوا الفن ومغرومين فن ويحبوا غني ويدربكوا كل ساعة لخوز كي علش لي يجي ولا ما يجيش ولا باش تقولوا لي خلاص.
4: ربي ما عطيني السكه تاع متاع جوهره، الزحمه مش نورمال، وما عطيني السكه وما غير مثل ما ترى. فهمت علاش هكا تو عاملين فينا الدنيا كلها مسكره خاطر السكه ما عطينا وما غير حتى شيء؟ كان تشوفوا لنا حل.
5: قلنا ونعود نقولوا التلوث الموجود في الجبولات في الشطوط نتاعنا الاكثريه الاكثريه الاكثريه حاشاكم من المشروبات الكحوليه البلا. الاخرين مش مشكلين، فما ناس تخدم تسترزق تخدم بيهم وتخليهم مش يعني حتى عاد، فما ناس تمشي منه غدوه تلمهم وتبيعهم. اليوم الدوله تتدخل بما انه الشركات هذوما اجانب، ما عندنا من السوق صندوق وناخذ في بورسنتاج صغير على الاخر، يعني بقي كل خارج اون دوبيز البر. يا خويا ردنا الشقف في كونسيرمون اجباري اجباري اجباري، مش تخدم بشقف مين يرجعش وشقف رهيف، وكان يدخل في ساق حد لقدر ربي في الشط في حاجه ضربته بليد على الاخر، كي تحطه في اماكن معينه يرجعك كوسيرمو عباره كوسيرمو. بربي بربي شويه اجتهاد.
6: السلام عليكم. لا يلفت نظر البلديه قصر الهلال، تو مت 4 سنوات تقريبا، عملوا كياس في شارع النضال في

0: بلونوي. انتم تسمعوا بلونوي مع هبه لسيف وامين الليتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وحداش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي بتاريخ الخميس غرة أكتوبر 2026 الموافق ل 20 ربيع الثاني 1448 هجري. إن شاء الله شهير مبارك علينا الناس الكل، إن شاء الله بالمال الوفير والصحة والعافية والموجات الإيجابية. كالعادة احنا الغونديفو مع ليكيب الكل حتى نوصل ديما على موجات جوهرة فام. نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بسي سامي ذهري في الإخراج، وكالعادة يطلع علينا بالموجات نتاعو الإيجابية. ما شاء الله أنا برشا عليك، أنا برشا عليك أكاو. يقول لك العروس يطلوا يغيب أكاو، حسينو تنورنا يزيد ثلاثة سوايع من الأمبيانس اللي تكون حاضرة زادا مع ديو اللي رافقكم كما قلنا على امتداد ثلاثة سوايع، دونك موزيكا وأخبار فنية. هبة لسيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا.
2: سينور هبة، مرحبا بسامي، مرحبا بكل المستمعين في سهرية جديدة إن شاء الله حتى النص الليل. أخبار الفن والموسيقى من العالم العربي ومن العالم، وبطبيعة الحلقة فقراتنا بنة الموسيقى اتصلتينا، وجولة كاملة إن شاء الله تخليكم إن شاء الله في رفقة طيبة ومعنا حتى النص الليل.
1: يلا سيدي احنا مو هكا ملمومين محلينا وليكيب وكل، شنو رأيكم رامي عايش يقولكم يلا نرقص، يلا نرقص بما أنه غرة أكتوبر لازمنا نرقص. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: أرجو معكم جديد كالعادة في بلو نوي 29 دقيقة.
1: يلا الأخبار الفنية وكالعادة المتابعات تكون حاضرة على موجات جوهرة فام في بلو نوي. خلينا نحكيو على جديد هكا فنانين تحبوهم تتابعوهم أصوات تكون عندها وقع دوبة ما تهبط الأغنية متاعها. نحكيو على شيرين عبد الوهاب اللي تبدأ مرحلة جديدة وتطرح زوز أغنيات بعد ما أنهيت كما قلنا تعاقدها مع شركة إنتاج بشكل ودي باش تبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية بالتعاون مع شركة جديدة باش تتولى توزيع ألبومها عالميا. نحكي وتعاون يجي بعد أغنية كان عندك كم سنة خاين ضمن أعمالها الغنائية الجديدة وتحمل أغنية خاين كلمات أيمن بهجة قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم ويتولى دونك مهمة الماسترينج توم وتتناول مشاعر العتاب والخذلان الناتجة عن الخيانة وعدم الوفاء في العلاقات. كيف كيف نحكي وكما قلنا على أغنية ثانية اللي هي كان عندك كم سنة جاءت كلماتها من تأليف أميرة عيمة ألحان وتوزيع توما يخدمة تستعرض تجارب الإنسان في الحب والحياة وشنو يتعلم مع مرور الوقت من مواقف تتعلق زادة بالخذلان والطيبة وحسن النية. تواصل شيرين دونك طرح أعمالها جديدة بشكل يعني متواصل بعد تعاونها قبل أشهر مع الفنان محمد حمائي وديو بحرية اللي ما فماش واحد ما هوش يستعمل في الغنية ذي في الستوري وبيان سور زادة الغنية اللي نلقاوها تراند في المنصات الكل من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وماسترينج زادة توما. دونك كما قلنا شيرين اللي عندها أكثر من 1,200,000 متابع على انستغرام يستنوا جديدها ويستنوا التفاعلات حتى العفوية متاحة على ليغيزو سوتيو لأنه يعني تعرفوا شيرين غابت على جمهورها والعودة متاحة عندها وقع آخر دونك متابعيها يهتموا بأدق تفاصيل اللوك متاحة أجواءها كلمات الأغاني هل ما زالت تعيش على أطلال العلاقة القادمة العلاقة اللي فاتت وإلا لا هل فما حاجة جديدة وإلا لا هذا الكل خلينا نقوله لفان متاحة يبدو في التعليقات مركزين على نقاط هذوما لكن أهم حاجة إنها رجعت للفن ورجعت للحفلات والسهرات وللموندو اللي كانت متألقة فيه. شيرين عبد الوهاب اللي أكيد دوبة مزوز غنيات يكونوا حاضرين إلا باش تلقاهم معنا في جديد الموزيكا الشرقية على موجات الدنيا وما فيها جوهر فهم سينو أمين.
0: نحكيو على تامر حسني اللي قاعد يحاضر في روحه لإعلان رمضان 2027 بتبيعة الحال كيف وكما عديد الفنانين قاعد يحضر وتصوير إعلان جديد مقرر عرضه في رمضان ودراما رمضان 2027 وهذا بالتزامن مع تحضيرات الحفل الغنائي باش يجمعوا بتامر عاشور في أبو ظبي شهر أكتوبر الحالي. بطبيعة هذا الكل يدخل في إطار الالتزامات الإعلانية والغنائية والسينمائية زادة كيف كيف وحسب مختلف الأخبار المتداولة الحفل مع تامر عاشور شكون يوم 17 أكتوبر في مسرح اتحاد أرينا في أبو ظبي بعد لقاءات سابقة كان جمعتهم أمام الجمهور في مصر وفي الكويت. تامر حسني يغني هيجيلي موجوع
1: معودها ترى
0: هيجيلي موجوع سيبها شوية الحق دونك مع تامر عاشور كيف ما قلنا وهذا مش أول مرة يؤدي هالأغنية الجميلة اللي كان أداها تامر عاشور على مسرح قرطاج السنة في انتظار جديد وهل باش يكون زادة حاضر في شكل أعمال سينمائية قادمة أو أعمال رمضانية هذه نكتشفوا إن شاء الله مع بعض.
1: يلا زاد عنا اسم آخر قاعد يبرز هكا كانت حاضرة في تونس والجمهور استقبلها وحبها وحب إديو مع نوردو نحكيه وعلى رحمة محسن اللي تستعد داري طرح فيديو كليب جديد ألبوم دونك كشفت على التفاصيل هو ألبوم ملوش تاني اللي نلقاو فيه 8 غنيات طابع درامي بحت نحقاو فيه زادة اللون الشعبي وتكون يكون التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين أبرزهم مصطفى حدوتة وأحمد المالكي. نحكيه على طرح فيديو كليب أغنية أنا الخسارة كأول عمل مصور من الألبوم وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي. نحكيه كيف كيف على الجانب الفني اللي باش تطرحوا الأغنية وأكيد طريقة التصوير اللي هل باش يكون فيها ذكاء اصطناعي حاضر اي والا لا؟ هذا باش نكتشفوه في الايامات الجايه بيان سور مع جديد الموسيقى والفيديو كليبات تكون على المنصات وتكون زاده ترند وانتم تلقاوها في البليست نتاعنا. ذيك علاش احنا عندنا شيرين عندنا زاده رحمه محسن وعندنا الموسيقى اللي تونسكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعه ديما على موجات الدنيا وفيها الجوهره فهم. تحيه الجموله تسمع فينا تو في الدويره، تحيه سي محمد سي منصور اللي يكونوا في الخدمه، احنا معاكم ننسوكم اهلا وسهلا ومرحبا.

0: بلونوي بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل مع هبة لوسيف وأمين الميلادي على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع.
1: التسعة وتسعة وثلاثين دقيقة لموجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي كالعادة، أخبارنا متواصلة وأخبار تكون من العالم الكل. هذاك علاش نزوكم إلى باريس باش نحكيو على النجمة الكولومبية الشاكيرة ونحكيو على النجاحات بعيدا يمكن على الحفلات المتالية. ونحن نعرفوا شاكيرة الموسم الصيفي كان يعني فول بالحفلات وكانت زادة أمام شبابيك مغلقة. ما نحكي شاكيرة ما نجموش نقوله شبابيك مغلقة، نقوله يعني أعداد غفيرة في انتظار شاكيرة أينما حلت. لكن خلينا نحكيه على الراحة أو الهدنة واستراحة المحارب اللي تقوم بها شاكيرة في الفترة هذه وحضورها أسبوع الموذا في باريس لموسم ربيع صيف 2027. دونك كما قلنا حاب تاخو هكا بريك باش نجم تبعد شوية على المسرح، تبعد شوية على الجو الحفلات وتمشي للعاصمة الفرنسية باش تحضر واحد من أكثر عروض الموسم ترقبا، دونك لي دار عرض توم فورد، دونك لموسم ربيع صيف 2027 اللي شفنا فيه مجموعة من المشاهير. دونك شاكيرا كانت في الصفوف الأولى وأكيد كاميراوات المصورين والباباراتزي التقطت كل شقيقة ورقيقة وبيانسور تحركات وهمسات شاكيرا اللي كانت يعني بلوك يعني يتماشى معها ومع إطلالاتها. نحكيه على الكريستال، نحكيه زادة على الغاب الجميلة والأنيقة اللي كانت لبستها، نحكيه على كما قلنا اللوك متاحة شعر اللي نعرفه به شاكيرة واللي خلى كما قلنا الحضور متاحة ما يمرش مرور الكرام. لكن كما حكينا نعرفه أنه شاكيرة أينما حلت إلا والكاميرات تلتقط أدق التفاصيل. دونك نحكيو على استراحة بعد جولة كانت في مجموعة من الحفلات والسهرات وما زالت باش ترجع بعد الأسبوع هذا أسبوع الموضة باش تستأنف سهراتها وحفلاتها. نحكيو على سهرات باش تكون في العاصمة الإسبانية 2 3 4 أكتوبر، كيف كيف 9 10 11 أكتوبر. دونك كويك بريك نقولوا احنا خذيتها شاكيرا باش تحضر لعرض الأزياء وبعد ترجع إلى مدريد باش تكون حاضرة مع جمهورها و تكون مع استعدادات الألبوم الجاي اللي قاعدة اتحضر فيه. دونك نحن كل ما تبدأ فما أخبار وموزيكا هكا انتم تسموها وتحبوها إلا وتكون حاضرة في البلاي ليست امتعنا من شاكيرا.
2: من شاكيرا نحكيه على فري باليستاين تور بشي أداها وبش يكون حاضر فيها ماكلمور، مش واحد والفنان اللي تم بطبيعة ابداع ابعاده من جولة الفنان تشيرن العالمية واللي اتثبت في انسحاب عديد الفنانين، اختار انه يلانسي الجولة متاعه ماكلمور اند فرانس وتحت عنوان زادة فري باليستاين تور، جولة باش تكون كيف ما قلت هبة أمام شبابيك مغلقة. زادة ثلاثة مواعيد كاملة في هالجولة الأوروبية في دبلن في باريس وفي لندن، تيكيات وفاو بالوقت، وهذا جاء بعد الإعلان وبعد أقل من أسبوع على كشف ماكلمور على الحفلات نتاعو اللي تنظم بهدف جمع تبرعات لصالح مؤسسات تدعم الفلسطينيين. وكتب على انستغرام قال بصراحة أنا مندهش من حجم الاستجابة، نظمنا هالحفلات بسرعة وبروح جماعية انطلاقا من إيماننا أن الموسيقيين قادرين يتضامنوا مع فلسطين والمسرح النجم نستخدمه لجمع تبرعات وإظهار شكل يخلينا نخدمه في إطار عمل جماعي. الجولة حاليا تتضمن حفلات في ثري أرينا في دبلن 26 أكتوبر، في أكور أرينا في باريس 29 أكتوبر، وأوفو أرينا ويمبلي في لندن يوم 30 أكتوبر. كيف ما قلت ماكلمور أند فرانس، دونك فما مجموعة من الفنانين اللي باش يشاركوا في الجولة هذه، وقالوا أنه القوائم الرسمية للفنانين باش تعلن عليها قريبا. حفلات تجي مع نفاذ تذاكر بطريقة عاجلة وجي بعد شهر حافل من الاضطرابات بالنسبة للمغني الراب اللي كما قلنا تم إزالة اسمه من جولة اتشيرن الأمريكي اللي هي اللوب تور. دونك هكا ماكلمور يثبت مرة أخرى أنه قادر أنه يعاون الشعب الفلسطيني بطريقته ودعمه لا مشروط.
1: هذه الأخبار والمتابعات اللي مازلنا باش نواصلوا معها حتى نوصل لي المزيكا زادة وريتم. خليكم انتم تتونسوا مين ما كنتوا في المتابعة. تحية للي شادين اثنين نعرفوا برشا توا يبداو هكا مع صوت الغاديو هكا متونسين، دونك احنا نعطيكم المزيكا اللي تمشي مع المود متاعكم اما تفيقكم زادة باش هكيكا ما تسرحوش وتكون أموركم مع العال. خليكم معنا ومع ليكيب الكل، سامي ذهري في الإخراج، أميل ميليدي وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وفيها جوهر فيما. We'll be right back.

0: 59 دقيقة على موجاتنا. هذا صبر بي يقول الباشا تحياتنا لكم من ما كنتوا في المتابعة. احنا بعد شوية أخبارنا، متابعاتنا رياضية كانت وطنية عالمية، تلقاوها مع قسم الرياضة والقسم الإخباري بيان سور، زملائنا الكل حتى في قسم الويب قدموا لهم تحية بعد 8 دقائق من توا. وكل عادة نجم معكم في بلو نويف ساعتنا الثانية والثالثة باش تكونوا مع جديد الموزيكا زادة واتصلتينا والبنة ديما على موجاتنا. دونك خليكم معنا ومع ليكيب الكل.
1: طبعا ليكيب الكل حاضرة والموزيكا زادة كيف كيف حاضرة مع جيلو ومرحبا من جديد حتى نصل.

بلونوي بلونوي ترجع لكم بعد شوية في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى. دنيا أخرى.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نشرت وزارة التربية هذا المساء رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، والتي تتضمن مواعيد اجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الاساسي العام والتقني ومناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية. ويتضمن امتحان البكالوريا اختبار التربية البدنية من 19 إلى 30 من أبريل 2027، والاختبارات التطبيقية والشفهية من 13 إلى 26 من ماي 2027 و2000، وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2، 3، 4، 7، 8، و9 من جوان 2027 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء الموافق 2 و20 من جوان 2027 و2000. أما دورة المراقبة فتجرى الاختبارات أيام 28 و29 و30 من جوان وغرة جويلية 27 و2000، فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 11 من جويلية 27 و2000. وبالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام تجرى الاختبارات الكتابية أيام 17 و18 و19 من جوان 27 و2000، ويعلن عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية 27 و2000. وتجرى اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني في التواريخ ذاتها أي أيام 17 و18 و19 من جوان 27 و2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية 27 و2000. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية فتجرى اختباراتها يوم 21 و22 و23 من جوان 27 و2000، ويعلن عن نتائجها يوم الجمعة الموافق 9 من جويلية 27 و2000. قام وزير الصحة الجزائري بزيارة إلى المركز الوطني للجراحة الروبوتية بمستشفى شارنيكول يومي 29 و30 من سبتمبر المنقضي، إلى جانب وفدين رسميين من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ للإدارة الجهوية للصحة بتونس في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في مجال الجراحة الروبوتية. ووفق نص البلاغ الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس، فقد مثلت هذه الزيارة أيضا مناسبة للإطلاع على مختلف مكونات المركز وتجهيزاته والتعرف على التجربة التونسية في مجال الجراحة الروبوتية، بما يساهم في تبادل المعارف والخبرات والاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة في هذا المجال. دوليا الآن، قال صندوق النقد الدولي اليوم أنه يرحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية بينهما لشهرين وبدء عملية لخفض الرسوم الجمركية على السلع غير الاستراتيجية، مضيفا أن ذلك سيساعد على استقرار التوقعات التجارية العالمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: المدرب شياب الليلي ضيف برنامج جول نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب. حقائق كواليس،
3: يعني بكش اللاعب كرة قدم روبو، بني بار روبو استنت ريما،
2: عودة على تجربه كمدرب ومباريات بقات عالقة في الأذهان.
4: نعطيه ليزيكزامبل تاع لي كلوب ستركتيغي نسميو ليتوال، نعطيه ليزيكزامبل تاع ستابيليتي نسميو ليتوال، نعطيه ليزيكزامبل تاع لي جوار دو ليكيب ناسيونال نسميو ليتوال.
2: الحديث على وضعية المنتخب الحالية ومستوى البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل نهار الجمعة من 6 إلى 8 مع جمال وبقية ليكيب.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
5: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
6: أريدو طور عالمك جوهر صباح.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر موعدنا الرياضية. البداية مع المنتخب الوطني التونسي ورئيس الجامعة معز الناصري اللي خرج وتحدث في تصريح قال أنه سبب إلغاء المواجهة الودية اللي كانت مبرمجة قدام المنتخب المالي يوم السبت القادم 3 أكتوبر هو كثرة وتفاقم الإصابات في الإكيب ناسيونال بعد مواجهتي المنتخب الأوغندي والمنتخب البوتسواني. مواجهة منتخب أوغندا اللي كانت وفات هدف مقابل هدف ومواجهة المنتخب البوتسواني اللي وفات أيضا تعادل إيجابي هدفين مقابل هدفين. أربعة مقابلات متبقين لليكيب ناسيونال في البروغرام، ثلاثة ديبلاسمونات ليبيا بوتسوانا وغندا ومواجهة قدم المنتخب الليبي على استاد حمادي العقربي برادس. نواصل مع المنتخب الوطني التونسي لكن لأقل من 20 سنة اللي تعقدت مأمورية وصول لبطولة إفريقيا غانا 2027 بعد انهزامه أمام المنتخب المصري هدفين مقابل هدف. يلعب آخر المواجهات في المجموعة قدام المنتخب الليبي يوم السبت انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال على استاد السويس. نذكر بترتيب المجموعة، المنتخب المصري في الصدارة 6 نقاط، المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي يتقاسمان المرتبة الثانية ب4 نقاط، المنتخب التونسي في المركز الرابع بزوز نقاط، والمنتخب الليبي بخوفي حني في المركز الأخير بصفر من النقاط. نحكيو على المنتخب الأولمبي اللي شد الرحال غدوة إلى لومي العاصمة التوغولية ومش يلعب مواجهة إياب تصفيات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 قدام المنتخب البنيني يوم 5 أكتوبر. نذكر ماتش للي كانوا فيه هدفين مقابل صفر ثنائية المهاجم مهاجم قاسم باشا التركي عمر بن علي. في أخبار النجم الرياضي الساحلي الفريق يواصل التربص التحضيري في سوسة وين يلعب نهار السبت مواجهة ودية قدام التقدم الرياضي بسقية الدير انطلاقا من الساعة الثانية ونصف مساء يظفرها سفيان الورتاني على استاد سوسة الأولمبية. في النادي الافريقي الفريق وصل الى ليبيا وين باش يلعب مواجهه وديه اعداديه احتفاليه بعيد ميلاده قدام اهلي بنغازي بطل الدوري الليبي الموسم الفارط يوم السبت 3 اكتوبر. مباراه باش تكون منقوله على قناه ليبيا الرياضيه. الفريق الرياضي التونسي كمل التربص في عين دراهم وكان لعب زوز مواجهات ودية قدام اتحاد بوسالم وانتصر 5-0 مقابل صفر وقدام أولمبيك سيدرا الليبي وانتصر 4-0 مقابل صفر. طبعا مازال ينتظر وصول المدرب بابلو وفرانكو. الفريق برمج مواجهة ودية قدام الاتحاد العسكري الليبي نهار الأحد في مركب حسين بولخوجة انطلاقا من الساعة 3 مساء. مدام حكينا على المقابلات

0: الجولة الأولى وكلاسيكو ليتوال النادي الأفريقي في الجولة الثانية. نعطيكم تعيينات الجولة الثالثة اللي تتلعب على زوز دفعات السبت والأحد. نجم حلق الواد شبيبة المنازة الملعب النابلي نادي صفاق سيسيا جي اس كا في قمة الجولة. اتحاد الأنصار اتحاد المنستيري نجم الريدي الساحلي دالي الرياضية بجرومبيري هذوما المقابلات الكل يتلعبوا نهار السبت ونهار الأحد. النجم الرادسي نادي حمام سوسة مقابلة جي اس كا وسيا باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. في كرة اليد نحكيو على مواجهات الجولة الخامسة. نصرة بولبا الترجي الرياضي التونسي ديربي الوطن القبلي بين بعث بن خيار الاتحاد التميمي المنزل الرياضي سبورتينغ المكنين جمعية الحمامات النجم الرياضي الساحلي نادي كرة اليد بجمال نادي سقيت الزيت ومكارم المهدية يواجه النادي الافريقي. هذا كل ما عندنا في جولة سبور. كان معكم رامي نصر في التقديم في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jour de Sport. Jour de Sport avec l'équipe Sport. Bleu nuit. Bleu nuit. Tous les jours, les 2 du matin, de 9 à 10 du soir. Bleu nuit. À la Jour FM TV.

0: نانسي عجرم يا قلبه على جوهر اف ام. معها نوصل للعشرة 25 دقيقة ونوصل زادة لبنة الموسيقى.
1: بنة الموسيقى
2: هاي الفقرة اللي من خلالها باش نسمعوا الموسيقى وبنة الموسيقى ومن خلالها باش نسلطنوا باش ندندوا باش نغنيوا. اللي حافظ هكا نعرفش انا جملة ينجم يكون حافظ جملتي ينجم يكون حافظ الغناية الكل. وانا متأكد اللي انتم حافظين الغناية الكل وقت اللي نقولوا وحشتني ده اللي باش تكملوا انتم دندنوا بصوت المطرب السوري القدير نور مهنا. وحشتني اللي تعد واحدة من أروع الإعادات الطربية اللي تميز بها وأبدع في غنائها بأسلوب الحلبي الفريد. الغنية في الأصل هي للفنانة الكبيرة سعاد محمد، لكن نور مهنا أعاد تقديمها بنكهة طربية خاصة خليتها تكون الأشهر وخليته زادة يضمها في ألبومه الشهير ليالي. وظهر لي أول مبدأ يغنيها كانت من خلال برنامج استوديو الفن عام 1996 دونك. وحشتني في كل يوم إنما وحشتني أكتر وأكتر. غنية تعمل 66 كيف اسمعوني بقول لكم ايه اسمعوني ما تيجوا بينا ننسى اللي كان ننسى سوا غدر الزمان. هل انتم اللي بتغنيوا
0: نحكي
2: موسوعة يا ولدي موسوعة غنية اسمعوني كما قلنا اللي قدمها النجم اللبناني وائل جسار باسلوب تربي ضمن ميدلي من حفلات دونك خاصة وحفلات. خلينا اليوم نرجع لروائع المطربة الكبيرة وردة الجزائرية. خليك هنا هذه الموسيقى وبنت الموسيقى على موجات جوهر فيما

الله الله الله على بنة الموسيقى. نصمها على 10:50 على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيم. تحية للي مسلطنين مع بنة الموسيقى. قول لكم انه تسلطينا اللي باش تستناكم ان شاء الله تكون في ساعتنا الثالثة باش تكون طربية بامتياز. وتسلطينا ان شاء الله تونسكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. سيرتو اللي يبداو هكا في ديبلاسمون عمل كيما خونا اسماعيل قال في ديبلاسمون ونستوني. يعطيكم الف الف صحة. نسوق سوق يا خويا بالروائين نقولوا احنا وهكا تبدا امورك على العال. اذا كانت فوتك الاخبار زاد تلقى معنا الاخبار, تلقى معنا كل المتابعات, وتلقى معنا الريتم اللي يرافق كل من كان في الدويره. والا زاد هكا نجم نقولوا مراجعه بدات توا, فما شكون بدات المراجعه عنده توا. دونك تحيه للطلبه نتاعنا اللي يتونسوا مع صوت الغاديو وبصوت الغاديو يعدي. وهكا ليله فيها السمر وفيها المراجعه وفيها الموسيقى وفيها زاد الاخبار. اللي في الخدمه زاد ان شاء الله ربي معاكم, اللي شادين اثنين ان شاء الله اثنين زينه لكم الناس الكل. احنا مع ليكيب الكل زاد نقدموا لكم ريتم هكا يفيقكم يسلطنكم. دونك خليكم معنا. سامي دويري في الاخراج, هبه لوسيف وامين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. امي واين هاوس تكون حاضره معكم توت سويت في انتظار هاجل النوالي والاخبار اللي تكون على راس كل ساعه ديما على موجات الدنيا وما فيها. جوهره فيما

0: بلونوي بلونوي ترجع لكم بعد شوية.
1: آه يلا أدوس.
2: تابعوا كل جديد ناجورة فم عسل حلاوي.
3: اسمعوا كل جديد مستمعين إذاعة جوهرة فم حسين الجسمي.
4: اسمعوا كل جديد وكل أخباري على جوهرة FM بتونس.

0: شاء الله تم وقف تيجي هنا على راديو جوهرة.
1: اسمعوا جديدي وأخبار الفنية على جوهرة FM. وليد توفيق
2: معكم حميد الحضري. اسمعوا بغيت نعيش على جوهرة FM. بغيت
3: نعيش. آخر الأخبار على جوهرة FM. هاجر النوالي.
4: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. التقى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم المدير الإقليمي لقطب تنمية رأس المال البشري بالبنك الدولي في تونس، وذلك في إطار متابعة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومجموعة البنك الدولي في مجالات التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة والاستشراف واليقظة. وتناول اللقاء وقع التعاون المشترك بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك الدولي وأفاق تطويره، خاصة فيما يتعلق بدعم التشغيل وتعزيز قابلية التشغيل وتطوير منظومة التكوين المهني والتكوين المستمر وتطوير قدرات المكونين ودعم المبادرة الخاصة وآليات وخطوط التمويل، إلى جانب تعزيز منظومة الاستشراف واليقظة بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل وفق بلاغ الوزارة. تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهمس اليوم توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر والأول من أكتوبر 26 و2000. ويهدف الميثاق الوطني للصحة إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة المنصوص عليه في الفصل 43 من دستور سنة 22 و2000، من خلال جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية. وطنيا أيضا، انعقد الظهر هذا اليوم جلسة عمل بقصر بلدية مدينة تونس خصيصة لمتابعة مشروع المدينة الآمنة للنساء والفتيات، وأشرفت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول على هذه الجلسة. وتناولت الجلسة أهم محاور المشروع الرامي إلى تعزيز سلامة النساء والفتيات في الفضاء الحضري ودعم المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تطوير قدرات البلدية في هذا المجال. كما تم التطرق إلى أبرز مراحل التعاون بين بلدية تونس وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولا سيما تنظيم مجموعة النقاش والورشات وتحديد احتياجات وأولويات النساء والفتيات، إلى جانب دعم المبادرات والشراكة الرامية إلى جعل مدينة تونس فضاء أكثر أمانا وشمولا واستجابة لحاجيات جميع فئات المجتمع. دوليا، وزير التربية والتعليم الفرنسي يقول أن أكثر من 400 مؤسسة تعليمية في فرنسا ستتوقف يوم غد الجمعة عن العمل مؤقتا بسبب الاحتجاجات الحاشدة لطلاب المدارس الثانوية. هذا ويحتج طلاب المدارس الثانوية في فرنسا منذ عدة أيام ضد جداول الحصص المثقلة ونقص المعلمين ومشاكل أخرى في قطاع التعليم. نهاية هذا الموجز الإخباري. الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بلمي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM.

من حرام عينيك تهالك فيه.

0: سالتينا. سالتينا الموعد معها لقاية هذا في بلونوي. مرحبا من جديد، نرجو معكم كالعادة في سهريتنا اللي متواصلة حتى النص الليل. سالتينتنا لليلة في ثلاثة اقتراحات، وانا يكون حاضر معنا صباح فخري بعد شوية.
1: صباح فخري يكون حاضر معنا. ما شنو رايك لو كان نسمع واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية والتربية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ؟ نحكيه على أغنية موعود، واللي أطلقها في صيف عام 1971 في مهرجان أضواء المدينة بالقاهرة. ميزت الأغنية بالأسلوب الدرامي اللي نلقاه فيه برشا مشاعر إنسانية، ارتبطت بالحالة الصحية والنفسية للعندلي بالأسمر في البريود هذيك. نحكيه كما قلنا على أغنية من كلمة شعر محمد حمزة وألحان الموسيقار بليغ حمدي، باش نتمتعوا بها في تلتينتنا بالنسبة لليلة. وكما قلت أمين، نحكي وزادة على صباح فخري وقت اللي يقول ابعت لي جواب وطمني. نحكي على واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ الطرب العربي الأصيل وتراث حلب، اللي اشتهر بها أيقونة الطرب السوري الراحل صباح فخري، رغم أنه الأغنية ارتبطت بصباح فخري إلا أنها تعود في الأصل لعام 1949، وهي من كلمات شعر حسام الدين الخطيب وألحان الملحن بكري الكردي، وكان أول من غناها هو المنشد بلتو صبري مدلل، قبل ما تولي بصوت صباح فخري علامة فارقة في سهرات الطرب، تعرف وتعزف الأغنية على مقام البيات الشهير. دونك نلقاو فيها هكا تفاعل كبير، وأكيد ترجع بنا ذكرى لحفلة كارتاج وسهرات كارتاج مع الفنان صباح فخري وقت اللي غنى أغنية ابعت لي جواب وطمني ولو انه عتاب لا تحرمني. موزيكتنا دونك تكون حاضرة معاكم الليلة في بلونوي، اما خلينا مع الاختيار متاع سامي الظويهري. مستنيك شنو تختار انت؟ مستنيك. هذي اختيار سامي الظويهري عزيزة جلال، تنسويت في البلايست متاعنا بلونوي.

0: 53 دقيقة صباح فخري أكيد سلطنتو دندنتو وعملتو بون كيف مع الموسيقى كيما احنا زادة في الأوف عملنا سلطينة تعمل 66 كيف مع سامي ذويهري وكالعادة أمين الميلادي وإحنا وزيكم تسمعوا الأجواء امتاعنا دونك إذا كان عندكم وذينا تسمعوا الأجواء امتاعنا أبار الموسيقى دونك أي حكا وصلنا لآخر الغانديبو بالنسبة لليلة في بلو نوي بتاريخ غرة أكتوبر بعد هكا 7 دقائق من توا تكون الأخبار وأكيد إن شاء الله أخبار تحمل لنا كان الباهي ريكاب لكل ما فاتكم تلقوا في نشرة مفصلة بعد شوية مع زميلتنا هاجر النوالية ما احنا نسلموا على مستمعينا أمين هكا ولا إيه؟
1: طبعا وكل اللي اختاروا الدنيا ما فيها في سهرية الليلة إن شاء الله سهرات الكل تكون فيها تسلطين في الأخبار في المتابعات في الاقتراحات اللي تنال الأعجاب وتستمتعوا معها بطبيعة الحال كما كل سهرية في بلونوي من 9 حتى 9:30 الليل احنا نعطيكم غدوة موعد جديد بطبيعة الحال من 9:30 الليل في بلونوي مع ليكيب الكل ما بقى لنا كان باش نقول لكم خليكم في المتابعة أحمد الحباسي في ليبرانتين أبارتير من 9:30 الليل وحنا نقول لكم زينة ناس كل تشاو تشاو باي باي

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغذية الصحية الشاملة. وترامب يتوعد إيران في حال ثبوت تورطها بحادثة فلاي دبي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نشرت وزارة التربية يوم أمس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. ويتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19 إلى 30 من أبريل 27 و 2000، والاختبارات التطبيقية والشفهية من 23 إلى 26 من ماي 27 و 2000. وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 من جوان 27 و 2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 من جوان 27 و 2000. وتجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 28 و 29 و 30 من جوان و 1 من جويلية 27 و 2000، فيما يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد الموافق للحادي عشر من جويلية 27 و 2000. وبالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، تجرى الاختبارات الكتابية يوم 17 و 18 و 19 من جوان 27 و 2000، ويعلن عن النتائج يوم 2 الخامس من جويلية. وتجرى اختبارات امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني في ذات التواريخ أي أيام 17 و 18 و 19 من جوان 27 و 2000، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 2 الخامس من جويلية 27 و 2000. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فتجرى اختبارات أيام 21 و 22 و 23 من جوان 27 و 2000، ويعلن عن نتائجها يوم الجمعة 9 من جويلية 27 و 2000. تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لهميسي أمس توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية المنعقد بتونس أيام 29 و 30 من سبتمبر و 1 من أكتوبر 26 و 2000. وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الميثاق الوطني للصحة يمثل إطارا لتوحيد الجهود وتنسيق العمل حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة واستدامة، بما يضمن لكل مواطن النفاذ إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها دون تمييز أو عوائق. والفرجاني وضح أن الميثاق الوطني للصحة يرسخ الصحة الرقمية كافعة للتغطية الصحية الشاملة، مشددا على أن المعنى الحقيقي للتغطية الصحية الشاملة يتمثل في تمكين كل مواطن من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجها في الوقت والمكان المناسبين. ووزير الصحة يقول أن تونس تسعى من خلال الميثاق الوطني للصحة إلى تجسيد هذا الطموح وتعزيز الإصلاحات الرامية إلى بناء منظومة صحية تستجيب بصورة أفضل لحاجيات السكان وتضع المواطن والمريض في صميم السياسات الصحية، مؤكدا أن الحق في الصحة يجب أن يترجم إلى خدمات ملموسة تصل إلى المواطن في حياته اليومية. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد طبون وزراء الطاقة لدول النمسا، ألمانيا، إيطاليا وتونس من خلال وزير التجهيز الوزير المكلف بوزارة الصناعة صالح الزواري بوصفها الدول المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين للطاقة والذي يربط بين شمال إفريقيا وأوروبا. وفي تصريح إثر اللقاء أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري أكد أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، مشيرا إلى استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا للإعلان عن الصيغة النهائية وتفاصيل الإنجاز.
2: كان لقاء مع فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون حول مشروع استراتيجي في مجال الطاقة النظيفة، يعني تعاون مشترك بين تونس والجزائر وكذلك النمسا، إيطاليا وألمانيا حول هذا المشروع. أعتقد أن كل الدراسات المنجزة حاليا تؤكد مدى أهمية هذا المشروع، يعني تم الاتفاق إن شاء الله أنه تتم الدراسات التكميلية حتى إن شاء الله تكون في الفترة القليلة القادمة الإعلان عن كيفية إنجاز هذا المشروع، وأكيد في ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية في إطار الطاقات النظيفة.
1: دولياً الآن، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جداً إذا ما تأكدت فرضية ضلوعها في الاعتداء الذي استهدف قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في منتصف رحلتها الجوية. وفي رده على سؤال وجهته أحد الصحفيات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن رداً عسكرياً في حال ثبتت مسؤولية طهران عن الحادث، أكد ترامب أن الإيرانيين سيتلقون ضربة قوية جدا وفق قوله. وتزامنا مع هذه التهديدات، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم إرسال حاملة طائرات وسفن حربية أخرى إلى المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيزة عسكرية يقدر قوامها بنحو 9,000 إلى 10,000 جندي يتوقع وصولهم إلى المنطقة بحلول نهاية شهر نوفمبر. قالت وسائل اعلام تابعه للحوثيين ان غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران، وقالت القوات الحكوميه انها احبطت هجوما حوثيا واسعا في محافظه تعز وشنت 15 غاره على مواقع وتعزيزات لجماعات الحوثي في المحافظه، اسفرت عن تحييد عشرات من عناصر الجماعه. وقوات التحالف بقيادة السعودية تعلن اعتراض صاروخين فلسطينيين وأربع مسيرات أطلقت باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان في المملكة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد ليلة من ليبرونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجاتها الجوهرة اف ام. نترافقوا في سهرة الليلة ومختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وايضا من خلال تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا عبر الواتساب على 48155000 والا من خلال الاسماس على رقم 85990. بدايتنا كالعادة تكون بالموسيقى ونرجو نواصل معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعتين في ليبرونتين.

0: antenne.
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا نفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: برونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48155000 وإلا بالاسماس على 85990. اما قبلوا كالعادة في الوقت هذا كل موعد مع فقرة حكاية غناية والليلة باش نتعرفوا على حكاية غناية وموقف وانت بتكلمني للفنان بهاء سلطان. غناية من كلمات والحان ثامر حسني وخرجت عام 2003. الغناية هذه قول فنان آخر اسمه أحمد جوهر أنه تكتبت وتلحنت لي هو في الأصل.
2: على فكرة أنا مثلا أمو أفو أنت بتكلمني دي كانت لي أنا.
3: يا سلام.
2: والله العظيم
3: تامر. تامر.
2: أنا تامر وحبيبي
3: كان حبيبي. لك ها
2: يا بي احنا عادين قدام ام ساوند وانا كنت هسجل حاجة كده. هو طبعا كان عامل ضلت حايل وقول له يا سيدي وعامل حاجات حلوة أول بوب.
3: ماشي.
2: وطبعا بوب كان ما شاء الله
3: جداً.
2: نجم في الحتة دي. وتامر كان جميل. وبعدين قال لي انا قدام ام ساوند وان قال لي انا بموت في اغنيه هات لي قلبك. قعدنا نغنيها قدام الاستوديو.
3: ماشي.
2: وقال لي انا بص انا حضرت لك في مرأي وكنت بتكسر الدنيا نفسي حاجه نعمل حاجه جوه. وراح قايل الكلام امه. على فكره الكلام ده كان جديد
3: طبعا
2: اللي هو قوم وقف وانت بقوم وانت مش
3: إيه عارف يعني اول مره اعرف عنه انت كنت هتغني الاغنيه.
2: والله ما هي قريبه من بعض برضه.
3: فيها
2: هات لي قلبك ده وانا اقوله البعيد لازم نوصل له قوم وقف وانت بتكلم.
3: ماشي.
2: بس حبيبي تامر
3: طبعا
2: عشان ما تحطنيش في غلط.
3: لا مفيش غلط. هو
2: تامر حبيبي هو صاحبي وانا والله ما زعلت عن انا بس كان هقول لك ليه. نصر راجل ذكي جدا. هو تامر من نوع اللي كان بيسمع الاغاني.
3: ماشي.
2: يعني بيسمع الاغنيه طبعا بالاستوديو هم من شركه واحده والموضوع تم في اسبوع لدرجة ان بهاء كان محضر وصور اغنية علي بيحصل لي علي رحمن الرحيم الله يرحمه.
3: طبعا الله يرحمه.
2: اتصورت وهدي الشريط. فوجئت ان ام وقف انت بتكلمني اتصورت تاني تصوروها وتامر واقف جنب بهاء وبيرقص معاه وتمام انت عارف عاملينها في الصالون
3: واجلوا كليب بتاع علي بيحصل لي نزل بعدين.
2: برافو عليك. وبيت هي الهد. هي اللي
3: ما زعلتش.
2: زعلت مش زعلت مش زعلت الزعل زعلت ان هي
3: ان اغنيه حلوه
2: ان دي ستايلي
3: اغنيه حلوه
2: وحتتي
3: بس ما زعلتش من تاني
2: ومكانتي يعني حاجه بتاعتي.
1: وطبعا خليكم تسمعوا الاغنيه بصوت بهاء سلطان ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في برونتين.